0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: الشهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة، سبعة خفيفة تبدأوا بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعدنا يتجدد معكم في برنامج صباح الخير تونس، البرنامج الصباحي اللي تلقاوه يوميا على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 6 حتى لسبعة متاع الصباح. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال، عديتوا ويكاند مزيان ويكاند مطر، إن شاء الله يا ربي يمطر خير ويهنيكم الرواء، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله لا يوري يسوء فيكم يا رب. شنو حوالكم؟ طمنوني عليكم، شنو عاملين في الفترات هذية مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد وبداية الدروس وبداية الأجواء في الديار التونسية؟ ربي يحفظكم وإن شاء الله يا ربي ديما يديم الضحكة والود بيناتكم. السويعة كيف العادة ترفقكم فيها إيمان سكوحي كوتا ميكرو، عزيز عوني في الإخراج وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعي وإن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا فتاح افتح الخير بوجوهنا وأدهشنا بعطاياك ويسرها وأدهشنا بسهولة تيسيرها. اللهم يا وهاب هب لنا ما نرجوه بالخير والبركة. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعاءنا وحقق مسألتنا وبشرنا بما ننتظره وأنت خير المبشرين. اللهم إنا توكلنا عليك فأعنا ووفقنا واجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما. يا رب ندعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لنا حاجة ولا تعظم علينا أمرا ولا تحني لنا قامة ولا تكشف عنا سترا ولا تفضح لنا سرا. اللهم فوضنا أمورنا كلها إليه فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبته. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
2: الستة وخمستاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل متابعينا كل الناس اللي تسمع فينا تسمع فينا مديار تسمع فينا في الطريق بالكراب متاحهم اللي يسمعوا في الليكيت ماخذين الترانسبور بيبليك. ربي يعينكم ربي يفتح عليكم ربي يعطيكم الوقت الطيب. نسمة تقرس في الصبحية لفوا على روحكم بالقدا وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم. ما تنسيوش هكا شربة الماء قبل ما تخرجوا من دياركم وإن شاء الله يا ربي يا ربي يعطيكم الوقت الطيب. كيفاش باش يكون طقس اليوم توتسويت في الميتيو؟
0: ميتيو
2: بالنسبة لحالة الطقس اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 باش يتواصل نزول الأمطار اللي تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية فيما تغطي سحب عبر بقية الجهات وتبقى درجات الحرارة مستقرة. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة في معتدلة ويكون البحر قليل الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع 34 دقيقة، ظهر نص نهار 20 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 41 دقيقة، صلاة المغرب مع 26 دقيقة، وصلاة العشاء مع 47 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
2: من الميتيو باش نمشيو لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
2: باش نرجع للنصائح ما بين الزملاء وفي بيئات العمل، وباش نحكي على موضوع مهم جدا. ساعات العلاقة بين الزملاء تتجاوز حدود المكتب والمهام، نحكيه على حياتنا على مشاكلنا على مخاوفنا ويمكن حتى أسرار ما نحكيوهاش لأي شخص آخر. مع الوقت تتكون الثقة، أما شنو يصير كي تتبدل العلاقة ويولي بيناتكم خلاف؟ لهنا بالذات تظهر أخلاق الإنسان. والنصيحة اليوم ببساطة، ما تستعملش سر زميلك كسلاح وقت الخصام والعرك. الحاجة اللي قالها لك وهو وثق فيك ما توليش ملكك المجرد أنه العلاقة تبدلت بيناتكم. حتى إذا تغششت، حتى إذا كان حسيت روحك مظلوم، حتى إذا كان هو قال عليك كلام، هذا ما يعطيكش الحق باش تكشف حاجة ائتمنك عليها. خاطر وقت اللي تخرج سر شخص باش تضره، نجم تولي فضيحة إحراج، نجم حتى تتعكر الأجواء داخل الخدمة. ونعرفوا أنه في الوسط المهني الكلام فيسع ينتشر، معلومة قلتها لشخص واحد تنجم غدوة تلقاها وصلت العشرة أشخاص، وبعدها يولي صعيب برشا أنه ترجع الأمور كيف ما كانت. هذا ما يعنيش أنه لازم تسكت على الأذى أو تتسامح مع تصرف مهني خطير. فما فرق ما بين حفظ السر وما بين التستر على مخالفة أو ضرر يمس شخص آخر. في الحالات هذه التصرف الصحيح يكون عبر القنوات المهنية المناسبة مش عبر التشهير. في النهاية الخلاف يكشف معدن الإنسان أكثر من الصداقة. تنجم تختلف مع شخص، تنجم تبعد عليه، تنجم حتى تنهي علاقتك به، أما الأمانة اللي أعطاها لك تقعد ديما أمانة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
2: مكملين معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: لافيون روز توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. فما ناس اللي تقوم الصباح تشوف لافيون روز، فما ناس ما تثبتش حتى في ألوان الدنيا خاطر حتى أسميها تنساها وقت اللي تقوم. باش نحكيوا عليهم توت سويت في شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: علاش نلقاو أشخاص يقوموا 6 5 متاع الصباح 4 متاع الصباح كاينهم شاربين قهوتهم بكل نشاط وحيوية كما صديقنا عزيز، وفما أشخاص أخرين يفيقوا في نفس الوقت ولكن يبدأوا المخ مازال راقد ومازال مش فاهم شيء من الدنيا. الاختلاف هذايا مش بالضرورة كسل ولا ضعف إرادة، العلماء يحكيوا على حاجة اسمها النمط الزمني كرونو تيب، واللي هو ميل بيولوجي خلي بعض الناس بطبيعتهم يميلوا للاستيقاظ بكري والنشاط بكري، وناس أخرين يكونوا أكثر نشاط في وقت متأخر من النهار وإلا في الليل، وبين الزوز فما مجموعة كبيرة من الأنماط المتوسطة. الساعة البيولوجية متاعنا تخدم في دورة تقارب 24 ساعة تتأثر بالضوء والعمر العادات اليومية إضافة إلى عوامل جينية. الدراسات تشير أنه الاختلافات الجينية تساهم

0: فترة مؤقتة ينجم يأثر فيها التركيز والأداء العقلي يكونوا أقل مباشرة بعد النوم، خاصة إذا كان شخص مرقدش سوايع كافية وإلا طار عليه النوم في الليل، بالطبيعة الصباح باش يحس بهكا ثقل هذاك. معناها مش كل إنسان يفيق بصعوبة، معناها راهو إنسان كسول، مش كل واحد يفيق بكري، معناها راهو أكثر انضباط. ساعات المسألة ببساطة، كل بدن عنده التوقيت متاعو البيولوجي، والمهم زادة أنه نعطيوه الوقت الكافي من النوم. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: النشاط في الصباح وسر النشاط في الصباح. والحكايه طلعت مش على خاطر انسان تلقاه بخليق بالسيف وانسان تلقاه هكا، نقشه المساله الكل مربوطه بالساعه البيولوجيه نتاعك، وانت تنجم تعدلها. الافضل انه تكون ساعتك البيولوجيه متوافقه مع الضوء نتاع النهار، معناها نشاطك يبدا في النهار وفي الليل يقل، الانتاجيه تكون اكثر في الساعات الاولى نتاع النهار، ونعرفوا كيفاش نستغلوهم. ولكن فما ناس اللي بالعكس، فما ناس اللي الانتاجية متاعهم تكون في الليل، وخاصة لهنا نحكي على بعض المراهقين اللي يقولك أنا نحب نقرأ في الليل والليل مخر، وتلقى يتعارك هو وليبارون متاعه على النوم. دونك نحاولوا أنه نحترموا هكا الساعة البيولوجية ونحاولوا نعدلوها باش تكون متوافقة مع طبيعة البشر. نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجو بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار في صباح الخير تونس، الفقرة اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين، الفقرة اللي فقدتوها من اللي رجع الموسم هذايا، وان شاء الله يا ربي ترجع لكم بصفة دورية ان شاء الله في صباح الخير تونس. كلمة خير،
2: كلمة خير.
1: في كلمة خير باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا جدا ولزمنا نركزوا فيه برشا اليوم. في حياتنا العادية نلقاو روحنا نعتنيو برشا بالحاجات اللي تظهر للناس، نعتنيو بالمظهر متاعنا، نعتنيو بكلامنا، نعتنيو بالأعمال اللي نقدموها بصورتنا قدام الناس، ولكن فما موضع فينا، موضع في الجسد متاعنا ما يراه كان ربي سبحانه، وهو اللي يكشف حقيقة الإنسان. نحكي لهنا على القلب، شنو حوال قلوبنا من الأمراض القلوب اللي منتشرة في الزمن هذية، كيفاش نعرف أنه أنا عندي قلب سليم أم قلب مريض، كيفاش نجم ننظف قلبي من الأمراض القلبية كما البغض كما الحسد كما الكره كما الغضب وعديد المشاعر اللي الإنسان ساعات يحس روحه ما يتحكمش فيها. هذا الكل أكثر نحكي عليه مع الشيخ أمين زويلي اللي حاضر بحذية هوني في استوديو. صباح الخيرات أمين.
3: صباح النور إيمان، صباح الخير ناس كل.
1: مرحبا، أنستنا أمين، وخلينا ننطلق موضوع عميق جدا. ماذا يحدث داخل قلوبنا؟ هل مضغة هذية اللي موجودة في القلب إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا مرضت مرض سائر الجسد؟ خلينا نحكيه على المفهوم الدقيق للقلب السليم شرعا، شنية نقصد به، وأيضا علش ربي سبحانه ربطه بالنجاة بيوم القيامة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت إيمان، هو محل نظر الله سبحانه وتعالى القلب، اللي هو الملك اللي تملك سائر الجوارح والجسد. ربي سبحانه وتعالى يذكر القلب السليم في القرآن في سورة الشعراء على لسان سيدنا إبراهيم في دعاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا حصر معناه يوم لا ينفع مال ولا بنون. نحن في الدنيا يقول لك الأسباب متاع التحصن ومتاع المنعة كيجيك شر، هو شنو؟ هو أنك تدفع شر على نفسك بأموالك إذا عندك قدرة، أو بالعشيرة معناها بالناس الجاه والناس اللي تعاونك والناس اللي العلاقات متاعك البنون اللي هما بنائك وعشيرتك الأقربين. قال هذا في الدنيا، لكن في الآخرة المعايير تتبدل والموازين تتبدل. يوم لا ينفع، وما عادش ينفع المال والبنون معايير الدنيا، إلا الحصر اللي هنا حصر حاجة برك، من أتى الله بقلب سليم. فما معنى قلب سليم؟ سليم يعني سليم من شنو؟ سليم سليمة من أمراض القلوب. هذا يقول لك يعني القلب هنا باش نعمله كما التماثل كما الجسد. الإنسان الجسد متاعه معرض للفيروسات البكتيريا والأمراض يمكن تجيه، لكن كيف يدفع عنه هذا؟ بالمناعة متاعه. ومن بعد إذا ما عندوش مناعة باش يمرض ولا عنده أدوية ياخذها. فنبدأ احنا أول حاجة، القلب السليم هو القلب اللي عنده مناعة. مناعة شنو؟ مناعة الإيمان، مناعة التقوى، مناعة العلم، مناعة الذكر، كلها مناعة. إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول لك القلب ماهوش معناه القلب السليم ما يتعرضش للمشاكل، مش معناه ما يتعرضش للشبهات، ما يتعرضش للشهوات، لا، يتعرض للأمور هذه الكل، ولكن عنده المناعة الإيمانية أنه يدفع الأمور هذه، يدفع الشك ويدفع الشرك. سلامة من شنو؟ سلامة من الشرك. الشرك الجلي، شرك بالله عز وجل، صرف الأعمال لغير الله. الشرك الخفي اللي هو الرياء، والكيف كيف صرف الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى. الشك اللي تدخل شكوك في العقيدة، كلها الأمور الإيمانيات. الحسد في علاقة الإنسان بغيره، الحسد، الغل، البغض، كل هذه الأمراض متاع القلوب اللي تصيب القلب. فهو إذا سلم القلب من هذه الكل شنو صار؟ صار قلبا معافى، يبعد عليه الأمور هذه، فيلقى الله عز وجل، وقد أبعد عن نفسه كل هذه المشاكل فيسلم. فالحاجة المزيانة لهنا هو أنك يقول لك الجسد، القلب، الأمراض كي تسيبه، الجسد كي تسيبه الأمراض يمرض، القلب كي تسيبه الأمراض يمكن أن تحبط الأعمال والعياذ بالله. يعني أمراض القلوب كما الحسد أو الشرك أو الرياء، وكل هذه تلقى العبد، علاش قلنا احنا العبد يمكن ان يصلي ولا يصوم، لكن القلب متاعه ما هوش سليم. القلب متاعه فيه حقد، فيه حسد، فيه غل على غيره، فيه رياء، فيه شرك. فهذا الكل والعياذ بالله من محبطات الأعمال. يخاف العبد على نفسه أنه يحبط عمله.
1: العمل
3: فالعبرة مش في كثرة العمل، العبرة في سلامة القلب. العمل كي يبدأ معاه قلب سليم يبارك الله. وذلك علش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني العبرة في نيتك شنية، وين أين صرفت قلبك فهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. الجائزة شنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف كيف يستبق القلب، محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب. هذاك علاش الغزال يقول عجبت لمن انشغل بصلاح وجهه ولا صورته ولم ينشغل بصلاح قلبي. معناه شوف قديش يقعد واحد قدام المراية يقد في روح علاش باش الناس تغزره، لكن سامح النظر الله سبحانه وتعالى اللي هو قلبك. فهل أصلحنا قلوبنا كما أصلحنا يعني صورنا؟
1: الصور امتعنا، وهذه بالحق من الأفات اللي موجودة اليوم، اللي ممكن المجتمعات المادية خلتنا نركز برشا على المظاهر، نركز برشا على القشرة البرانية وننساو أنه ننظف الدواخل امتعنا. أمينة هنا باش نسأله، كيفاش نعرف حال قلبي؟ هل أنه قلب سليم أم قلب مريض؟ هل أنه فما علامات أو أعراض تنجم تظهر وتخليني نقف ونعمل وقفة تأمل ونقول وقيت أني نصلح أمري ونصلح قلبي؟
3: هو يلزمنا نعرف شنو القلب السليم كما قلنا، وشنو حالات القلوب. هو القلب في الكثير من الحالات، لكن أعطينا الحالات الصحية متاعه. يعني القلب يمكن أن يكون سليما أو يمرض أو العياذ بالله يموت القلب. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب يقول لك كأنه ملك، يعني الملك شيء يعني مش هو اللي يعمل في الحركات، هو مش هو فقط يأمر وينهى. قاعد سيد متربع على العرش متاعه، وانت أعمل هك وانت أعمل هك. فإذا صلح القلب صلحت النية، صلح الجسد أي صلحت الأعمال كله، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال وفسد الجسد كله. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا القلب يقول لك متاع المنافق، لأنه عرف الحق ولم يتبعه، فصار قلبا مريض اللي أشرب الهواء وأشرب الشبهات. لأنه يعني كما قلنا الفتن والشبهات والشهوات موجودة ويتعرض لها القلب، فإذا لم يتمكن أنه يدفعها فإنها تصيبه. فالشيطان العدو متاع المؤمن ومتاع الإنسان شو يعمل؟ هو بشي يمشي لك الملك، على خاطر تعرفوا إذا المملكة إذا أسر الملك فقد سقطت المملكة بأسرها. فهو شو يعمل؟ يمشي لك القلب. انت احنا نشوف الاعمال الظاهره نتاعنا، ولكن هو يمشي للقلب، يمر ذاك القلب هذاك، يدخل عليه الشبهات اللي تدخل في دينه وفي عقيده، يدخل عليه الامور نتاع الشهوات، يولي يدخل فيه الحسد، يولي يحاسب فيه، يولي يسخط على ما اعطاه الله سبحانه وتعالى له، ويحاول انه يفرح كي النعمه عند خوه المسلم يلقاها من الاول، عند خوه بعد يلقاها تنحات منه فيتمنى زوال النعم. وهذا هو الحسد، يبغض الناس، فبشوي بشوي يتغلغل الـ الأمراض في قلبه. حتى إذا ما خذاش الدواء الإنسان وما صلحش قلبه وما حب ما حاولش أن يراجع قلبه قلب معافى، فإن القلب والعياذ بالله يموت. فالشافعي يقول لك عجبت للناس كيف يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. يعني الناس واحد كي يبدأ بش يموت يحاول بش بالإلكتروشوك تبدأ تفيق فيه، والإنسان ترى فيه عبد قلبه ميت. كيفاش نعرفوه قلبه ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عود. هذه الفتن قلنا هو يتعرض للشبهات، يتعرض للمشاكل والفتن، فتعرض الفتن كالحصير بالعود بالعود. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي. واللي عندك زوز قلوب، قلب أبيض مثل الصفاء وقلب أسود كالكوزي مجخية، يعني شديد السواد، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. هاو القلب اللي مات لا ينكر منكرا ولا يعرف، ولي ما عادش يفرق. وهو شنو قلنا القلب بما أنه هو محل النية، هو الانطلاق، هو الملك، فهو اللي بشي قرر. فبشوالي ما عادش يعرف شنو الباهي وشنو الخاي، فكيمات القلب الإنسان والعياذ بالله يدخل في يعني مداخل. ذاك علاش نشوفه ناس تقول أنت كيفاش العبد يمكن أن يعمل في نفسه الحاجة هذه، لأنه القلب مات.
1: وساعات أمين هكا في في تفاعلي مع المستمعين نقولهم القلب هو كديتكتور أمين، ديتكتور اللي به هو تنجم تفيق صلاح أمرك أو بفساده. فإذا كان لقيت روحك ما عادش عندك الإحساس بالذنب، ولا ما عادش عندك الإحساس بالخوف من معصية أو ذنب تعصيه، ولا تعصي ومن غير ما تحس بعد بحتى ندم، وقتها يلزمك تخاف، وقتها يلزمك تراجع روحك. وإحنا نحكيه على الزمن الحاضر أمين، أكيد فما عديد الآفات وعديد المشتتات اللي تساهم وقاعدة تزيد تعزز في فساد القلوب. نجم نحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نجم نحكيه على المقارنات اللي أصبحت بطريقة مفزعة في الزمن هذية. أيوة. نحكيه على أبرز الأشياء اللي تنجم تهدد سلامة القلوب واللي تنجم تأدي للغفلة في الزمن هذا.
3: هو اللي نعيش فيه كما قلت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، من كثرة العرض متاع الحياة متاعنا ينجم يساهم في مرض القلب. علاش؟ على خاطر ناخذ مثال، مثلا انسان وليد مثلا بوه هداله هدي، والا قالوا اي باش نخرجوا اليوم باش نمشيوا المكان الفلاني باش نعديوا العطله في بلاصه فلانيه في تونس، فرحت فل وبابا ها وعمل لي حاجه باهيه. اذا بيتخلى على مواقع التواصل الاجتماعي يلقى صاحبه مهبط في بليكاسيون باش يخرج يسافر لبرا، نجحوا الزوز هو باش يقعد في تونس والاخر باش يخرج لبرا، باش يصير لهنا سيزدر النعمة التي هو فيها. من الحاجة هي بيدها النعمة كانت عنده، مرة كان فرحان وشاكر للنعمة، والحالة الأخرى ولت فما مقارنة ولا يحس في روحه ما عادش صاحب نعمة ويزدر النعمة اللي هو فيها. في هذه المقارنات، من بعد المقارنات شنو باش تورث؟ باش تورث الحسد، باش يولي شبيني أنا وعليش صاحبي، وتورث السخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، علاش هو عطيته يا ربي هك، علاش انا ما عطيتنيش. فشفت الباب اللي تحل كيف كيف عندك، يقول لك الثرثره الرقميه اليوم تتسمى. شنو هي الثرثره الرقميه؟ معناها انه الناس تخوض في كل شيء وتحكي في كل شيء، يولي نحكيه نهار كل في الاشاعات، نحكيه في المشاكل متاع الناس، في المشاكل متاع المشاهير. شو يولي الواحد ما عادش يركز على الحال متاعه هو، ما عادش يركز باش يصلح نفسه، ما عادش يركز باش يغزر كما قلت يغزر قلبه شنو احواله هو مع ربي. نهار كله هو يعس على العباد، حاطط روحه حاكم على الناس وينسى اصلاح نفسه. فهذه كلها امراض يعني تصيب القلب اذا احنا ما فقناش بها، واذا الانسان ما حاولش يضبط الهواء متاعه حتى لا يشربها.
1: المهم توا امين، كيف نصلح قلوبنا؟ شنو ما الخطوات، البرنامج العملي لتطهير القلب والتزكية متاعه، خاصة اذا كان فيق الانسان انه فما نوع من الامراض اللي موجودة كما الغل، كما الحسد، كما الكبر، زيادة من الاشياء اللي ما حكيناش عليها، كيفاش نجم نصلح قلبي؟
3: ايوه، هو الإنسان ديجا إذا عرف روحه هو قلبه شنو، وعرف يحلل معناها نفسه ويقف مع نفسه وقفة صادقة، فهذا بداية السلامة معناها. خاطر نحن تو ما عادش الإنسان يراجع نفسه برشا كما قلنا، تعود أنه شكون واحد يقف مع نفسه وقفة جادة ويقول أنا تو شنو، أنا حالي كيفاش مع ربي سبحانه وتعالى. فأول حاجة يلزم الإنسان يتعلم يربي نفسه على أنه يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. في الإنسان يربي نفسه أنه يغزر روحه يحاسب نفسه. الثاني يتعلم العلم النافع الذي يدرأ به الشبهات، قلنا خطر أول باب هو باب الشبهات وباب الفتن، دونك يلزم يكون عارف العبادة متاعه، عارف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، عارف في شكون قاعد يعبد، فهمت؟ هذا الكل يزم يتعلم الإنسان. ذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله تطمئن القلوب، هذه حاجة يعني يولي قلب مطمئن، ما عادش قلب سليم فقط فايرت ارتفع هذه درجة الاطمئنان، باش بذكر الله سبحانه وتعالى ديما يذكر الله عز وجل لطرد الوساوس وطرد الأفكار الخبيثة منه. ومن بعد تربية نفس كما قلنا، المشاكل اللي شفناها الكل يلزمك تربي نفسك على انك تبعد عليه. مش معنى تربي نفسك على انك مثلا اليوم احنا توصل العباد، معناها سامحني في الكلمه، الانسان يطوف بالكعبه قاعد يعمل في عمره وهو يصور في روحه في سيلفي، معناها هذوما الانسان العبادات ولينا ياسر نعرضوا فيها حتى تخاف على روحك من الرياء، تتصدق صدقه اللي يقول لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل أنفق نفقة فلا تدري شماله ما أنفقت يمينه. معنى يديه الاثنين ما يعرفوش شعطاه. نحن اليوم كل شيء أي حاجة يعملها العبد صدقة يخارج ببليكاسون يهبطها أراني عتيد أراني عملت بخلاف أنه يحكي للناس. فهذا الكل من تربية النفس يربي نفسه كيف كيف على أنه عدم الحسد وعدم البغض. فكلها يعني خطوات كما فما خطوات والعياذ بالله خطوات الشيطان تهزك للخير كما فما خطوات الرحمن اللي تهزك للأبواب الخير. وثم يدعو الله عز وجل الإنسان ديما قلنا الدعاء هو سلاح المؤمن ديما يدعي ربي سبحانه وتعالى أنه يثبته على طريق الحق. إن شاء الله ربي ثبتنا
1: الكل. أمين يا ربي. نسألك يا الله سلامة القلوب يا رب. هذه من الأشياء المواضيع اللي ديما نرجع لها المواضيع اللي نحسها هي مفصلية في علاقتنا بأنفسنا في علاقتنا بربي سبحانه في علاقتنا بالآخرين. إذا صلح القلب صالحت سائر الأعمال. ربي يبارك لك شيخ أمين زوالي كل شكر ليك على المصافحة الصباحية الجميلة اللي عديناها معك اللي فاتته الفقرة ينجم يرجع لليوتيوب ديوان فام أيضا انستغرام تيك توك. وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ما قبل ما نختم حبيت نقدم إهداء المستمع وفي لبرنامج صباح الخير تونس صديقنا حمزة السعيداني اللي تابع فينا من كندا ونهنيه على الزواج امتعه من إيمان بن صالح. نقول له ألف ألف مبروك يا حمزة. إن شاء الله يا رب يجمعكم على قريب. إن شاء الله ربي يديم ودكم ويهنيكم إن شاء الله. حمزة سعيداني وإيمان بن صالح هذية الإهداء اللي نختم به الموعد لليوم. مرسي عزيز في الإخراج مرسي وجدين في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب.

ديوان، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز و السابعة عادي ونفام. صباح الخير. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. الإدارة والعمل للأداء تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداء المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداء المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداء لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جديدا عليها. والمتحدث باسم الحكومة الأفغانية يعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء غارات باكستانية وتعهد بأن حكومة كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: راديو الترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك بابو العريف كل سبت وحد ابختيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1

0: يا صباح الخيرات يا صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نسلم عليكم، انتم تسمعوا في الرحماق من بعد شويه من غير ما تفاجئوا. يلتحق بينا الرفيق سي رفيق بوشنيق، مازال مجهول شويه في الموتياج، الرافي يكون بحذانا بعد شويه في حلقه جديده من رفماق. رحله العاده كالعاده ساعتين ونص من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح، نكونوا معاكم في رحله 22 سبتمبر 2026. نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس والعالم، بعد شويه نحكيوا على قائمه المنتخب اللي اعلن عليها الناخب الوطني معين الشعبيني وغيره من الاخبار والفقرات. موجودين معنا في حلقتنا لليوم من رفما كالعاده، رحبوا بالفريق موجود موجودين حاضرين الارماده بقياده الحاج منصور بن سعيد. اهلا وسهلا حاج حوج. اهلا
1: وسهلا، مرحبا بكم، شاء الله ربي يجزيكم خير، يوفق علينا وعليكم على امه سيدنا النبي محمد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر. ويا اخويا ملا محمد صلاح وملا تريك وللبقيه حديث للبقيه.
0: ملا ويلي
1: ملا ملا، شفت كي انسان يلقى روحه في البقعه اللي هو اليس يعمل اللي يحب. ان شاء الله نهاركم زين مبارك.
0: تفرجت في المباراه الحاج ولا
1: ما يتفرجت في المباراه؟ اليوم عاود تفرجت في الاربع بونتوات، ثلاثه الهاتريك تاع محمد صلاح والاخرى اللي بهدف الثاني. يعني
0: وين تفرجت فيها؟ فين قناه مباراة الدوري التركي؟
1: خاطر
0: اللي حبيت نفهم باش لعبت
1: نفهم في الدوري التركي وعندي ثلاث راكز
0: ندبلش تفرجت
1: لا وعندي ولادي يحبوا يتكلموا بالتركي هكا.
0: دونك تفرجت في محمد صلاح بيسير مباراة كبيرة برشا، ثلاثة بونتويت واسيست لنجم المنتخب المصري، القائد الثاني في الفريق في حضور الحاجة ويكون الفيس كابيتان بتاع المنتخب زايدون. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم كل شهر، نهاركم مبروك لعباد القاسم، ربي الخدمة ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت. واحد في سيركيلاسيون من سبعه غير بوع، قال لك واحد وحده واحد كل واحد وهو واحد سبعه غير بوع، عمري ما سمعت
3: فما في هليكوبتر.
2: اي ما فهمت تكونش
0: اوتو كار وعجبته هذا نتاع ادخل هاني جاي،
2: هذا كلام سبعه غير بوع قال لي واحد، اعطيني السبعه تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطه في سيركيلاسيون، سبعه غير بوع سبعه غير اربعه ما نعرفوش. اوتو كار ربي معاه وكل شيء، واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم. ان شاء الله نهاركم زين سيسر واحنا، وان شاء الله ربي حلا في وجوهكم. انا شكرا
0: بيك انت يا زيدون، الحلقه ان شاء الله تتعلم نعمل فهم الكل بتاع رفيق. ان شاء الله حلقه تكون متميزه بحضور صديقي زيدون والزميله والرشيقه والمنقذه نتاعي انا يا خويا، دبر لنا كل شيء، ديزانفيتاسيون سهرات حفلات رحلات. اختي وميمة صباح النور، اهلا وسهلا.
4: هاي شفت شلون هالك مبروك سعيد
0: بلي مش لعبت تفهم ما يقول شرفيق في الكهرباء كذاك انسايد جوكس ولا شنو راه، وما دبرت لي النصيف زيتون زوز تيكيت انا والمدام، دونك هذاك علاش فرحان بها النصيف زيت زوز دبر لي عندي اربعه
4: تاوز اربعه ان شاء الله تعدي سريع حلوه اليوم الافتتاح لاسبو، دونك ان شاء الله بالتوفيق لهم. وتحيه كبيره ليك رامي وللمستمعين اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، نهاركم زين.
0: ان شاء الله نهارك زين اختي وميمة. ومنصوره زيد نرحبوا بيه موجود معنا حاضر، اهلا سهلا صورة صباح النور.
5: اهلا بيك مبروك، مرحبا بيك ومرحبا بيك حضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليالي، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للتوانسه الكل، ان شاء الله ربي يحفظكم ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب كما يقول الحاج. والبارحه غير ما ننساو ثلاثه مباريات متاخره اللي صارت في البطوله التونسيه، انتصار النادي الصفاقسي، انتصار النادي الافريقي، وانتصار بقردان، كانت مباراه مهمه. تو بعد نحكي
0: بعد شويه نحكيو بيان سور على الجوله هذه من البطوله الوطنيه، ثلاثه مباريات تلعبوا البارح بيان سور نحكيو عليهم من بعد باكثر تفاصيل. مقبل هذا نرحبوا به حاتم بالحاج
6: الجولد بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بكلها نشاط بكلها اعمال بكلها مشاريع، خاصه خاطر في الرونتري معناها يلزم واحد يخمم في مشاريعه على المدى الطويل للسنة 2026 2027. كي قلت لي انا جبته لك نصيب زيتون غني لك في الدار انا على طرف تسكر وطرف واحد وحاجه اخرى زاد كيما قال زيد حاجه بيك يبدا عارفك يجي مخر، خاطر هذيك تجي مخر يبدا ضميرك موشي انه فيه نجم تجي مخر تو تون ساشون عندك جوسر دو بزي قبل. دونك تحيه الرفيق كان يسمع فينا وتو باش يزرب يقول لك زيد يتحلوا أكثر. شلون نرحبوا بيك أنت؟ ما عندكش كل شيء رحب بيك.
0: لا لا يا ربي فضلكم تجي بعد رفيق. الحمد لله والشكر لله. تعدى ويكاند بيه وبعد يجي رفيق تزيد يرحب بي على وساعة وكذا وتكون الحلقة تمشي في مجرى. يلا سيدي بعد شوية كما قلنا الأخبار، بعد شوية تراند البوكس نيوز، أما قبل ذلك يكون موعدكم مع زابينك أهم ما صار في حلقة نهار الجمعة. توتسويت فرق معك زابينك. نقول لك الراف يا عزيزي المستمع راهو مختلف، ما تقوليش كيفاش، على خاطر تو سامبلومون مختلف في كل شيء. شوف تعاملاته مع الامبوتياج، انتي فظها يا ودي مهف.
3: الناس الكل خرجت في اللحظه هذيك لوج على ولاده ولات امبوتياج ولات زحمه كبيره. ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا. رزمون هزيت الهليكوبتر هكا
2: هبط بالحبل قالوا
0: خلاص 6:30
3: تو روحت نركب اسعد
0: الله. الله مصلي على النبي. بلي ما تحكينا الشتاء والنسمة وكذا والدنيا اللي بردت شوية وكذا، المقش عامل
1: وك النسمة هذيك الباردة محلاها باية اللي بدن وتقعد ترقد يا خويا ترقد، مع السخانة ما تخليكش ترقد.
3: هي ما وانت حل شوية لك اللي ما تجرس رفزادة
1: يا رفيق، ما تبقى تنحي في الفيلات
3: نحي فيلات الكوموند
1: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشرة مرة بعشرة اما ذي يا خويا ترقد جمله
3: لاقي حطوا بنسيس وترقد ما تقومش باذن الله مش ما تقومش
1: ترقد ما تقومش حلوه
0: هي لا المقجرب يجرب جرب خدم مود كليماتيزور لعل وعسى تكتشف فيه حاجات حلوه. اي تعرفش على الدنيا راهو ايش قال الراف ها خويا الراف ركز لي عاد
6: معناها كي تجي غسلت النوادري لازم نحضروا له احنا
3: ديما سبتي ومدلين من وفقكش راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
6: جو كومبرون
3: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
2: يحكي بالعربي يحكي بالعربي
6: مش نحكي على البارح
3: 10 دقائق
6: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
2: مش دينيين يا رفيق
3: هذاك
2: هذاك علاش تحب توري روحك انت مكتوب حر
1: 10 مينوت
2: 10 مينوت
6: باي باي
0: وبرعات برعات ديمينيت وبرعات مش يشد زيت ايش مش يفضها
3: 27 دقيقة راف يزينا من عقدة المستعمر. علاش تحب توري روحك تعرف تحكي بالفرنسية ما كنت
6: نحكي بالفرنسية
3: شكولت ديمينيت
2: ديمينيت
6: مش فرنسية
3: سامحني مش فرنسية شوف لما سامحني زيت والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي إلى صورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت
2: هو
3: السبب
0: لا والمشكله وين مش ناوي سايب راه ولا مكمل معاه لاخر الحلقه ان شاء الله
3: نخرج فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندناش حتى واحد حتى عليه ما فما حتى سبونسر
3: عليه
2: بوكس مفتوح
3: عليه عبيد
2: ما تحبش تعمل اشارات معاه يا ريان عند شويه زابينغ هاكا من اول حتى 3 ميني ما فهمتش عنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فما
3: إشارات
2: اللعبة الكل عند الجعفر سامح مبتاعك انتي لا
0: ايوه شوف انتي ديمينيت ذي وين هزتنا معناه هزتنا لتسميع كلام حتى في البيب الله مصلي عني بي لا روعة اي احلى جواء ان شاء الله ربي سهل اي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينك زابينك تحية ليا
2: يا
6: رمو
2: يا الشركة يجي ستة
0: وزيتون وكذا وبور بريقل
2: تلاقي رفيق قال يجي تشديد في فايداني
0: اي اي اي
2: شوت معناتها يثوني في النرويج هو معاتيني بلاصة وتصب قادي تشديد بلا
0: المطر وين بالضبط بالله
2: ما نعرفش يمكن عنده تصب فوق راسه
0: وكذا هذه حلقة اليوم مش تاخذ مراسة
6: ريتو الصحاب اللي ينتظر فينا اليوم صباح
2: ان شاء الله زينة يا
6: ولد
2: الدنيا فارغة
0: يلا سيدي الموسيقى الموسيقى اطول معنا في الموسيقى ما يدلنا حتى يخلت لنا الرافته و 27 دقيقة على ديوان فهم ان شاء الله طريق سليمة سيسر ويحكم في الكياس ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للناس الكل.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
3: لباس، كان خلتني دبوس الغاز.
2: أشبيها دبوس الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
3: يا اخي بلاش، هو السخان الشمسي
2: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
3: والتركيب.
2: تي الكل داخل في الحسبه، يجيك مختص من

0: هالكلام رك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
2: 7:36 دقيقة على ديوان فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم انتم تسمعوا في الرفماك. بعد شوية كما قلنا لكم يلتحق بينا رفيق بوشناق. مشكلة لومبوتياج يا زياد كبرت برشا، قال لك
3: وقيلة صحيح
2: حكاية اللومبوتياج. ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل. يلا سيدي
3: 9:15 يعمل كويز
2: هذاك، هو ضربة خفيفة شوية ويقصد ربي. يلا سيدي موعدكم تو سويت مع تران دو جور.
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو، طور عالمك.
0: تران دو جور.
2: التران دي جينا من نهار الجمعة اللي فات، نحكيه على الناخب الوطني معين الشعباني في أول قائمة يعلن عليها، وذي في إطار زوز مواجهات في علاقة بتصفيات كاس أفريقيا ضد أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر. نحكيه على 26 لاعب ضمت القائمة ذي. في حراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين محمد، أمين بن حميدة، أمين الشيخ وعلي معلول. في علاقة بوسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان واسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباسيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. ذي 26 القائمة ذي صورة، فما أسماء كانت غايبة، فما أسماء اختارت أنها تغيب. رأيك عموما على القائمة بعد نحكيه على بعض الأسماء.
6: بون، هو اجمالا برابور الملاعبيه اللي كانوا معناتها خارج القائمه بالنسبه للمنتخب الوطني والناخب الوطني، فما كما قلت انت اسماء هي استقالت في حد ذاتها، ما عادش تحب تشارك في ليكيب ناسيونال، وفما اختيارات فنيه. المدرب عنده وجهه نظر اخرى، عنده فيزيون اخرى بالنسبه للملاعبيه اللي باش يكونوا معاه في المرحله الجايه، وهذا معقول. راه هذا مفهوم انه المدرب هو على حسب الاستراتيجيه نتاعو، على حسب القناعات نتاعو، هو يحب يختار الملاعبيه اللي يتمشاو مع لي دي جو نتاعو. هذا حاجه معمول بها مع كامل المدربين. نحكيو في النوادي ناهيك انه في المنتخب الوطني المدرب ما عنده الاختيارات الخاصه نتاعو هو اللي يتمثلوا بارابور الملاعبيه اللي يستحقهم في الستيل دو جو اللي يحب يلعب.
2: في علاقه بالاسامي صوره، فما نفس الاسم اللي عمل بوليميك وصارت عليه مشكله كبيره حتى في علاقه بكاس العالم، القائمه اللي قبل هذه نحكيه على الزعلوني. الزعلوني غايب مره اخرى على قائمه المنتخب الوطني. ما نعرفش ني رايك في علاقه بالنقطه ذي، خاطر نحكيه على معتز النفاتي كيف زاد اللي هو موجود في القائمه، وكيف كيف نفس البوليميك يلعب في الدرجه الثانيه السويديه وكذا، هو قال له تضرب اصابه عضليه. ما نعرفش ني رايك في الموضوع ذي.
6: والله بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي، انا بديت تفاجات كيما الناس الكل انه غيث الزعلوني ما كانش في القائمه نتاع المنتخب الوطني. غيث الزعلوني من الملاعبيه اللي يستاهل يكون متواجد في المنتخب. ما نعرفش انا شنو الاختيارات خلات المدرب الوطني باش ما يختارش غيث الزعلوني ضمن القائمه نتاع 26 لاعب باش يمثلوا المنتخب الوطني. نعتقد غيث من عمنا والقاعد يقدم في اداء محترم للغايه، حتى كنا حكينا انه كان ممكن وامكانيه كبيره انه يكون متواجد في المنتخب الوطني، خاطر نذكر رامي في وقت مش بعيد في الكوب دي موند انه في وقت من الاوقات وقت اللي استحقينا النفاتي ما لقيناش، لعبنا الاكسيال حطيناه على اليمين وما لعبناش النفاتي. ما تقولش ني صلوحيه ان نجيب رير دروا ما لعبوش حتى وقت اللي انا حشتي به. اليوم غيث الزعلوني قاعد يعمل في الديفيرينس، الهدف اللي سجله البارح النادي الافريقي كانت الاسيست الاولانيه من عنده هو، معناتها الكيزومبي، معناتها باش يوري للملاعب هذا فما ايفولوسيون كبيره، فما تطور كبير للملاعب هذا. الحق نتاع ربي يستاهل انه يكون موجود في 26 ملاعبي اللي مثلوا منتخب الوطني. انا كنت ما نعرفش ماذا بينا انا بيد المدرب الوطني ما يخليش، خاصه اليوم صار بوليميك كبير على غيث الزعلوني، ماذا بينا يعطينا الاسباب اللي خلته لعدم دعوه غيث الزعلوني في المنتخب الوطني.
2: تحكي عليه برشا زاده في الويكاند غيث الزعلوني. سمير سليم يحكي في الموضوع ده قبل ما ناخذ رايك. خلاص اسمعوا سمير شنو قال ونجيك حاج حسره.
7: يلعب زعلوني يلعب، قدم اضافه زعلوني قدم اضافه، يطير زعلوني طاير، شنو اللي تحبوا يعمل اكثر باش يمشي في الكيبازل فهموني. واما عندك دوسي عليه وقولوا لنا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عادش نعيطوا له كيباس نال جمله واحده. في كاس العالم كان يمكن يمشي لكيباس نال ومش يمكن كان يمشي مع وحتى حد مع علي مزيه ما مشاش لكيباس نال في المونديال. قلنا ما يسالش المره هذية ما تعيطلوش دونك عندك مشكل معاه يا مشكل اداري يا مشكل حاجه قولوا لنا فسروا لنا. لكن تحب تقنعني فنيا انه نفيرتي ويان فاليري خير من الزعلوني؟ ما هذا كلامه. وبرا يلعبوا البرا شوف الاثنين وين قاعدين يلعب وحط لي احصائياتهم وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعاطي البلوس. تحبوا في 3-5-2 يلعب لك بيسون على اليمين وتير تيران. تحبوا في 4-4-2 نجم يلعب 4-3-3 نجم يلعب 4-3-3. دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي.
3: هو السبب فني.
7: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت بالكش فما حاجه يا رسول الله اللي ملاعب يلعب شنو مطلوب اكثر من هكا؟ هاهم لاعبين نص الباس ماهوش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكي بيرسونال
2: هاش حوج. دونك نحكيوا على غيث الزالوني كما قلنا تو بار اكزومبل يان فاليري يلعب في الدرجه الثالثه الانجليزيه معتز النفاتي يلعب في الدرجه الثانيه السويديه ديما نحكيوا بيان سور على البوست هذايا نتاع لارير دروا. فما مشكله في علاقه بغيث شنيه اللي خلي الاختيار؟ هل فما فرق كبير لهالدرجه بين البطولات معناها لهالدرجه ضعف في البطوله التونسيه وما نختاروش احسن بلوز او موا ارير دروا ولا من احسن ثلاثه ديزارير دروا في تونس؟
8: نبدالك بغيث
2: الزعلوني بعد نحكي على القائمة الكل
8: اللي هو مكانه واضح في المنتخب وتو نجيك علاش ربما ما عيطلوش. توا يلزمنا نثبتوا خلينا توا نرجع بصفة عامة نثبتوا روحنا شن نحبوا. كان ما نجيبوش اللي يلعب في ديفيزيون 2 نتاع انجلترا جدي ما نقول اللي شي والا ديفيزيون 3 نتاع المانيا كنت نقولوا عليه هذاك ما جابوش يا اخي. ديفيزيون 3 نتاع المانيا خير من عندنا احنا وصلنا نقولوا يا اخي هو قاعد على البنك راهو خير من اللي نثبتوا روحنا ونخليو اهل الذكر يتلهاو باللي يلزم يتلهاو به. تو يندرى المدرب اللي انا نعرفه شخصيا كيما نعرف الناصر كما نعرف المدرب تاع المنتخب بالضبط. تو عنده حاجه ما زعلوني زعما انا شو نقول ربما طريقه تفكير انا زعلوني متحق منه اليوم لعبي مانيش باش نلعب انا راني ضد البرازيل زوج مقابلات هذوما اللي جايين ولا ضد المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا. خلي نعمل له كيد دغديغه صغيره زيد يبث فيه شنو يزعلوني هو خاطر ما هزوش باش يولي ما عادش يلعب. وريناه البارح تبارك الله طالع هابط ماشي كذا وموره في البيان كل شيء في البيان. الدغديغه هذه ربما مقصوده حتى زعلوني يعطي كل ما عنده وهذا شنو نتمناه راهو على خاطر مع بربي يوزينا يا اخي. هو عايد قداه ناصر عايد 26 ولا شنو يلزم يعايد 260 يلزم يعايد 260 باش نرضاو عليه 26 اللي باش يبقى منهم شبه يا اخي تحاسبوا بعد زوج مقابلات هذوما الغربال قداش باش يهبط اللي باش يهبط الغربال من اول الناس اللي باش تلعب فوق الغربال هو الزعلوني
2: بالضبط. باه كمل الحاج قبل ما يجي الراف وما الكلمه تضيع علينا اعطي رايك في قائمه المنتخب عموما. اي
8: يا ودي 26 ارجع كل مش مغذوبي عليهم كل اللي ارتحوهم
2: كيما فرجاني وعيسى العيدوني
8: عيسى تبارك الله عليه وكل شيء حراس المرمى ذوكم هما بيدهم ما عندها زاد ربما هذاك صادق قديده هذاك
2: صادق قديده تاع الكلوب
8: هذاك هو هذيك هي راهو المشوف الاختيار اللي راهو ماهوش لمدى الحياه وماهوش باش يقعد اختاروا باش يقعد غادي لا كم من لاعب وقع اختياره ثم انسحب تحت حسمس
2: بالضبط
8: زيدك ولا يزي
2: لا يزي عطاهم جاي رفيق هاو عادي من عاش للكويس يلا سيدي أحمد حتى للتسعة ونص مش هلتحق بينا سي رفيقة ولنا في القاعة الخارجية يستنى كان يسخف
3: تبديك
9: واختير رندفو
2: أو طبعا يلا سيدي أي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش
0: خليك قريب وراجعين. عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: Comar, Santé Internationale.
3: toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 million dinar l'ilfard l'ouahad fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la filkharj. Tar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais fi 7 au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
10: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
11: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم في جابس على 99.1. صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا في حلقة العادة الاثنين 21 سبتمبر 2026. اعتذر على التأخير، والله العظيم امبوتياج غير عادي. انا خرجت مخي السفري، ولكن حاجة غير عادية. يبدو انه تونس تتبدل بعد 10 دقائق الصباح ولا 5 دقائق. قلنا وقتاش
2: تحب تخرج باش نقعدوا في ديارنا ونتعشى وتوصل بيان سور. عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي تخرج. اب نورمال داخل قلنا قول لنا انت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب لعبه شد الدياره وانت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي سبع لعبات تخسر.
1: نعتذر
2: اعتذر نعتذر تركب تو على الحلقه وتتحكي.
1: نعتذر
3: صحيح جاي طول الاسبوع
1: الفايده انا بخير الحمد لله بخير لعل تاخيره منعتنا من حاجه معنا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. خلينا بالاسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب انا حاسس ربي
2: قد بكري فرش في الجرايم قد بكري
1: يا سيدي كنت تحكي لبلوم على معينة الشعباني وعلى قائمة المنتخب الوطني. حكيت على البوليميك الكبيرة في علاقة خاصة بلاعب الإفريقي غيث الزعلوني اتصاليا حاتم أنه معين ولا الجامعة اختارت أنه تخرج القائمة من غير كونفيرانس دو بريس في أول كونفوكاسيو يقوم بها معين الشعباني. قرار ثلاث سليم اختارنا من كلام وأسئلة وممكن تصير أخطاء اتصالية، وإلا كان الأجدر أنه يخرج معين ويجاوب على بعض الأسئلة اللي اليوم مثلا عاملين بوليميك ميك في لي بلاتو.
4: لا لا لا، اختيار خاطئ جدا وماهوش الخطا الاول نتاع الجامعه. ماني عندها توا تبعت مع الاخطاء. يظل يخافوا من بعض الاسئله، يمكن خافوا زادة من سؤال الزعلوني، خافوا من سؤال الجامعة. معناها البيلان، وين البيلان بتاع الكوب دي موند؟ عناش بيلان مكتوب، عناش كونفرنس.
1: البيلان ما كانش باش يتسأل المعين.
4: ليه؟ مش المعين. معناها حتى معناها الجامعة كيف أورغانيزي. دونك اون بو بوزي نجم ونسأل سو جون نتاع الأسئلة. إي أون بلوس زادة معناها ريت كان ينجم يجاوب على الزعلوني، خاطر إلى بارح بوليميك وظهر لي للجمهور الإفريقي خسروا معناها المعين معناها البارح في اختيار. كان جاي حاضر ما كان يعطي حاجة مقنعة، كان ينجم يعطي حاجة مقنعة، كان ينجم يقول أنا تو مثلا قاعد نراه في الليفوليسيون بتاعه نستنى فيه، أما راه قاعد سوز اوبسيرفاسيون. جملة كيما هكا تركح شوية الجماهير، ولو أنه نقطة استفهام بالكبير معناها. دونك فينا الماء يا أخي وش بيهم اللي زانترينير كلهم يزاسيوم. شفنا البارح زيدان احتفال العباد معناها حظبة قدام الواحد، خاطر زيدان معناها إلا ماخكيلكو. تتصور أنت انترينير معناها متاع إكيب ناسيونال، راه مش إكيب هذي، إكيب ناسيونال. إكيب ناسيونال راهو مطالب باش الصحفيين يسألوه هو يجاوب.
3: رامي، هي فما نقطة مهمة أنا في القائمة ذي استنتجتها، أنه كي نخرجوا بكونكلوزيون
1: تقريبا أول مرة تصير في الإعلام يبدأ لي ماتوري فاسوليشا معناه ترحوا السؤال وهبط جاوب تاو
2: طيحتوا على اللاكس
3: سنتر كورنير وتخل
1: ويجرير وتخل أكسان جديد.
3: لا ولكن فما نقطة مهمة اللي كي تجي تشوف القائمة نتاع الملاعبية نتاعنا نتاع المنتخب تكتشف اللي احنا زادة لازم نصارحوا بعضنا. منتخبنا على قده، معنا كي تجي تشوف الليستة تشوف من الدوريات الخمسة الكبرى من فرنسا كذا اسبانيا عندنا ملاعبي بركة، بعد ما خرج الصخيري كانوا عندنا زوز ولا ملاعبي بركة. كي تجي تشوف الطالبي هذاك هو في لوريون زادة ماهيش من أفضل الفرق في الدوري الفرنسي، تفهم زادة لازم نصارحوا بعضنا. عندنا منتخب على قده، زادة معين الشعباني لازمنا نسيسوه بشوية بشوية ويكون المنتخب نتاعنا إن شاء الله في قادم الأيام. نقطة صغيرة، عمر بن علي كنا نستحق وانه نعيطوا له. احنا عندنا نقطه ضعف المهاجمين، يلعب في الدوري التركي ماهوش تيتولير، ولكن اخر مباراه هبط تيتولير، قاعد يلعب في 20 30 دقيقه في فريق الانيا سبور اللي هو البارح دخلت نشوف فيه لقيته الرابع نتاع الدوري التركي، معناه قاعد بالقديه خير حتى من الكيب تاع صلاح. كنا نجم نجربوه في الاخر، في الاخر في مجموعه فيها اوغندا بوتسوانا ليبيا، ماكش عندك الريسك نتاع ما ترشحش كوب دافريك، دونك نجربوا نربحوا كيما فرحنا بقديده كان عمر بن علي، على قليله نجم نكتشفوا اسامي جديده تضيف لنا في قادم الايام. ونقطه اخرى في علاقه بالفيسبوك، راهم لعبيتنا انا اتفهم شويه كيما بار اكزومبل ياس سعد اللي تعدينا به في الكوب دي موند مش سهل، هو راه واجب وطني انه يجي، ولكن ملعبيه ظاهر انه ممسوس، الناس الكل قاعده هاربه من تمثيل المنتخب، نحاولوا نسيسهم لعل تكون فتره ويتعداو منها ونعاودوا نبنيوا المنتخب نتاعنا ونتلموا الناس الكل باش نعاودوا نرجعوا وين كنا.
1: بعيد على انت جاوبت على الزعلوني ناصر، ولكن بعيد على الخيارات الفنيه، نجم انا الراس زعلوني احسن رير دروا في تونس، والاخر راس زعلوني ثالث رابع رير دروا، كل مدرب وقناعاته، فما اسامي كبيره ياسر اكبر من كورتنا في تونس وما اقنعتش المدربين نتاعها في المنتخبات وغيره، ولكن ما تراش انه معين بما انه جاي تعرف في تونس كيفاش نغزر واحنا معين ولد الترجي عنده احباء الافريقي والنجم وغيره وكذا، دونك الناس باش تبدا تغزر لك وتشوف انت القائمه نتاعك كيفاش عملتها. لم يكن من الاجدر بالنسبه للمعين انه يعيط الغيث الزعلوني في مركز للامانه ما في حتى واحد عامل بيرفورمانس كبيره برشا سنوات، واحنا نلوجوا على اريير دروا يعطي في بلوس كبير للمنتخب، هذا ماهوش موجود. اليوم الزعلوني عامني وكان ساهم مع الافريقي في رفع البطوله وكان من اللاعبية الفاعلين في رفع البطولة وسيزون تصور كوريكت، ما زالت كيبدات، ما كانش معين من الأجدر وبين ذفرين يسامحنا من الأذكى أنه يتجنب هالبوليميك ويعيط الغيث أبريتو ماكش معيط للملاعبي ما يستحقش باش يكون في ليستا في 26 وما نعرفش
5: هو أنت كنت مستحق باش تاخذ ثقة متاع الناس الكل، وكأني بي وقت اللي ما عيطش الغيث فما حاجة تمست في ثقتك أنت كناخب وطني
1: جمهور الأفريقي فيك
5: نحكيه هذا وقع على جمهور الأفريقي ماناش نحكيه على جمهور عادي، نحكيه في أهم من الجماهير الرياضية، وخاصة رفيق البوست هذيك مش اللي يلعب فيها راو نابغة واللي قاعد يعمل في إكسبلوا ونجاحات كبيرة ونشوفه في السيدة ذا طاير على اليمين ويعمل في نجاحات لبرمي تيتولير والباقي الكل نسمي العشرة الأخرين
1: عندك حاتم ترابلسي وزمبروتشا
5: سحيد ملاعبين الموجودين كل عاديين ما ينجمش يكون غيث ما عندوش بلاصة في 26 اللي موجودين للأمانة، معناتها بارابور لكاليتي اللي شفنا بارابور لبريزونس نتاعو بارابور كابيتال كلوب افريكا بارابور تقول لي ضغط اليوم ما فماش ملاعبي يتحمل الضغط قدم لاعبي يلعب في كلوب افريكا، معناتها كل المؤشرات تتأكد انه غيث الزعلوني عنده بلاصة في الكيب ناسيونال.
1: نختموا بالترند الثاني، كان ترند على مستوى العالم العربي ما يستحقش برشا تحليل نسمعوه ونعطيه لسندريلا حاتم برنس كلمت ما فيه كيف يزعلونا نسمع فيك الكربة ومانيش مصدق
6: معنا لما تحلل التحليل الواقعي وكذا وزعلوني ما بيناتنا تاو تشوفوه موجود في المنتخب.
1: نحكي على الفنان العربي محمد عبد اللي عمل تسريح وحكي فيه على تسأل هو قالوا شكون الفنان اللي كنت تتمنى تعمل معاه ديو، نسمع شو قال محمد عبد.
7: طيب أستاذ محمد لو أتيحت لك التجربة انك تعيد الغناء مع حد من الجيل القديم اللي هو جيل العظماء والعمالقة تختار مين؟
8: كنت اتمنى لو كانت ام كلثوم تعمل ديو كنت نفسي اعمل معها ديو.
7: كان نفسك تعمل ديو مع ام كلثوم؟
8: يعني كان نفسي كده اهو.
7: طيب استاذ
8: بس الاخر ان شاء الله نعمل انا ويا دود
7: باذن الله ربنا يديك الصحة وطول العمر يا استاذ محمد.
8: الله يعافيك.
1: في الاخر ان شاء الله نعملوا ديو هكا قال محمد والمذيع ملقامه يجي وقال ربي يعطيك الصحه والعمر زياد وبعد سندريلا خطا اتصالي والا خانوا اللفظ خانته العباره
9: خانوا اللفظ وخانوا العباره يوم الاخر عظيم برشا ان شاء الله واحد يلقى الوقت
1: وشكون باش يسمعوا
9: شكون باش يسمعك غادي كل واحد ليه بروحه ما هو مسكين معناتها خانته العباره وحتى الانيماتور ما فهمش قال ان شاء الله بالصحه
1: سندريلا
10: والله فما تصريح تقعد به تمام كيفاش تصريح يخرج من محمد عبده اللي عنده سنوات عبده خاطر زي ما ياكدوا انه عبده مش عبده عنده تصريح عنده سنوات بلوتو في الفن ويعمل حوارات يعرف انه حاجه كما هذه حساسه وماش باش تتعدى مرور الكرام مش تقول لي خانته العباره ماهوش مبتدئ فنان معناها بقيمته أكثر من مرة عمل حوارات، دونك يعرف أنه كل كلمة بحسبها، دونك بالنسبة لي مش خانته العبارة، يمكن هو مقتنع أنه فما آخرة وبش يعمل ديو يعني.
1: من وفقك شبرش خاطر إحنا عنا في الثقافة متاعنا أي حاجة من نحلوهاش في الدنيا نقول إن شاء الله في الآخرة ما كتبتش ناتي إن شاء الله عند ربي إن شاء الله عند ربي. يبدو أنه الثقافة ذيك خرجت الجملة في اللاوعي متاعه، قال إن شاء الله ديو في الآخرة.
4: هو نجم يعمل توا ديو باللي جاي نجم يعملوا ديو في الآخرة.
1: شكرا لك،
4: عندي فكرة على الآخرة.
1: شكرا لك أفكارك والأجواء ذي
9: أحكي على الدنيا
1: صحيح الدنيا ريت نخلتوا بعد البرزخ من البرزخ تاكل تاكل في الحياة أبارتير من البرزخ أنت تاكل ونكتفي بهذا ونحلوا. مرة أخرى نعتذر من الناس على التأخير، مطالبين ناخذوا بوستا وبعد الأخبار
4: مش لازم ترتاح من الدرجة
9: يراك المدير في الكاميرا
1: يعني نشط ديميني
4: ديميني ذالي مش غلطة
9: مش غلطة ثقافتك حموم بالفرنسي مسكينة بنتك تخرج فيها تو فهمت عليك
1: نكتفي بهذا القدر الأخبار ثم نعود نرجع على بقية الأخبار في تونس والعالم. نحكي على إيريك زيمور اللي قال أنه يحب المسلمين يريد استعمال الروبوات في بدل من المهاجرين ويحكي ويحلل في الفكرة. حاتم نحكي على برشا أخبار أخرى استنى فيكم اتباع. نحكي على البوليميك فرنسا روسيا والتصريح متاع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. بعد الفاصل وبعد الأخبار نعود مرة أخرى نعتذر عن التأخير. سمحني زياد مرة أخرى نطلب منك أنت كقائد فريق شاب في هذا البرنامج المعذرة
4: كستونير
1: الأخبار ثم نواصل
11: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وانترنتك أم موبيليتي تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
12: أريدو طور عالمك.
13: خليك قريب فيم وراجعين
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو فيديه نقول ولدي محامي متكلماني
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
16: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
15: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
14: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
17: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.
18: تدلل تدلل
19: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
18: تدلل
20: جيان إيام دللنا.
13: L'essentiel de l'info. Flash News.
21: مجلس الثامنة ديوان فام صباح الخير. ونبدأ بطقس اليوم حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب الغربي على أن تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية فيما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفقا للإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية إلى غاية شهر أوت 2026 حوالي 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي تؤكد أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار إحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين من الخارج، وفق ما صرحت به لوكالة تونس فريق للأنباء. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة بهدف توحيد المعلومة وتيسير نفذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهنية. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. مدير البرنامج الوطني لتحسين المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاسي يفيد للديوان فام بأن مشروعين سيدخلان حيز الاستغلال انطلاقا من الصيف القادمة بهدف تدعيم الموارد المائية بولاية قفصة بكلفة تناهز 150 مليون دينار.
0: في إطار هذا البرنامج الوطني، ولاية قفصة استفادت من زوز مشاريع كبار وهيكلية، قيمة المشاريع هذهم في حدود 150 مليون دينار. المشروع هذا ممول من البنك الألماني للتنمية، بدأت الأشغال معناها في مكونات المشروع من 2019. نبدو معناها عندنا زوز مشاريع كبار، هما مشروع قفصة الغربية اللي يخص خاصة الحوض المنجمي، يتكون من 6 أبار تم الانتهاء من الأشغال، وكذلك إنجاز أكثر من 60 كيلومتر من القنوات من الحديد الصلب، تم كذلك الانتهاء من الأشغال بتاعها. والمكون الأهم هي محطة تحلية المياه المالحة بطاقة 12,000 متر مكعب، اللي الأشغال انطلقت فيها من 2025 بلغت حاليا 50%.
21: إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في غزة يعلن إطلاق خطة طوارئ عاجلة لإزالة وإخلاء 255 مبنى مهددا بالانهيار في القطاع الذي يقطنه حوالي 2 مليون نسمة. إدارة الرئيس الأمريكي تعد عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتعتزم أعلنها قريبا في خطوة من شأنها تصعيد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
22: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
23: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
22: فلاش سبور. فلاش سبور.
24: صباح النور، اهلا بكم. بداية مرة المحترف الاولى لكرة القدم، راح تلعبوا 3 مقابلات، زوز منهم لحساب الجولة الرابعة، ذهاب الصفاقسي يفوز هدفين مقابل صفر من ماليزيا، اهداف كل من جوستن لولند وكذلك محمد صالح المذبي في الشوط الثاني للفريقي بهدف صادق قديدة يفوز هدف مقابل صفر امام فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. ولحساب الجولة الاولى ذهاب مقابلة مؤجلة، اتحاد بنغردان يفوز هدف مقابل صفر، اتحاد بنغردان لا ينهزم بعد مرور 4 جولات. بالنسبة لترتيب البطولة بعد مرور 4 جولات نادي الإفريقي 9 نقاط منقوص من مباراة معاه الترجي ديال تونس أيضا 9 نقاط ثم مركز ثالث ورابع وخامس وسادس فيه كل من الاساس اتحاد بنغردال الاتحاد المنصيري وتقدم نادي بسقيط الدير ب 8 نقاط مركز سابع وثامن لشبكة العمران وكذلك نادي ديال بنزرتي ب 7 نقاط مركز تاسع لفريق النجم الساحلي مستقبل مرسى الملعب التونسي اللي هو أيضا منقوص من مباراة ضد النادي الإفريقي مرتبة 12 و13 نجم المتلاوي وفريق الترجي ديال الجريسي ب 3 نقاط ثم مرتبة 14 الأولمبي البيجي بزوز نقاط مرتبة 15 لفريق أمل حمام سوسة نقطة ومرتبة 16 وأخيرة لفريق نادي حمل أنف بصفر نقطة. رسميا اليوم أمس تم إغلاق المركات وتعاقد وحيد في اليوم الأخير كان من نصيب فريق النجم الرياضي الساحلي للمهاجم كينغسلي إيدو أمضى لمدة زوز مواسم بشكون هو المهاجم الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. مالك نادي اف سي ستي وبوكاريست الروماني جيجي بيكالي اعلن يوم امس للصحافه الرومانيه على اتفاقه رسميا مع مدرب الترجي حاليا لورينزيو ريجي كان ثم نفس المصدر بيكالي عاور صرح في مساء يوم الاحد في قناه دي جي سبور اللي هي اشهر قناه في رومانيا قال بصفه رسميه ريجي كان هو المدرب الجديد وفسر طريقه فسخ عقده مع الترجي قال انه ريجي كان سيقوم بدفع 150 الف اورو قيمه فسخ عقده حسب كلامه ريجي كان فانطلق في اجراءات الفسخ نتاع العقد في المقابل انه بيكالي باش يدفع هو خطيه ماليه سلطت ضد المدرب الروماني باش ينجم يرجع إلى بطولة رومانيا الاختية هذه قيمتها أيضا 150 ألف أورو لفريق كرايوفا. فقط نوضح حاجة مهمة المصدر هو نفسه ديما مالك الفريق الروماني جيجي بيكالي اللي أكد بحسب كلامه أنه بصفة شبه رسمية ريجي كام سيكون هو المدرب الجديد لفريق اف سي ستي وبوكاريست في 48 ساعة القادمة. في المقابل ريجي كام قانونيا ورسميا هو مازال على ذمة فريق الحالي الترجي التونسي لغاية جوان 2028 وحاليا لا توجد أي مؤشرات على رحيله واجتماع منتظر اليوم مع المدرب الروماني وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. نخمو بأبرز المقابلة البارح في البطولة الأوروبية بورتو يحسم كلاسيكو البرتغالي صالحه ضد بنفيكا يفوز 3 أهداف مقابل هدف أتلتيكو مدريد يفوز أمام ريال مدريد 2 مقابل هدف وفي الكالشو الإيطالي يوفي يفوز أمام أتلانتا 2 مقابل 0 وميلان يربح ليتشي 3 أهداف مقابل 0 وفي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يحسم الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا 2 مقابل هدف أولمبيك مارسيليا وضعية صعبة وبداية موسم كارثية المركز قبل الأخير مرتبة 17 برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
5: عاجل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
6: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
3: عام دراسي جديد اللي ميما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليميمة مع كل صفحة نجاح جديد

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو، وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرد زياد المكي، سندريلا ناصر بدوي حاتم الحاج ورامي الفراتي بصوت سندريلا. نمشي وبعد شوية للبوكس نيوز، ولكن كما كل يوم جرعة أمل يومية اسمها غدوة خير. أبطال القصة والحكاية أطباء أطر طبية وبرشا ناس ساهمت في قافلة. تفاصيل الحكاية تتسويت في غدوة خير.
1: غدوة خير. الوقاية هي أهم خطوة ضد أي مرض مهما كانت خطورته، وكل فحص ينجم يبدل مسار حياة كاملة. وفي السياق هذا اليوم نحكيه على المبادرات الصحية اللي تتواصل وتقرب الفحص من برشا مواطنين ومواطنات، والمرة هذه تسهل عليهم الوصول للخدمات الطبية. وفي إطار التقصي المبكر عن سرطان الثدي، انتفعت نهار السبت اللي تعدى 125 امرأة في منزل بوزلفة من ولاية نابل بحاملة صحية تم تخصيصها للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في خطوة تهدف لتقريب الفحوصات من مواطنات ودعم الطب الوقائي. الحملة وفرت فحوصات بالماموغرافي والإيكوغرافي، إضافة الفحوصات التكميلية في علاقة بالحالات اللي استوجبت الاستقصاء، مع طلب فحوصات إضافية للتأكد من التشخيص وتحديد المتابعة المناسبة لكل حالة. الحملة تنظمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل وبمشاركة الفرق الصحية وجمعية نوران والوحدة المتنقلة مامو لايف، بخلاف بينسور متطوعين من الهلال الأحمر التونسي. والهدف الأساسي كان إنه الفحص يوصل لأكبر عدد ممكن من سي، الكشف المبكر ينجم يصنع فرق كبير في رحلة العلاج. وزارة الصحة دعت المواطنات للاستفسار والتوجه لأقرب مركز صحة أساسية لهم، الهدف أنه يعرفوا الفحوصات المناسبة بالنسبة لهم. وهذه فرصة باش نفكروكم أنه مع ملاحظة أي تغيير من المهم التوجه مباشرة للطبيب وعدم تأجيل الاستشارة. وربي يحفظ نساء بلادنا الكل اللي الأكيد أنه دورهم ديما كبير، وبفضلهم وخدوة خير.
0: وأخير 28 دقيقة. تحية لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في القافلة اللي كانت محور حديثنا في غدوة خير، وكل القافلات اللي قاعدة تصير يوميا تقريبا وفي كامل بقاع الجمهورية. وحنا على أبواب شهر أكتوبر، نحكي على قافلة مكنة 125 امرأة في منزل بوزلفة ولاية نابل باش يتمتعوا بالتقصي ويقوموا بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي. حاتم، في تقريبا فكرة قاعدة تتجدد كل عام وكل شهرين وكل تريميستا، النوعية متاع القوافل الذي نجموا في لحظات يمنوا حياة امرأة، ساعات عن قلة إدراك قلة معرفة، ساعات عن قلة إمكانيات تعجز أنها تمشي وتقوم بالتقصي المبكر.
2: هو برشا، هو راهو السرطان الثدي معناه حاجة أكيدة ومتأكدين منها، هو قد ما التقصي المبكر قد معناها عندك فرصة كبيرة برشا وشانس كبيرة باش تمنع منه، حتى كان طلع معناها ينجم يتداوى على بكري. القوافل هذوما القافلات اللي قاعدين يخرجوا طبة، وليت كيما العقلية في ترقاها كان في الطب التونسي، يمكن ما نتصورش، ما نعرفش كان نشكون يصلح لي، فماش دول اخرين يعملوا هكا القوافل معناها الصحية بالكثافة هذية. ولينا عندنا قوافل مختصة للعيون، للتقصي للسرطان، للسكري، معناها هذوما مهمين برشا. راهو مش كان حتى عدم وجود مثلا مستشفى قريب، راهو فما عبيد كان ما تكركروش راهو ما يعملش، كان معناه ما تقولوش برا امشي اعمل كنترول، يودي برا اعمل،
3: فما عبيد ما تحبش عنده اللي مويا وما يقولك ما نحبش.
2: ايه فما برشا عبيدك اللي عندهم يوهق باش يمشي ويقولك سي فريمون جي با انفي دو سافوار،
0: فما اللي يقول الناس اللي نخاف من اي تحليل.
2: اما التحليل يا رفيق جو تجو راهو اكثر حاجه تنجم تمنع تطول في العمر ولا تمنع ولا تكون صحتك جيده، مش حتى تطويل العمر، تعيش حتى كان تعيش معناه بصحة جيدة، هو التحليل اللي يكون اوتوماتيك. انا مثلا ملي عمري 30 سنة كل عام نعمل تحليل مدق، وفقت برشا حاجات وارزمه كجو فيسا كل شيء، نلعب كل شيء نجم انا بيدي نقلق، انا كيما توا قلق من الطب، احب قلق من الدويات، قلق من كل شيء، مي التحليل ما لعبش فيه، خاطر معناها هذاك الفريمو كيما تعمل ريفيزيون كرهبتك، كيما وقت تصب الزيت في وقته الى اخره.
0: ربي يشفي الجميع، مشكورين كل الناس اللي ساهموا في القافلة هذه، مشكورين أصدقائنا في مامو لايف، متوعي الهلال الأحمر التونسي، الأصدقاء في وزارة الصحة، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هالقافلة هذه اللي محتاجين منها العشرات. وقاعد يصير هذا الأمانة في تونس في علاقة بمرض السرطان، سرطان الثدي، وإلا في علاقة برشا أشياء أخرى، العينين وغيره قاعدين نحكيوا عليهم، ولن نمل من الحديث عن القافلات هذه، لأنه نحاول نثمنوا إفور بتاع برشا ناس، الطب والأطرشبة الطبية والناس والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، إفور ساعات وإفور بالأيامات وبالأسابيع، ولكن قادر ساعات يبدل حياة شخص وينقذ حياة شخص. فتحية لهم من القلب. نمشي مباشرة للأخبار وبصوت سندريلا البوكس نيوز. نحكي على لؤي الناصري، شاب تونسي أطلق فكرة متاع حاويات ذكية. كنت استمعت له حكي الأسبوع على فارت البلدية، يخرج يقول أنه جاه عرض، وللأسف يقول ما جانيش العرض من تونس، جاني من عرض، العرض من مستثمر سعودي.
4: جاني عرض آخر من مهندس سعودي. البروجي هذه باش يتحلل له ستارت اب كامله، يعني البروجي باش يتمول وباش يتحلل له معناها شركه ناشئه كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذا، معناها باش يولي يتمول، باش يولي مطبق على ارض الواقع في السعوديه ومش في تونس. هذه الحاجه بالرسمي اللي تغير، معناها انك انت تصنع حاجه لبلادك. بطبيعه انا لازمني معناها نتعامل معها، على خاطر ما فماش تمويل، ما فماش تاثير، انا لوجع لك شعره الامل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي. خاطر كيما تعرف اذا كانت تبقى مده طويله تخدم في حاجه وما فيهاش مردوديه ليك، معناها يوز تربح كان في اكسبيريونس ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك، ما تنجمش تعمل منها حاجات، فهمتني؟ بتبيع راك ماكش تكمل فيها، مش ما نكذبش.
5: مصدر له اي
4: صحيح مصدر، وزيد كيف كيف باش الفكره ما تتسرقش. معناها
0: أصل الحكاية هي فكرة، هي تطبيق أطلقها لؤي النصري، تنجم تسهل برشة برشة عمل البلديات، معناها عملية الفرز وعملية الوقتاش تتنجم تتعدى، بتعرف البلدية أنه الحاوية هذيك تعبيت في البقعة الفلانية في اللحظة هذيك، ساعات تني با أوبليجي باش تتعدى تعمل الدورة كاملة وقت اللي فما حاويات فارغين مثلا. دونك هو يعطيك لي بوان اللي صاروا فيهم ساتوراسيون، تتعدى البلدية ينقص لي على البلدية ويخلي شوارعنا ديما نظيفة، وتربح وقت وتربح مصروف وتربح كل شيء. قال أنه للأسف ما اتصل به حتى حد، ولكن اتصل به مستثمر سعودي باش يمول الفكرة هذه. نفرح احنا أنه الفكرة الساعة يتم تمويلها، كنا نتمنى أنه يتم تمويلها من مستثمر تونسي، ولكن مالوروزمون كما قالوا أي أوبليجي، معناها جاني عرض تاع مستثمر سعودي. شكون يحب يعلق ومي مي؟
5: جنرالمون أكثر من مرة احنا شوفوا شباب وصغار وعندهم هكا أمخاخ كما نقولوا احنا، أمخاخ عنده مخ ما شاء الله عليهم متطورين، إذاك علاش يتم معناها سرقة أفكاره؟ من نعتبرها سرقة معناها على خاطر هو تونسي وفكرة تونسية. بما ما مش سرقة بمعناها
0: سعودي يدفع فلوس
5: بمعناها الأصلي، معناها هنا تعبير مجازي هذا، يعني سرقة أنه هو كأنه الفكرة هذه مولودة في تونس، كان من الأفضل أنها تقعد في تونس، على خاطر ما لغزمو احنا نعانيو من اشكال كبير انه النظافة في بلادنا. حتى والله بين قوسين انا حتى مع احترامي لاعوان البلدية، ونعرف اللي هما يخدموا في خدمة كبيرة برشا ومش سهلة خدمتهم، واي حد يحط روحه في بلاصة عون بلدي بلدية معناها ما يرميش في الشارع، لكن فما مشكل كبير انه كي تتهز الحاويات نتاع الفضلات راهو يخليو الاوساخ معناها في هاو حاوية مقلوبة، هاو معناها اون ديغي انسان ما نظفش كوم يلفو، على خاطر تلمو ضغط كبير عليهم. لو أي كان ينجم ينقص عليهم الضغط وكنا نجم نستفيدوا احنا من الفكرة هذه.
0: حد
2: قاعد ما نعرفش نقوله ساعة حاجة الأولى
0: لا باش تعرف شو سينكرونيكو ما نعرفش شو جيب له فورماتور معناه هنا يفورميه باش تقول
2: عمل تالي دي مرة ثانية أنا خاطر قاعد نتخيل في الحاويات اللي عنا في الحالة اللي فيهم الحاويات تطبيقها كمان هكا، معناها اسكو عمليا معناها نجم تتعمل ولا بتتر الأحياء معينة اي انكور. الحاجة الثانية هو مهندس اتصل بيه،
0: خاطر مربوطة بالبلدية هم اللي يوفروا كل شيء،
2: خاطر هي هي تعرف نوع الحاوية راهي سبيسيال وفيها ان ديتكتور سبيسيال وكونيكتي بالرافعات الكمين، معناه اللوجيستيك يزمك تعاود ترسك 70,000 قطعة وقطعة في وقت اللي نحن توك تبدأ عندك حاوية في الحومة لك الحمد. الحاجة الثانية هو اتصل به مهندس بور ديفلوبي، معناها صحيح فما استثمار، ما يزبكش تكون عندك إجري، معناها تقول أنا مخدم أنت تخدم، معناها باش الفكرة متاعك، وشكون قال لي نهار آخر كي تمشي بالقدية تونس تعاود تتصل بك وتفرسا. والحاجة الأخرى ردوا بالنا خاصة الشباب، وخاصة أكل بش ماش تقولوها استنى يتعمل البروجي، البش هذيك رد بالكم منها، هاو باش نعمل، هاو باش يديفلوبي. أنا خاف منها البش، خاطر الطيحة متاع البش كي ما تصيرش البش معناها تنجم ديسيبسيون.
0: اي ولكن يبقى تبقى فكره نتاع ابليكاسيون. هو حكي على لكتوته وقال لو اتصل بيا مستثمر سعودي ورانا ماشيين في هذا. خلاصه الامر كي تغزل هكا بعيد شويه وتاخذ ركول، في كل الميادين وفي كل القطاعات عندنا وليدات صغار تعمل كيف ديز ابليكاسيون يطلعوا بيهم وافكار

0: جا بور ديفلوبي الفكره نتاعك. وحاجه اخرى لي بروفي رفيق او شوف فرنسا عندهم كونكور اسمه كونكور لوبين. لوبين كل عام يجيو بالالاف الاختراعات على الالاف الاختراعات وعلى الالاف البروفي اللي يتصبوا سنويا فكره ولا اثنين راهي تولي ديفلوبي وتولي كوميرسياليزي. دونك il faut s'attendre à ça.
1: نسلموا عليه برشا ان توكا، نقولوا له برافو، نقولوا له بالتوفيق، وان شاء الله يا ربي اللي كيف وهو يلقاو الثنيه نتاعهم نتاع النجاح، وان شاء الله يا ربي يلقاو ثنيه نجاحهم في تونس رغم قله الامكانيات. هذه حاجات احنا واعيين بها ونعرفوا الاكراهات وغيره كذا، ولكن ساعات تقول تلموا عندنا دي جون، تلموا عندنا افكار اللي لازم نخموا لهم في حاجه في وزاره تتكفل بهم هما، ما نعرفش شنو الفكره باش افكار وليداتنا ذوما ساعات ما تمشيش ايور، والا ما تموتش في المهد. معناها ساعات واحد كيلقى فكرة يدور عليها ستة أشهر عام عامين ما يلقاش كون ينفيستي انتهى ينجم يمر لحكاية أخرى.
2: ونحس فما تقاطع مع حكاية ليزاتليت، معناها نفس النقطة، معناها نتاعك عندنا كفاءات كيلكو بار مهما كان المجال. أنا نرى أنه ديما نرجعوا لنفس البلاصة، يمكن الله غالب هو التوجهات والفلوس والوضع العام يقول لك احنا ما عندناش باش نستثمروا توا بور لو مومون، ولكن نشوفوا نقاو كما قلنا نعملوا حتى خلية صغيرة كوميرسيال تخرج تشوف لي زانونسور، تشوف دي سبونسور، الحاجات هذوما كيما نستوكيو والرامات نتاع البابيي ونستوكيو ودرا شنو واحد مثالش نستك نستو نعملو ستوك نتاع هكا افكار ودي زابليكاسيون يكونوا عندنا وقت اللي تدور العجله ونلقاو حل يكون هذا ولدنا بحذانا حتى كان عنده فكره. حتى كيما حكيت انت في السبيطار راهو حاجه باش ما يجيوش العباد يقعدوا لهنا نسالوا عليهم اللي هما غاديك في عود يجي كنترول السبيطار وكلنا معبين، راهو حاجه هذيا نربحوها والمواطنين ترتاحها برشا
1: بسيطه وتفهم برشا المواطن. كيما قلت انت الاكزامبل نتاع السباح اللي خذيته السعوديه، هذه الابليكاسيون اللي خذيتها السعوديه، حذاري السعوديه
2: حذاري تخطف الديامونت اللي لنا
3: ما يمشيش روح في السيركيلاسيون، هذاك مناش نخاف
1: مشير في العالميه نتاع السعوديه راه قد اكون سيبل نتاعهم.
3: نحن ربحنا عمره ضربوا المطار
2: وجوه الخير
1: والله. نرجو مع سندريلا نحكيو على كريستيانو رونالدو ضمن قائمه البرتغال لدوري الامم الاوروبيه.
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: تدلل تدلل
6: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ما لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.
8: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
9: Soyez alerte, il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من 2 للجمعة من 7 ل 9

0: ونص رفيق وشناق وليرف مقار
1: 38 دقيقة. كريستيانو رونالدو الدون ضمن قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية. تفاصيل سندريلا يلا.
2: اللي أعلنوا خورخي خيسوس مدرب منتخب البرتغال اللي أعلن عن قائمة الفريق الرسمية لخوض المواجهات الأربعة الأولى في انطلاق بطولة دوري أمم الأوروبية موسم 2026-2027. وفي القائمة الأولى نلقاو الدون كريستيانو رونالدو. المدرب البرتغالي يقول أنه كل اللاعبين ما بينهم كريستيانو رونالدو هم تحت تصرفي، وهذا لا يعني أن لديهم جميعا فرصة اللعب. يقول أنه كريستيانو لاعب كبقية اللاعبين، إذا قدم مردود سيلعب، وإذا لم يقدم لن يلعب.
1: لم يحن وقت الاعتزال بالنسبة لكريستيانو وناصر بالحق، معناه ما نعرفش على ماذا يبحث اليوم، بتتر على أرقام أنا كذا، أما في العمر والبوليميك اللي صارت وخروج من كوب دي موند، لو كنت في مكانه تمشي، والبوليميك زادة اللي صارت مع الملعبية في الفستيار بتاع المنتخب، زيد تمشي في بتتر عامين أخرين مع المنتخب، لأنه نتصور إذا كان كريستيانو ما اعتزلش في الكوب دي موند سيكو بشي لوش كومبيتيسيون أخرى يعتزل فيها، مش يجي في تصفيات يعتزل في اللورو فولا. ما نعرفش مش ساعات واحد يزم يعرف وقت ايش يخرج ناصر.
3: بالنسبه لي انا هو مش قاعد يغزر كيف نحن، خاطر هو بالنسبه لي هو يحب عنده ارقام يحب يطيحها بكل المقاييس. بالنسبه لي كل عام يزيد وكل كومبيتيشن يزيد، كل هدف يسجله، كل بينالتي ماركاها، بالنسبه لي هو ارقام معناتها باش تقعد تاريخيه، باش تقعد خياليه، باش تقعد الناس الكل تحب تحطمها. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعو، على خاطر مانيش باش نحكيو من الناحيه الماديه بسم الله ما شاء الله عليه، من الناحيه الرياضيه بسم الله ما شاء الله عليه، لكن بالنسبه لي هو يحب يوصل لحاجات بتات اللي يخليهم يخلدهم التاريخ اللي ما ينجم يعملهم حتى ملاعبي في تاريخ نتاعو ولا في المسيره الرياضيه نتاعو. انا هذاك اهم حاجه بالنسبه لي، هو ظهر لي يغزر روحه هو اكثر من اللي يغزر الكاريير بصفه عامه.
4: هي العلاقه، مش نكونوا واضحين، العلاقه بين كريستيانو وخورخي خيسوس معناها علاقه مختلفه، خاطر هي شخصيه جابوا للنصر السعودي، هو كان يراني في الهلال السعودي وبعد خرج قال انا ما عادش راني في السعوديه، جابوا كريستيانو مش هز البطوله الوحيده اللي هزها، على خاطر السنين هذه الكل تعديت، عنده ثقه في المدرب هذا وتحكي برشا زيادة. حتى كريستيانو قالها، قال لونترينور معناها جبت اول مره لونترينور للبرتغال باهي في 20 سنه انا في الواحد، دونك هو بيدو يرافيه كيما عسكر الدور شويه الضحيه، معناها ديما مره من المدرب مره من الزملاء مره من كذا، كان جبتوه المدرب هذا من قبل وعملنا حاجه في الكوب دي موند، دونك هي تعتبر بلوز او موا اخر تجربه في علاقه بالمنتخب. والمشكله وين راهو كريستيانو، كان العباد مستغربه من المنتخب، راهو قاعد يتحكي انه في الشتاء قاعد يفركس على فرصه جديده ويمكن يرجع حتى للسبورتينغ لشبونه، والالف هدف وين مشي ماركاهم، معناها ماهوش يرى في روحه انتهى هو كمهاجم، ماهوش يرى في روحه كاريير وفات، معناها مازلت النجم نزيد عام، قال لك بعد العام هذايا الاكثريه ناخذ الريتريت نتاعي كيما النجم نكمل اللورو، دونك هو بيدو ماهوش يرى، معناها هي القناعه الداخليه
1: نتاعو بعد انه يبدا التصفيات وبعد ما يكملش.
4: ليه صعيب ياسر انا بيدي ما نصورش، كان سورتو كان مشات النتائج وظهرت ليكيبيه وهو حتى يكور حتى 20 30 دقيقه يقول لك نكمل نهز ورو عاد وتوفى الحكايه كستوري كذا تاع ستوري تيلينغ وفيتها وانا هز اللورو.
1: برنس
5: يا اخي جاء هو فرض روحه بالسيف
1: وانت
6: للعالميه للاخبار
5: يا اخي جاء فرض روحه بالسيف قال لهم نلعب هو ما عيطوا له وكان ما مشيش او كشفت كيف ولي خاين ولي بي ولي
1: إيه مش عبد لازم يعرف يختار، على خاطر توتي تكون الدون تكون الكابيتان وتكون القائد وبعد تولي تلعب 100 وبعد تولي تلعب 20 و15 دقيقه اي باش تخلط في يوم ما يمكن تقعد جرادا زيد، يعني علاش ترضاه الروح بعد عام عامين باش تخلط لهذا طبيعه الاشياء.
5: الدور نتاعو يقعدش مع لي رومبلاسون، يعاون المدرب في التسييب. تو انا لهنا دوري شنو حاجه كبيره ياسر،
1: تعاون في التسييب
5: ما دريبات صغيرات هكاك يا حسرك يكون ارجع ل عام 75 و76 كنت نظر بنسرة بس تخلط لي انا البيرو نتاعي بسلم عليا يزمك تعدى على 4-5 من الناس كيف هو رونالدو قاعد يعاند في التاريخ تاع الحاج منصب بن سعيد
1: مصدوم من الثقه.
5: انا اقول ان المزاح جد، اما اقول يا ودي مدام عنده مدام هو لك جام عندوش راهو يقول لهم اخويا اعفيوني حتى تحت حسمس بما انه المدرب صح، قل له خويا عفيني يرحم والديك نحب نخرج من الباب الكبير، اما هو مازال عنده مازال يعطي.
1: انا بالنسبه لي من لي جوار ريفيرونس في العالم في الموضوع ذا زيدان، كي تخرج وانت في البيك نتاعك ناس تتذكرك رقم 10 القائد صانع الالعاب المحور اللعب الكل عليك، وخرج يلعب في 90 دقيقه وانت هي تقعد بعدك الصوره كي كل مره سامحوني في العباره يتيح شويه قدر الملاعب، مره يجيك ان جون يسمع كلام في كونفيرونس، مره يجيك
3: كيما ليفوندوفسكي
1: ترينور يقول كلام كذا، مره جمهور زاد راه صارت بوليميك مع جمهور البرتغال، دونك هذا يمس الصورة نتاعك تبحث على أرقام في الأثناء زادة مهم أنك تحافظ على صورتك الملاعبي لن تشابل باش ما توليش زادة
4: توني كروس
1: كيف كيف كلمة ونونية
2: أنا كان جيت في بلاست كريستيانو رونالدو كي نسمع المدرب تصريحه يقول كان عجبته يلعبني كان ما عجبتوش ما يلعبني جانا ديجا هذيك نسكر علي الباب ما نمشيش ما نخلي روحي أنا كريستيانو رونالدو بالكاريير نتاعي هذيك الكل نخلي روحي أنا عرضة أنه أنا كان في حال أنا قعدت في البنك معناها المدرب ما عجبوش من المردود نتاعي دونك بالنسبة لي أنا أوافقك 100% تخرج من الباب الكبير
1: هذا اللي كنت أتمناه بعد تعب اليوم هم نهار بعد اللي صار وكل جات شهادة من عند السندريلا في علاقة بالموضوع نمشيو للأخبار الموالية ونحكيو على إيريك زيمور السندريلا يلا
2: في حوار على قناة بي اف ام تي في أعلن إيريك زيمور ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرنسا اللي باش تكون في أفريل 2027 وخلال الحوار تكلم على مسألة المهاجرين
6: Nous allons connaître l'avènement d'une révolution technologique que nous voyons déjà aux États-Unis, en Chine et au Japon.
7: Donc des robots à la place des immigrés, c'est
6: exactement,
7: ce que vous avez dit.
6: Exactement, des robots
7: Donc, par exemple,
6: à la place des immigrés.
7: Dans les EHPAD,
6: oui.
7: Le modèle, c'est typiquement, je rappelle,
6: le 68%
7: d'immigrés en Île-de-France qui travaillent dans le service à la personne. Le modèle, c'est un robot qui s'occupe d'une personne âgée.
6: Oui.
7: Ça fonctionne pour vous.
6: Oui.
7: C'est le modèle que
6: ça
7: vous voulez.
6: Ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà au Japon. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et on a intérêt à investir vite dans cette activité économique.
2: إيريك زيمور يقول إنه النجم نستعمل دي روبو في دور رعاية المسنين بدلا من انتداب المهاجرين
1: يزمك أن نوصل لخطو
4: عطا البسلونات انت هكا محنكة
8: موضوع
1: كي نحكي سيك يحكي مور هكا معناه
4: مع البس الفيستة معكم كوا انت فرنس دو
1: زيمور فرنس دو
4: مش كيش مشعفينا معناتها نجم نسأل فيها منه شيء الموضوع أنا فيها مخير منك
1: باه يحكي
4: لا ما نحبش نحكي ذا على
1: فكرة يزدمك أنه اليوم في 2026 تخلت المقارنات ما بين روبو والمهاجر مش تحكي مثلا في العموم اليوم يقول لك روبوات باش فك مواطن شغل اللي هاي باش تخلق مواطن شغل أخرى الدبالي قاعد يصير للي يقول لك في عوض لزيميغري راو نجموا نعوضوهم بروبوات الاستهداف والتصريح هذا يزدمك في 2026 حاتم
3: للي خطر هما توا في كومباني الكتورال وشكون يصدم اكثر هما توا فما مزادات
1: يصدم ويصدم
3: صحيح معني اون بلوس راهو زيمور ساعة اللي كانت معاه النيميرو دو رجعت مشات لعمتها رجعت لخالتها ولا معناها ماريون ماريشال ساراك نافولي هي مرته عندها شعبيه اكثر منه في الحزب نتاعه وهو رقى روحه مجبر بين الظفرين باش يخرج لك قنبلة باش العبد الكل تحكي عليه توا طول الموند فو سوبوزيسيوني الهدف توا في انتخابات وفي المرحلة هذه من الانتخابات راهي الانتخابات دي 2027 معناها دون 6-7 موا دونك كل واحد المزايدات شكون يطلع المال الصعدة أكثر التصاريح راهو نحن زيمور خاطر هو يخلط لنا وخاطر اللي قالها قالها يعرف اللي ردود الفعل باش يكون هكاك خاطر هما جاتو هي من الوتر الحساس خاطر قتلوا 60 ولا 70% من الناس من جدودكم والناس الكبار والسبيطارات يخدموا فيهم مانيش نحكيو كان على الطب نحكيو على الاسيستون او بيرسون زاجي دونك هذوكم اللي مشاو نهار اللي انت تحب تطرد المهاجرين شكون باش يتلهي بهم حتى فما خدم يتسميو بالفرنسيه لي تاش انغرات ما يحب يعملهم حتى فرنساوي علاش نحن نلقاو برشا مهاجرين يخدموا في اعمال في البلديه في الواحد سكون ابل الاعمال بينيبل وانغرات دونك هو حب يسيب القنبله هذية وغالطه حبيت شخص انا ما حبيتش نقول يكذب هو غلط راه في الصين وفي اليابان مش بالدرجه هذه لي روبو اكزيست قاعدين يديفلوبي فيهم مازال ما عندهمش سو جونغ دو تاش دونك هو اللي على ذاك اللي تبعوا فيه ما هوش باش يثبتوا صاير وش مصر لكن الفكره هي تعجب
1: يلقى صدى في فرنسا
3: صديقي صدى فرنسا الكل تحكي عليه عند نهاري
1: لا لا لا مصدى نجم يكون
3: فما برشا عبيد اللي
1: فما عبيد يطربهم الكلام هذا
3: نوصل ما يطربهم يؤمنوا به خاطر يولي هذاك غدوه السيد اللي سمعوا اللي هو الكوي نتاعو معناها ماهوش ديفلوبي برشا باش يحكيها غدوه وتنتشر الفكره هكاك اللي هي جينيرالمون معناها داخلين في مرحله حتى فرنسا رينا
9: البارح ألمانيا زاد الله يفضيها عودة خذات شعرة لطائرة معناها الحزب الحاكم في برلين. معناها ألمانيا تنجم تتحكم بالإكستريم دروات دي سي عمي. وفرنسا باش تو لي سونداج حاطينها ديما عندك الصحوه الاخرانيه
1: صحيه ديما قناعتي مبنيه على الصحوه الاخيره في اللحظات الاخيره اللي جرات العاده عليها معناها
9: وتوا تتفكروا قبل كانوا السوسياليزم وكانوا لا دروات لا غوش تو فما تصادمات جديد تو اللي في لا فرونسيز سوميز نتاع ميلونشان ضد معناها لي دو زوتر اكستريم ولا هما اللي معناها اللي باش يوصلوا للدوزيام تور في الانتخابات.
1: بوليميك كانت كنت حكيتوا عليها الاسبوع الاول مع سندريلا في علاقه بالحجاب زاد كيف كيف لو ديبا ايترنال اللي كل ما تقرب الانتخابات يعاود يتجبد وبوقاحه اكثر ساعات وباستفزاز اكثر. اوروزمون ديما يقعد في فرنسا فما بعض الأصوات نحكي في الشخصيات العامة العاقلة اللي تدعو إلى العقل. سيغولين رويال قالت هنا مستحيل نهار نجي نخسر من وقتي لحظة باش نقعد نحكي على موضوع كيما الحجاب. الناس كلها حرار اللي حب نحكي على البيدوفيل حب نحكي على الكريمينال اللي حب نحكي على الناس اللي تقتل غيره ميلونشان بياسير اللي تبنى نفس الفكرة تقريبا ولكن يقعد الكلام هذا نحبه ولا نكره حتى ولو ونتمنى وبإذن الله ما يخلطش اليمين المتطرف للحكم في فرنسا عنا عرب وعنا مسلمين وعنا توينسا. ولكن في الفترة متاع الانتخابات يزيد يهيجك الأصوات العنصرية والناس العنصرية اللي في فرنسا ويسلط ضغط برشا على الجالية متاعنا اللي تعيش في المجتمعات هذه.
9: فما برشا يوصلوا بالخطاب هذا وبعد كيما ميلوني يعني كان تسمع ميلوني
1: في وصلت غير الواحد
9: كي كان تسمع ميلوني ايش كانت تحكي قبل ما تولي رئيسة
1: وزارة لأنه واقع السلطة والممارسة
9: وبعد ولت هي تجيب فيهم إسبانيا الدرس متاع إسبانيا اللي هبطت معناها تحت 100% البلد الوحيد اللي قاعد يليفولو في الكروسانس وفي تقليص الدين العام هي إسبانيا بالمهاجرين. معناها راه المهاجرين كان واحد بالعقل متاعه هو الحل هو الحل متاع أوروبا قاعدة معناها تشيخه يوما بعد يوم.
1: من سيكون الأقرب بالنسبة لك في كرسي الانتخابات زيد؟
4: المكتب وربي توراه
1: قراءة قراءة بسيطة قراءة عميقة
4: الأرقام حقيقة رفيق
1: نشوف فيها الأرقام اليوم وين تمشي
4: تتهز وتتنفض ما فماش حاجة واضحة
9: ما نزيدين
4: زيمور ميلونشان فهمت الرؤية
1: قبل اليوم اليوم شنو ترتيب البارح شنو
4: ما بارح راقد
1: بعد الفاصل نرجع في الأخبار. صديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك سلم علي قل لي الراف باللونات ياسر تشبه للبروفيسور بتاع كازا دي بابيل
4: اي نفس الشخصية
9: سبري
1: سبري شخصية
9: والأفكار والأيكيو
4: نفس
1: الكي
9: فيك برشة من
4: ستون خيلك في السنة بتاع الثور وقتها رب وفي تشبه له بالقدير
1: بعد الفاصل نواصل
9: شوفنا بانكا بين
0: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
10: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 ديوانا فام
10: سويي اليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
1: 58 دقيقة موصلة معاكم بالأخبار. تحية من الأقلب لكل الناس اللي تتفاعل معنا. نسلم على الأصدقاء منيا الهمامي، عايشة الصغير، صديقنا ريجي كاف، هكا بدل اسمه غير بوليمي كبيرة في علاقة بريجي كاف، صديقنا معزل منه بفدوة دالي أم نور، كل الأصدقاء سلوات سول ياسين مهدي يوسف، شل نهاركم أسعد الأيام وشكرا على المساجات والتفاعل. نحكي بقى شوية على ريجي كاف، المدرب، مدرب الترجي اللي إلى حد اللحظة اليوم ماشي يراني في البارك والبارح رانا، ولكن الحديث على أنه قد تكون آخر أيامه في الترجي بعد التدوين اللي هبطها رئيس الفريق الروماني. قبل هذا انتيرو نحكيه على لايفون، وما أدراك ما لايفون، التفاصيل سندريلا. يلا
2: نحكيه على متاجر أبل حول العالم اللي نهارت الجمعة 18 سبتمبر، شهد الطوابير الطويلة من المستخدمين الراغبين في شراء هواتف ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس في نهار اللي هبط رسمي بالاسواق، وين نلقاو الناس اللي تحب وعشاق ابل قدام المتاجر. طوابير راهو من عشاكم تشوفوا ديجا الصور في مدن مختلفه كما استراليا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا والهند.
1: تفهم زيادة أنه الإنسان يقعد شيد الصف أغزر الصفوفة بشيخ التليفون، لا يرد بالك بعد أسبوع باش تلقاه متاح في كل الأماكن وتعدى تهزه وتعجوز تعطي فلوسك وكها. معناه هذا الهوس باش تكون أنت من أول مثلا 3000 واحد في العالم يشريوا الايفون جديد. تفهم الهوس هذا؟
3: نفهم عباد.
1: شو تفهم؟ معناه تعمل كيف؟
3: لا فهم عباد أخويا، كما أقول لك واحد مريض باللبسة يحب اللبسة، يحب فهم عباد مرضى بالتليفونات.
1: إيه هل يستحق أنه نشد صف نهار الاثنين؟
3: هذاك ترقاه الايفون
1: نهار كامل باش ما نشتريش ثاني بعد بلا صف؟
3: صار لي عني بيه. فهم السؤال؟
4: أنا
3: فهمت، برا ضربه، برا ضربه. أنا فهم كلمة هو مش نجيه بكين يعارك فيا، تقول أنا عندي ايفون وعشد صف برا مشي الولاية فرنسا ولا أصدم عليهم
1: لا تجستيفي، لا جستيفي
3: لا هذاك لو يعيش بكشي تنمصلي يعني بي. هذاك ريت التليفون رفيق يبدأ يتبع فيه من اللي يعملوا عليه اللونسمو، عبارة يستنى في حاجة ساتيسفاكسيون بيرسونيل، هو ما فيه شيء رو بعيد عليه، أما هو بالنسبة لي إنجاز يبدأ يتبع فيه من اللي هبطوا فيه، وبالنسبة لي إيفينمون ويحضر ياخي البلاي ستيش عباد بيتها جمعة يستنوا في البلاي، وصوروا واحد عمل الخيمة باش يشري البلاي جمعة كل واحد على
1: مرض. نظلموا الناس هذي كي نستعملوا كلمة بين ذفرين سمحوني دفاها،
5: نظلموهم خاطر كل واحد عنده مصدر متاع ساعات، وكل واحد فما حاجة طلع له الدوبامين، فما اللي يعمل شيشة شيخ برشا، فما اللي يمشي كي يقعد على البحر شيخ ياسر، فما اللي معناها كل واحد
3: ترينة،
5: فما اللي يترين ولا يعوم كما الناصر، معناه مصدر السعادة متاعه اللي طلع له الدوبامين
1: تفهم انه مصدر سعادة نفهم معناه باش تشريها بعد جمعة بلا صفرة.
5: زادة فما زادة رانا شعب كونسوماتور، رانا ولينا منذ عشرات السنين الكونسوماسيون الكل من اللي وليوا يعملونا البيب، وترى البيب وتخرج تجري تشريها الحكاية كما نشوفه نحن في رمضان يا اخي. ما فما انت رمضان بعد ساعات تبدا قاعد في القايلة وتتعدى قدامك بيب تاع حاجة ما تروح للدار الا ما تشريها يا خرطة جديدة
3: ولا جماعة يا ربي خطيو
1: خضر وصفر وبعد ذاك فيك جوع معناها.
5: اسمع ايزون ان فورم دو بونور اللي يبدا الاول اللي ما تراهمش. قالك فما واحد انا قريت ما زاد في عرضتني خبر، قالك واحد اردني ودر قداش من شري من كعبه ولا عنده ريكور نتاع الشريان.
1: لا ولازمك تشوف الاولاني اللي شري الايفون وخارج عاملين له ممر كل نتاع باش
5: مثلا يولي عندهم انفيزيبيليتي ويهبطوا
1: ما تتصدقش معناها.
6: وعلى ذكر هذاك بالضبط هذاك الاول اللي شري
4: صارت عركة خاطر هو فما واحد آخر قال لنا راني بيت عندي 24 ساعة مش هو الأول وأنا الأول والأول راهو يخرج ويقعد يتصور به الايفون وكذا. المشكلة بين الإكزامبل تاع زيادة وبليز أومون تنجم تتفاهم في سوني بلاي ستيشن حاجة كونسول في الآخر فما خمسة هبطوا معناها نحكيو بمعدل كل 6-7 سنين يهبط دونك العباد تحب بليز أومون تدخل في الحاجة هذيك
5: كل 6 شهور
4: ولا كي 6 شهور كل 8 شهور معناها باش تزيد تفهم أكثر أنه المبيعات السنة زادت 30% بين الايفون 18 والديسيت ما فما حتى فرق ما فما كوبيي كولي حاجه الوحيده انه ابل زادت الالوان اللي هما طالب بهم الجمهور بالضبط طالب بهم الجمهور من قبل اللي هو الروج بوردو والجري والاكحل هذوكم هما اللي يحبوا عليهم الجمهور معناه في الاخر ما تبدل شيء. الديو اللي هبتو حاجه عملتها معناه الماركات المنافسين عندها سنين وسنين وسنين وتعتبر هي في الاخر بعد 3 ولا 4 من اللي عملوهم الاخرين كتجربه تشبه برشا للتجارب الاخرين معناه في الاخر العباد عطيها تتبع وعطيها لو تحب ولا تكره الابل ولا في مرحله لما راح الحاجه تاع باش تنور بها وجهك نقول واحنا وصل العباد اكثر منه هاتف جوال عندك تو دخلنا في مرحله التراند انك تكون الاول ولا تكون من الاولين
1: تشتري قطعه في العالم
4: بالضبط انك يعني. مصور مع العباد هذوما في الفيديو هذيك حاجه داخله في التراند وتكون في التيك توك ضرب
2: انا معك سي رفيق زاد في الموضوع هذا 100% ما نشدش الصف انا اي حاجه راها فيها صف تبداش روحي فيها ما نمشيش معناها حتى كي تسافر تلقى فما بلايص معناها يقول لك هذيك البلاصه اللي القهوه الفلانيه تعمل فيها بتي ديج مثلا امشي الناس كل مشي ولا تراند وتلقى صف مستحيل نقف او تلقى معناها بجنبها بالضبط نفس الفو نفس البتي ديج نفس الحاجه
3: اللي
2: سميك اغنيك دونك انا بالنسبه لي مثلا كيما قرامي ايفون 18 ايفون 17 ايفون 16 نفس الحاجه اما عندهم حاجه يعملوها ظهر لي ان ما نعرفش الخبراء يفهموا يطيحوا في الكاليتي نتاع الايفون اللي قبله يعملوا حاجه يطيحوا باش يخليوك يلزوك تشري الايفون الجديد على خاطر انت معناها في الاول ما تلقاش فرق كبير بيناتهم.
1: والسؤال كيفاش تفيقوا اللي هما يطيحوا لكم
2: يبعث
5: مساج يتكلم تستعملوش في كل شيء ما تمنطيش انت
1: لا
5: ما تعملش دي مونتاج انت تستعمل تليفون وريزو سوسيو كيما العبد كيما انا فما عبيد
1: زعما انا متاخر
5: لا لا لا
4: بسطلك
1: فيها
5: اسمعني ليه خد فما اللي يعملوا ستوريات يمنجوا شويه مريتك المديروتي
1: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص المولى صديقنا يوسف ماضي قال لي الرف ديما تغلط لي في اسمي دونك يوسف ماضي صديقنا نسلموا عليه وسلموا على صديقتنا برب راضية البوغان مي تقول لي راف اليوم راضية هكا بوغان مي مشي نعمل عملية ادعيوا لي باش نشاء ربي يشفيك وربي يحفظك وان شاء الله يا ربي ينزل عليك الشفاء نتاعو وربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي تمناهم الكل. الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد. L'essentiel de l'info. Flash News. موجز التاسعة ديوان فام صباح الخير.
6: عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغة 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الأحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا وبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث 1021 حادثا تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إثر سقوطه داخل جبية ماء بمعتمد تسعيدة من ولاية سيدي بوزيد وفق ما أكده مصدر محلي بالجهة لمراسل ديوان فام مضيفا أن الجبية كانت محمية إلا أن الطفل سقط داخلها في غفلة من أفراد عائلته ليفارق الحياة إثر ذلك. وزارة السياحة تفيد بأن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. وأفادت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب أحمد بن نور حول الومضة الإشهارية المخصصة للترويج للبرنامج المذكور بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، وأنه يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية ولا يمت بصلة إلى برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. وكانت تونس قد انتخبت عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 خلال الدورة 28 للمجلس الوزري العربي للسياحة المنعقد في بغداد في ديسمبر 2025، كما انتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس ونائبا للرئيس. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس بداية من اليوم وإلى غاية 24 سبتمبر الجاري. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئات البث العمومية الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. إلى الشأن الدولي، انخفاض أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وسط آمال بأن تتيح اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للجهود الدبلوماسية في الحرب مع إيران، ومع ترقب المستثمرين تعافيا جزئيا لشحنات النفط من السعودية رغم الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون في اليمن. ومتوسط سعر الديازل في فرنسا سجل مستوى قياسي جديد عند 2.41 يورو لللتر الواحد في وقت تتواصل فيه اضطرابات امدادات النفط عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشهد سوق زيوت المحركات نقصا حادا وارتفاعات كبيرة في الأسعار. ووزارة الدفاع الروسية تفيد بأن القوات الروسية نفذت ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ أوكرانية إلى جانب سفن تستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزئ الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة تسويت الكويز.
1: كويز
0: يلا زيدون. سؤال رقم واحد، ما هي أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم؟
2: لطيف صرنا لخشينا يا راف.
0: برنس
3: قلب حشيك.
0: القلب
4: حشيك.
3: قلب عملية
0: مالش كان باب التربة اللي طفع ليك القلب حشيك سندريلا.
2: شو عرف
4: القلب
0: القلب القلب حاتم
5: ظلي الزائدة الدودية
0: دودي. الزائدة دودي. الدودية
2: على العين
0: بلدي زعم الدودية
2: على العين شرف
0: العين
4: قلت
0: القلب
2: الزائدة الدودية تتصور.
0: عندنا الجواب صحيح، أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم هي إزالة الماء الأبيض من العين. جواب صحيح ناصر البدري.
2: دكتور
0: الدكتور بو الدكتور الدكتور بو
2: الدكتور
0: زياد أعطيتك الفرصة باش شفت لي عينيا واللونات وما عطيتنيش ال
2: حضرت التقرير
0: بالحق
2: لا فما دي كومبليكاسيون لازمني نقراهم مازلت ما
0: سيتادير
2: لازمني نحطك على التابلو ما
3: اكسل
0: هي ما لاباس
2: لا لاباس لاباس لا تمنع نجم نشقلك راهو
0: توما
2: حاضر روحك
0: بالحق
2: نجم تدخل هوني الناس
0: لا بونش
2: لا بونش باللام لا عندي تكنيك كبير
0: باللام
2: تكنيك شينواز
0: اي نجرب ما نخافش
2: ليه علي كمان الله نشق وتدخل تنشط
3: في اللخبة.
0: السؤال الموالي زيدون
4: زيدون خرج
0: وين مشي زيدون
2: مشي عبد الدور يبدل الساعة بساعة أخرى زيدون خرج تحية اللي عملنا انستالاسيون تاع الكليم تفهموا كليم لا شوفاج.
0: أكمل المثل الفرنسي إيمي ce n'est pas se regarder l'un l'autre c'est regarder Emla El Farag Brins
3: derrière l'autre
0: derrière l'autre Rami
2: dans l'autre
0: dans l'autre
2: Haj regarder ensemble
0: loin. Ailleurs ensemble Nas
2: dans l'autre
0: dans l'autre
4: le fond
0: le fond
5: dans la même direction.
0: Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ziyad, Hatem, A'tabir, Jawab, Sahih. A'tabir, El, Jawab, Sahih, bravo.
2: Il est très bien, il y a ensemble, il y
0: a des gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui
5: sont tous
0: les gens qui sont
4: tous
0: les
4: gens
0: qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens
5: qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui
2: sont tous les gens qui sont tous les gens
0: qui sont tous les gens qui
5: sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens
0: qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui
5: sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui
0: sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens عليها قرارات. يلا السؤال الموالي
2: دي بيسكر المواضيع
0: مع حاتم
4: اللي
0: هو حاتم
4: تراي انا رفيق قلت الاختلاف خير
2: تحب العرك تحب
4: العرك والمعروف مختلفين خير معناها يعملوا لك امبيونس خير في الحياه اما تبداو زوز تخمو كيف كيف تمشوا ساعات لازمك تكون معناها متكاملين معناها اللي مش عندي عنده
0: مش في الطبيعه نحكيو في النظره للحياه
2: التربيه نتاع
0: الصغار نظرتنا للعائله اش معناها نظرتنا لتكبر صغار اش معناها الهدف من حياتي انا وانت مع بعضنا شنو معناها هذا لازم يكون مع بعضه كان كل واحد عنده ثنيه انا راى انه الكوبر ما ينجمش يشد ينجم. سؤال الموالي زيدونا كيما 21 سبتمبر كيما اليوم 1972 شو الحدث اللي صار في فرنسا
5: وقتها
0: 21 سبتمبر 72 زيدون
2: زلزال
0: زلزال برنسا
3: نقول لي حاجه مربوطه بدوغول
0: دوغول سندريلا
4: يا ربي دهنوا التوريفيل
0: دهنوا التوريفيل ناصر
2: طاحت الطياره طاحت الطياره
0: طاحت الطياره
2: هذا ظهر لي فيضانات
0: فيضانات
5: ظهر لي اول فول نتاع الكونكورد
0: ليه
2: قبل هذيك في الخمسينات
0: 21 سبتمبر 72 تم الغاء
5: الاعدام
2: الزوجة الثانية
0: النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية الفرنسية 72
5: أون كيل أني 1900 قلت راك
0: أنا قلت 1900
2: لا عاد ما تغلى
5: 1700
2: يعمل لك اللونات يا قالك شي شق هادي مش شقك على راسك
0: نجم نعتذر
5: نجم
0: السؤال المهم
2: عامل اللونات ويتبس
5: أما نصلحوا المعلومة 1792 هو الغاء الملكي
0: نعتذر
2: روتار وسؤال بالغالة الألقاب يعتزل انت تحكي على كريسان
0: نعتذر نعتزل السؤال الموالي ما هي عاصمة بوتسوانا ما هي عاصمة بوتسوانا
5: بوتسوانا
0: زيدون
2: بوتس
4: بوت
0: برنس
3: أونولولو ونولولو
0: ناصر
2: وانا
4: بوتسوانا بوتسوانا
6: لواندا
5: لواندا لواندا
0: حاتم انت الفرصه الوحيده سا كومونس افيك لا لتر جي دو جيرالدين
5: اه غوندوك
0: لا
2: غا غاميكا غابي ولا حاجه نذكرها مره غابو
5: غابون غابون
0: لا جابو
5: امبوسيبل
2: جابو لا لا
0: قدام جابو لا لا جابورون اجوبه الفريق الكل صفر حاتم رغم اللي جاوبت عليه ذات يوم لو تعرفها ولكن الذاكره السؤال الموالي زيدونا
6: زيد بكري باش نخسروا زدنا اول عام خلي
0: ما معنى استرافوبيا
6: اه وي
0: لاسترا فوبي
2: عنده فوبيا من الكواكب
0: من الكواكب برنس
3: به مريحة الدهن
0: هيك ريحة
3: الدهن أسترا
0: سندريلا
4: من نجوم
0: من نجوم حاتم خليك ناصر
2: حاجة عالية
0: حاجة عالية
6: من الفضاء من العمق
0: من الفضاء
3: أسترونوم
0: حاتم
5: ما بنعرفش استرا خطر الكلمه ما
0: من لوبيل
5: من لوبيل اه من من العلو
0: سمعتوا قال من لوبيل لوبيل استرا
6: تعدينا كل خفه ميكانيكيه
0: مار ميكانيك فريمون شوفوا كيف بدا مسيب ليش انيماتوري يوقفوا في كرهبة معاه صديقته وشادين اثنين تاع خمسة سوايع وطرود كميه ال الدعابة اللي تخرجها الاستراء فوبي هي الخوف من البرق والرعد والعواصف الرعدية أجوبة خاطئة لرف مجور السؤال الموالي من هو الحيوان الذي يكنى بأبو الأخبار ناصر
2: العقرب
0: العقرب برنس
3: يشي بالأخبار يكون كان عصفور الهدهد
0: الهدهد زياد
2: الزرافة
0: الزرت راسها طويل تشوف من فوق الأخبار كل عندها
2: فما عشيرين
0: سندريلا
4: حربة
0: الحرباء رامي
6: نصور يا حمامة يا بومة بومة
2: يا حمامة خير
0: حمامة ولا بومة رامي
6: حط حمامة حمامة
0: حاتم
5: حاتم هاي حمامة لوجيك نجيب الأخبار
0: أبو الأخبار هي كنية أطلقها العرب قديما
4: على الحمامة
0: على هذا الحيوان لارتباطه
4: هز الرسائل الحمام
0: بقصة سيدنا سليمان الهدهد برنس جواب صحيح الهدهد وارتباطه بقصة سيدنا سليمان وتعرف الحكاية زيادة أنه نقل الأخبار بينه وبين ملكة سبأ اللي هي
2: كذلك
0: شكوني
2: بل قيس
0: بلقيس جواب صحيح سعيد زيدون السؤال الموالي
6: أنا مقتنع اللي غلطته
0: السؤال الموالي زيدون
5: دون
0: من القائل صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل وذو عمل به ضجر إلى آخر الأبيات ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفتر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا معنى الإنسان ما يشبه حتى شيء شكون اللي قالها؟
4: ما يرضيه شيء
2: أبو قاسم الشابي
3: لا
0: برنس
3: معروف المتنبي
0: ناصر
2: الجاحظ
0: ويبغى المجد في لهف فإن يثر به فترة شكيت ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر سندريلا
4: أبو العتاهية
0: أبو العتاهية رامي
6: أبو العتاهية حلو
0: حاتم
5: المعري
0: المعري نعطيكم انديس
6: الشجاع هذاك شو اسمه
5: محمود شوقي
2: لا محمود العقاد
0: عباس محمود العقاد جواب صحيح
2: تحية مدام شمال خراتي بعثت لي الإجابة
0: بالحق
2: مش نعرفه ما نعرفوش عقاد محمود
0: هانس خيل انت مشيت لك ذكرت الاسلوب الواحد متاعهم تحية المدام
2: مدام جمال
0: اش قررت
2: هذه اللي عدت لي الدفوار جبت والله 16 واحد عدت لي نفس الدفوار جبت 3-5
0: ورغم هذه العلاقة قاعدت بها بيناتكم
2: من
5: لا هي في مخها مازلت قري فيه
2: والله يا رفيق مدام جمال من أقوى يا ودي
0: فخامة أو أنت تقول عليها من أقوى زعما كي تحكي في غيبك تقول عليك أنت من
2: يدخل ايوه كذلك والله يا رفيق والله بالحق هيبه الاستاذ بالحق ياسر قويه والله بروف دو مات قراتي في الكل
0: صعيبه كانت
2: صعيبه وكل تعطيك حقك ما عنديش
0: ما انا ما تنقمش عليها انا غير موجود موجود حاش ربي السؤال الموالي
5: فميش فيديو
0: في اي سنه تم بث الجزء الاول من السلسلة الشهيرة
6: خطب على الباب
0: يقول مايكل سكوفيلد
6: أيوة يقولوا بريزون بريك
0: في نعم سيزون أولى بريزون بريك
2: فاش تخل الخوه وراه
6: عطينا العام طب
0: في إيطاليا يلا زياد
2: 2000 وقت عودوا في حنا بعض
4: بريزون بريك
0: حنا ما
5: ليه ذاك
0: يلا زياد
2: 2003
0: برنس
3: 1998
0: ناس
2: 90
0: سندريلا
4: 2002
0: حاتم
5: 99
0: رامي أنت الأمل الوحيد
6: 2005
0: جواب صحيح رامي 2005 ترى من الأعمال اللي تذر شوية بالسيزون اللي تزيدوا معناها في الأخر تاع الشهر
5: تاع سيزون واحدة هو
0: لا واحدة لا واحدة واحدة اثنين صفا أما بعد
6: انا الحق عربي مش من المسلسلات المفضلين بالنسبه لي اوي ما سنيش وما حسيتوش
0: الرشي وما شدك
6: السيزون الاولى باهي اما بعد نمشيو ونطيحوا للي دخلنا في
0: السباس اللي فيه غير عادي
6: لا ما بعد
0: ذلك بديت الحلقه الاولى ما نجمتش نرقد انا اما اذويق كيما
5: كيما لوست
0: بريكنج باد ما تعجبنيش العالم الكل يعترف بها العالم
5: عندي انا التوب
0: ريفيرونس عند العالم الكل انا ما شدتني
5: كيما لوست كيما بريزون بريك تاع سيزون
0: يلا السؤال الموالي برافو رامرو ما
6: فما
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته للحيوان الجاي
2: لا نقول بقرته
0: ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف زيد
2: مصداقيته
6: وصباح
0: تركيا
3: حتى تعرف أصله
0: على وزن عجينته بهيمته
2: معدنه
0: تينته
6: طبيعته
5: تينته
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف تينته سندريلا
5: حاتم
0: وحاتم بالحاج جواب صحيح عطيونا النقاط والنتائج
4: رامي والناصر
0: حاتم وزياد 2-2 لبقية واحدة سؤال الفاصل حاتم زياد
6: كل نقطة بجبر على شيء مقبلة
3: بالحق
0: نقطة الكل ونقطتين زياد نقطتين حاتم السؤال الفاصل لا ماش عندي وقت
6: نقطة هو بيدو مش مزحت
0: أنا هو قال نقطة وما ما تحب نقطة
5: هو جيب العملية
0: يلا
3: زياد عملية العيد
0: سؤال الفاصل
6: أنت وحاتم
0: حاتم هذه سألته قبل باش نعاونكم انا اخترت السؤال هذا خاطر حاتم ينجم يكون عنده لا ريبونس ودي تنجم تكون في 11 ثانيه ما تتكلمش مركة اسرع هدف في تاريخ المونديال ما تتكلمش شكون هو حاتم
5: جوير الماني ما نتفكر
0: الماني
5: كلو... مش كلوزو
0: شنو مش كلوزو زياد غزول لي ليا
2: انا نغزل هو حب
7: ينتقل
2: اركان
0: اركان
2: اركان هذا اركان
0: شنو جنسيته
2: تركي تركي
0: تركي وقت ترشحت كوب دي مون
2: وانت علاش
7: ترشحت هذا السؤال
0: مش فاهم السؤال انا قلت له وقتاش قال لي علاش
5: يغني
0: ما نجمش نحتسبه هو هكان شكور 11 ثانية مقابل تركيا كوريا الجنوبية السؤال الموالي زيدونا في أي سنة استقلت ليبيا عن إيطاليا ما يتكلم حد 1900
5: وإيطاليا
0: تتوب ما شو إيطاليا لا
5: 49
0: 49 جواب وخطأ 49 جواب وخط ركز
2: 1900
0: ركز
2: 51
0: جواب صحيح في هذا المكتب
7: عاشت ليبيا حرم
0: التحرير عاشت ليبيا وعاشت
5: مقام عمر
0: 1951 برافو زيد كان جت فرنسا راهو جاوب صحيح اوكي فرنسا صلحني قبيله الكل ولكن ليبيا والامه وكذا نستحضروا لنا الشهيد البطل
2: لعديناه
0: نسيت شو اسمه
2: عمر
0: ايه
2: والله نسيته رب
0: عمر المختار
2: عمر الله يا
0: ربي رحمه ان شاء الله الاسد اسد الشهداء شكرا لك زيدون وانت الفائز في بدايه هذا الاسبوع كلمة لجمهورك
2: اخويا ربي فضلكم طريق سلامه المطر قاعده تصب نسيسوا بعضنا
0: ربي يحفظنا شاي المطر قاعده تصب احنا هنا ما نتبركلها في كل من راوي

سيد ناصر رامي الفراتي، ريم مخبي في الاعداد، جهير سليني في الاعداد، عزيز في الاخراج، وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي مراجي الاسم الرغيب. سمحني وجدان، السلام عليكم وين ما كنتوا. جعفر بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار. صديقتنا في هنا تونس ابتسام، سمحوني والله سمحوني، يبدو انه الكبر والله يبدو انه الكبر ما عندي حتى تفسير، معنا كل اسم نجي نسميه يغيب والا واحد ياخذ في دويات ولا لي زيفي نتاعهم معناها السكوندير يعملوا الحاجات هذوما. حاولوا شوفوا اليوم شيو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكايه المعلومات. يلا نعود ما نعودش بعد شويه جعفور، اركم اسعد الايام، باي باي، تشاو تشاو.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الشيخة. صباح النور صباح النور وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد لايامنا. تحية لكل الامهات والاباء، لكل انسان يسمع فينا توا يخدم ان شاء الله ربي يعينه. تحية سبيسيال اليوم لخالتي منجية. يا منجية يا منجية الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك،
1: 31
0: فقط. الله يبارك لك خالتي منجية، بارك الله فيك، يعطيك الف صحة، توكلنا على الله. خالتي منجية مرأة اسمها خالتي منجية تسمع فينا تو،
2: تحية لك
0: تو في اللحظة
3: هذه،
0: ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يعطيك صحة البدن.
2: عايش خالتي منجية، ربي يفضل،
0: الله الله يفرحك. هاي زينب صباح الخير،
2: يا صباح النور جعفور، صباح النور ريم، صباح النور رافع، صباح الخيرات رباب، صباح النور عليكم الكل. يا رب الناس الكل تكونوا بخير، بداية اسبوع جميلة رائعة، شوية زخات الامطار ان شاء الله قد ما يعطينا ربي بلطف. وان شاء الله مبروك جعفور لسورتي تاع الفيلم، مشيت تفرج فيك في الويكاند، تو نحكيو بعد شوي. حاسيلو تو نحكيو حاسيلو.
0: حلو حلو بداية موافقة رباب، صباح النور
3: زين جعفور، صباح النور صباح الفل ياسمين، مرحبا ريم رافع زينوبيت، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكليكا. ويا سي جعفر راك غالط، ما نقولوش في تونس خالتي منجية، نقول خت منجية،
0: خت منجية،
3: خت منجية، امان امان امان. دونك مرحبا بيكم، ان شاء الله بداية اسبوع موافقة نسكول.
0: شكرا خط رباب صحة ريم، صباح النور
4: بونجور جعفور، صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله اسبوع جميل كما تحبوا انتم، وسحب لطيفه وامطار زخات تقعد في حدود الزخات. ربي سهل، ان شاء الله نهاركم زين،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. رافع بونجور بونجور،
1: صباح الفل والياسمين، بدايه اسبوع جميله للجميع. عندي مده ما قلت لكمش، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم. ان شاء الله الخضوريه بارتو وين تتلفتوا، الخضار يعني يبدا موجود. والله يا سي جعفر في الويكاند صارت لي اون ديكلاراسيون دامور كيما نتاع ريستورونات نتاع الرومانسيه، انا قاعد في طاوله كيما كي وجات اون كوموند، قلت للسيرفر انا ما طلبنا حتى شيء، تعال عاود رجع قال لي راهي الطاوله هذيك بعثتها لك. شكون طلعت في الطاوله؟
0: شكون؟
1: عايشوشه اللي ماشيه نصيف زيتون.
3: وبالهرا
1: عايشوشه ورانيا، وزادت عرفتني على بنتها الاخرى، قالت لي نصور معك شريك الراجل، ما فهمتش علاش تقوليني راجلها، اي دونت نو. في هذا الكل وانا مروح سي جعفر عندي ليك سوربريز، قلت خلينا نبداو بها الاسبوع يعني فماش ما شويه طاقه. ام التمر تعرفها؟
0: هكا
3: هكا
1: في بالك اللي فما ام التمر في العراق؟
0: والله لا عمري ما سمعت.
1: في بالك اللي غناوا على ام التمر في العراق؟
0: والله لا عمري ما سمعت.
1: تفضل اعطيني الغنايه.

0: صابر خويا غني أم التمر شكرا على هاتي المفاجأة
1: أغنية غزلية
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله ربي إن شاء الله تربيه إن شاء الله
0: تربيه سيدك حشمت باش تقولها لي
2: والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: ملا جو ملا رفع ميرسي بوكو ميرسي بوكو أي سيدي في إطار يعني فهمني والله أنا زاد اليوم عندي طاقة إيجابية وكذا جبت لكم لغز
1: أي أي واش بداية
0: عندكم في ديكم عندكم في ديكم ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم
1: لغز
0: دقيقتين مش لغز هو
1: دقيق
0: شوية تفكير عشر أصحاب بلا نكت عشر أصحاب بلا نكت سافروا زوز بلدان بلا نكت
1: أوكي
2: شنو هي عشر أصحاب
0: عشر أصحاب بلا نكت سافروا لزوز بلدان بلا نكت سمي الأصحاب وسمي البلدان عشر أصحاب بلا نكت مشاو لزوز بلدان بلا نكت سمي الأصحاب والبلدان اللي مشاو
1: نقولهم سيريوزمون إيه؟ من غير نكت
0: إيه؟ شي تي ليه ليه ليه
2: صحاب ناحي النقطة نتاع الباء تولي صحاب
0: ليه ليه
2: بلدان ناحي النقطة تولي
0: بلا نكت مثلا صالح
1: لازم
0: ما فيش نكت
2: سافروا لزوز بلدان فرد وقت
0: اعطيني شنو هي زوز بلدان اليوم من غير نكت
1: مصر
0: مصر مثلا بيا
1: صحيح مصر
3: مصر
1: واحدة أخرى
0: في السياحة مصر
1: مصر
2: مصر
0: ربي أمان اقلبوا التليفونات عرضت لكم شهر ربي خاطر في اليوتيوب من بكري جاوب
3: والله لا رينا شيء
4: فيها بيج هذا
0: والله لا فيها شيء
4: اوكي
1: زوز بلدان بلا نكت مصر فما واحدة مرة قلناها
2: ماليزيا.
1: بلاد عربية هي
0: لا
1: أوروبية هي أوروبية أوكي أوروبية هي
4: صومال
1: كل البلدان تزار كل البلدان تزار
4: مصر صومال بلد أوروبي آخر
2: إريتريا
3: حتى ما في حتى نقطة مسكينة
1: حتى 80 نقطة
0: 700 نقطة
2: حبيت نحيي إريتريا
0: كل واحد طوب شيخ الوقت باش يسمي الاسماء من غير نكت الاسماء من غير نكت
4: هذوما زوز بلدين توا الاصحاب عندك صالح محمد عامر
3: سوار سمر سلوى سحر
1: الهام
3: الهام
1: هدي
3: هدي
0: هدي من غير نكت
3: ايوه وين النكت
1: بل
3: مهي ماهر
1: الاء الاء
2: عيشوشه خلصت عليها
0: حطها في الفويا
2: عشوشة
4: سالم
0: في الأثناء أنتم تفكروا في الأسماء العشرة
1: فتنيهم
0: مالتا
1: مالتا
0: مالتا صحيح مصر صحيح
3: كملناهم
0: هاي والأسماء زي السياح عندك آلاء علاء سوار
3: سمر سلوى
0: آدم محمد أحمد
3: هدى
0: أحمد
3: باهي
2: هذيك هي اللعبة
0: أنيس
2: فيش حاجة
1: فيش فخ
0: ليه بيصير خاطر البارح انا شفتها هذه بعطينا فهمني ولا قعدت نخمم ياسر شنو زوز بلدان من غير نكت وشكون من الاسماء اليوم مش برشا الحقيقه
1: وي صحيح
0: حلو انسى الغول ديجيتال وايز انا راجعين
5: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب فيم وراجعين
6: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي اما 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: l'accompagnement ou l'idou fil rentrée Enchi Watermedic en mobilité. Tmata en exclusivité, vel puissance mtal Mifi 5G, Gumra 200 giga, pech takra ou t'connecti ou idmetkoun. Et vel kol, bemio 49 dinar à kahao.
1: Ouridou, tawur halmek.
2: Digital Waves. Digital Waves.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. خبر يخص بلادنا ويشجع الشباب على المضي قدما في ميدان التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي التونسي، ويقول أن أدى وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود زيارة إلى ولاية الكيف صباح الخميس 17 سبتمبر حتى يعطي لو سينيال دو ديبار للسنة التكوينية 2026-2027. وفي تصريح إعلامي أكد الوزير أن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق 6 اختصاصات جديدة في منظومة التكوين المهني والتشغيل، لكن الأهم في خبرنا اليوم أنه صرح وقال أن هذه أول مرة في الكيف يقع أحداث مخبر الانتليجنس ارتيفيسيال مساعدة واحدة من شركات الاتصال في تونس. أشار زاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا ما نجموش نتجاهلوه أو نهربوا منه، وزاد أنه رغم كل شيء ما يصبحش بديل الإنسان وما يعوضوش. أعلن الوزير أيضا على فتح 26 ألف موطن تكوين في دورتي ديسمبر ونوفمبر، وأنه زاد في شهري أفريل وفيفري سيقع فتح 14 ألف أخرين، أي مجموع بتاع 40 ألف موطن تكوين في هذه السنة التكنولوجية. ومن خلال هذه المبادرة فإن شركة الاتصالات والوزارة يساهموا في تعزيز الابتكار التعليمي وتعزيز المهارات الرقمية وتقريب التدريب من التغييرات في سوق العمل اللي تخلي شبابنا وطلابنا يكونوا مواكبين لكل التجديدات التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي. مع تطور التكنولوجيا متاع الحروب أيضا تتطور معها طرق الهجوم والدفاع، هذا اللي تقترحه ستارتاب المدعمة من طرف ابن الرئيس الأمريكي إيريك ترامب، واللي أمضت عقد مع ديبارتمون دو لا ديفونس أمريكان بقيمة قدرها 24 مليون دولار لتطوير دي روبو هيومانويد دو كومبا. ديجا تم توظيف 10 وحدات، البعض منهم موجود الآن في أوكرانيا. إذا وبينما سيليكون فالي قاعدة تتفنن في تطوير رجال آليين مهمتهم القيام بالأعمال المنزلية وتوفير كل الراحة للمستعملين في حياتهم اليومية، الشركة الناشئة فاونديشن فيوتشر اندستريز طورت الرجل الآلي فانتوم MK1 يومانويد دو تاي يومان بإمكانه حمل 40 كيلوغرام مخصص للمعامل والصناعة الثقيلة والمناطق الحربية. صاحب المشروع اللي هو في نفس الوقت CEO للشركة سانكايت باتاك عنده فكرة واضحة على استعمال الحربي لهذا الرجل الآلي، وقال في عوض أنه الأمريكان يلقيوا قنابل على أي مبنى فأنه يكون أحسن إرسال روبو يومانويد اللي يكون أكثر دقة يتنقل داخل الباتيمون يتجه مباشرة نحو الهدف. الشركة حصلت على عقد ب 24 مليون دولار مع البنتاغون لتجربة رجالها الآليين مع الجيش الأمريكي وفي أوكرانيا، فين تم استعمال الفانتوم في مهمات خطيرة لنقل أشياء في ساحة القتال. الشركة تكري كل روبو بثمن 100,000 دولار في السنة، ومصنعها في سان فرانسيسكو عنده قدرة إنتاج 500 وحدة في العام، واللي باش يكونوا كلهم مسلحين. لي بروبليم افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال ولاو في كل مكان، ويظهر أن شركة جوجل هي زاد عندها مشاكل مع ذكائها الاصطناعي جيميني وفقدت السيطرة عليه. وحسب تقرير جديد فإن شركة ماونتن فيو اعترفت أن عدة هجمات على 3 شركات كانت بفعل سون انتيليجونس ارتيفيسيال. الهاكينج حاجة موجودة منذ البدايات متاع الانفورماتيك، وذكاء الاصطناعي جاء وجاب معاه اون كريز دو لاغام، وأيضا طريقة جديدة في القرصنة اللي تسهل العملية اللي باش تلقى اون فاي زيرو داي وتهاجم عدة مواقع. وصلت أيضا تهاجم في دوتخوز ارتيفيسيال كيفا لي اجون اي اي ولاو يتصرفوا وحدهم من دون تدخل بشري، يقودوا اون سيبر اتاك بمفردهم وما عاد حتى حد اليوم في امان تام. جيميناي ايضا ديغابي وساهم في قرصنه 3 شركات وقت تجربه خاصه بالهاكينج، وذكاء جوجل تمكن من معرفه كلمه السر لموقع وسيرفر وتحصل على لاكسي توتال سيستم. الشركه رفضت انها تقدم اسامي 3 شركات اللي وقع قرصتهم، لكنها قالت انها اعلمتهم بذلك. كان لو فيس بريزيدون دو لانجينيوري دو لا سيكوريتي شي جوجل قال انه شركته عندها خبرة كبيرة في السينيالمون دي بروبليم اللي يقع اكتشافهم في البرمجيات والأنظمة، لكن حديثة اليوم مشكلتها أنه لو مود باس تي فيبل، وأنه لازم في الوقت الحاضر تدريب لي غرون موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال باش يعرفوا يتصرفوا بطريقة جد مسؤولة. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان FM. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G بمعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
1: أريدو طور عالمك.
4: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان FM
6: ساعة سعيدة.
4: وسعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
6: نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. صباح النور، صباح النور، صباح النور. 9:53 برشا كلموني على الزفيتاسيون للحفل بتاع نسيم زيتون رحمة رياض. برشا كلموني، برشا برشا برشا برشا يا مستمعين يا بهين، كلموني توا على 31 328 328. عندنا الزفيتاسيون 31 328 328 للي يحب يمشي. نذكر الخطر ما غير التذاكر هي ما ثمش قصة
7: سور انفيتاسيون كهو
6: سور انفيتاسيون اكهو. احنا نعطيهم الصحة.
8: عايشوش ماشي راي
6: ماشي
7: اي عندها أخت
8: في بالك عايشوشة أصلها برفان تاع سبور
6: بالله
8: وأختها كيف كيف
6: سبحان الله والله سبحان الله
8: عايشوشة
6: ربي بارك يا خالتي منجية الله يخليك يا خالتي منجية
8: عايشك ربي فضلك يا عايشوشة
6: يا عايشك يا عايشك يا عايشك. تحية كما قلت للناس كل كلمونا جيست على 31 328 328. تمني وليل وكان تحبوا تربحوا معنا ليزانفيتاسيون للحفل نتاع رحمة رياض ونصيب زيتون شفتوا في المطار فهمني. هو نذكر كما قلت ما ثمش تذاكر للبيع فقط ثم اللي زميت
7: شفته في المطار جاي حتى يجي
6: كزدوري عنده
7: كزدورة
8: كزدوران
6: حسين إن شاء الله نعيشه نحن كفنانين توانسة كنا ندور خارجين فهمني ولا
9: إن شاء الله وفي تابوبي مثلا قاعدة تاخو في برشة جويز وبرشة تتفيجات في العالم الكل إن شاء الله يرك علش
6: ليه ما يسموني شباب اليوم راهو عنا الحكيم وما أدرك ما الحكيم اليوم موضوع الحكيم موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. لو كان زميلة زينب وزميلة رباب ذكرونا بموضوع الحكيم.
9: موضوع الحكيم اللي تفهمنا فيه لليوم هو فيه جملة باش تعيش مرتاح.
8: أنا شكل جعفر نسي الموضوع بلي ذكرونا في الموضوع
6: ورحمة
8: بس أفوكل اسمه ذي
6: ورحمة
9: اللي
8: لكن ذكرونا البنات ال
7: بيزار
6: انا بيدي باش تسلك تعرف
7: الكل تاع هو طل هوني ما لقاهوش صحيح على سال
6: لقى تاع الاوراق نلقى تاع نصيب زي بلاك شارك مرتين هاي لهنا قعدت نحكي عليك باش تخلق قصدوري ودرا شنو عملت موضوع عملت موضوع زعما علاش احنا تونس كذا وانا نلوج ما لقيتش
7: ما
6: لقيتش
7: ما شاء الله عليك سي جان
6: فهمني ولا
8: بكري نقرا في الوحده نقرا بلاك الفرجه الفرجه الفرجه بعد لقيت النيم من تاني نتاع فرجاني ربي فرجاني
7: ما تعرفش مقصوم
8: النيم مريتهاش من لوطه
7: فرجيني
6: لا امانه امانه ما نهمشوش القطاع الموضوع نتاع الحكيم اليوم ينطلق بجمله باش ينطلق بجمله شنو هي الجمله ذكرني بها زي العربي
7: باش تعيش مرتاح وكل واحد ينطلق
6: اكمل العباره باش تعيش مرتاح
9: تاكوردو
6: هذه بالنسبه للموضوع نتاع الحكيم
8: البرشا سلطين
6: ولكن ولكن تو السؤال مطروح للساده المستمعين اصدقائنا على اليوتيوب ولينا نحن الكل اللي هو السؤال لبسي باش تركزوا بعد الاخبار باش نعطيكم السؤال تركزوا بعد الاخبار. السؤال يقول انت قدام ثلاثه بيبان
8: رفع ولد الدار بيبان دخلت في وسط
6: هزينا من شوية انت قدام ثلاثة بيبان فيونس تنزيد فيونس انت قدام ثلاثة بيبان ورا كل باب انسان الباب الاولاني يدق فيه واحد من العائلة تريزير جون ورا الباب يدق واحد من العائلة تريزير جون الباب الثاني يدق وراه واحد باش يعطيك فلوس تريزير جون والباب الثالث واحد من الخدمه تري تري تري تري تري تري
8: تري تري تري تري
6: دونك واحد ورا الباب من العائله يدق تري تري ما تعرفش علاش الاخر باش يعطيك فلوس برشا فلوس تري تري الباب الثاني والباب الثالث واحد بالخدمه يدق عليك تري تري فهمني ولا
8: يعني واحد يدق
6: ديوانه فاهم حاجتهم بيك
8: يدق في الباب باش يعطيني فلوس
6: الباب الثالث ديوانه فاهم حاجتهم بيك مهدي ولا مروه ولا نرجس حسين مهدي ولا
8: ثلاثه مع بعضهم
6: حاجتهم بيك
9: معناتها ديريكسيون
6: واحد ديريكسيون حاجتهم بيك تريزيرجون تريزيرجون هما يسموا تو تريزيرجون عائلتك
9: انت شبيك تقول لهم يسموا تهدد فينا
6: ولا ديوانا مهدي مهدي من صفاقس يطلب فيك من صفاقس
9: اي شبي
6: ولا مروه ولا نرجس
7: نفس الشبكه
6: واحد من الاولين
8: اي تو نجاوبوا
6: لا لا مش تو تجاوبوا حتى المستمعين
8: خلي خلي يدقوا
6: المستمعين ديوانا فاهم يطلبوا فيكم مهدي مش كان نحن مش كون واحد الخدمة هي تطلب فيكم الخدمة تنادي أنا هني قربت لكم باش من بعد ما تقول باش لا خاطر المستمعين باش نهار ثلاث كي تلقاو شكون غايب ما تلومونيش رانا باش ننقص نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار فهمني ولا فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ديوان أفام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه تم تسجيل كمية هامة من الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة بعدة جهات، لافتا إلى أن منطقة سبالة أولاد عسكر التابعة لولاية سيدي بوزيد سجلت أعلى الكميات حيث بلغت 57 ملم، تليها منطقة الحنشة بولاية صفاقس ب 33 ملم، ثم منطقة نصر الله من ولاية القيروان ب 31 ملم. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 284 حادث مرور خلف 47 قتيلا و 349 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا خلف 13 قتيلا و 65 جريحا. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس بتكليف من رئيس الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك بداية من يوم الغد الثلاثاء لتتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية سيتولى الوزير استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات والتي تتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تقول إنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق اللاجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 500 ملم، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الغد الثلاثاء. أوضحت الشركة أن استئناف التوزيع سيتم تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء إثر الانتهاء من أشغال الربط، على أن يتواصل التزويد على مدار الساعة. إلى الشأن الدولي، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب العالمي الحكومي في القطاع إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. حزب اليسار يتصدر انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% من الأصوات، محققا أفضل نتيجة له على الإطلاق ومتقدما بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي. ويتكون برلمان ولاية برلين من 159 مقعدا، ويتطلب تشكيل الحكومة المحلية الحصول على دعم 80 نائبا. ووكالة رويترز تفيد بأن أسعار الذهب انخفضت اليوم في وقت يقيم فيه المتعاملون التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5
1: على 93.5.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: صباح الورد والفل ياسمين. هذه ساعة سعيدة باش نمشيو مباشرة بدون مقدمات الفقرة لبسي. تفضل
2: البسي.
1: فقرة مهمة جدا في تاريخ هذا البرنامج. أيقونة
3: إنسانية
1: الفن الشعبي. اسمعني تركزوا مليح مليح. نعود السؤال، عندك ثلاثة بيبان، الباب الأولاني واحد من عائلتك يدق تريز يرجو، الباب الآخر واحد باش يمد لك فلوس ليك انت تريز يرجو، مو مش قرض باش يمدهم لك، ينجموا يكونوا مليار، مليار و200
3: أورتاكس
1: بيفيس
3: بيفيس حسين.
1: والآخر خدمة خدمة ديوانة فاهمة تكلم فيك، ديوانة فاهمة تكلم فيك،
3: دق عليك عاد
1: دق عليك تريز يرجو،
3: ديوان كلها تدق
1: داكوردو. نبدأ مدام زينب.
4: ثلاثة بيبان نحل الباب الأول مهما كان شنو وراء البيبان الآخرين، باب العائلة الأورجونس ولا بريوريتي هي العائلة
1: قبل ديوانة
4: قبل كل شيء، مش قبل ديوان كهو ومش قبل فلوس كهو. لا سجل سيدي سجل. العائلة هي لا بريوريتي دي بريوريتي. أنا نحل باب العائلة بعد باب العائلة الحقيقة
1: زين بالميل كي قلت لي
4: أي حب رقمي تعريف تفضل مرحبا بك
3: أنا
4: بالنسبة لي العائلة سيما بريوريتي أبسولي مفهمش نو أهم. من بعد باب العائلة نحل باب الفلوس أي طبعا ديما العائلة أفهم بعد باب الفلوس تريز امبورتون هم برشا الناس نسيلهم فلوس ماذا بيه كلهم يرج
1: فلوس
4: دوك نفرح كان واحد يكلمني يقولي هذه فلوسك
1: الخد
3: لا زينب
4: ومن بعد نحل باب الخدمة
1: رجع فلوس الناس قلب
4: يا ربي
1: ورحمة أمي تسني 200
4: يزي يزي سلي عني سلي عني
1: مش مشكل زينب لمحتي لي
4: يزي جعفو
1: أنا نحل باب السلف امشي
4: الباب الثالث هو باب الخدمة على خاطر عماد مهم من أعمدة الحياة أنه العبد يعمل حاجة يحبها دوك نحل باب الخدمة لكن بعد العائلة
2: خمت ما تحلوش
4: هو ليه أسمع مش الناس الكل عندها فرصة
1: أنها
4: تخدم الخدمة اللي تحبها
1: رباب
4: فرصة هيدا
2: أوكي بنفس الترتيب به قدامي ثلاثة بيبين والله بدون منازع الباب الأول اللي باش نحله هو باب العائلة بدون منازع رقم واحد العائلة ديما هي الأول العائلة ديما هي رقم واحد ديما هي الأولوية في حياتك الباب الثاني باب الخدمة باب الخدمة خطر لا الخدمة خطر ذيك زيادة قرايتي وتعبي وصهر الليالي سي جعفر تعبت باش نوصل
1: باب الخدمة
2: دونك باب الخدمة والباب الثالث أنت قلت واحد باش يعطيك فلوس هكاك باب الفلوس بعد بيان سور لازم يكون
1: مليار و200 دك
2: ميسيلش كان ما خلطتش عليه اللي خلقه خلق غيره ميسيلش تو تجي الرزق تو تجي مع عند ربي
1: اوكي اوكي
3: شمال
1: اوكي ريم
2: تفضل كبردي بما انه العائله هي الاولويه المطلقه وكذا وكل شيء فانه اول باب نحله هو باب الفلوس
4: احلو
1: أول باب الفلوس
4: خليها تشرح
1: والله محليه تفضل
2: على خاطر على خاطر مهما كان معناها الفلوس تنجم تكون حل في دنيتنا هذه مثلا العائلة قاعدة تدق على خاطر فما شكون مريض فما شكون محتاج وقت فما شكون واحد في حاجة هذوما كلهم تنجم تحلهم كي تاخذ الفلوس قبل نجم نعاون العائلة مهما كانت حد حاجته بيا باش تقولي انت حاجته معناها انا بور ايموشنيل ولا اللي هو ميساش ناخذ فلوس باش نجم نبطل الخدمه ونمشي نتلهي به مثلا معناها الفلوس بالنسبه ليا هي الاولانيه يظهر لي لهنا باش من بعديك نجم نحل البيبان الاخرى ومشاكل الناس الاخرين الحقيقه في الترتيب هذايا الخدمه هي الباب الثالث
1: باب الثالث نعم
2: فالفلوس والعائله
1: نعم
2: ثم الخدمه
1: ستر الله طواه
3: شوف سي جعفر أنا بالنسبة لي العائلة مهمة جدا يعني ما نجم يجي حتى شيء قدام العائلة أكا ليه باش نحل الباب الأولاني متاع الفلوس
2: لا
3: نحل باب الفلوس نضمن عليهم ليكيدا حبش لا شيكات لا فيرمو ليكيدي مدهم لي كاش ناخذ راحتي نحسبهم ساعة بيبا نزوز يدقوا الأخرين
1: وزال يدقوا
3: نجيبك الماكينة متاعي هذيك اللي تحسب نحسب الفلوس الكل صحيح هذيك بعد نمشي نحل باب العائلة نجيب العائلة معايا
4: تحسبوا معك الفلوس
3: نهز معايا العائلة نحكيوا بالقدام نقول لهم تاور أنا باش نظموا على الخدمة مع بعضنا نحل باب الخدمة مهدي حل باب نقول له نشري نشري قبل ما يحكي لي حتى
4: باش نحل الخدمة
3: نشري ديوان
1: مليار وميتين مش
3: لا أكثر مليار وميتين باب الفلوس كهوة مليار وميتين
1: مليار وميتين
4: بدل حسابات
3: شوية أسهم شوية أسهم شوية أسهم شوية أسهم
4: بدل الطموح
3: ندخل يعني أكسيونير أكسيونير ندخل معه أكسيونير ندخل أكسيونير نورمال موكي هو بيش يبدأ داخل يقول إيش بيخلتني الأخراني كيلقاني إنسانا فيه مليار وميتين يعني بيش ندخل
1: في الإذاعة
3: بينسور بينسور ومبيز جايب الحاجة معايا والحاجة ونزل كل العائلة ويحلوا الباب حضر له خبز الجاتو في اثنين ويدخل جوايوزاني حتى كمش عيد ميلاد جوايوزاني
1: يوم
3: خارج مليار وميتين وندخل بإذن الله أكسيونير وديك ندخل أكسيونير ناحي البرامج الكل ناحي البرامج
4: أنا
3: الكل
4: أنا هو أول برنامج ناحي
3: نخلي كان أنيس الغول أنيس الغول يخدم مصباح لليل ديجيتال ويفز يخدم في الويفز مصباح لليل مصباح لليل ويفز ويفز ويفز ويفز ويفز ونعمل كالعادة مشروع السيديات خاطر أنا متمكن نحب مشروع السيديات الأوديتور اللي يتعدل مدوله السيدي ديجيتال ويفز ويروح فهمتني وكهو
4: ما تخلينيش احنا ما تسخفش علينا
3: ربيب أمان أمان دجا تسكن في الزهرة وتبنيك ويتبرك
4: عملية
1: ممتاز ممتاز
4: جميل والله وانت شو ترتيبك أخوي جعفر
1: أنا أول باب نفتحه هو باب الخدمة
4: فسر فسر عاد
2: الباب يكون طلقة برزميتك
3: يلقى رفع والأكسيونير على الخدمة يلقى رفع يستنى
4: فيه
3: سي جعفر يعطيك صحة حليتنا الأولانيين برافو عليك سي جعفر
1: والله كان نقول لك شكون نلقى لما تتصدم
4: فسر لنا أخوي فسر لنا خيرات
1: نحل الباب نلقى واحد مخبي دبوزة جو في الفريجيدير اسمه عزيز حليت البارح شربتها هنا زعبتها جمال جيش نحل باب الخدمة أهم حاجة في الحياة بالنسبة لي أنا العمل العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل
3: والله فما برشة ديري اللي عملتهم تحوا في الميت على العائلة
1: العمل ثم العمل ثم العمل والباب نحله
4: عليش فسرنا
1: الفامي هي آخر حاجة بعد بعد العمل الفلوس الفلوس الفلوس تعرف علاش ما نحلش باب العائلة خاطر دارنا ما يدقوش يدخلوا طول مستحيل لو كان واحد من عائلتي دق علي الباب يدخلوا طول خويا ما العمل العمل فهمني ولا ثم الفلوس برجولية نعطيك الرسمي دارنا الفلوس الخدمة
3: عاودت الترتيب تو
1: دارنا دارنا ريت دارنا الفلوس وراو ينجم يكونوا الفلوس
3: في بالك داركم تحل لهم قبل ما تحل الفلوس داركم هم داركم هم اللي يعملوا فيه
1: على الفاتورة تاع الضوء باش تسلك لازم تشوف
3: يسكروا الباب يقول لك اللي بجنب
1: حل حل الباب
3: حل
1: بابا اقسم بالله حل حل الباب
3: يبدو شادين الباب
1: صحيح يعرف دارنا اي سيدي يعطيكم الصحة فهمني ولا وحتى اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا يعطيكم الصحة على الاجابات بعد قليل المسابقة الحدث الدرب الحقيقي درب الكلمات
4: ايوه
1: درب الاحاسيس الجملة متاع اليوم الجملة متاع اليوم في الحكيم تقول كيفاش تعيش مرتاح تبدأ بكيفاش تعيش مرتاح وانتم أصدقائنا زد على اليوتيوب قولونا كيفاش تنجموا تعيشوا مرتاحين فاصل ثم نواصل
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في

0: زينة قول إن شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: إن شاء الله زينة
0: نحترموا بعض نفطي
2: ولا جعفور وحدة سوري
0: فلتت كيف شي
1: زينة زينة زينة زينة
0: لا
3: عاود من الأول عاود من الأول عاود من الأول خير
0: حفظ من الأخرى
2: العبدة
0: قول قول
1: قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
0: إن شاء الله زينة
3: زينة زينة زينة زينة
0: إن شاء الله زينة
1: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة
0: ميرسي
2: ان شاء الله زينه قوي
0: هاي توكلنا على الله الحكيم باش نبداو بالفتاه الصغرى المدلله ودلاله البرنامج رباب فقره الحكيم
4: الحكيم
0: هاي توكلنا على الله تفضلي
2: تفضلي باش تعيش مرتاح في حياتك لازمك تعمل ثلاثه حاجات هذوما باش تعيش مرتاح البلاصة اللي ما أزهرتش فيها وما عطيتش أحسن ما فيك خليها وامشي مهما كانت عزيز عليك باش تعيش مرتاح الناس اللي ما اختارتكش من أول مرة وفضلت عليك روحها أو الناس أخرى حتى لو كانت روحك فيهم خليهم وامشي باش تعيش مرتاح زادة صحابك اللي موقفوش معاك وما رحموش ضعفك وهوانك وما كونوش ليك السند وقت الشدة احسبهم درس من الحياة وأنسيهم مهما كنت تحبهم اربح نفسك وفهم اللي لازمك ما تتعلقش بالأشخاص ما تتوقعش برشا باش ما تتيحش من أعلى قمة خذلان سقف التوقعات ما تنسيش أنه مش باش يتبدل حد على خاطرك وما تغيرش من روحك باش ترضي الناس وأخيرا أتقنوا فن التخلي فبعض الترك نجات
0: جميل
3: صحيح فيفا ككوية
0: التخلي
2: فن التخلي جاك كل شيء خليه وراكم يمشي وقدم قدم
3: تعرف من هنا داز هذا الحكيم من هنا لخر زيزون باش تولي كلمتين
0: والله
3: الحكيم الصحبة ما كيفاش
2: حسبت وقت الريب
0: حلوة حلوة
3: أما حلوة الفكرة تكتيك تحفون
2: جميل جميل جميل
0: فكرني في الاستاتيو قريته قلت البارح قال القافلة تسير والكلاب وتما قال المشكلة بالنسبة لي أنا قال أنا مشكلتي قافلتي مش تسير
2: والكلاب
0: ينبحلوينش ليه التخلي
2: فن التخلي
0: ميسي زينب الحقيقة معناتها
3: زينب قاعدة نشوف من بعيد عندها محضر يدور لي مش
2: مصحين فيه خويا
3: محضر كاملة
0: خطير والتنفس على أشد وعد منفذ بشام الحكيم
3: حاضرة
2: أشد إن شاء الله
0: توكلنا على الله تفضل
2: قلتي باش تعيش مرتاحة سهلة باش تعيش مرتاح أحسبها مليح وما تغلطش خليك ديما مع الصحاح بديهم بقلبك وعقلك خليهم على طول قرنين الراس على الراس ساكنين فرد مراح باش لا تتعثر من كثر حسن النوايا ولا زادة تتحول حجرة وتكساح الثانية ديما تفكر شكون في حياتك هما حجر الواد اللي يعزوك ويودوك ويحسوك واللي يختاروك من بين العباد وكي تثبت في وجوههم ترى فرحة في النجاح ويدين تتمد وقت الطيح واللي نحكي عليهم أكثرهم عيلتك عيلتك لقريبة كعبتين وكعيبة وزيدهم كعبة فرستها بعد سنين ما كالناس البهين هذم الكل خليهم في دويرك قريبين وخاف عليهم من نسمة وبيناتنا خاف عليهم حتى من العين والثالثة باش تعيش مرتاح أرضى بالموجود بالمتاح أفرح لغيرك بالخير وبالفرحة وبالنجاح خاطر كان قلبك ماهوش صافي للناس سامحني فيك عاد سماح باش تعيش مرتاح تذكر النعمة أبداها حتى من نسمة صافية الصباح عبي بها رواريك وتوكل على الفتاح تحيى على الفلاح باش تعيش مرتاح لا تظلم لا تتعدى على الناس خليك ديما ناس ملاح باش ترقد في ليلك بثمان حتى للصباح تعرف اللي انت ما اذيت حد وفي جرتك لا شكون بات لا خايف لا مكدر لا يحس في روحه مظلوم ومستباح باش تعيش مرتاح حب روحك وحب ناسك واعمل الغير اللي تحبه يصير لذاتك كان تحب تعيش مرتاح تصافى مع روحك تو هي تهدي لك راحة البال وتدلك هي على المفتاح
3: برافو برافو برافو
0: جميله
3: جميله
2: ميرسي
3: تحليل سي جعفر كان نجم
0: لحظه نقرا في اليوتيوب الكل مزاد قاعدين يكتبوا باش تعيش مرتاح ما عدا مهند
2: شبيه
0: مهندس؟ اللي كاتب كازامبي فهمتني وحده انا كازامبي الجوار تاع الكلوب وحده بطيش الجوار هكاك ما فهمتهاش علاش شنو علاقتها باش تعيش مرتاح
3: سيرة. والله نشكر زميلتي رباب على السرعه والاقتضاب الاقتضاب يعني ما حبيتش تعب ليزوديتور في الفرجه في الريل تك تك يعطيك صحة.
2: شكرا.
3: نشكر زادة زميلتي زينب اللي لقينا كل شيء في التكست نتاعها, حكيت على المراح دونك تحية الرادس, حكيت زادة على حي الفلاح فما دين زادة حي الفلاح وكل شيء موجود, فما ايموبيلي حكيت على المفاتح في الاخر المفتاح يعني كانت لمة وشاملة, حكيت على القطاعات الكل في وسط الحكيم نتاعها فريمون مانيش عارف كيفاش باش نعملو مانيش عارف كيفاش باش نختارو. شكرا شكرا فتيات يعطيكم الصحة.
2: اما لازمكم تصطفوا راهو تختار
3: كيفاش زين
2: تصطفوا خويا تختار
3: باش نصطفوا باذن الله باش نصطفوا عليكم مليح مليح وباذن الله اصطفى في جرة اصطفى. خليوني باش ندخل للخلوة انا تو ماذا بينا لي فوت يصيروا في الخلوة باش نصطفوهم مليح فهمتني يعطيك صح. وحلوة زينب حي على الفلاح يعني حطيت لي زوديتور راسهم راس الدين يعني ما يصوتلكش
2: سبيريتواليتي باش مهمة باش العبد يعيش مرتاح
3: بالله في الحكيم الجاي نتاعي حط لنا سوجي النجم نحط فيه حي على الفلاح. ربي يبارك لك يعطيك صحة.
0: سي رفع فكرتني في سي مهدي اللي هو يعني سي مهدي
4: دق عليك الباب
0: مش دق عليه الباب يودي مرة نتصفح في الفيسبوك بالصدفة حطيت جيم على مقال لي هذي كان حكي لك المقال شنو قال لي الوك ضدنا انت يا سي جعفر بدي قلت له وين قال لي حط جيم ما يصارت حطيت جيم على قلت هذاك الفوت الفوت تاع برامج
4: منافسين
0: حطيت منافسين انا حطيت عليهم انا الجيم صوت لهم يا مولا قال لي انت مع شكون خويا سي رفع شكرا على التدخل الوجيه رباب برافو
4: عايشك سي جعفر ربي يفضلك والله الله يخليك شكرا شكرا
0: صوتي لصوتي لصوت صديقي رفع المحنك
2: المحنك
0: زميله زينب السجع فهمني ولا انا ماك تعرف من عشاق السجع فهمني حاجه تعمل 66 كيف فهمني ولا احنا تو باش نعملوا فاصل فهمني نذكروا اللي الزميله رباب انت باش تتواصل مع الساده المستمعين بعد لحظات لانه عندنا فهمني ولا الاجواء
4: اكمل العباره نعم
0: أكمل
4: نعم
0: العباره نذكر اليوم زاد عندنا رفع ولد الدار فهمني ولا
3: اليوم باش نحكيوا على حديقه الشتاء جاردان ديفير
4: اسمها
3: جاردان ديفير وبالله تحيه لمحمد الودرني صاحبي اللي هو سبيسياليست في لي بلونت البارح عملت معاه ريونيون باش نحضر الروبريك نتاعي على خاطر ليست من فراغ الروبريك هذه لازم نسأل المختصين في اعداد فيها وخلصت قهوه يعني فما انفستيسمون فما استثمار فما استثمار وفما انتاج تحيه لي عيد ميلاده لو 22 سبتمبر
4: من تو
3: من تو نحب نحييه ربي يفضل ربي يفضل المدام وربي يفضل له وكل
0: ربي يفضل شكون وربي يفضل شكون كان كذكي ربي يفضل شكون
3: انيس الغول تعدى
0: لا لا ربي يفضل بيان سور ربي يفضل شكون
3: منجيه منجيه
2: خاطر منجيه منجيه ربي يفضل منجيه والله محلاه
0: خاطر منجيه الله يفضلك الله يحفظك
2: محلاك يا خالتي منجيه
0: الله يحفظك تسمع فيكم تو تعرفكم واحد واحد فهمني ولا ومستمتع ان شاء الله ربي يبارك لك ربي يطول في عمرك ربي يعطيك متمن تحبكم وتتبع فيكم وتسمع فيكم بالصباح
2: يا خالتي منجيه ربي يفضل
0: اي نعملوا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: Ya no soy Nivea, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene Lalito. Que me pongan nena, soy como derrito. El mal de ojo que me mandó.

آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: 9 ونص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: يوم جميل، يوم بديع الحقيقة، يوم بديع، يوم جميل،
2: جميل جدا.
1: يوم جميل جدا، وخاصة وقت اللي نستقبل السيد هذه اللي أنا نحبه، التقيته ذات يوم لهنا، فهمني ديوانا، فهم، في ساعة سعيدة أخوي. صباح النور،
3: صباح خير،
1: صباح خير. والدراب، شوف الدراب أخوي، شوف الدراب، صفقوا عليه بديع.
2: بديع
1: أول غالي، بديع السابق الريسبونسابل كوم، لأنه اليوم باش نحكيه أخوي بديع، فهمني ولا على، يعني مش غرام حاجة ولا أروع، نحكيه على البطولة العالمية في ولاية للروبوت القتالية
3: في روسيا.
1: في روسيا يا أبو قلب، باش تنطلق هذه، أحكي لي طوى التفاصيل يا توانسة، ركزوا معايا، رانا التوانسة نجموا نقلعوها، نجموا ولا
3: نجم،
1: توكلنا على الله. صباح النور، مرحبا بيك.
3: أول حاجة مش أول مرة نشاركوا،
1: هاي
3: أول حاجة،
1: هاي
3: عملي فيت شاركنا،
1: هاي قد جينا،
3: جينا سانكيم مونديو،
1: سانكيم مونديو،
3: خرجنا في الكارد فينال.
4: ديجا حكينا روبو تونسي عطات ريحه روبو شينوازي وقت قلت له،
3: هذيك جيتك في على خدمه اخرى،
1: هذيك
3: البطوله في تونس.
4: اوكي اوكي، تمام.
3: والعام هذا ان شاء الله باش نعاودوا نمشيو.
1: مع شكون خسرتوا لانكارد فينال؟
3: مع الهند.
1: مع الهند روبوتهم صحاح،
3: روبوتهم صحاح، وعندهم ماتير احنا ما عندناش منها، وعندهم حديد هما ما عندناش منهم.
1: بس امك احكي لي عليه الروبو هذيك كيفاش تصنع، خلينا نصنع لك كعبه. امشي امشي امشي،
3: مواصفاته الكومبيتيشن هذه ما عندكش حق تفوت ال 110 كيلو، معناها الناس كل تلعب على 100 كيلو، 110 108
1: الروبو هذايا يوزن،
3: وكل واحد يختار الارم نتاعو، معناها كل واحد يختار كيفاش باش يضرب، فما عباد تضرب بالنهار، فما عباد عندهم حاجه دور، معناها فهمت
1: كيف
3: تعمل 8000 دوره في الدقيقه، فمش كون عنده تعمل 6000 دوره في الدقيقه، فهمت. الروبو هذاك يدخل في حيط يطيحه، هو ما يتكسرش، يطيح ربو، يطيح الحيط. صباح
1: باب باب باب باب، صنعتوه هذي سيبو؟
3: صنعني سي حاضر، موجود موجود الربو. الربو متاعنا يوزن 110 بالضبط،
1: 110
3: 110 بالضبط.
1: اي تهزوه مفرق من هنا،
3: والله جبت نقطة صعيبة شوية انت توا،
1: مش لازم زابي،
3: لا لا لا بالعكس بالعكس، احنا جينا باش نحكيو عن نقاط الصعب.
1: اي 110 كيلو خاطر
3: 110 كيلو نورمالمون نكسبيديوه بالطيارة الروسية.
1: اي
3: كان الظروف المادية ما سمحتش باش نزيدو نصعبو على رواحنا، باش ترسلنا نقصو الربوع على 4 ونبعثوه في فليجاتنا معانا، ونعاودو نلحموه غادي، ونعاودو نركبوه غادي،
2: خدمة أخرى، خدمة أخرى،
4: ويفقد
1: قصوش. ما قصوش ما قصوش خويا، بحول الله يتعدى وجوك على جو، ماشي تشاركوا وتمثلوا في الدراب اخويا، وتمثلوا في تونس،
3: في تونس
1: دكوردو. اي باب
3: عامل فيت هزينا دراب وتونس قدام برشا بلدان اخرى.
1: صحيت الدات وقتاش
3: ان شاء الله نلعبوا لو 6 اكتوبر
1: هنا هنا هذه
3: هنا هنا
1: نلعب.
3: نطلع ان شاء الله لو 2 اكتوبر
1: لو 2 اكتوبر به
3: هذيك هاكا في التصوير
4: بلي روبو في فورمة عبد ولا كيف؟
3: لا لا
1: كيف كهرباء
3: كي صندوقك.
4: صندوق
2: كيما الدبابة
3: كبير وتعدي وتصوروا غادي. عاملي فات كيف كيف، طلعنا بزوز روبوات باش كان لا قدر الله هاكم روبوات، باش كان لا قدر الله تكسر واحد نجم نهبطوا ثاني يبدا حاضر.
1: اوكي
3: سني كيف كيف
1: رومبلاسون بابا يا بابا
3: سني كيف كيف، الظروف صعيبه شويه، شوف شوف واحد برك ان شاء الله ربي يسهل.
4: شنو سلاحو؟ سلاحو جوست تسالوا على سلاحو.
3: الواحد الدور الارم نتاعو اللي الدور هذيك توزن 30 كيلو واحد.
4: يعني يقتل.
1: السؤال الاول، قديش قعدتوا استغرقتوا وقت باش صنعتوا الروبو هذا؟
3: الروبو هذا تصنع عام اللي فات.
1: قديش قعد وقت؟
3: قعدوا يجي 3 شهور باش كل شيء تريقل. فيه برشا خدمه، راه فيه خدمه ميكانيك، فيه خدمه الكتريك، فيه برشا برشا خدمه.
1: باه قديش من واحد ساهم في صنع الروبو هذا؟
3: برشا من الناس، مينيموم 10 من الناس،
1: 10 من الناس،
3: كل واحد يعطي فكره.
1: معدل الاعمار،
3: معدل الاعمار بين 18 و30. فما عبيد معي، فما ديزانجينيور صباح يمشي يقوم يخدم، الثانية يخدم على روحه، وخمسة على شيرة واحد يجي للاتولية بشي يعاون ويخدم. الشيف دي كيب عمره 30 سنة، رأس مولا الكيب أول ما بدأ محله هو بلاك شارك التيم هذي، عمره 30 سنة انجينيور.
1: باهي شنو هو أصعب حاجة تحدي عرضتكم وانتم تصنعوا في الروبو هذي؟
3: سهلة سهلة كما في أي دومين وكما في أي حكاية، أصعب حاجة هي الفلوس. سهل المخاخة عنا والماتريال عنا والافكار عنا والقدرات عنا والقرايه عنا، العباد قاريه بالكدا. عنا مشكله برك تو بار اكزومبل، احنا واحد اللي مش نطلعوا لروسيا.
1: قداش من واحد؟
3: 3 من الناس.
1: وحلين في
3: احنا برشا مش نطلعوا ثلاثه الناس خاطر
1: تذاكر طائره
3: تذاكر طائره
1: يا علاش ليه خويا
2: تذاكر طائره
1: قداش تسمعونا مثلا سبونسور ولا حاجه هذا العالم الكل يتفرج فيه خويا وبشرفوا درابو تاع تونس
3: وشرفنا تونس قبل ونزموا نجد بالمساعده نتاعكم انتم نجموا نزيدوا نشرفوها خير اليوم
1: قداش البيل الروسي
3: الواحد بزوز ملايين
1: زولين ستة منين ثلاثة من الناس والإقامة عليهم هما غادي
3: الإقامة خلصنا تصرفنا باش نجمو نخلصها خاطر الإقامة ما ينجموش يصبروا علينا كلنا لازمنا نخلصها
1: خاطر
2: يبدا فرد بقعة وهما عندهم ديفاكتونيغ نتاعهم غادي دونك
1: باش تقعدوا
3: باش نقعدوا نطلعوا إن شاء الله لو دو نروحوا إن شاء الله لو ويت
4: رابيد
1: ست أيام
3: باش نمشيو نلعبوا ونروحوا احنا العباد تخدموا
4: الروبو في الهزان كيفاش في الترجيع لازمكم ترجعوه
3: الروبو كيف كيف
4: ما يقعدش غادي
3: ما يقعدش غادي ما عندناش حق خليه غادي ديجا هو كي يخرج ديما التونسي يطلب عليك كوسيون باش كي يرجع ترجع لك الكوسيون هذيك
4: باش سميتو بلي بلاك
3: بلاك شارك
1: بلاك شارك بلاك شارك باهي اسمعني قلنا ثلاثة تسكر 6 ملايين معناتها توما توا واقفة مشاركتكم في البطولة العالمية هذه على 6 ملايين
3: على 6 ملايين باش نمشيو
1: على 6 ملايين باش تمشيو
2: على 10
1: انا واش تحدي هذا زاد صغير وسط الاسبوع شوفوا شركه ولا مؤسسه خويا ولا اجونس
3: الحقيقه انا ليه بالتاش هذايا باش ما نكذبش عليك الكل كلمته الكل اي اجونس دو فواياج موجوده في تونس كلمته معروفة معناها مش
1: فهمتك
3: بالواتساب وبالميلويات
2: إن شاء الله دي مارك زادة أنا نعرف اللي فما بارش دي براند في تونس اللي هما قاعدين يتبعوا في الديسيبلين هذوما جدد على خاطر فما بارش ناس يقول لك راهو هذا سوف يدخل سبور دو دومان هذا الناس باش تولي تتفرج فيه في ديزارينا ويحبوا إيمي سور لي تالون تونيزيان دونك هاي جات الفرصة حتى اللي ديكم عندنا توا جون توانسة يحبوا يمشيوا لروسيا المبلغ المطلوب 6000 دينار انتم كان مهتمين بدعم هالنوع هذا من ليزاكتيفيتي من النوع هذا من الرياضه كان اعتبرتوها رياضه والا زاد ابتكار على خاطر فيها لا كرياسيون تاع الغوبو زاد يا خويا هذه الفرصه نتاعكم اليوم باش تدعموا هالشبيبه هذه تمشي تنور تونس وعلى الاقل نبداو احنا ظاهرين زاد بين الامم سي با ان كومونيكاسيون شويه راهي كومونيكاسيون تري امبورطونت دونك راهو اللي زاد باش يحط فلوس باش يرجع له اون كومونيكاسيون
1: تقريبا قدش من دوله مشاركه
3: سامحني باش نعاتب على كلامها بين 3 اديسيون لم 62 مليون فيوز الكومبيتيشن هذه من العالم الكل
5: الناس الكل يتفرجوا فيها
2: سبورت تاع غدوة
1: 62 مليون فيوز
3: ومعناها الاف العباد تحضر غادي
1: سامحني جاوبنا
3: السؤال تفضل
1: قداش من دولة مشاركة
3: 64
1: 64 دولة مشاركة
3: لا 64 روبو وفما يجي 16 ولا 18 دولة
1: ماشي مشكل باهي انتوما السنة ساسبنس بابا ساسبنس انتوما السنة ماشيين على انا مرتبة برجولية يعطيني من الاخر راني مش نتبعكم انا
3: والله لا نلعبوا كان على المرتبة الاولى كان جيم مش نلعبوا على الاولى ما نمشيوش نقعدوا في تونس
1: هل 8 اكتوبر ترجعوا
3: 8 اكتوبر نرجع
1: في تونس هنا 8 اكتوبر ولا لونوف في تونس
3: لونوف نبدا في تونس
1: لونوف تبدا في تونس باش نكلمك لونوف هذا يسجله لي الفيديو هذا للتاريخ قداش باش تجيو
3: فهم سؤالك انا مش نزيد نفصلك كي نطلعوا لو 2 ونلعبوا لو 6 باش نلعبوا كاليفيكاسيون مونديال 64 روبو يخرجوا منهم 16 نروحوا لتونس فما 16 روبو في ديسمبر نرجعوا نلعبوا الفينال
2: دو فاز معناتها
1: معناتها الترشح انتم باش تمشيو للترشح
3: باش نمشيو على 64 روبو باش يخرجوا 16 من العالم الكل
1: فما جي من منهم 16 ولا
3: باذن الله عام اللي فات كنا منهم
1: حسيت خفت
3: لا لا
5: باذن الله
3: عليك كيما عام اللي فات كنا خرجنا من 16 هذوكم وعادنا لعبنا وخرجنا من 8 الاخرانيين السنه ماذا بينا نخرجوا الولايه
2: ان شاء الله
4: يا رب باش تسكنوا فرد بلاصه انتم نتاع الهند
3: اي نسكن فرد وتيل
2: يا اخي ما تعطيهمش
4: الروبو نتاع الهند عملوا له الحلبه ضربوه بالحلبه
1: صديقي بديع عندي فيك ثقة وإن شاء الله ربي يسمعكم الخير بحول الله 31-328-328 لو كان ثم مؤسسة ولا شركة ولا أجنس فمني ولا يتبنوا الشبيبة هذوما فمني ولا
2: والله إن شاء الله
1: والله العظيم شمشوا لبعيد إن شاء الله بحول الله طبع بعضنا بديع
3: يعطيك الصحة
1: بديع عندك مع المسلسلات والذاكرة طبع مسلسلات سيريات فازيت توينسة طبعش
3: كان تحب نقول تابا تنقول تابا
2: لا باش يجرب حبك تقول الحقيقه بجرب مكتول
1: جيره باب لهنا فهمني ولا انا وسبق اسم اكمل العباره اقعد معنا
3: اقعد بجرب وربوشكم شي باش لهبي
1: شو وكل ربوشكم شو وكل الربو
3: شو وكل الربو
1: الى الله برا وكل الربو
2: انتو كوكيز القطوسه تاع جعفر
1: هاي ربيب حاضر تفضل
0: ساعه سعيده صوتكم في جيبس على 99.1 انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
5: هيا رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار بلشت اخي جعفون مشيو تتسويت الاكمل العبارة
0: أكمل العبارة
5: يلا باش نبداو بالمسلسلات التونسية مسلسل تونسي مسلسلات تونسية صحيت سيد عزيز وخليني نقول لكم ساعة قبل ما نبدا انه الاكستري الاولاني او الاقتراح الاولاني جاء من المستمعين حبوا يسمعوا في الراديو وماذا بيه تجاوبوني كيوفا الاكستري والله متفاعلين معها وبعثوا لي بالذات دونك نسمعكم يوفا الاكستري انتم تعطيوني الاجابه شنو المسلسل وتكملوا لي الجزء الثاني تفضل
6: الجمعة اللي تعديت تعبت برشا اما جات يصلح المعرض نجح والصحافه بدات تكتب علي الناس في باريس عجبتهم التصور برشا العباد هون يخرجوا في الشتاء والبرد يتفرجوا على الفن تعرف المره الجايه نسك معاي نعرف اللي الجو هذا يعجبك حفلات وقهاوي والناس عايشين
5: انا عندي هذا كان الجزء الاولاني وما حبيتكمش تحكيوا باش الناس تستمتع قالوا لي خلينا نستمتعوا احنا نسمعوا في الليزكستري المسلسل اسم المسلسل وتكملوا الجزء الثاني نتاع
7: ان شاء الله بيان سور بيان سور ستي تفضل انا
2: منين متاع روسيه مساج خليك
7: منين متاع روسيه
2: شخصيه شكون وكا هو عطينا مساج
7: سمحني
2: شخصيه شكون
7: ما طلبتش
2: سمحني
7: طلبت المسلسل
2: مساج مساج
1: منين متاع روسيه
2: انتم قلتوا منين متاع روسيه عندي اضافه
5: راني ما نعطيش نقاط على
7: نكمل لك التكست
2: عندي اضافه
7: كيما تحب
2: تفضل تحب
7: تفضل تفضل
5: تفضل يا زينب تفضل
2: منين متاع روسيه منين متاع روسيه هذه شخصيه المنصف الشرد الصوت نتاعو لكن هي الوالده نتاعو اللي هي شخصيه اللي تلعبها سيده منين الدين عروسيه تقرا في الجواب هذايا وهو يوصف لها في البلاد وفي باريس وكل شيء ويقول لها نجيك ونهزك ونحوس بيك نعرفك تحب الحطايط والبرفانات وكذا والاجواء هذه كلها باش تعجبك وهو ولا هي تقرا في الجواب هذا وحنا نسمعوا في صوت الشخصيه منصف الشير
5: تتفكر شنو الحاجات اللي وعدها بهم على الاقل
1: نستي
2: قال باش نهزك ريستورونات المثخمه وشي حم بها دوره حسين
5: خلينا نشوف فمش محاوله اقرب
1: منام تاع روسيه هذا سي شيرد ولد
2: سي شيرد حجب
5: المنصف الشيرد
1: انا ما تكلمتش
5: لا لا ما تكلمتش
7: عندك
1: والله نحن سي المنصف الشيرد هذا الصوت نتاعو وقت اللي منين نور الدين ما نقولوش منين نور الدين منين نور الدين فهمني ولا تقرا في الرساله نتاع ولدها اللي هو من فرنسا
5: جبت جديد انت
1: ما جبت حتى شيء جديد فهمني ولا ويقعد فيها
5: العلامه الكامله باش تمشي للوادي الذئاب من هنا
7: كملك التكست انا عليه العلامة
5: التكست بون عندك شفت الانترنت يو جوجل حطيت
1: كمل لها التكست بس ايش عطيه فرصه كمل التكست
5: بصوتك انت شجي
1: امشي
2: خليه يقرا في
7: الله يرحمه الله يرحمه يعني قالش ما زلت تعمل في عائله المغراوي قال لها هكا مش ما زلت بالنقاط استفهام قالش ما زلت تعمل في عيلة المغرب
2: زيد كمالك يزيدنا شوية يزيدنا
5: شوية
7: لا نزيدك يا رباب يزيد سيبون في البركة
5: زيد لا ولا ما تزيدنا
1: والله والله أثلتش
5: تصدرنا الكل
7: يعني سيح قالها فما مشكل فما مشكل عزيز ماش من يعرف عزيز فما مشكل عزيز عزيز
2: عزيز مش عزيز
5: ما هو في رسالة قالوا عزيز
8: ما فماش
5: انتو كان رسالة هذي هي اللي تقرأ فيها مصورينها ولقيتها بعتها الوجدين ماشي في الجروب دونك من عرش من ان جيب المساج هذي ملا رفع اما العلامة الكاملة عند الفتاين بالنسبة لليوم هي تنكمل الجزء الثاني
7: بالنسبة لليوم وغدوة بعد غدوة
6: بابا مات الله يرحمه مش مازلت تعمل في عيلة المغراوي ملا اسم صحيح ثم مشكلة عزيز الدراما متاع عمري لازمكم تهبطوا انت وياه لتونس وبيع الكل في الكل تبارك على روحك وما تخرج في الليل عندكم الهواء يطير بوس لعزيز برشا حقا شريت لك كابوت وساك انا ان شاء الله نجي اخر الشهر نطلع لك بوك نوار ونعطيك 100 بوسة.
2: صوت من مختار الوزير
1: محمد مختار الوزير
2: ملا صوت
1: والله تعرفوا مخرج وممثل جميل جدا.
5: من بين ليزكستري ولا المقاطع اللي موجودة برشا على الفيديو خاصة في الشتاء كي تصب المطر هما يطيبوا في الماكلة كذا ويتبرتجيوا برشا دونك برشا أعمال ديما مزيت موجودة ديما على السوشيال ميديا نقطة فتيات صفر من النقاط للشباب منعش مش حافظوا على
1: لا لا لا لا تو عندك أسبوع هيا
5: تو مش مشي نمشيو للسيت كوم تونسي شباب طلعوا لي السيت كوم الادوار علاش ليه وتحاولوا تكملوا جزء وين بالنسبه لي انا هذه النسخه مصغره على ريم وزينب في
1: الفيلم هما بداوا بكري احنا مش نبداو
5: تو لحظه هو هو اللي يتكلم
1: خليه يبدا
5: جو سوي ديزولي فعملتوا العركه شباب نجم نرجع لونتي
2: والله مازلت ماهيش عركه
5: تفضلوا
8: اي اي اي شبحنا ماما افرق علي الحظ اي
9: انا جيتك ديريكتومون
8: ساعة أولا كرهبتو نون عاول عنون
2: هذه الحجامة طبعا وجهة جندوبي بيكا وهي باش تجي باش تعرفها أنها تقولها معناتها اللي فما
5: وجهة وهي بيكا
2: باش تقول لها اللي فما شكون جاي يخطب فيها ما هو أجنبي ما هوش تونسي دوك هي باش تبدأ توصف لها وتعطي فيها في النصايح معناتها المدى
1: هذه الحجامة
10: صحيح
1: لا لا لا لا لا لا لا
5: جافورة
1: وجهة بيكا معها
10: صحيح
2: بالأمارة
1: اخرج زياد لتين ما ذكرتش اخرج زياد لتين مثلت فيه ريم الحمروني
2: الله يرحمها شكون
10: زياد لتين ولد الزهرة
1: ولد الزهرة
10: ولد الزهرة ما قالوش ديتاي هذا
1: حملم
10: بنت حملم قرات في ليسي بو قرنيل
5: جعفور سمي لنا الكاست الكل
1: الكاست
5: الكل سميها
2: معطينا 3 جيست نتاع 3 حلقات
1: ايوا هذه مهمة
2: هاي جعفور عندك كيف
1: اولا وجهه جندوبي مثلت فيه بالكدا
2: البيروكيت
1: بدل البيروكيت بدل البيروكيت بدل
2: ايقوني
1: مثلت فيه ريم حمروني يرحمها
5: يرحمها
2: شكون اخر في الصالون
1: شو اسمها
5: شنو المفردات اللي خرجت
1: سماح سنكري
2: سماح
1: سنكري
2: برافو
1: سنكري شكون اخر فيه بيكا
2: بيكا برافو شكون اخر
1: بالدبل تمثيله كل خرج
2: محليهم الكل
1: وثم دي زنفيتي
2: ليه مازال فما بيرسوناج فيكس
1: سما شو اسمه
5: سليم
2: سليم عاشور
5: سليم عاشور
1: محليه محليه محليه
2: اللي هو في الأصل كوستيميه وممثل زيادة
10: أميرة صباح
1: أميرة مثلت فيها
10: صباح الفل
5: نقطة لفريق ودي ذئب مرة أخرى هيتنكملوا البارتو متاع
11: نعرش بلاكا اتخانجير نعرش
8: اتخانجير نونعا اي وين عرفته
11: تذكر هذيك الكونغري نتاع لا جورني دو لا فام
8: شنو
11: المؤتمر اللي مشيت له نتاع عيد المراه
8: اي
11: دونك غاديك عرفنا بعضنا طلعت عملت سبيتش حكيت حاجات يا اخي ياسر لو كوران اي باسي انت تصدق
8: كوران
11: ليه ليه معناها تفهمنا
8: اي
11: انت تو كرو ان او كو دو فودر الحب من أول نظرة. سيتي ان كوت فود.
5: هذي علاش قلت أنا زينب وريم. هذي زينب جاية تحكي الريم على شخص قبلته. وذي الحلقة الشهيرة اللي طلعت فيها شعره أكحل السويد صحاب. فرنسيس لون لون عينيه مخضر.
10: والله إن شاء الله إن شاء الله. نتمنى دو فون دو كور كوت فود لزينب.
2: والله إن شاء الله.
10: في عيد المرأة في عيد الشجرة في عيد.
5: بعد
2: في أي مولد في أي عيد.
10: في مولد.
2: أي مولد. إن شاء الله.
10: عيد الاستقلال. استقل يعني من السليباتوريزم وتدخل في حياة الكوبلوية. ان شاء الله وتاخذ يعني تاخذ فورماسيون كريش وغوتي ولانش بوكس من عند زميلتها
2: خبره ما شاء الله
10: يحكيوا في حاجه اخرى يعني
2: ان شاء الله
5: تحبوا نحكيوا على الحب من اول نظره ولا نمشيو للكستري الثاني
10: ريل جروب لون يلا
5: خليوا فرصه اخرى
2: بالحق ما تمنوا بالحب من اول نظره تمنوا
1: بيان سور
2: جد
1: بيان سور انا ديوان كيفاش نفكر
5: حبلو سوليت
1: حب من اول نظره تعديت عملت ديوان
5: قلبك هكا دق دق دق دق
1: ديوان ما نروحش ولا انا نبدا
2: شو حسيت شو حسيت وصف لنا الاحساس
1: نبدا نطوف الديوان مثلا نقول لك حاجه ما نعرفهاش مستمعين قبل ما نروح انا ولادي ندوروا بديوان لا لا في لك ندور هكا ناخذ طاقه ونروح ديوان
10: نفس الرياكسيون من واحد بالكاميون كيصغر ديوانه
1: فهمت
5: يا ربي
2: معناتها انت قلت لك معناتها ما تمنش في الحظ من اول
1: نمن قطك ديوان ديوان بابا بابا كلام سيخل يزني الديوان
5: قلبك لينا جعفور قلبه دق حل البيب بيقى سي مهدي
1: مهدي
5: يلا من نجمون كملوا محمد عزيز الاكسري الثالث ولا معش عنا وقت كملوا كمل
1: هاي السيدي والله
5: هو انا هذا جوست طلعوا لي العمل شباب خاطر مثلوا فيه 300 ممثل دونك ما تصاركمش مفكر من
2: هذه انا فيكم 5 ممثلين
12: اروح انا بقى عشان عندي مذاكره
13: قول لي بقى استاذ امتحاناتك امتى
12: هنبتدي بعد اسبوع
13: شد حيلك يا علي اسمع عارف انت لو جبت تقدير كويس ليك عندي مفاجاه خطيره
12: طب ما تقول لي من دلوقتي عشان تبقى حافز
1: هذا يحيى الفخراني
2: الممثل يحيى الفخراني
1: يحيى الفخراني
5: العمل
1: عمل من أقوى الأعمال اللي عملها يحيى الفخراني
5: الجزء الأول كان 1987 الجزء الثاني
2: ليالي الحلمية
5: 89
2: ليالي الحلمية
5: ليالي الحلمية 90 92 آخر جزء كان 95 يا خويا ثلاثة نقاط كاملين
1: 3 بوان جينيريك جينيريك
2: أحلى جينيريك
1: نور علينا يا ليالي البيت
5: منين بمحمد حلو منين بيرق الشجن من اختلاف الزمن
2: كويس جدا
5: يعطيكم الصحة برافو فتيات صفر من ميقات لولاد مش عارف تبصلوا في صلاة وكيكة خاسرين راكم عندكم جماعتين خاسرين يلا عنا آخر المستجدات الإخبارية نرجعون بعد الحديث
1: يلا
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
14: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع الماضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد وأفادت وزارة التجارة أنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغراما موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع منطقة الإنتاج والخزن إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف في الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة مشروع إسكو لدعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتوجات الحيوانية والنباتية في تونس ينظم ورشة لتعزيز قدرات 35 طبيبا بيطريا من المصالح المركزية والجهوية المكلفين بمراقبة منتوجات البحر المعدة للتصدير والمصادقة عليها وتهدف هذه الورشة في ظل تشدد المتطلبات الصحية الدولية إلى دعم قدرات المصالح البيطرية التونسية بما يضمن مطابقة المنتوجات البحرية للمعايير الصحية والجودة المطلوبة تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية لا سيما سوق الاتحاد الأوروبي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعلن مواصلة دعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الأخرى بسويسرا رمز الواتي لوكالة تونس فريق للأنباء عدد من أولياء التلاميذ بمنطقة الحنينية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان يطالبون بالتمديد في خط حافلة النقل المدرسي وإضافة محطة جديدة بما يخفف من معاناة حوالي 50 تلميذا من بينهم تلميذان من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤكدون لمراسل ديوان فم بالجهة أن أبنائهم يضطرون إلى قطع مسافة تقارب 4 كيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى نقطة توقف الحافلة عبر مسالك وعيرة ووديان، وهو ما يضاعف المخاطر المحدقة بهم خاصة عند تهطل الأمطار وجريان الأودية، فضلا عن العودة في أوقات متأخرة. إلى الشأن الدولي، لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تعلن أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بسهولة في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس الروسي بأن اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سي وصلنا ل 11 و10 دقائق كفت
1: الاغنيه
0: هذه بدات عامين التالي وقت اللي عاشت ظروف خايبه هي والليكس نتاعها
2: يعني قفيت
0: الاغاني يحكي على تاريخ الاغنيه كيف جات وكذا لازمني فاضي مع راسي
1: بالله شنو هي قفيت ما فهمتش والله سامحك ايزي فيت بالك فيتشرينج هذيك يعني فيت قرا قفيت
0: ايزي ما في ايزي ايزي
1: سمع قفيت وما قلت حتى
0: نور علينا
2: يا
0: ليالي البيض قفيت وما قلت
2: جعفور فما عيد ميلادات الحقيقة
0: قول
2: من فضلك عايشك على خاطر محمد علي من بكري هو يسلم عليكم الكل ويحب يقول لكم اللي هو وزوجته منال من ألمانيا يحتفلوا اليوم بعيد ميلاد ولدهم يقين 5 سنين كل عام هو حي خير يقين إن شاء الله يا محمد علي ومنال زاد كيف كيف عيد ميلاد مسمعة وفية برشا برشا تحبكم ياسر مسرة مسرة الهمامي اليوم عيد ميلادها وقالت لي نحب نفرح بروحي أنا ونتمنى لروحي الصحة الجيدة والفرحة واللمة مع العائلة والأحباب والأصحاب ديما
0: عيد ميلاد سعيد
3: مسار هو مش يعني ميلاد مي تحية خاطر شيمو من اللي دخلنا قالت هاو جاي الجو يا جماعة دونك تسلم عليكم فردا قد منكم تحية مدام ترابلسي أميرة يا جعفور قالت لك نسلم عليكم الكل فردا وأنا نتبع فيكم من أول سيزون بديتوها بربي يقول الجعفور في الأسامي سيبوا موش عيد ميلاد عزيز سيزون بديتوها بربي يقول جعفور في الأسامي أنت عملت أميرة وبليل كمل وجدي وشكيب بشكيك نكملوا لأخوات الكل ومرسي ومحليك
0: وجدي وشكون؟
2: شكيب
0: في الليستة إن شاء الله باش يعطينا ريفاج إن شاء الله
3: ريفاج ممكن
0: شرجي وإحنا في الديوانة تو شكيب
1: بالليل سي جعفور نهار الجمعة بدا باش ناخذ الأسامي أنا كنت أسمح
0: إي مالا
1: يعني نهار الجمعة باش نعمل الأسامي اللي أنت ما عملتهمش الكل
0: يا حلو
1: فهمتني
2: ما عملتهمش
1: نهار الجمعة ما هو يعمل حتى نهار الخميس نريح أنا ولد الدار ناخذ عليه الأسامي ونهزوا بعضنا شوي بليسي جعفر عندي ديديكاس درساف اللندولسي قالت لي بونجور نحي الفايونس ولا نحي درساف نحي الفايونس ما كملتش يدوني مازلت لي اونتران ديكرير نحي الفايونس نحي بدل تبديل السروج في حار مش نحطها راهي 500 فرنك راهو خاطر وليت ياسر دي كونسي العباد تطلب على الفايونس واللوح بغيت نخدم بلاش نحس في روحي
0: شكرا نعطيها الصحة بارك الله فيها من الأسامي العزيز على قلبي فاطمة صباح الخير
2: بونجور
0: صباح الخير فاطمة
2: صحيح
4: ولا في الدار يا ولدي نخدم اكثر من اللي يخدموا البر
2: ربي معك شغال ربي معك
0: يعينك يا فتوم يا فتوم افاتنا
4: نعم يا روح
0: اسمعي
1: يا روح
0: محلاه اسمك
4: اي بس بيعمل اسم جنسك ان شاء الله زي ما انا شكين يا ولدي احلى اسامي
0: ان شاء الله يا ربي عندكش فكره على دوار لمفوم تاع الباك سنيش
4: اول ما تجيني المعلومه نطلبك نجيك حتى للقناه
0: الله يبارك كيف الله يبارك جيني الديوان
4: عندك انت وبنت اختي زاد مفوم الاثنين نصفيكم السبب
0: انا وبنت اختك زوز مفوم واحد
4: باهي فاطمه
0: فاطمه
4: نعم
0: انت وشكون ماشيه
4: والله هني اللحلة باك الراجل نحب نكركر معاي يبدل الجو
0: شو اسمه
4: عزين ميجري
0: عزدين
2: ابو العز
0: خليه يمشي يتفرد والله بالحق صحيح
4: والله حتى انا قلت خليه يتفرد رغم انه مش جو والحفلات ما نكركر
2: اصواتهم باهين والله حلوين
0: باهيش عزدين باهيش
4: والله باهي يرحم ويزيك هو ومتكتي يما يرحم ويزيك ولدي شوف علامة صغيرة لازم يخليني نشير وخليني نمشي الحفلات يعطيك
2: علامة أنه إنسان
4: طيب
2: ويسعى الراحة ربي يخليك على راحتك والله
0: نحبك فرحانة محليه أبو العز محليه أبو العز
1: شفنا سيف زيت
0: عمري
4: الله يرحم والديك تعرف أنا معرفة
2: عمري 30 سنة ما شاء الله ربي يديم عليكم لهنا
0: إن شاء الله ربي
4: الله يبارك رغم أني أنا نبوذية وشريرة مهوبل
2: شريرة
0: شريرة فاطمة ما عادش نقول لك ماكش شريرة أختي ماكش شريرة مادام تفهم في اللمفو ماكش شريرة لا
4: مش شريرة النرفوزية هاو بالنرفوزية
0: النرفوزية
4: هو يحدي لي يعني يوريك انها علامة انه انت طيب
0: باهي
1: زين ما تكي عزدين توا
0: ان شاء الله مبروك يا فاطمة وعزدين
2: صح مبروك
0: فاطمة باش تهز زوجها سي عزدين معنا مفاجأة السهرة مفاجأة مدام إينيس صباح النور
5: صباح النور.
1: صباح الخير.
6: بونجور إيناس. بونجور.
1: ساسبنس ما تكلمش إيناس. ما تكلمش إيناس. لحظة إيناس ساسبنس. شكوني إيناس؟
6: مستمع؟
1: شكوني؟
6: ربحت؟ إيناس. ماشي تتفرج في نصيب زيتون
1: أعطيهم شوية أعطيهم باعتبارك مستمعة وفية أعطيهم شوية أمارات
6: أعطينا 3 أنديس
1: باري
6: باش نطلعوا شكون إينيس نبدأ باللو
5: نجم نقولوا جرجيس
6: جرجيس إينيس يا إينيس أهلا وسهلا
3: عرفنيك عرفنيك
6: دردورة زيدة دردورة ما غير ما تزيدك وقل جرجيس عندي كلمة السر
1: جابت لي العيش بالحسي
6: وجابت لك العيش بالحسي
1: بنتك اللي جات
6: كيل عسل كيل عسل ما شاء الله عليه مرحبا بيك
1: يا إينيس انت كلمت البرنامج تحب تمشي
5: نحب نمشي نحب نهز معايا بنتي على خاطر اللي وعدتها عم ناول وقلت لها بقدرة ربي نهزك النصيب زيتون وتحب تمشي كاختها جية وما عرف ايش كيفاش اخي
6: احسن مناسبة
5: وانا قلت لها صعيب شوية فهمت مش نجم تمشي حسيلي بشكونها سخطقي طيارة
6: يا ربي تفرح ديما
5: اي انا المهم هي فرحانة انا ديما فرحانة
1: الحمد لله يا رب ابعثونا فيديوهات ابعثونا فيديوهات انت والبنوتة مع نصيب زيتون والله عمي نصيف قولي سلام عليك عم جعفر يعرفني بلي دايرة نصيف زيتون
7: غنى على الدردورة كسدورة
1: حلوة يا ايناس ان شاء الله مبروك انت والبنوتة
6: مبروك صحة ايناس عاد ابرك يا ايناس
1: ما تنسانيش عاد في الدردورة والعيش والدنيا
6: يزيه ايناس رنطرية والدنيا
1: بالله لحظة ناحي الموسيقى والله يسنع على مستوى الميكلر برنامج مقاينة على اقسم بالله يتخلى علينا واحد
6: جعفر قولي شنو تحب تو نبعث نجي
1: لا مش انت تبعثي زين
6: الود معناها ود
1: لا لا مستمعين فيش يعملوا
6: يسموك
7: وبالله سي جعفر طلب هو ديجا غابت الماكلة غابت كان ناوي ترجع يعني بزيت بروتين
1: شكون جا
7: اللي باش يجيب
6: خاطر ما ياكلش خبز
7: يعني مثلا اللي يجيب عياري تن يجيب فيه دوبل تن ودوبل عظم يعني نعرف نعرف اللي المعيشه غلات شويه
1: الحمد لله والله نحكي بصدق تو المستمعين ربي يبارك لهم ويسمعوا فينا وكذا وموسعين
6: والله يعين
1: ايك تسمع نداء كيما هذا ما حوش نصرحوا نحن نحشموا
3: حشمت لي سي جعفر هكا شبيك جعفر
1: والله اكثر وحده كل جاز دو فيل دز في الكلام هذا نعرفها شكون راهي بجنبي
3: محدد جنبك الايمن ولا الايسر
1: تجيني في الصاله هذيك تاع رينيون وتقول لي غريبه السنه مثلا مش ماكله غريبه مثلا مش ماكله غريبه مثلا مش ماكله هاي يا خويا باش تعرف ما مدى قوة هذا البرنامج ونجاعة هذا البرنامج
6: انت
1: شنو تحب تاكل تو؟
6: شنو تقصد جوستومون ماكله؟
1: شنو تحب تاكل تو؟
6: لبلبي
1: يا ربي هي لبلبي
6: انا نحب لبلبي
1: شنو تحب تاكل خويا انت؟
7: انا عياري متكامل
6: شوف بعدت ياسر معناه
7: عياري ما يسالش عياري فيه بزيت بروتين
1: به اختي زينب
7: مش حار
6: لبلبي ينجح به مع زخات المطر
3: حلو زخات المطر
7: رباب سوشي
3: نختار حاجه اخرى
1: عيد
3: والله شيء في تير مشلتت
6: سكر اللي كان يبيع والله سكر
3: سمع باهي يا خويا لبلبي
6: وين انت جافور
1: في تير مشلتت
3: والله بنين
1: لا انا بالنسبه لي انا في العياري اكثر
6: تمشي في العياري
1: في العياري
6: ينجح
1: ولا لا بالعظم وكذا
6: ينجح
1: هاتوا فلوس انا بعث مثلا ما عندهمش مشكله الاولاد فهمني ولا
6: تاخذ جعفر
1: نصيف ساعه من زمان وكذا وجونا
6: على جنب ما عندك حتى مشكل
1: يلا ثم عياري في رومبوان لنا
7: لك فلك زيرو
3: فلك زيرو
7: اي موجود مزوز عياري فلك زيرو
6: عياري
7: واحد لولاني دوبا ما تدخلوا الاخر في الاخر بكل
1: ثم مستمع يا حبيبي فاجئنا مرحبا به فهمتني بديت بهذا الفصل شنو هو ريم تكتب انت زاد في اليوتيوب زاد
6: نجاوب في الناس
1: والله في اللبناني والله في الشيء الكل لا اله الا الله
6: والله يجاوب تقول له عيد ميلاد سي بون خاطر مازال قاعد يقول لنا نحتفلوا بعيد ميلاد
1: زميله زينب تحضري روحك بعد شوي
6: اش عندها زينب
1: هكا
6: سامحني اسمعها على برا
3: سامحني البر
6: بعد شوي حضروا روحنا
1: بعد خويا سي نجيب في انتظار الاكولات
6: مرحبا بك اما اليوم صعب شوي اليوم نحبكم تركز
1: صعب
6: صعب شوي اليوم
1: فاصل ثم نواصل
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة سويي اليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من الستة

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. هذه فقرة اسمها سمحني دقيقة سمحني سماح طلع شكون ان شاء الله تطلعوا الشخصيات نعطيكم معلومات لمدة دقيقة من الزمان المطلوب نطلعوا الشخصية. عندي فكرة جعفور عندكم كل واحد ستيل وورقة نجيبوا لكم دي زاردواز انا ظهر لي نكملوا المعلومات وكل واحد يرفع الإجابة نتاعو ونعملوا كوميول دي بوان تولي اسهل احسن ناخذ المعلومات خير نخليوها بارتير دو غدوة
2: نجيب اردوازات تحب تيك تاك
1: والله كان تحب تجيب اردوازات نجيبوا اردوازات ما فيهاش مشكلة هكاك الحكي نرفع العيار نعاود الطلب اللي احنا ماذا بينا عياري والله نبعث شكون جعفور قل لي
2: اسمع لي خسر يخلص وكا
1: قل لي
2: اي بريقي بابا
3: مش يلقى اردوازات ما يلقاش ستيلوات
2: زينب قل اللي يخسر يخلص العياري ما فيها شيء
1: والله باهي
2: ما ثم حتى مشكل
1: دونك تو باش نلعبوا احنا بالكوميل دو بوان اللي يسمع فينا اول مره واللي خلط على اللعبه ذي اول مره الفكره سهله برشا باش نعطيكم معلومات المده نتاعهم بالضبط الدقيقه في ظرف الدقيقه هذه لازمكم تطلعوا على انا شخصيه احنا قاعدين نحكيوا اليوم على خلاف العاده في بيننا ديما نعملوا شخصيه تونسيه شخصيه عربيه وشخصيه اجنبيه اليوم شخصيه تونسيه وزوز شخصيات عربيه دونك هاكا زاده سهل
2: صعبتي شويه
1: والله باهين الزوز باهين وزوز عليهم معلومات مهمه دونك نتعرفوا عليهم الكل وان شاء الله يا رب
2: بالكوتفودر
1: انا والله نمن بيه هنا
2: لطون لي جلال لطون لي جيرف
1: انا نمن بيه الكوتفودر جو كرو اللي فما حاجه تصير بين الناس حتى حد ما ينجم يفسرها شنو مثلا تقابل حد اول مره وتقعد معاه تحكي ست سوايع شو معناتها سان كوتفودر سين الشيمي حاجه تصير مش ديما بيه والله كل واحد عنده اخذ ميرسي رفع والله سي تري جونتي سي تري سامبا سي تري سامبا بربي بربي قواعد اخرى التنقيل لي ما نغزروش لاصحابنا نعملوا على رواحنا ونحاولوا فوالا سمعت ريم سمعت رفع سمعت جعفور سمعت ربيب برافو تري بيان حاضرين عزيز يلا نبداو الشخصيه الاولى شخصيه تونسيه الشخصيه تقول انا تولدت عام 1938 في قفصه ما كنتش نتصور وقتها اللي نهار من نهارات اسمي باش يكون مقرون بتمثيل تونس عام 1964 مشيت لطوكيو دخلت لسباق 10,000 متر خرجت بميدالية فضية أما أنا ما كنتش ناوي على الفضة كنت ناوي على الذهب بعد 4 سنين عام 1968 مشيت للمكسيك وهنا تبدلت الحكاية في سباق 10,000 متر خذيت البرونز بقالي سباق آخر 5,000 متر في ظرف دقيقة الناس الكل جاوبت بصحيح نشوف رباب
2: الجمودي
1: بغابو نقطة ريم نقطة رافع نقطة جعفر نقطة رباب تخي بيان محمد الجمودي بالطبيعة نهارتها يقول السباق كان شرس الأخرين كان يحبوا نفس الحاجة اللي يحبها هو الذهب أما في آخر الأمتار يوصل الجمودي الأول عام 1968 تونس سمعت نشيدها في الأولمبياد لأول مرة بعدها بأربع سنين في ميونخ 1972 يرجع ياخذ الفضية في 5000 متر وأربع ميداليات أولمبية محمد بن عبد الله الجمودي البطل اللول اللي جاب ميداليه اولمبيه لتونس تحيه لي تحيه لناديه تحيه لعائلته الكل به جميل نقطه للناس الكل على الدير برافو يعطيكم الصحه نتعداو للشخصيه العربيه الشخصيه دي تحب التركيز على خاطر الشخصيه هذه ماهيش سهله اي بورتون قرينا عليها برشا واحنا صغار اما ما نعرفش كيفاش طلعوها والا لا به حاضرين شخصيه ثانيه يلا نبداو عزيز
2: لحظه
1: عندك سين ونقص يلا جميل والله عجبني الحس نتاع التعاون اللي بيناتكم برافو برافو
3: خاطر العياري
2: مع الاخر واحد
1: نعاود نفكروا اللي بشخص اللي خلص العيار يلا عزيز عندك انت ميرسي نبداو يلا انا تولدت في الاندلس في القرن التاسع في الوقت اللي الناس كانت تشوف السماء وتقول مستحيل نجم نكون غادي هو كان يسال سؤال اخر علاش مستحيل كنت شاعر فيلسوف وعالم وكنت مولع بالفلك والعلوم في القرن التاسع قررت نعمل حاجة بالنسبة لوقتها كانت جنون صنعت جهاز يشبه الأجنحة البستو وطلعت المكان مرتفع وبديت المحاولة زعما نجم نطير الهبوط ما كانش كيف ما توقعت وتعلمت حاجة مهمة، الطيران مش كان جناحات يلزمك تفكر في الهبوط زيادة. تجربتي ما كانتش طيران بالطائرة كيف نعرفوها اليوم، وما يلزمش نخلطوها بالاختراعات الحديثة. أما بعد قرون بقى اسمي مربوط بمحاولة مبكرة لفهم الطيران. اسمي ابن بشكون يقول اسم. شو بربي لحظة
4: ابن بطوطة،
1: أعطيني إجابة جعفور.
2: ابن بطوطة
1: خليك غاد ربي.
4: ما عنديش
1: ما عندكش إجابة راف.
5: بول وينجز.
1: بول وينجز حلوة الوينجز. إجابة كريم عباس ابن فرناس، هي الإجابة الصحيحة. برافو ريم وبربي ما عادش تزول لزغدواز كان ما نكمل ونقول الناس كل فرد وقت. برافو يعطيكم الصحة. أما عندي سؤال،
5: ما نعرفوش في حياتي
1: بربي بول وينجز شكون؟
5: نعم
1: بول وينجز
3: شن متاع تشيكن وينجز.
5: وينجز متاع الجناحات.
1: الوينجز نفهمها بالانجليزي. بول جناح. حبيت نسأل على بول وينجز.
5: هو عمل الجناحات.
3: طربي.
5: ولات واحدة هو كنية ولات عليه وينجز يعيطوا له وينجز.
3: أما اسمه بول.
4: يلا بول
1: وينجز. نحب نفهم زيك علاقة ابن بطوطة بالطيران.
2: شكرا زميلة زينب على إتاحة الفرصة.
1: مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدأ ابن بطوطة يسافر.
1: الرحالة طبعا معروف طبعا.
2: وأعتقد أنه جاته فكرة أنه يطير.
1: قال لك عليه.
2: ما صرحش بها. ليه ما صرحش؟
4: ما صرحش ما فهم.
1: بتقدم الريم. برافو ريم. زوز نقاط. رفع نقطة. جعفر نقطة. ربيب نقطة. ما زلت عندكم فرصة للتدارك. انتم زاد اللي قاعدين تلعبوا معنا. برافو عليكم على يوتيوب الكل. طلع عباس ابن فرناس. نعود نفكر اللي احنا قريناه في الاعوام الاولى للدراسات الابتدائية والاساسية زادة. وهنا توا الوقت للشخصية الثالثة واللي هي زادة الشخصية عربية. نبدأ عزيز الوقت عندك. انا تولدت عام 1918 في الاسكندرية. كبرت في مصر. شفت بعيني واقع الاستعمار والملكية. عام 1937 دخلت للكلية الحربية، وعام 1948 شاركت في حرب فلسطين. رجعت من الحرب وأنا مقتنعة للمشكلة الأكبر مش مجرد معركة. عام 1952 كنت واحد من الضباط اللي شاركوا في الثورة المصرية. الملكية انتهت والملك فاروق غادر مصر.
5: أهو
1: الإجابة هزو لزغدواز. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر برافو. عندي زوز إجابات. رافع نقطة. جعفر نقطة. وإجابة صحيحة. البنات ما كتبوش ما عندهمش نقاط، لكن نعاود نكمل لكم الإجابة الصحيحة هي جمال عبد الناصر. برافو
5: جرب عباس مرة أخرى
1: راك يوم كنت
5: حاجة.
1: جمال عبد الناصر إجابة صحيحة. عام 1954 يقول تبدلت الأمور ولا الرجل الأقوى في الدولة. وعام 1956 يعلن قرار خلى العالم الكل يتفرج في مصر اللي هو تأميم قناة السويس. طبعا الإجابة صحيحة جمال عبد الناصر. برافو الأولاد. نقطة رافع. نقطة جعفر في المسابقة هذه. دونك تجمعي على النقاط. نقطتين ريم. نقطتين رافع. نقطتين جعفر. نقطة واحدة الربيب. اليوم العياري باش تخلصوا. ربيب تصبح عليها. برافو ربيب. برافو ربيب. هذا هو الأهم في المسابقة.
5: بالكارت تخلص ربيب العيار.
1: وتوا احنا الكل باش نقول لكم سامحونا سماح ماشي ناكلوا في العيار. يلا راجعين تو تسويت في ساعة سعيدة.
0: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. الجرائم هي والضحايا تغيرت. جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر. وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملك بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: بعدش 39 دقيقة تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. مش مشيو توت سويت مع رافع ولد الدار.
1: رافع ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة.
4: اليوم الفكرة الطيارة اللي مش نحكيه عليها شوية هي داخلة شوية في الديكوراسيون، مش نحكيه على حديقة الشتاء الجاردان ديفير. اليوم جبت لكم تصوروا معايا خاطر باش نستعملوا شويه كلمات صعيبه، دونك ماذا بيكم تشوفوا التصويره قدامكم. بون جاردان ديفير راهو ما يجيوش فيه لي بلانت ارتيفيسيل، كي نقولوا جاردان ديفير يلزم البلانت تكون ناتوريل. الجاردان ديفير ينجم يكون في الفيراندا، في الصاله، في الكوجينه، في اي بلاصه، المهم يكون فما لي كونديسيون هذوما اللي باش نقول لكم عليهم، اللي هما الضوء يخلط، دونك ان اندرو لومينو، ويلزم زادا لاندرو يكون ايري فيه هواء على خاطر البلانت يلزمها تتنفس ويلزمها ضوء كائن حي. حاجه اخرى، عمرك ما تعمل جاردان ديفير قريب من لي رادياتور على خاطر الرادياتور يسخن في الشتاء، دونك نفوتو التمبيراتور اللي ما لازمناش نفوتوها بالنسبه لاون بلانت وهكاكا لا بلانت تموت. ب لي بلانت اللي نجمو نحطوهم في الجاردان ديفير ديكوراسيون اعملها كيما تحب، اما تو باش نعطيك انهم لي بلانت اللي نجمو نستعملوهم. لي بلانت غرامبونت اللي نحنا نعرفوه من الناس الكل يا جماعه اللي هما الشعبات. فما زادا لي بلانت البالمي النخله نتاعنا نجم زادا تحطها تعطي ياسر نخله صغرونه هذيك، تو بعد زيد نحكي لكم اكثر كيفاش تعملوها. عنا لي بلانت غراس، لي بلانت غراس هذوما ننصح بهم الناس اللي ما يحبوش يسقيو برشا ولا ينساو، دونك لي بلانت غراس تسقاها يعني مره في الخطار وشويه بركه، دونك كيما الكاكتوس كيما الكل شيء، دونك ما تستحقش برشا ماء. وعندنا الفوجير، الفوجير اللي هي تشوفوها تو في التصويره هكا باش تتعدى كي تجي تنوريها لكم هكا موجوده عندكم. المونستيرا باتشيرا معروفه زاده الاسم بيزاره ماروكي تشوفوها تعرفها اللي هي هذه هاي موجوده. وعندكم الدراكينا مارجيناتا، الدراكينا مارجيناتا هذوما الثلاثه ديما موجودين في كل دار هذه الفوجير اللي تعدت تو. وعنا لي بلانت سسبندو اللي هما العباد يعملون في السقف هابطين من فوق، مي لي بلانت سسبندو ما ننصحكمش بيهم برشا على خاطر يستحقوا ماء والسقين نتاعهم صعيب شويه، لازمك تعبي دبوزه وبالتفشفيش يعني بش بش بش اروزوار لازمك تعمل لهم تو لي زاروز، دونك البراتيك نتاعهم صعيبه شويه. دونك ماذا بيهم اللي ما عندوش برشا وصعبين وما عندوش حب برشا نتاع لي بلانت، ماذا بيهم يحطهمش باش ما يموتوش. باه تو تقولوا لي هذا الكل وين التراب؟ إيه بيان إيفكتيفمون نحن الزرع هذا يصير في وسط ديبو في المحابس اللي نحن نعرفوه، والمحبس ما يتعبيش بأي تراب. مش تقول أنا عندي جنينة في دار خويا ولا في دار خالتي تنعبي المحبس ونجيب نحطه، لا لا لا، المحابس يلزم يتعبيه بأون تيغ سبيسيال تتشري من لي ماغازان حاضرة، يا يعني اون مارك معروفة على الآخر ما نجموش نقولوها، دونك تمشي وهي الوحيدة اللي تبيع التراب هذايا، تاخذوا منها انساك تعبيو لي بو نتاعكم وتحطوا كل شيء في لي بو، حتى النخله اللي انا حكيت عليها تحطوها في لي بو. دونك ماذا بيكم تحطوا دي بلانت تتلهوا بهم، راهو كائن حي، مش تحط دي بلانت وبعد تسيبها تقول شبيها بعد صفارت وتقتلها، حتى من الحرام حرام. اللي ما ينجمش يسقي بالقدا خذوا لي بلانت غراس تفقدوهم، وراهو البلانت غراس زاده ما تسقيهاش برشا خاطر تموت، دونك ماذا بيكم تسقيو. نعطيكم اون ايدي، تحط بصواك تشوف كان التراب شاح تعبي جوست الطابو نتاع الدبوزه وتسقي بالطابو نتاع الدبوزه كاو، ما لازمش برشا ما خاطر تقتلها. انا مره عملت بلانت غراس في الدار حسيب المهم هذه كانت رافعه ولد الدار تلقاه تصاور موجودين، دونك فوالا المارجيناتال باتشيغا الفوجير والبالمي هذوما من اكثر لي بلانت اللي تنجموا تستعملوهم في الجاردان ديفير نتاعك. وراه جاردان ديفير بلي بلانت ارتيفيسيال ما يتسماش جاردان ديفير، يلزم دي بلانت فيفونت. نهار اخر تنحكي لكم على لي بلانت ارتيفيسيال في فرصه اخرى في رفع ولد الدار واحده اخرى.
5: صح شكرا بابو. كانت هذه رفع ولد الدار فهمني ولا
6: محل جاردان ديفير؟
5: اعمل قفل اي صح
1: رفع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره.
5: خويا انا ما نجحت ليش
6: بالحق
5: والله ناضي شناي، انا عندي البركون عندي بابا قولوا يجي بحذيه يجي بحذيه يجي بحذيه هو تو بحذيه يجي بحذيه يقول لي ليه ليه ليه جنينه في المحمديه جنينه في المحمديه
6: محابس عنده الحق عنده الحق
5: حابس ومش جنينه. هي فقررت انا قلت باش نعمل نفس الشيء فهمني ولا نتاع المحمديه باش نعمل نفس الشيء عملت جنينة في البركون، عملتهم جبت محابس وكذا وزراعة وكذا. دخل قال لي بسم الله ما شاء الله، وانا شنية عامله أقليبش هو يولي خطر بابا عندي الريبير متاعه في المحمدية، كنت نعمل له جنينة، هو السبل الوحيد اللي عملها الجنينة ونحب الخضار وكذا، عملت له خوية جنينة في البركون.
6: جميل.
5: برجولية عملت فيها شعبات ارتيفيسيالي
6: بلاستيك باش ما تتلهش به،
5: والمحابس وكذا وعملت نوارة كله ارتيفيسيال فهمني، والمحابس اللي من قدام كل زراعتهم بالحق نعناع ما خطف حتى شيء لطف.
4: الارتيفيسيال مات زاد
6: الارتيفيسيال ينجم يكون في الحالة
5: هذه. قال لي باهي أما المحمدية خير.
4: والله بالله تحية لمحمد الودرني اللي هو ميزابار انه يخدم في البلانت، هو مغروم ياسر خاطر البلانت راه لازمك تكون مغروم باش تنجح فيهم حتى كنا خدمتك. تحية ليه كبيرة انه يعطى يعني في برشا مرات قابلته خذيت بوكو داستوس بالنسبه للي بلانت. راه البلانت ساعات كي تسقاها برشا تموت، ساعات كي بون كي ما تسقيهاش تموت، هذاك اوني داكور. والتراب اللي انا ما كنتش نعرفها خاطر اللي ياخذ محبس يعبيه بالتراب نورمال من جنينه،
5: ياخذ محبس ياخذ اليد الكل،
4: ياخذ محبس ياخذ الثانيه الكل، ياخذ الثانيه الكل.
5: شكرا اخويا رفاق. رشيده تسلم عليكم من كندا،
6: رشيده
5: واحنا زاد نسلم عليك ان شاء الله ربي يخليك. باش نمشيو توا توت سويت مع سين جيم مدام ريم.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. ديوان FM صوتكم في جبس على 99.1 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: عسلامتكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في القسم للدراسة. هذه بداية الأسبوع، دونك نحاولوا نركزوا مع بعضنا في سينجيم مع ريم.
2: سينجيم مع ريم.
1: يا سيدي مرحبا بكم. باش نجربوا اليوم نطلعوا مفاهيم، كلمات، مصطلحات، الكلها تبدأ بحرف التاء.
3: بالتاء.
1: فكرتوا اللعبة؟
4: حلوة ديكا.
1: نعطيكم التعريف وتحاولوا تلقاو الكلمة اللي نلوجوا عليها كل مرة. الكلمة تبدأ بحرف التاء، وشاد ليا معنا في الغيجي باش تحسب لكم النقاط. نبدأ مع رباب، وانتم معنا كيف كيف على اليوتيوب أصدقائنا والناس اللي تسمع فينا، تنجموا تحزروا قال المصري معنا الكلمات هذه. رباب.
5: أيوة.
1: صوت يخرج من القلب حين يمتلئ بالفرح.
6: تنهيدة.
1: فأنت شنو تعمل كي تفرح بحاجة؟
5: تفرح. بتي تبدأ بتي.
1: نعم بتي.
5: تهني.
3: تهلل.
1: برافو زينوبة، التهليل. يهلل. أحسنتي، نقطة الزين. سؤال الزين. رياضة لا تحتاج إلى مرمى.
6: تنس.
1: والكرة لا تمسك باليد. وكنت نجم نقول لكم برشا حاجات اخرين، لكن رافع فد
6: فد خليها لي
1: وخذ النقطه. دونك نقطه الرافع، نمشي والرافع توا سؤاله. كلام يا سي رافع ينجم لا يؤذيك الان، لكنه يخليك تخمم، يخليك تفكر فيما قد يحدث لاحقا.
6: تنبأ.
1: لا حاليا لا يؤذيك، لكنه يجعلك تفكر فيما يمكن أن يحدث لك لاحقا.
6: تهديد.
1: صحيح. التهديد. صح. نقطة السي.
6: تهديد.
1: رافع.
6: تهديد.
1: جعفور. قائد تاريخي. من أكبر الغزاة وحشية في التاريخ. من أحفاد جنكيز خان.
6: ترتفش.
3: ولتحومتنا
6: تاريخي أكبر الغزاة،
1: من أكثرهم وحشية. غازي. هو قائد كبير، عمل غزوات. من أحفاد جنكيز خان. قلت لك وين معناه؟
3: تيمور لانك.
1: برافو زينوبة، تيمور لانك. أحسنت.
3: تيمور لانك. اسمه ولتحومتكم
1: وراسك بالزهر.
6: ترتفش.
1: حتم. ترتفش.
6: حتم تيمور.
1: أختي رباب.
5: نعم نيستي.
1: شنو المعنى؟
5: المعنى
1: اللي تأديه الجملة هذه. والمعنى يبدأ بحرف التالي نلوجو عليه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
6: تمنيات.
1: رباب.
5: تمني. تسويف. تأمل. ما تربطهاش بهذا.
1: جون غول ولد سنة 1919.
5: اي مثلا.
1: باهي سيدي الترجي. صحيت جعفور. نقطة لي جعفور. فكها الرباب زينب.
5: تفضل. اليوم.
1: قراءة تعطي للكلمات
5: ترجمة
1: حقها من التمهل والنغم
6: وحسن. ترتيل.
1: برافو زينب. ترتيل وحسن الأداء. أحسنتي زينوبة. ترتيل. جميل. رافع.
4: وي.
1: نبحث عنه عندما يكون السم هو المشكل.
5: ترياق.
1: رباب. الترياق. احسنت. بيه
4: والله لا نعرفها. الترياق
6: عمري ما سمعت. والله لا نعرف
1: الترياق. علم حاجه اليوم.
6: الترياق
1: كيفاش نحي السم؟
6: الترياق.
1: الترياق.
4: انا فهمت في فرماسيه ونبدا يقول لي تحب ترياق، نقول له لا مش هذيك اللي هوج عليها. يعني وادي نجم يموت
3: يا اخي. في الروايات القدم الكل ديما طبيب الملك وكل شيء يبحث عن الترياق.
1: ما قراش قصص المكتبه الخضراء وهو صغير. السؤال الجعفر.
3: سامحني بلي سامحني اني ساتي بلي سامحني.
1: قل لي
3: شبيك توزر لي كيك جعفور؟
5: ترتفش. جعفور.
1: شبيك جعفور؟
5: تعرفش طريق؟
1: شبيك جعفور؟ تعرفش طريق؟
5: خليك تعرف ترجيك يا جعفور.
6: الحمد لله.
1: جعفور.
6: عزيزة.
1: تتابع منتظم للأشياء ولا للأحداث؟
6: توالي.
1: لا.
6: توالي. ما تجيك أنا التوالي.
1: لا خلينا نكمل.
5: تتالي.
6: خليها.
1: توالي تنجم تكون. تتالي تنجم تكون. لو في حاجة معينة واسع بالك واسمعنا.
6: واسعين بيننا.
1: تتابع منتظم للأشياء ولا للأحداث؟
5: تسلسل أحداث.
1: ولا للحلقات تسلسل. التسلسل احسنتي ربي
6: تسلسل
3: كيما الدري
1: تسلسل
6: مخر شويه غلطت ما تسلسل.
1: حروز باش يتغشش علينا نزيدوه سؤال
3: ليه ماذا مش حروز
7: ما زيدوا زيدوا
4: ليه ليه تتابع تتابع
1: تتابع
4: تتابع تتابع ليش
1: نقتل ربي ما حبش هكا بينك وبينه ربي
6: تتربح
7: تشوف
1: السؤال ليك مدينه بيضاء اللون
4: تيبت
1: تطل على المتوسط
4: تيبت
1: ذات طابع أندلسي
7: تيبت أستور
1: ماهيش تونسية
3: ماهيش تونسية
1: تطل على المتوسط
4: مدينة هي
1: معروفة بلونها الأبيض مدينة تعرف بطابعها الأندلسي دونك ماهيش بعيدة علينا ماهيش تونسية
4: توسكان
1: لا
3: عربية تبسة
1: عربية
3: تبسة
1: تطل على البحر الأبيض المتوسط بي في المغرب اي ماهيش طنجة
7: تطوين
1: صحيح تطوين بحرف التاء نقطة لزينب
4: مشيت في المغرب انا
1: احسنتي
7: ان شاء الله نزوروه
1: السؤال لزينب
4: تتوين.
7: مرحبا مزيانة برشا المغرب
1: الشاعرة التي تعتبر اعظم من رثاء في تاريخ خنسي. الادب العربي
7: الخنساء
1: اسمها الحقيقي ويبدا بحرف التاء
4: تبر
7: أوف. أوف.
1: لا هي اسمها اللي نلوجوا عليه كذا بنت عمرو بن الحارث بن الشريد
4: التيمومي
7: لا لا لا
1: اسمها اسم الخنساء الحقيقي
7: اه اوه راهو راهو راهو جاي قدامي
4: مانيش في اليوتيوب
3: بعد حرف التاش فما
1: نحيد
4: تيتا
1: تيتا والله توا هبطت ستوري تكل في عياري هي زيدة ان شاء الله تكون تسمع نحي سرافة وما تجاوبش ما
3: تقول جاوبوا الاولاد في اليوتيوب والله
1: جاوبوا قول
7: مامي غامي وانا نقرا صغيرة توماذر
1: أما أنت قريتها من اليوتيوب
7: قريتها من اليوتيوب
1: توماذر توماذر هو الاسم الحقيقي للخنساء والنقطة ما ياخذها
3: والله
1: حتى حد
3: والله واحد يعرفها
7: توماذر وتحية لتوماذر صاحبتي
1: نسلموا على توماذر صاحبة زينب رافع
7: واو
4: توماذر
7: توماذر ولا وان ماذر
1: هكا كنت تفضلك وتوماذر نافذة نافذة شبك لا تطل على الشارع اما وانت قاعد وانت جالس ممكن انه تشوف
3: من خلال تلفاز
1: صلح رافع تلفاز احسنت نقطة
3: انا اول منه
1: وراسك هو قال
7: انا اول منه
1: نقطة انت اول منه
3: انا اول منه
4: والله
1: سيبك خليت النقطة
3: وقلتها بالعربي
4: والله تماذرت
1: جعفور والله يعجبني الانضباط يعطيك الصحة جعفور
4: رسانة كبيرة
6: مش انضباط بهامل
7: حشاك يزي
6: على البنات عمان
7: لا ميزمش
1: جعفور
6: تفضل
1: رمى احماله على الله
7: توكل
6: على الله
1: جعفور نقطة جعفور سايبينا زين
6: سايبينا
1: جعفور نقطة جعفور توكل على الله بي هاي ربيب نرجع لربيب
3: هو تغشش هو نيستي
1: الخطوط الحمراء
3: تماس
1: لحظة حمراء
6: تماس
1: الخطوط الحمراء غير مكتوبة معناها التي نتواضع عليها احنا يتواضع عليها المجتمع
6: تقاليد
1: حمراء التقاليد هي زادة كيف كيف موضوع التواضع خطوط حمراء ممنوعات محرمات يضعها المجتمع معناها والكلمة من أصل أجنبي احنا نستعملوها في العربية لكنها من أصل أجنبي
4: تتواج
3: لا يعطيني فرصة عود جملة والله محلين.
1: الممنوعات المحرمات الخطوط الحمراء اللي متفق عليها المجتمع ماهيش مكتوبة في القانون لكن احنا نتعامل معها على
3: خطوط حمراء
1: خطوط حمراء والكلمة اللي لوج عليها تبدأ بالتاء ومن أصل أجنبي نستعملوها بالعربية باش تفيد هالممنوعات اللي كيف نحكيوا عليها فما إحراج
3: التابو
1: اللي هي في العادة تكون مرتبطة يا بالسياسة يا بالدين يا بالجنس هذا هو أحسنت النقطة الرباب رباب قلت الكلمة
3: قلت لك الكل اسمي
1: رباب النقطة الرباب
3: يا ربي
1: زينب
7: مرحبا
4: قلت حتى انا راني
1: الحاجه هذيا انت خديت نقطتك بكري ما هو هكا
6: استغفر الله يا ربي
1: خلينا نوصلوا لجعفور قلق زينب
7: تفضلي
1: الكلمه هذه اللي تبدا بحرف التاء
7: نعم
1: هي سبب طرد الطبيب
7: اي
1: وطرد ادم من الجنة
3: تفاح تفاح
1: رباب تفاحة احسنتي النقطه لربيب
7: لا اله الا الله الحمد لله
1: ريت كيفاه يا سيدي
7: سامحني ستي جعفر يغزر لي العمر
1: يغزر لك
3: النظره تاعك كيفاش هو
7: والله
1: كيفاش نظرتك كيفاش وريني النظره تاعك وترا
3: يتشحر لها
1: نمشيو للسرافه
4: وي
1: سلطه سلطه نصفها بقدونس معدنوس.
4: تبولي تونسية تونسية.
7: تبولي
1: زينوبة برافو عليك. تبولي تبولة التبولة والكستورة والدنيا التبولة عند زينب نقطة. دونك نمشيو توا لجعفور. كيلومتر خمسة طريق
7: تنيور.
4: تنيور
1: زينب نقطة.
6: خويا لواج على صلاة
1: عنوان ديوانة فين مرحبا بكم بحضنا في صفاقس. دونك كيلومتر خمسة طريق تنيور. تنيور نسلموا على الناس كل في صفاقس وفي ديوان أصدقائنا غاديكا الناس كل تسمع فينا النقطة. فكتها لك جعفور فكتها لك الله غال. تحب سؤال واحد آخر؟ هيئة تمنحها أنت للشعر
6: لشكونه؟
1: للشعر
7: تمنح
1: في شعر في مناسبة أو لقاء الهيئة اللي
6: تجسيد
1: تصفيف ولا
6: الهيئة
1: الشعر اسمها عمل مشطة بالفصحى مشطة
7: تسريحة
1: تصفيف تسريحة ما جعفور جعفور نعطيه النقطة.
7: أنا نطلع تسريحة ويقول نقطة
5: والله في بالي تقول على الشعر
1: شد لي النقطة الزينب ربيب
6: لا إله إلا الله.
1: ما يتبقى من النبات بعد أن يأخذ الإنسان الجزء الذي يريده منه. نباتات ناخذ لحاش نبي ما يتبقى
6: تفيف
1: ما يتبقى يجفف
5: البقايا هذوكم
1: يجفف ويولي
5: سماد
1: نجم تتغذى منه بعض الحيوانات بعض
6: يا علف
1: بتي
6: يا علف وبر
1: تبن تبن برافو عليك رافع التبن نقطة الرافع أحسنت
5: النباتات
6: تبن
1: زينب مرحبا عاش طويلا في الأساطير لم يره الناس في الواقع
6: طرزون
5: تنين
6: طرزون
1: أحسنت يا التنين يرتبط بالنار بالأجنحة التنين
6: نقطة سلي على سيد الغرب
1: الرهبي
5: هاوسف
1: دراجون سي رافع
6: طرزون
1: رافع
6: تماذر
1: بينها وبين المئة عشرة وبينها
6: تسعين
1: ما حبيت صعب شوية فكهلك تسعين جعفور تسعين برافو عليك برافو عليك جعفور برافو عليك آه يا سيدي
5: هو
1: جعفر قطعة ورقية صغيرة قد تكون بلا قيمة لكنها
6: تذكرة تعدل الربيب
1: لكنها الشيء الوحيد الذي يسمح لك بالدخول تذكرة هزه لك رافع
5: على كمل سويل على الأقل
1: ريتش كيفيه آي سيدي جعفور يجعل الأشياء البعيدة تبدو أقرب
5: تلسكوب
7: والله برافو
6: تلسكوب
5: كمل الجملة كمل السؤال
1: نقطة الربيب هذا السؤال الأخير
5: يا ربي
1: السؤال الأخير نختار لكم حاجة من هوني لا يا سيدي فما شكون متعادلي فيكم انتم الاربعه فما زوز عندهم نفس النقاط يعني نفس السكور باش نحسموا بالسؤال هذايا طبقه ساكنه تحت اقدامنا
7: تربه
1: احسنتي لكنها مليئه بحياه لا نراها التربه برافو يا زينب
6: برافو
1: زينب سبع نقاط ربيب سته
6: أنا مش لازم تقول المريقين
1: رفع خمسة
6: استرنا يسترك
1: شكرا جعفر ثلاثة كهو مش دونين جعفر يعطيكم الصحة برافو عليكم الناس كل انتم زادة اللي لعبتوا معنا على يوتيوب واللي تسمعوا فينا ميرسي بوكو زينب برافو عليك والمنافسة الجميلة تفضل جعفر
6: شكرا زملائي زميلتي بارك الله فيكم مرفع شكرا جزيلا زينب
4: شكرا
7: ايش فيك تغزل هيك
6: لا بكري فهمني شكرا ربيب يا ريم الاولاد
1: هيا للعياري هالموال
6: الأخبار تفضل باباي
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة احنا صوتكم في صفاقس على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين بعدة مناطق من ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك إثر تسجيل عطب مفاجئ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء القادم، وذلك فور الانتهاء من أشغال أصلح العطب التي ستواصل الشركة إنجازها على مدار الساعة. مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمدريد تجري بالتعاون مع سفارة تونس بإسبانيا يومي 14-15 سبتمبر الجاري بعثة استكشافية بهدف التعريف بمقومات الاستثمار في تونس واستكشاف فرص الشراكة مع مؤسسات إسبانية نشطة في قطاع الصناعات الغذائية. وتندرج هذه البعثة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الدولية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة والأسواق الخارجية. وفد من المؤسسات التونسية سيشارك في المعرض الدولي للمنتوجات الطبيعية والعضوية بيوفاخ 2027 الذي سينتظم بألمانيا من 16-19 فبراير القادم، وتندرج هذه المشاركة في إطار البرنامج الترويجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وقد أطلقت الوكالة دعوة للمؤسسات التونسية للمشاركة في هذه التظاهرة على أن يكون آخر أجل لإيداع المطالب يوم 30 سبتمبر الجاري. ويهدف المعرض إلى تمكين الشركات التونسية من تطوير شبكتها المهنية وربط علاقات مع صناع القرار في القطاع وتعزيز حضورها على المستوى الدولي. إلى الشأن الدولي، قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يقول أن الشعب والقوات المسلحة أثبتوا مجددا أن التعرض لأمن وسلامة أراضي إيران سيواجه برد حازم يندم عليه المعتدي. ووكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للفريق العالمي للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7 وكمل مع الرف ماك للـ9:30 الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ويكند مع ديو انترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
3: نصف نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس ساعتين من زمان منتوى حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار وفي كل مرة نطرح معكم ملف من الملفات نرجع بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين كاملين شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس في البداية كالعادة فقرة عطاير طبعا بعد شوية تكتشفوا معانا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم أنهم يحكيوا فيها يقدموا رؤيتهم موقفهم قراءتهم ليها بعد أكيد باش نمشيوا معاكم لفقرة الأكتواليتي اللي في كل مرة نطرحوا فيها ملف من الملفات الوطنية باش نحكيوا على البنية التحتية في تونس شنو أبرز الإشكاليات والأهم هل يمكن الحديث اليوم عن حلول تشريعية وقت نحكيه على مشاريع قوانين تذهب في الاتجاه هذية إن شاء الله بش يكون ضيفنا في البلاتو أبارتير من نصف نهار وربع رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان صبر الجلاسي بعد أكيد بش نمشي لفقرة المقال بداية الساعة الثانية بعد أعلان ترامب هل أصبحت غرينلاند تحت السيطرة الأمريكية المقال اللي اختاره لنا خليفة شوشين وبعد نعرفوا معها التفاصيل والمعطيات وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام موصفة بكونه الهجوم الأكبر بالمسيرات على موسكو روسيا تعلن اعتراض أكثر من 1000 طائرة أوكرانية شنو التفاصيل معطيات الرقم هذية والمستجد هذية آخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
4: هنا تونس
3: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة بداية أسبوع موفقة للجميع مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا وتحية للولاد اللي حاضرين معنا اليوم في التعليق والنقاش والتحليل على يميني خليفة شوشين خليفة أهلا وسهلا ومرحبا
5: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
3: مرحبا بك خليفة وعلى يساري بسام حمدي بسام أهلا وسهلا ومرحبا
6: أهلا وسهلا تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين الخليفة والزملاء يعني في الإعداد وزملاء التقنيين وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع
3: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع مرحبا بالناس كل والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطائر
2: عالطائر
3: مواضيع يختاروا الأولاد انهم يحكيوا فيها. والبداية معاك بسام حمدي، تفضل لك الكلمة.
6: هو يعني في الحقيقة مرة أخرى نلقاو رواحنا نحكيو على حرية الصحافة، وفي كل مرة تتكرر حوادث تجبرنا أنه نطرح هذا الموضوع من جديد. مرة أخرى يعني صحفي يعمل في الميدان، وهي زميلة شيراز النايلي اللي تعمل في وكالة تونس فريق الأنباء اللي هي وكالة الأنباء الرسمية، يعني خلال يومين الأخيرين أثناء تصويرها لاهتراء البنية التحتية ولتعرض مواطنة ومنزلها لأضرار نتيجة الفيضانات اللي حصلت في ولاية أريانا، إلا أنها تفاجئت يعني بتضييق وهرسلة حسب روايتها من طرف والي الجهة. وهذا ما يخلينا بالضرورة نفتح الحديث عن أنه هل أنه الصحافي اليوم وقت اللي يهبط للميدان ويمشي يصور مطالب أنه يمشي يصفق للمسؤول أو يخدم موظف عند المسؤول أو يخدم موظف عند الدولة؟ الصحفي ليس موظفا لدى الوزارة ولا لدى الدولة، وليس حتى موظفا حتى لدى المؤسسة التي يعمل عليها. الصحفي يتنقل إلى العمل الميداني لينقل الرواية كما هي. الصحفي يمشي للعمل الميداني باش يوري الصورة وليس للتجميل وليس للتصفيق للمسؤول. الصحفي مهما كانت وسيلة الإعلام، سواء كانت مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة، فإنه الدور الموكول له إنه ينقل الحقيقة وليس التصفيق يعني للإدارة أو للمؤسسة أو للوزارة أو للرئيس. الحقيقة اليوم الموضوع هذا يخلينا نحكيه على مناخ العمل الصحفي. يعني اليوم الكثير من الزملاء الصحفيين يلقاو رواحهم للأسف وقت اللي يخرج يخدم يقولوا أعطيني ترخيص. شو معناها ترخيص؟ اليوم فيضانات حصلت ومنزل تضرر، هل أنه شيراز مطالبة أنها تمشي تطلب ترخيص يعني من والي أريانا في تلك اللحظات وقت اللي يعني تضرر فيها المنزل؟ فهذا الحقيقة عبث، وهذا ربما تضييق كبير على حرية الصحافة، ويأتي من مسؤول الحقيقة وقت نقول والي، يعني رو والي هو اللي يمثل السلطة بكامل أركانها في تلك المنطقة. فهذا الحقيقة شيء مريب ويفتح الكثير من الأسئلة. كنت نتمنى أنه إثر التضييق هذايا يعني يتم اتخاذ قرار في شأن الوالي هذا، أو أنه الوالي هذا يصدر توضيح هل أنه فعلا قام بالاعتداء على الزميلة شيراز النايلي. والأمر لا يتعلق فقط بشيراز النايلي، يعني أنا كنحكيه هي التي تعرضت للحادثة، وإنما يتعلق الأمر بحرية الصحافة. اليوم راه من حق المواطن أنه يلقى المعلومة وأنه يأخذ المعلومة من الصحفي، من حق كذلك المسؤول أنه يوضح. كان من الأجدر على الوالي عند وقت اللي لقى شيراز تصور كان ينجم يعطي تصريح، وكان ينجم يوضح علاش الأسباب متاع الاهتراء البنية التحتية، كان ينجم يوضح شنو السبب اللي يخلي البنية التحتية في ولاية أريانا كما هكاك، مش فقط بالتهديد. فمن هذا الباب كذلك نتحدث عن أنه ثمة ربما يعني مناخ عام ليس جيد فيما يتعلق بحرية الصحافة. وحرية الصحافة لهنا نعود نقولها ليست امتيازا، والصحفي كما قلنا ليس موظفا لدى السلطة ولا لدى الدولة.
3: هو واضح بسام، وإحنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرة عطاير. كما قلت لكم مواضيع يختاروا الأولاد أنهم يحكيوا فيها، المحللين يقدموا رؤيتهم تصورهم قراءتهم من وجهة نظرهم. ما زلنا مواصلين معكم فقرتنا، ومباشرة نعطي الكلمة لخليفة شوشين. شنو الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه خليفة وتقدم فيه قراءة؟
5: مش بعيد برش على الموضوع اللي حكي عليه بسام المتعلق بحرية التعبير، لكن حرية التعبير مش بالمعنى المهنة الصحفية، وهنا أكيد معتها كل التضامن مع الزميلة شيراز والهرس اللي تعرضت لها نتيجة خطأ إداري. أنت عندك أشغال حالة فمها عندها أكثر من عام، وتعرف اللي ثم موسم متاع أمطار أكيد كنفوسيات العمل ما ذلك مش تحول إلى شلالات متاع مياه. شفنا تصور الكل وشفنا الكراهب اللي عالقة فيه. أنت إذا كان عندك أشغال كملها قبل الصيف، ما تخليش الأشغال بالطريقة هذيك اللي بشوية ما تتحول الى بركه نتاع ماء. بسين تحولت البارح نتاع ماء قل حاجه 3 متر، والحمد لله ما طاحش فيها صغير ولا حاجه، وتزيد اكثر من هكاكه وقت الزميله تنقل معناتها جزء من خلينا نقول انا التقصير الاداري في علاقه بالتعهد بمكان حساس جدا في بقعه يتعدوا منها العشرات، يزيد يتم هرستها وتو نحكوا بعد ايش تحكي معاه، ما عندك ما تحكي معاه في الاخير. هذاك واجبها اللي هو قامت به، مش بعيد عليه هي، مش نحكوا على حمله الايقافات اللي صارت البارح. البارح كانت ليلة طويلة وعادوا زوار الليل كالعادة عشرات من العائلات ما تتعرضوا إلى مداهمات في آخر الليل من أجل إيقاف العديد من النشطين. شكون النشطين هذولا؟ هذو من النشطين اللي خرجوا نهار السبت في مسيرة من أجل التضامن مع مناضلي أسطول الصمود. شفنا المسيرة الكل وتابعنا المسيرة الكل وشفنا اللي هي مسيرة واضحة في شعاراتها في الناس التي دعت لها في التمشي متاعها، مسار حتى تجاوز لا من المتظاهرين لا من الجانب الأمني. فجأة البارح نتفاجئ بعشرات الإيقافات، وإيقافات بطريقة زوار الليل، ويعرفوها اللي عاشوا بالجيلي وقبل الجيلي اللي معتها مع الفجر تجي معتها ناس توقفهم قدام صغارهم وقدام هذي بالطريقة هذي. علاش؟ شنو السبب؟ أعطيني شنو اللي صار؟ شنو صار في المسيرة نهار السبت؟ أقصى حاجة صارت شعار طلع هيك حاد شوية تعودنا بيهم في تونس. المناخ السياسي في تونس كل 15 ولا 16 سنة وهو مقسوم في فيراجات وهو مناخ متعفن ونعرفه، وطريقة الشعارات هذه ما هي جديدة على التوانسة من الفيراج هذا ومن الفيراج هذا. معناتها ما ثماش فيراج يدعي القدسية وأنه كي يخرج في مسيرة يعمل شعارات بالعربية الفصحى ويبتعد على إثارة الكذا، كلها كيف كيف كلنا في الهواء سواء من الفيراج هذا ومن الفيراج هذا. إذن تعظيم المسألة وتحويلها إلى مسألة وعملية تحشيد صارت من نهار السبت. أنا لاحظت شوية اللي ثم بعض الصفحات التابعة لفيراج السلطة عملت وكيفاش ويتكلموا هيك وكيفاش المسألة هذية، قلت إن شاء الله ما تكونش هذية مقدمة لموجة إيقافات أخرى تحت عنوان الأخلاق الحميدة اللي ولت هذية جديدة. لكن للأسف تفاجئنا بحملة إيقافات لحد الآن ما نعرفوش الأسباب. كان بلا ممكن مهما كانت المخالفات اللي تم توجيه استدعاء للناس هذون عناوينهم معروفة وموجودين، هذا مشترهم محامين وموظفين وساذة وثم حتى طبيبة وهذا معنوينهم معروفين، كان بالإمكان توجيه استدعاء لهم وما نصورش أي واحد يقلقوا اللي وجهوا له استدعاء ويمشي يمثل قدام القضاء ويجيب على الأسئلة هذه. أما عملية معناتها الإيقاف بالطريقة هذه فإنه أنا نقول الرسالة واضحة وما هوش جديدة وأجيال من التوانسة تعودوا عليها، اللي هو عملية الترهيب وعملية التخويف. أنا نقول الجيل هذا بالذات والأسماء بالذات اللي تم إيقافها البارح هم جيل الثورة، هذون الجيل اللي كانوا نهار 14 جانفي ونهار 13 جانفي ومن 17 جانفي من 17 ديسمبر ل 14 جانفي موجودين في الشوارع، موجودين في بوزيان، موجودين في شوارع العاصمة وفي التضامن، هذم هم نفس الجيل هذيك. إذا كانت معتها بعض الصراعات الأخرى مع بعض المجموعات الأخرى حول الحكم وحول السلطة يا خويا يصطفوا في بعضهم سلطة ومعارضة، فإن هذون لا ناقة لهم وجم، لا طالبين سلطة ولا طالبين مجد ولا طالبين امتيازات ولا طالبين مجد، هذم فقط يعبروا على رأيهم ويتضامنوا على مجموعة من الشباب اللي شرفوا في تونس في أكثر تظاهرة صارت خلينا نقول أنا منذ ثورة، مش منذ ثورة، أنا نقول منذ عقود، من 7 عقود في تونس منذ الاستقلال أول مرة تتحول تونس إلى محط أنظار كل دول العالم وكل أحرار العالم وتتحول إلى محج وإلى وجهة إلى كل أحرار العالم من أجل خروج أسطول الصمود. تقول لي صارت بعض الهينات في علاقة بالتقارير المالية، ما هوش كونتابلي هو اللي شد الجمعية هذه، وهذه صارت أمام على مرأة ومسمع من الناس كل وبشهادة معنتها الكثير ممن نظموا هذا الأسطول. السلطة كانت متعاونة مع أسطول الصمود وثم أشياء من نجموش نقولوها حتى حساس شوية في إطار المساعدة في علاقة بالسفن وفي علاقة بالعديد من المسائل، وبشرنا هذايا وعشناه باللحظة وكنا قراب ونعرفوهم الناس الموجودين في الأسطول. لو أنه ثم تجاوز كان من الممكن تنبيههم من الأول حول جمع التبرعات، هذايا الغاية متاعهم كانت نبيلة وهي معناتها الدفاع على إخوتنا في غزة وقت العالم الكل انفض ايده عليهم، وقت العرب الكل نفضت ايديهم عليهم، كانوا متسرعين كانوا يسابقون الزمن من أجل الإعداد للأسطول هذايا اللي مش يشرف تونس ويشرف العالم الكل، فربما يكون وقعوا في الأخطاء كان بالإمكان استدعاهم للتحقيق وهم في حال صراح وليس لمدة 6 شهور هم موجودين. الإشكال اللي من تضامنوا مع غزة الآن موقفين وفي إضرابات جوع معتها فيهم والنوار وصل 35 يوم، والذين تعاطفوا مع المتعاطفين مع غزة نالهم البارحة الإيقاف معناتها في الليل وصلت عدد الإيقافات ما يقارب 15.
3: واضح خليفة. كانت هذه فقرة عطاير وكانت هذه المواضيع اللي اخترتوا أنكم تحكي فيها، وإحنا أكيد باش نواصل بقية الملفات اللي باش نطرحوها اليوم في الحصة. باش نحكيوا على البنية التحتية في تونس، باش نحكيوا عليها من زاوية التشريعات القوانين، أي حلول اليوم على الأقل من الجانب التشريعي اللي نجم يصير اتخاذها. إن شاء الله بعد شوي باش يكون ضيفنا في البلاتو صابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
4: هنا تونس،
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام سبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: نصف نهار و19 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار الملفات والمستجدات. كما قلت لكم قبل الفاصل، ملفنا في فقرة الأكتواليتي باش يكون البنية التحتية من زاوية الأولويات التشريعية، الحلول التشريعية، القوانين وغيره، مع ضيفنا صابر الجلاسي، وهذه باش يزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
4: الأكتواليتي
3: سعيدة جدا باستقباله وبحضوره معنا في البلاتو رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان صبر الجلاسي. صبر أهلا وسهلا ومرحبا.
7: مرحبا بك، تحية ليك ابتسام ولحضورك الكريم ولكل متابعيكم على ديوان فام.
3: مرحبا بك صبر، لو كنت تهز شوية الميكرو باش يكون الصوت بتبيع أوضح. مرحبا بك مرة أخرى. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين وبسام حمدي. نحكيه على لجنة التخطيط الاستراتيجي صبر، والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ونحكيه عليه ما بين أبرز اللجان اليوم اللي موجودة على مستوى البرلمان للجنة هذه، اللي خلينا نقوله تحت أنظارها عدد كبير من الملفات اللي تهم، من بين أبرز المشاغل اليوم اللي مطروحة أو طرحها اليوم المواطن التونسي، ولعل أهم الملفات هذه مسألة البنية التحتية، واللي تقريبا بين الملفات اللي يطرح في كل مرة، مثلا وقت نشوفه تصير تساقطات للأمطار على غير العادة من حيث الكميات، يتعاود يتطرح الموضوع هذا من أول وجديد، ولا يصير أي إشكال اليوم على مستوى البنية التحتية. تطرح الملف هذا، ونتصور أنتم كانوا في البرلمان أكيد كمواطنين زادت تتبعوا في الملف هذا. في البداية كان في البرلمان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، قبل ما نحكي معاكم بعد شوية على الحلول التشريعية، شنو المشاريع اللي لازمها تتبدل اليوم وتتغير، وأنتم كانوا تسعوا ربما إلى تغييرها. في البداية نسمع متابعتكم، تشخيصكم لواقع البنية التحتية اليوم في البلاد، وبعدها نرجع للحلول والرؤية. تفضل سي صابر نسمعه.
7: أكيد ابتسام، احنا رانا مواطنين بدرجة أولى، ثم نواب شعب بدرجة ثانية، ثم رئيس لجنة بدرجة ثالثة. دونك هنا نحس ونشوف ونتابع في كل المسارات وفي كل التغيرات اللي سايرة في البلاد، وهنا نعرفوا اللي فما تحديات اليوم تعيشها مختلف دول العالم. اللي هي تحديات مناخية، تحديات معناتها طبيعية، ولهنا الحقيقة معناتها قاعدين نشوفوا في عديد التطورات بما في ذلك اللي صار البارح في ريانة واللي صار الأسبوع الفات في باب عليوة. معناها احنا نتابعوا في كل التطورات، ولكن احنا وتسأل لي سؤال ذي قبل في إحدى معناتها البلاتوات، يقولوا لي شنو قلت شنو قلت وقت اللي شفت في باب عليوة. قلت لهم احنا قلنا عنا برشا من قلنا عنا برشا من اللي قلنا اللي ثم بنية تحتية مهترئة، ثم عنا برشا من اللي قلنا لليوم يجب أن تكون الحلول حلول وفق رؤية استراتيجية، ما هيش حلول لتعاطي مع الأزمات الوقتية. لأنه يعني اليوم اللي يساير في بلادنا هو رو بلادنا ليست بمنأة عن العالم، لأنه اليوم المطر اللي صارت رأي 60 مليمتر في تونس العاصمة تغرق ويتحل فيها ديكاف، تتحل فيها معناتها يعني بالطريقة هذيك وبلوعات، معناتها حاجة غير عادية. هذاك علاش احنا كنا متابعين، وكنا معناتها حكينا حتى في العام اللي فارت والعام اللي قبله، ولجنة التخطيط الاستراتيجي من أهم اللجان اللي قاعدة تعمل على الموضوع هذية. ولكن احنا نقولوا اللي المجال فما حاجة لازم نحطوا الأمور في نصابها. المجال الطرقي أو الشارع التونسي، شنو معناه الشارع؟ معناه كي نحكيه على الشارع التونسي اللي قاعد يغرق بالماء، راهو فيه تداخل لعديد الإدارات وعديد الوزارات. لأنه اليوم باش ما نرميوش المسؤولية على جهة دون أخرى، المسؤولية مشتركة ما بين التجهيز والتطهير والفلاحة والمواطن والبلدية والدولة. نقول الدولة يعني اليوم الرؤية الاستراتيجية للدولة، لأنه في نقاشنا في ميزانية 2025 وفي ميزانية 2026 كنا طرحنا عديد الأسئلة، وكان من بين الوقت اللي خذاه النقاش حول البنية التحتية في تونس وواقعها ومدى تأثيرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كان معناتها محور اهتمام كبير من مجلس نواب الشعب ومن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، لأنه اليوم شفنا بلايس غرقت في في في برشا بلايس، في نابل مؤخرا، في تونس، في ريانة مؤخرا، شفنا حتى مناطق فلاحية معناتها اليوم. هذا إذا كان مش نشخصه رو عنا ما نقوله في التشخيص، وإذا كان مش نحكيه على الحلول رو عنا زادة ابتسام ما نحكيه في الحلول، لكن كواقع الواقع الحقيقة لا يطمئن ولا يبشر بخير، لأنه اليوم فما رؤية استراتيجية وفما معالجة لوضعيات حقيقية تهم البنية التحتية غايبة. هذا معناها كلام يجب أن نقوله.
3: به ذكر ضيفنا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صبر الجلاسي، نحكيه معه بصفته اليوم رئيس اللجنة هذه ونائب في البرلمان، والملف هذا ملف البنية التحتية وواقع البنية التحتية، التشخيص ربما كما قال سي صبر حكينا عليه في أكثر من مناسبة سواء في البلاتو هذه وفي مختلف وكل وسائل الإعلام، ولكن في كل مرة نحاولوا نطرحوا أي ملف، نحاولوا نتناقشوا في أي حلول، ما المطلوب اليوم، وناخذ زاوية من الزاوية، ونعرف أنه جزء من الحلول نجم يكون من حيث التشريعات. اليوم التشريعات لازمها تتبدل ربما، أو لازم تكون فما تشريعات جديدة اليوم تتماشى، أو يكون الهدف الأساسي متاحة تحسين البنية التحتية. صبر جلاسي بس محمد نعطيك الكلمة، أكيد تحب تتفاعل معها الموضوع. يقول المطلوب اليوم هو حلول استراتيجية لتحسين واقع البنية التحتية في تونس. يقول اليوم المسؤولية مشتركة، المطلوب رؤية استراتيجية. بما أنه المسؤولية مشتركة اليوم نحكي على برشا إدارات، نحكي على برشا مسؤولين وغيره، الحلول الاستراتيجية لازم يصير تنفيذها على أرض الواقع، ولازم يصير تحمل المسؤولية بصفة مشتركة، ولازم زاد التنفيذ يكون بصفة مشتركة. يقول التشخيص تقريبا الكل نتابعه في الواقع ونعرف التشخيص، ولكن يبقى الأهم أنه أي رؤية استراتيجية اليوم للدولة للنهوض بالبنية التحتية. بس تفضل.
6: هو فعلا خليني ننطلق من كلمة أنه المسؤولية مشتركة، فعلا مشتركة وعلى نفس الحد من المسؤولية زادة، لأنه وقت اللي نحكيه على سلطة تنفيذية ووظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية، تقريبا لهنا دور الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية مش المتابعة، احنا دورنا نتابع، احنا الصحفيين وسائل الإعلام تتابع وتنقل الصورة، لكن الوظيفة التشريعية دورها أنها تقترح، دورها أنها تشرع لمسائل ربما تتعلق بضرورة تغيير البناء التحتية، دورها أنها تراقب الوظيفة التشريعية، ودورها أنها تضغط على الوظيفة التنفيذية. اليوم كوظيفة تشريعية أنتم أو ما يعني سابقا نكون سميها وسط التشريعية، أنتم كمجلس نواب الشعب عندكم السلطة الرقابية وعندكم الدور الرقابي. ففي اعتقادي مهم برشا اليوم انه مع عودة الدورة البرلمانية الجديدة انه شوفوا الوزراء المكلفين بالبنى التحتية، الفلاحة، وزارة التجهيز، والمسؤولين عن الصناعات، يشوفون في جلسة استماع مع النواب وجلسة طرح أسئلة، ويشاهد المواطن ويتبع ويعرف المواطن التونسي شنية الإخلالات الحاصلة في تونس، هل اليوم إمكانيات مالية هي ضعيفة، هل اليوم الإدارة التونسية مش قاعدة تخدم، هل اليوم عمليات الجهر والتنظيف مش قاعدة سايرة. وكذلك مهمة الفرصة أنه نعرف مشكلة البناء العشوائية والمباني العشوائية اللي حصلت في الكثير من الجهات، وين وصلنا فيها، خاصة تقريبا صدقت على مقترح قانون يتعلق بالبناء العشوائي هذايا، نحب نعرف كذلك شنية وين وصلنا، هل باش يتم تسوية وضعيات المباني العشوائية دي الكل ولا لا. يعني في اعتقادي اليوم لابد أن يطلع مجلس نواب الشعب بدور المساءلة. هو للأسف يعني في المناخ السياسي كلمة المساءلة ما يحبوهاش، يقول لك جلسة حوار أو جلسة استماع، لا لا، اليوم الوضع في اعتقادي يتطلب مساءلة، يتطلب أنه يتحط قدامك 4 أو 5 وزراء أنت كمجلس نواب الشعب، أنك تضغط عليهم وتطرح كل الأسئلة حتى نخرج من دائرة العمل الإداري الروتيني. يعني وزير وقت السوب مطر يخرج يصور ويعمل سيورات أو والي أو نائب، ذي الحقيقة اليوم الوضع هذا ما عادش يستحمل هذا التمشي وهذا الطريقة من العمل. ففي اعتقادي اليوم كذلك من الناحية التشريعية نعتقد صحيح مهم التعويل على الذات، لكن راو شوف أغلب دول العالم تعتمد على قروض من الجهات الدولية المانحة من أجل تحسين البناء التحتية. فهل ثمت مشاريع اتفاقيات تتعلق بقروض جديدة قد تعقدها تونس خلال الفترة القادمة تتعلق بتطوير البنية التحتية؟
3: أي تفضل سابر.
7: شكرا ليك. الحقيقة أنت مشيت للنقطة مهمة جدا، وأنا نحب نقول لك اللي رو احنا كأعضاء مجلس نواب الشعب كنا تواصلنا، وحتى معناتها كان لاحظتوش فما بلاغ وبيان صدر عن اعضاء مجلس نواب الشعب في العطله البرلمانيه، وكنا مساعدين حتى باش نقوموا بجلسه، تعرف اللي انت في اي وقت حتى نقصوا على العطله نتاعنا ونرجعوا
6: جلسة،
7: ولكن جلسه ولا مساءله وقت اللي جات الوضعيه نتاع الفقدان الماء والضوء والستيرا، ولكن ما تعرف هنا فما ربما اكراهات تعرفوها الناس الكل، احنا طلبنا ولكن لم يستجيبوا، معناتها الوضع العام والستيرا ما وقعش الاتفاق. لكن ثم حاجه مهمه أنه اليوم الجانب التشريعي، وأنا باش نركز معك شوية على الجانب التشريعي. في ميزانية 2026 السيد الوزير يقول أعلنت عن ثورة تشريعية تشمل مجال التهيئة الترابية والتعمير وإحداث وكالة وطنية للتهيئة والتعمير. يعني هنا ثم نقطتين مهمين جدا، لأنه علاش قلت لك أنا من نور راي تشترك فيها عديد الأطراف، لأنه فم البلدية، لأنه اليوم حقيقة وهذا كلام يزمنا نقوله، اليوم عديد البلديات وأكثرها ما زالت تراجع في أمثلة التهيئة العمرانية، ونعرفوا احنا بعد الثوره اكل الـ الـ الـ الهجوم العمراني واكل الناس كلها تبني، اللي يبني على مجاري الاوديه، اللي يبني في مسار المياه، الناس اللي تبني من غير قوانين، من غير معناتها ضوابط معناتها قانونيه وتابعه للتهيئه العمرانيه. احنا كنا دعينا الى انه اليوم خطر عنا البديل، وبتنقل لكم عليه البديل من بعد في الاخر، دعينا الى مراجعه امثله التهيئه العمرانيه، وانه اليوم يزي، لانه اليوم عندنا مجله التهيئه الترابيه عمرها 40 سنه، اخر مجله اصدرت وصدرت في 95 يزي، عندها 40 سنه، صارت تغيرات جيوغرافيه، تغيرات ديموغرافيه، اليوم الامثله العمرانيه تبدلت، اليوم ثم ناس ولتبني في الاراضي الفلاحيه، تبني على حاشه الوديان وعلى حاشه الطريق، دونك هذا الكل راهو عنده اثر كبير على اللي حصل مؤخرا واللي مازال باش يحصل. ايضا اليوم السيد الوزير وقت توجهنا احنا ليه بالاسئله في ميزانيه 2025 2026 وكان معناها توجهنا معناتها بطريقه حازمه، قلنا له اليوم أنا الاوان انه اليوم تكون ثم وكاله وطنيه للتهيئه والتعمير اللي هي الفيزا في باش تنجم تشرف على امثله التهيئه العمرانيه، لانه اليوم دور البلديات كبير، لانه اللي صار تعرف انت اليوم اللي موجود في وسط العاصمه، واللي صار في في في التي جي ام، واللي صار في باب عليوه، هي لانه فما ان ريزو يونيك، لانه مسالك تصريف مياه الامطار وتصريف مياه معناتها المستعمله في نفس الريزو. اليوم انا الاوان انه يقع المراجعه، ولحسن الحظ انه احنا ما زلنا نتابعوا في الموضوع هذا، وعندنا من قدموا، عندنا من قدموا في العمل البرلماني، لانه اليوم اذا كان ما جاتناش مجله التهيئه الترابيه والتعمير خلال هذه السنه، معناها باش نعطيو اجل فيفري، فعنا تنقيح وعنا بديل باش نقدموا مجله جديده اللي هي مجله قاعدين نخدموا عليها، كيما باش نقدموا عديد القوانين اللي في النقل، لانه اليوم هالمراجعات هذه ايضا نتجبت على التسويات. احنا كلجنه تخطيط استراتيجي ما وقفناش، ولكن الحلول نتاعنا لم تكن حلول شامله، ومشينا عندنا 4 مبادرات، عندنا مبادرات تعرفوا انت لجنه التخطيط الاستراتيجي 90% من المشاريع من القوانين اللي عندها هي مقترحات قوانين. من النواب عندنا مقترح لاجراءات استثنائيه لتسويه المباني والمشاريع المقاومه بالمناطق الفلاحيه ذات الوظيفه المتحوله. تقولي انت اليوم شنو علاقه المشاريع المقاومه في الاراضي الفلاحيه؟ نقول لك اليوم راهي ثم اماكن تغرق فلاحيه، معناها ارياف تغرق، لانه اليوم يجي يبني لك بحذا واد ولا يبني لك معناتها تدبوا في مجرى نتاع ماء. عندنا مقترح ايضا ومشينا فيه هذايا تقريبا حاضر، عندنا مقترح ايضا يتعلق بالسكن العمودي والاقامات السكنيه، لانه بعد الثوره عديد الاقامات اللي وقع انجازها، ولكن البلديات وقعت تتفرج لا وقفت الناس ولا اعطتهم التراخيص والناس بنات وسكروا على مجال المياه وستيرا. عندنا مقترح آخر اللي هو تسوية الوضعية العقارية الأحياء الشعبية العشوائية. لأنه اليوم نحكيه على 1,200,000 تونسي يسكنوا في أحياء عشوائية قد تكون أو مت

0: ولكن المهم احنا ما نجموش كلجنه نقدموا الحلول الكل، لانه اليوم كما قلت لك راهي ثم حلول بيد الدوله بيد البلديه، لان البلديه لزمها اليوم تقدم امثله تحين امثله التهيئه العمرانيه. اليوم وزارة التجهيز والإسكان لازمها تقدم مجلة التهيئة الترابية والتعمير، والوكالة العقارية معناتها الوكالة الوطنية يعني للتعمير. اليوم يلزم لوناس أو ديوان التطهير يقوم بدوره، ويلزم اليوم ينظف الوقت، ينظف الليزيغو نتاعو وينظف معناتها البلوعات نتاعو، لأنه اليوم مش معقول اليوم الماء معناتها يعني نلقاو في وسط البلوعات يعني صيف كامل وإحنا نتفرجوا مارينا حتى شيء، ولكن وقت يصب المطر نشوف وقت التدخل متاع الديوان ولا التدخل متاع البلدية اللي جهر بلوعات. علاش قلت لكم اللول راي المسؤولية مسؤولية مشتركة؟ ونحب قبل من ننهي في الجانب هذا التشريعي، ثم حاجة مهمة جدا وكنا في الأسبوع الفارط حاضرين، ثم المثال التوجيهي الثالث لتهيئة التراب الوطني اللي هو مهم جدا، واليوم الوزارة قاعدة تخدم عليه، ولكن أنا أعتبر أنه رطار، لأنه عنا 20 سنة في تونس ما صارش مثال توجيهي لتهيئة التراب الوطني. يقولوا المثال التوجيهي يعني اليوم يلزم فما مثال تعتمدوا أو وزارة التجهيز في علاقة بعديد الوزارات في البنايات في القطاعات في المجالات. اليوم ما نجموش نجيو نحطوا مصنع ولا نحطوا معناتها عمارة في مجرى متاع ماء ولا في مكان معناها بعد يستحيل أن نجمو سرنا التدخل. هذا مهم جدا، احنا قاعدين نقوم بدورنا كلجنة في الضغط على المسؤولين من اجل تحيين الامثلة العمرانية من اجل اصدار المجلة، وعنا وطبعا بعد نقول لكم عن الحلول التشريعية اللي احنا ان شاء الله في موافقة فيري بعد ما نكمل الميزانية بسنتقدم بحلول تشريعية من اجل معناتها معالجة البنية التحتية في تونس.
1: تنرجع معك بعد الحلول التشريعية بونتي سي صابر، قدمت لنا جملة المبادرات التشريعية اللي تقدموا بها عدد من النواب، نحكيوا على مقترحات جات من النواب اللي قدموا فيهم تصورهم رؤيتهم تشريعيا ديما نقولوا في اطار صلاحيتهم شنو رؤيتهم لتحسين اليوم واقع البنية التحتية. تقول احنا نقدموا جزء من الحل، مش بدينا باش نقدموا الحل كامل لانه جزء من الحل اليوم كما انت تقول احنا في اطار وظيفتنا اليوم عندنا جمله من الحلول من خلال تقديم مبادرات تشريعيه، مقترحات قوانين، تقديم مقترحات لتنقيح ربما بعض التشريعات والقوانين اللي تقول انت طال عليها الزمن والوقت ولازمها تتغير اليوم وتتبدل، ولكن فما جزء من المسؤوليه اليوم اللي في اطار الوزارات والادارات اللي معنيه واللي بدورها لازمها تقدم الحلول باش يكون الاصلاح جذري وكامل اليوم للبنيه التحتيه. خليفه شوشين هاي نسمك خليفة ديما تقول أم المعارك هي المعارك الاقتصادية والاجتماعية، وممكن التوانسة يسمعوا فينا يقولنا مهمة البنية التحتية، ما ربما شنو تنجم تكون علاقتها بالواقع الاقتصادي؟ نعرف أنه البنية التحتية جزء لا يتجزأ اليوم من النهوض الاقتصادي ومسألة الاستثمارات وغيره من المسائل تهز مباشرة الوضع الاقتصادي. اليوم حابين ناخذ الموضوع من زاوية تشريعية، لأنه في أكثر من مناسبة خليفة كي نحكيوا على أي ملف يقول لك تشريعات لازمها تتبدل، مجلات لازمها تتبدل، قوانين لازمها تتبدل تتغير تتنقح وغيره. شنو رايك في الكلام اللي قاله سي صابر ومتابعتك للموضوع هذا يا خليفة؟ تفضل.
2: هو الاهم من تغيير القوانين هو اللي يتغير الواقع، يعني احنا في تونس زاد شهدنا ظاهره اخرى اللي تتغير القوانين والتشريعات لكن يبقى الامر كما هو عليه. وعندنا احنا ظاهره غريبه جدا في تونس، يتعمل القانون ولا يتم تفعيله وبعدك نطالبوا بتفعيل القانون، صح؟ يظهر لي مش نبدو نعمل قانون من أجل تفعيل القانون، هذه الإشكالية. معناتها حتى مسألة هذه الجانب التشريعي وسن القوانين وتغيير القوانين المنظمة للجانب هذا لتسئيل الإجراءات معناتها وعملية التشبيك ما بين الوزارات معناتها المهتمة بالشأن هذا، صارت بعض القوانين تشوف لكن في الأخير ما تنفذتش، وكأنه حط القانون اللي تحب لكن سيبقى الأمر عمل عملية. اسم اللجنة في حد ذاته نحكوا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. تقريبا اللجنة هذه تمثل عصب البنية التحتية اللي يقوم عليها الاقتصاد ويقوم عليها العمران البشري في حد ذاته، لأنه تقريبا هذه تشمل كل مناحي الحياة في البلاد، لذلك مهامها كبيرة برشا، لأنه تقوم مثلا هي لجنة قارة تقوم بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين، عقد جلسات استماع من المفروض مع الناس اللي تمهم المسألة هذه خاصة في علاقة بالسلطة التنفيذية، الرقابة وتقييم الأداء والبحث في الحلول التشريعية. هذه جملة المهام، هذه لجنة مهمة برشا

0: صلاحياتها من المفروض كبيرة برشا لأنها تنظر في مسائل حساسة، لكن على مستوى الإنجاز صحيح اللي كان يحكي فيها الأستاذ صابر، أكيد أكيد راهم بذلوا مجهود وأكيد هم قدموا العديد من المقترحات في الجانب هذي، لكن نفس المقترحات أستاذ صابر صدقني معتها منذ 10 سنوات ولا 11 سنة في منبر آخر خلاف المنبر هذا في إذاعة الشباب، جبنا شكون اللي يهتم بالجانب هذا في مواسم الأمطار، ما هو نفس الموضوع، احنا تونس ما هو كل فصل معتها عندنا مواضيع معتها محدة نحكو فيها، البنية التحتية والمسألة والبناء الفوضوي والتهيئة العمرانية هذا موسمها الحديث فيها مع الأمطار هذه، نفس الملاحظات اللي قدمتهم أنت قدمهم هو، معتها منذ 10 سنوات لم نتقدم، نقول لك منذ 10 نحكي لكم كان 2015 و2016 نفس الملاحظات لم تتغير، لذلك ما عادش نطلب الأقصى. أنا واحد من الناس إن شاء الله نتقابله العام الجاي إذا كان لقينا لباس بخير وبقيت في اللجنة، أنا طالب منك 4 أشياء، إذا كان جحت باش تقنع الوزارة والسلطة هذه المتداخلة في الجانب هذا والبلديات وكذا اللي حلوها، أنا نعتبر ثم تقدم في البلد هذه باش ما نرجعوش نفس الموضوع. عندك مشكلة باب السويق النفق وين تصب المطر يتسكر، عندنا المشكلة متاع لافايات وين تصب المطر تغرق الكل معاش واحد نجم يدخل لداره، عندك المشكله نتاع باب عليوة وكل محطه نتاع باب عليوة اللي انا نعرفها على الاقل عندها 10 سنين وانت تصب مطر برشا الماء بالعكس هما الناس ماهم يدخلوا المدخل الرئيسي اذا كنت عارف انت محطه باب عليوة من الجهه هذه من جهه منصب باي وتدخل باش تمشي للكيران، هو الماء بالعكس يدخل من جهه الباركينج نتاع كيران ويخرج من جهه الباب الرئيسي، هذه نعرفوها الحاله هذه والناس تبدا تفرج عليه، هذيك الطريق نتاع الماء باش يتعدى للواد نتاعه لان هي باب عليوة المحطه كل ما معموله في وقت وتقريبا قبلها مقابل المحطه بشويه تو تشوف ثم كذا السكه نتاع التران وثم واد كامل تقريبا معناتها اللي يهز الماء هذه، هي بطبيعتها البقعه نتاعها غلطه في حد ذاتها وكل عام نفس الحكايه، ماذا بينا العام الجاي وقت الجيب عندنا تكون تحلت تصب الامطار النافعه وما نصير والمشكله نتاع حي التضامن، حي التضامن سكن فيها نطار ونعرفه جيد، الشارع الرئيسي بسام هيك الطويل الكبير هذاك من اطول الشوارع في تونس هذاك عباره واد تهبط الماء من الانطلاقه ومن جهه الفوق ومن العمران وهي هابطه حتى شي كلها تشد الشارع الرئيسي هذيك يتحول الى واد الى ان توصل الى الرمبوان نتاع الانطلاقه والتضامن في الجانب هذيك وتعدى المنيل، هذه الناس الكل نعرفوا ايجاد على الاقل حل لحي التضامن من خلال حزام احزمه ما نعرفش صبر من صفاقسة الحزام نتاع صفاقس نعرفوها مدينه من اكثر المدن كان فيها فيضانات وقت اللي عملوا الحزام نتاع هذاك
1: خندق
0: نقصت اي القليل الحزام يسموه نقصت معناتها تقريبا الامطار، حي التضامن ينجم يكون مشروع كما المشروع هذا من اجل جنبه لان نعرف المشكله والحي هذا ما عادش نجم تنحو، تقول لي بناء فوضى تشتر تونس بناء فوضى اشتر تونس من غير تهيئه للاسف خلينا نقولوا الحكايه هذه وامام كل ومقابل كل حي منظم في تونس وهذايا هذه من لعنة الأقدار في البلاد هذه معناتها ولا يمكن من المفارقات الغريبة اللي كل حي تعملت له تهيئة وقنوات تطهير ومثال بتاع تهيئة ومزيان ومحلاه ويسكنوا فيه ناس مزيانهم ومحلاهم تلقى مقابل
1: حي فقير
0: حي لا فيه تهيئة لا فيه قنوات تطهير لا فيه كذا، هذا للأسف شوفها في تونس كاملة وفي مدنها كاملة من صفاقس السوسة وخاصة العاصمة المفارقة تبدو واضحة في الجانب هذا، هذم 4 مشاريع أنا واحد من الناس نقترحكم عليهم إذا كان نجحتوا اللي أنتم تقنعوا السلطة ولا الوظيفة التنفيذية اللي تقوم بهم على الأقل العام الجاي إحنا في الإعلام ما نرجعوش نحكوا على باب السويقة ولافيات وباب عليوة وحي التضامن مرة
2: هاي تفضل سي سامح
3: شكرا. هو سي خليفة ثم 3 نقاط نجم أن نجاوب عليهم في نقطة اللي هو النقطة الأولى اللي هي باب عليوة وباب السويقة
0: ولافيات
3: اليوم أشوف أنا ديجا أنت كان تبعتني من الأول حكيت قلنا راهو الإشكال اللي صار في تونس السنة اللي كونه ثم ريزو اونيك اللي يربط العاصمة الكل، علاش انت تقول لي الماء في باب عليوة؟ لانه الماء مثل تي جي ام سي ان بوين فيبل لانه الريزو سي ان ريزو اونيك هو تصريف المياه الامطار تصريف مياه الصرف البلدية مثل خدمتها لاحظتنيش انا من الاول علاش انا بديت من الاول في الانتروداكسيون قلت راهو هذا عمل متداخل لانه التطهير تقول كان خدمت البلديات مثال بلدية خدمتها في سنتر فيل نظفت لو ناس ما نظفتش هو سي ان ريزو اونيك معناتها اليوم الماء يمشي يوصل للتي جي ام سي تان بوين فيبل يرجع افيك ان فلو قوي يرجع الباب عليوة وهنا باش يتعالج هذا يلزم تصير اليوم سيباراسيون نتاع فرق ما بين مياه الصرف الصحي ومياه تصريف الامطار. هذا راهو مهم جدا. وذاك علاش انا قلت لك راهو اليوم المثال التوجيهي جاي روطار. باش ما نرجعش للعام الجاي نحكي لك تقول لي انت العام الجاي، لانه ثم مثال توجيهي اللي هو بعد 20 سنه. لو صار المثال التوجيهي عنده 5 سنين ما عادش نلقاوه هذه، لانه يلزم اليوم في المثال التوجيهي يقع الفصل ما بين مياه تصريف الامطار ومياه الصرف الصحي، لانه ريزو يونيك بادي تخدم خدمتها ولا ما تخدمش خدمتها. يضرب الماء في اللافه في التي جي ام ويعاود يرجع البامبي يعاود يرجع في باب عليه. وهذا يراو اذا كان ما يصيرش السيباراسيون تقول انت توا علاش ما خدموش؟ علاش ما خدموش؟ يقول لك امكانيات وبرشا فلوس، يسمو برشا فلوس باش يقع سيباراسيون خطوط خدم قديم. احنا عم نناول في الميزانيه نتاع التجهيز طلبنا، قلنا لهم يا خويا اطلبوا الزياده اللي حاجتكم بها واحنا نصادقوا عليها. قديش راح ثم زياده في الميزانيه؟ 6%. معناها في الاستثمار هذايا في كل ما عنده علاقه بتنظيف الحواشي بتاع الطرقات، في تنظيف الاماكن المتاخمه للطرقات، في هالبلوعات هذية
0: يبدو بالنقاط الزرقاء. تو يقول له مسألة الامكانيات، تو الامكانيات هي موجوده في الحاله نتاع ريانا وثم اشغال
3: هاني جيتك
0: وثم مشروع حمايه رواد من الفيضانات. هي تعطلت الاشغال هذه ولينا معناتها
3: هاني باش نجاوب كانش نجاوب باش نجاوبك شنو نقول لك علاش مالغري ثم اعتمادات وثم مشاريع انا همش نجاوبك عاد به. جينا خلينا نجاوبك على الكوتيلول اللي هي ما دام ما ثماش فصل في الريزو اللي هو يعني هذا يخدم خنته وهذا يخدم خنته وبيان هاد كل واحد نفسه من ارواحهم باش يقعد الماء يمشي للتي جي ام بوان فيبل ويعاود يرجع. كان جاء المخطط المثال التوجيهي، المثال التوجيهي انا قشق ب 20 سنه بعد 20 سنه جاء مثال توجيهي اللي قاعدين نخدموا عليه. نجيو للنقطه المهمه اللي قلت لي انت، ثم بلايس فيه اشغال وفيه استثمار، ولكن تقول لي اليوم علاش اليوم علاش الماء موجود؟ لانه اليوم ثم حاجه مهمه جدا جدا جدا اللي هي الامر 139. اليوم راهو عندنا مشاريع يا ابتسام معطله. انا اليوم وقت اللي عندي 5 شهور باش نكمل مشروع نتاع قنطره وين نعمله في عام، راهو 60 ديغا. ذاك 60 ديغا اللي المواطن هو كي فا لو بي، لانه اليوم وقت اللي تعمل لي قنطره وما توفاش في الوقت نتاعها رايا ذاك ثم تحويل متاع المياه انت بديتها في اول العام مش كملها نقول احنا في جوان، وقت تكملها انت في اخر الشتاء راهو ثم تاثير على مجرى المياه. وقت اللي تبدي لي مشروع وثم بطء في الاشغال متاع المشروع، مشروع كان لمده 5 اشهر والمشروع قعد 6 اشهر. وهذه حقيقه قلناها نقولوها معناها تو، وانا قلت حتى في بلاطو اخر احنا عاملينه في قانون الميزانيه 2026 اعطينا بريفيليج لشركات تاع المقاوله هذوما باش يرفعوا عليهم الخطايا للناس اللي تحب تخدم، من اجل انه وقت يعمل روتار ما تصيرلوش معناها بيناليتي تاع روتار. ثم مقاولين وشركات استغلوها، يعني المشروع نتاع 5 شهور ولا عنده الحق يقعد فيه 7 شهور ويقعد فيه عام. انا كنائب شعب ندور وعندي في دايرتي عندي ملاعب احياء طوفة عندها 3 شهور التالي طوال مازالوا ما ناصفوهاش ما وصلش لماتي عن يعني هذايا مراجعه. وذاك علاش انا نقرا المحتيثك من بين المقترحات اللي تقدمها لجنه التخطيط الاستراتيجي هي تنقيح الامر او مراجعه الامر 139 في سنه 2014 المنظم للصفقات العموميه بتقليص الاجراءات ومزيد من تجديد المراقبه على شركات المقاولات، لانه المشروع وقت يكون هو مشروع نتاع 5 شهور يوفى في الصيف. يا اخي عادي انك تجي تو في حومه شعبيه وتعمل مشروع نتاع كياسات والمشروع في بقعه 4 شهور يقعد عام، ماشي نورمال باش تكون عندها ديغا على المواطن وقت يصب المطر ترسي المواطن يغرق قدام داره لانه محلوله فوسيات قدام داره.
0: هذا اللي صار في اريانا،
3: هذا اللي صار في اريانا. المشروع موجود، الاستثمارات موجوده، ولكن المقاول وقت يعمل روتار في الانجاز تكون عندها ديغا. هنا معناتها الحقيقه علاش قلت لك راهو الموضوع، وقالوا سي خليفه من الاول الموضوع ثم نصوص موجوده
1: بخلاف الروتار سي صابر. الجوده نتاع المشاريع اللي يعملوا فيها بعض المقاولين للاسف احنا انا نعتبر انه عندنا بعض القوانين خاطئه اللي طلع يعملوا طلب عروض وبعد يمشيوا الاقل كلفه، المقاول يقترح اقل
3: هذا في 139
1: اي هذا هو القانون اللي كنت تحكي عليه انت تو فما يعني مقترح لتنقيحه. اليوم راهو الدوله تمشي الاقل طلب عروض، اي ما دام يقدم لك هو مثلا مشروع يتكلف 1 مليار ويقدم لك 700 مليون، دي واضح معناها باش يغشك في الخدمه، وواضح انه الكياس هذاك باش يخدم عام وبعد اول مطر بيجي باش يتهلك. ففي اعتقادي المساله هذه لابد انه يتم النظر فيها تشريعيا، لانه احنا هنا قاعدين نسهلوا للأقل كلفة وللأقل جودة يعني بمقترح في القانون هذا. فمهم جدا راوكي نحكيه على المشاريع نحكيه وش كان على التقيير نحكيه على جودة إقامة المشاريع هذه. هو صحيح راو اليوم راو اللي نحكيه فيه مش وليد اللحظة راو احنا راو عنا البنية التحتية في تونس مهترئة منذ سنوات لا تم تطويرها ولا تم صيانتها ولا تم تغييرها. هذا راو نتيجة تراكمات يعني منذ سنوات. ففي اعتقادي انه لابد نتاع الجودة نتاع البنية التحتية. لكن حبيت لو تسمح حبيت نرجع للمثال التوجيهي اللي كنت تحكي عليه انت توا اللي هو انطلق تم الشروع فيه من طرف وزارة التجهيز منذ مارس 2025. وتوا الحقيقة نقرا يعني في رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان سي محمد بن غفار قالك تم انطلاق فيه منذ مارس 2025 وتوا انتهينا من المرحلة الأولى
2: تشخيص
1: به المرحلة الأولى. والمثال التوجيهي الإعداد نتاعه يتطلب 7 مراحل يعني كان كل مرحلة مش نبقاو فيها عمين الشعب التونسي يزم وينتظر 7 سنوات باش يحضر المثال التوجيهي هذا لتهيئة التراب الوطني. يعني هل هذا معقول؟ هل
4: أما بسام زاد خلنا نطرح وجهة نظر الأخرى موجودة فما وجهة نظر تقول لك اليوم رانا نحكيه على ملفات كبيرة وكبيرة برشا ونحكيه على تغييرات أو إصلاحات أو المثال التوجيهي هذية قد تكون المسائل اللي احنا ربما نحكيه هوني في البلاتو ما تكون المسائل فيها من التعقيدات القانونية او من المسائل الإدارية او من الأطراف اللي هذا لازم يمضي على المسألة هذية وهذا لازم يدقق في المسألة هذية. معناها المسألة مش سهلة في شهر ولا في شهرين ولا في 3 أشهر باش يتبدل مثال توجيهي او باش يتعدل ومش في 7 سنين ما يقول لك فما 7 سنين فما يقول لك هذا المسألة ما يش بالبساطة هذية.
1: نلقاو المثال التوجيهي الاول اللي تمت صياغته سنة 1985 تمت صياغته في مدة سنة ونصف. المثال التوجيهي الثاني اللي تعمل في 2007 في مدة سنتين. احنا قلت معناها يحكيوا على مرحلة اولى في مدة سنتين سبع مراحل. حبيت فسؤالي شنية مدى مساهمتك في اعداد المثال التوجيهي الثالث هذايا لتهيئة التراب الوطني وشنية المقترحات وشنية كيفية ترابطه بمخطط التنمية اللي مازلنا نترقبه فيه لحد اليوم؟
3: احنا احنا احنا, احنا كنا حاضرين مدة 3 جول التالي كانت الجلسة اللي حضرنا فيها احنا وقدمنا التصورات بتاعنا كأعضاء مجلس الشعب وكلجنة تخطيط استراتيجي واحنا نتابعه وكلامك صحيح معناتها الحقيقة هو بعد 20 سنين جي وانا معناها مازلنا في مرحلة التشخيص احنا قاعدين نضغطوا باش من اجل انه يكون المخطط زاد ثم تجارب كما قلت لك ثم تجارب مقارنه اليوم استعملوا في المخطط في المثال هذا تجارب مقاربه نتاع برشا دول استعملوا المغرب استعملوا كذا لكن زاد جاري طار بعد 20 سنة زيد على ذلك مجال التهيئة الترابية عنده 40 سنة معناها احنا اليوم معناتها في الفاك هذه الحاجة المهمة مهمة جدا احنا قاعدين نضغطوا من اجل انه يكون تسريع هذا اللي فيه 7 مراحل اهو هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية احنا قدمنا تصورات نتاعنا والجلسات الكل باش يكونوا حاضرين فيها وربما احنا كلجنة تخطيط استراتيجي نعطوا التصور نتاعنا هذه العام هذا. ثم نقطة مهمة اللي قلت عليه انت نتاع حكاية هذه ال 139 لانه المشكلة في انه عندنا قوانين كما قال سي خليفه راهو عندنا قوانين لكن القوانين لم تتماشى مع الوضع الحالي لانه اليوم وقت تعطي انت صفقه للموان ديزان وهذا قلناه هذاك علاش احنا تو كلجنه تخطيط استراتيجي في اطار مشاوراتنا بعد ما ننهي مشروع قانون الميزانيه تعرف اللي لجنه التخطيط الاستراتيجي تدرس 3 ميزانيات ميزانيه التخطيط والاقتصاد وميزانية النقل وما أدرك من النقل وميزانية التجهيز والإسكان على 3 ميزانيات كبار احنا بالتوازي عندنا شوية اتفاقيات باش نكملوهم خصوص الطيران المدني ولكن بالتوازي قاعدين نحضروا في زوز مقترحات هامة جدا جدا اللي هي تنقيح القانون 33 الخاص بالنقل البري الغير منتظم وما أدرك من النقل البري الغير منتظم تاكسيات ولواجات وبولت وتسيتيرا معناها كل ما عنده علاقة بالتطبيقات والنقل بين المدن وأيضا هذه ال 139 باش نقدموا فيه تصور جديد لانه غير معقول اليوم معناتها تقدم صفقه ومشروع لمقاول يعطي اقل باقل كلفه وخليني نقولها واقل جوده واكثر وقت لانه انا خليني تو باش نحكي مانيش كاسكيت مانيش رئيس لجنه كنائب شعب عندي مشاريع في دايرتي عندي مشاريع وليت انا نكلم في المقاول بربي قل لي يا خويا انا هذاك هو لحد ما لا عنده بيناليتي لا عنده ردع وانا تواصلت مع احدى المديرين الجهويين يقولوا لي حتى الاجراء قلت انا من حتى الاجراء اللي خذيناه عم ناول في طرح الخطايا الخاصه بالشركات المقاوله واعطيناهم بريفيليج حتى كش 31 الغايه كانت نبيله من مجلس النواب الشعب حبينا نفرهدوا شويه على المقاولين اللي عندهم ضغوطات معناتها بعد الكورونا وبعد الاستيراب ولكن لقينا رواحنا الناس رخدوا في الخط المشروع نتاع 3 شهور يعملوه في عام وهذاك علاش وقت نشوف انا القنطرة تاع مدخل المدخل الجنوبي لتونس وقت نشوف انا ولت عمناو المطار علاش غرقت اللوجيتيكس خاطر القنطرة عملت روتار وقت نشوف برشا مشاريع معناها قاعدة تتعطل وهي تتسبب في فيضانات. ثم نقطة اخرى اليوم نوجه رسالة لوزارة الفلاحة لانه مراجعة الخارطة الفلاحية مهم جدا لانه اليوم ثم الفلاحة عندها علاقة كبيرة راي بالقاع السير لأنه حماية المدن من الفيضانات مش بيد التجهيز فقط وإنما بيد وزارة الفلاحة
0: هي
3: الحلقة الأولى لأنه فما أودية متاخمة الأحياء الشعبية فما أودية تقطع معناتها طرقات فما اليوم الخارطة الفلاحية عندها سنوات ما تراجعتش ما نعرفوش اليوم ناس قاعدة تبني البلديات وين ودورها اليوم يلزمها تراجع أمثلة التاهي العمرانية وزارة التجهيز والإسكان يلزمها تخرج مجال التاهي العمرانية إن لم يصير هذا فنحن سنقدم البديل في خلال شهر فيفري هذا اللي نقوله لكم وعد أنه سنقدم البديل في النقل الغير منتظم وفي مجلة التهيئة الترابية
4: هاي خليفة
0: أنا فقط مزلت عن كلمتي أنا مع أمثلة ملموسة أنا منحبش العام الجاي نحكو على غرق نفق متاع باب سويق منحبش نحكي على اللفايات ومنحبش كذا هذا المطلوب راه في الأخير الناس اللي تنتظروا مش تشريعات تشريعات بركل معناتها يمكن أكثر قوانين موجودة في تونس عندنا من قوانين من عهد البيات للقوانين يمكن خارج تونس معناتها بركلة معناتها الترسانة القانونية معبية في تونس لكن على مستوى التطبيق حاجتنا بأمثلة هذية لمدة عشرات السنوات قل حاجة 10 سنين ولا أكثر منها كل عام نفس الظهر في سبتمبر آخر سبتمبر مع مواسم الخريف تصير نفس الحكاية دي. وإحنا في الأخير تقول لي إمكانيات وصحيح يلزم إمكانيات برشا ويلزم الفصل ما بين شبكة التطهير وشبكة المياه تصريف المياه أكيد هذا ولازمها الإمكانيات لكن على الأقل خلي نبدو بنماذج نبدو بالنقاط الزرقاء المعروفة ويعرفوها النقاط الزرقاء تمشي الحماية المدنية تو يعطيك النقاط الزرقاء هو بده يعرفها وين تصب أمطار تو يعطيك بالضبط في البقعة هذه البقعة هذه البقعة هذه نبدو بهم في الأخير ونبدو بالمدن الكبرى اللي هي متعرضة أكثر المسألة ذيك لأن ديما في المناطق الداخلية ديما أقل ثم مسألة الأودية وكذا تطلب شوية وعي من المواطنين شوية تنبيه لهم التقصي والتوقي يكون قبل إعلام الناس معناتها قبل يتحرك شوية الحرس الوطني ينبه العباد ما تبقاش في مجاري الأودية باش ما تصيرش الحوادث كما هذه كما شفناها ولد صغير ولا كذا وتنجم تجرفه لكن خلي يكون التركيز على المدن الكبرى خلي نبدو بالعاصمة ثم نقاط زرقاء يتم التخلص منها خلي يولي أحديثنا عملي ما نبقوش كل عام نكرره في نفس الملاحظات ونفس الصور تقريبا راه تو الفيسبوك ما يذكرنا بالتصاور يذكر في ساعات يذكرني بنفس التصاور اللي صارت فهمت ولا في نفق باب سويقة عام الاول ولا قبل 5 سنين ولا قبل 10 سنين
4: واضحه
3: سي خليفة معناتها انا نحب نقول لك اللي احنا انا كنا نهنيك ونوعدك اللي انا الجانب التشريعي وجانب انه نقدموا مبادرات تخص تنقيح الميل
0: اكيد مش موجه لكم راه موجه لل خاطر انتم سلطه التشريع معناتها
3: لا انت انت انت كما انت تقوم بدورك معناتها وباش تنقد الوضع انا باش نقوم بدوري ونوضح لك وهذا هذا دوري معناها انا احنا الجانب التشريعي باش نقوموا به اللي هو معناتها التنقيح باش يصير في في 139 المبادرات اللي عملناها وقلنا راه ما عندكمش فكره اتهمونا حتى انه احنا معناتها قاعدين نتعاملوا مع لوبيات وقت نجيو باش نسوي حي شعبي معناها مبني على في منطقه فلاحيه ولا اراضي فلاحيه المتحوله جيت تبني لي دي ديبو ودي ميزان دوت وتبني لي معناها مشاريع في بلاصه فيها واد قال لك لا ذوب لجنة معناها من من متعاطفة مع يعني اليوم احنا قمنا بدورنا وقدمنا مبادرات ومازلنا باش نقدمه لكن كيما نقول لك سي خليفة وهنا معناها نذكر السادة المشاهدين اللي الدور نتاع انقاذ البنية التحتية راهو دور تدخل فيه البلدية الوظيفة التنفيذية سيرتو انا التشريع راهو انيك عليه اما الجانب الـ الانجاز يعني اليوم كي نحكيه على بلديات وعلى تطهير وعلى تجهيز
0: وعلى الفلاحة
3: وعلى الفلاحة معناها راهو هذايا معناها مسؤولية محمولة عليهم الكل.
4: واضح شكرا لك مرة أخرى سي صابر الجلاسي يعني في البرلمان ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا احنا كنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولانية نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك وبعد نرجع نطرح معكم مختلف المستجدات الدولية والإقليمية تفضل
2: هنا تونس Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الوحيد ظهرا ديوان فام عسلم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم ستسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن مناطق بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم، على أن يتم استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء القادم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة حسب ما ورد في بلاغ الشركة. والصونات تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة طريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزلة ميم وقليبيا، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزلة ميم وقليبيا وحمام الغزاز بداية من الساعة 6 من صباح الغد الثلاثاء، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 3 من بعد ظهر الأربعاء القادم إثر الانتهاء من أشغال الربط. الجمعية التونسية لعلم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم تنظم مؤتمرها الثالث بمدينة الحمامات يومي 30 و 31 من أكتوبر القادم بمشاركة مختصين في علوم السموميات وباحثين وخبراء من مختلف المجالات الصحية والعلمية. ورئيس الجمعية التونسية لعلم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم حافظ ثابت يوضح أن المؤتمر سيتناول بالدرس حالات التسمم لدى الكبار والصغار الناجمة عن الأدوية والكحول والنباتات السامة، إضافة إلى تسمم الناتج عن ابتلاع أجسام غريبة والتسمم بلدغة الأفاعي والسموم المتأتية من الكائنات البحرية والتعكرات الناجمة عن استعمال المخدرات. كما يتطرق المؤتمر إلى أحدث تطورات في مجال الأدوية ومستجدات التكفل بالحالات الخطيرة الناجمة عن التسممات وطرق علاجها. ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء التابع لوزارة الدفاع الوطني يعلن فتح مناظرة خارجية بالامتحانات لانتداب 8 أعوان في السلك التقنية المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000. وتتوزع الخطط المفتوحة على 5 تقنيين في الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة والعلوم الفلاحية إنتاج نباتي والهندسة الميكانيكية وتقنيات التنقيب والضخ، و3 مساعدين تقنيين في الصيانة الصناعية وقيس الأراضي والعلوم الفلاحية خضروات. وفي الشأن الدولي، وزارة الدفاع السورية تعلن أن انفجارا وقع بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب ولم يسفر عن خسائر بشرية فيما اقتصرت الأضرار على المادية، مؤكدة أن الجهات المختصة في الوزارة تتابع التحقيقات في أسباب هذا الانفجار والانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية الأخرى خلال الأيام الماضية. الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بشكيان الذي من المقرر أن يغادر البلاد غدا الثلاثاء متجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حسب ما أفادت به وسائل أعلام إيرانية رسمية. وختاما، هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تعلن اليوم إصابة 3 جنود في انفجار لم تعرف أسبابه بعد أثناء تنفيذ عملية في القطاع الغربي من المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2006 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2006 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2006 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوان فام.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي تحقتوا في الاستماع والمتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا أكيد باش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات كما العادة. ساعتنا الثانية نخصوها للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية في إطار فقراتنا المقال وأيضا بالأرقام ما يكتب اليوم في الصحف والمواقع العالمية والعربية، وأيضا أبرز الأرقام والمعطيات اللي تخص المستجدات الدولية. نذكر حاضرين معنا اليوم في التحليل ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. وذكر بي طبعا بعد شوية باش نحكيه في فقرة المقال على ترامب اللي أعلن سيطرة دائمة على جرينلاند ما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، ومباشرة نمشي معكم لفقرة الارتيكل دي جور.
0: L'article du jour.
1: المقال اللي اختاروا خليفة شوشين واللي معاه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات المضمنة فيه نرجع لها بالتحليل والنقاش. خليفة لك الكلمة، تفضل.
2: تحياتي ابتسام وبسام كالعادة، وتحياتي للمستمعين. وأنا اخترت تقرير صحفي بعنوان ترامب يعلن سيطرة دائمة على جرينلاند ما الذي حصلت عليه أمريكا، للصحفية المختصة في الشؤون الدولية إنجي مجدي. تبدأ المقال متاعها بتوطئة بين قواعد عسكرية وسيطرة على الاستثمارات الحساسة، يثير الاتفاق مع الدنمارك تساؤلات حول حدود النفوذ الأمريكي في الجزيرة. تميز الصحفية في مستهل التقرير متاعها بين ثلاثة مستويات للتعامل مع الاتفاق. المستوى الأول جوهر الاتفاق واللي تعتبره حل وسط سياسي. المستوى الثاني ما أعلنه ترامب من سيطرة دائمة على أمن جرينلاند وكل احتياجاتها بدون تكلفة واتفاق أبدي لا نهاية له. أما المستوى الثالث فهو حقيقة هذا الاتفاق باعتباره أبعد ما يكون عن الضم الرسمي للجزيرة كما صرح ترامب، وهو عبارة عن حل وسط يمنح ترامب انتصارا انتخابيا قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويبدد مخاوف الدنمارك وجرينلاند من الضم بالقوة. ودليل الكاتبة على ذلك موقف الدنمارك، ففي بيان للخارجية الدنماركية أكدت أن الاتفاق جيد ويعتبر يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. في مرحلة ثانية تجيب الصحفية عن سؤال ما الذي حصلت عليه أمريكا فعليا من هذا الاتفاق، تجيب عسكريا حصلت على حقوق دائمة للوصول وإقامة قواعد التحليق الجوي والبدء فورا في توسيع الوجود العسكري، اقتصاديا وسياديا حق وفيتو منع أي خصم وخاصة روسيا والصين تحديدا من إقامة قواعد أو وجود عسكري أو استثمارات حساسة إلا بموافقة خطية من الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى الاستراتيجي اعتبار جرينلاند جزء أبدي من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية حتى لو استقلت عن الدنمارك مستقبلا. ثالثا تعقد الكاتبة مقارنة بين هذا الاتفاق وبين معاهدة 1951 اللي صارت معاتها القديمة. المعاهدة القديمة كانت تسمح بوجود أمريكي واسع قاعة بتوفيق الفضائية للإنذار الصاروخي، في حين أن الاتفاق الجديد يضيف التنصيص على آلية قانونية لمنع الخصوم وهم الصين وروسيا من التواجد وحصر استثمارات الحساسة بدول الناتو والاتحاد الأوروبي فقط. وحسب مسؤول أمريكي سابقا كان يمكن لأي دولة بناء قاعدة، الآن مستحيل. الخلفية والسياق لهذا الاتفاق، لماذا الآن بعد فترة هدوء انشغلت فيها واشنطن بالحرب مع إيران منذ 6 أشهر تقريبا، خفت الحديث على ضم غرينلاند. يظهر لي الفترة هذيك هي اللي كانت فترة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وغرينلاند والدنمارك. ترامب كان يهدد بالاستيلاء بالقوة منذ جانفي، مما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول نيتو لإرسال قوات مناورات كردع استباقي. لماذا غرينلاند؟ تذكر الكاتبة 3 أسباب رئيسية. أولا، موقع قطبي 56,000 نسبة، تعداد متاع السكان متاع غرينلاند، أهمية تعتبر ذات أهمية للدفاع منذ الحرب العالمية الثانية. 2، ذوبان الثليج الجليد يفتح ممر شمالي غربي تجاري، مما يجعل منها مستقبلا هو من سيعتبر من أهم المضايق في الشمال. 3، الثروة المعدنية، لأن غرينلاند تعد أكبر احتياطات معادن نادرة في العالم وأساس صناعة الهواتف والبطاريات. ردود الفعل والثغرات على الاتفاق هذايا، النيتو رحب، قال إنه يعزز الأمن والاستقرار. غرينلاند من خلال رئيس وزرائها قال بأن الاتفاق يراعي مصالحنا، لكن خبراء شكوا في القبول الشعبي لهذه الصفقة، لهذا الاتفاق، لأنه ما سموه صفقة تمت بدون استفتاء، وواشنطن لم تترك انطباعا جيدا خاصة من خلال التهديدات اللي أطلقها ترامب معتها في الأول. السؤال اللي يبقى مفتوح حسب الكاتبة، عدم النشر النص الرسمي للاتفاق بعد، وما نشر عنه من أخبار صيغة بطريقة تتيح لترامب إعلان النصر مع الحفاظ شكليا على سيادة الدنمارك. وتتساءل هل سيبقى هذا الاتفاق ساريا فعلا لو استقلت غرينلاند عن الدنمارك. الخلاصة التي تصل إليه الكاتبة، الاتفاق ليس سيطرة كامنة كما يروج ترامب، بل توسيع لنفوذ عسكري واقتصادي بأدوات قانونية جديدة يضمن لأمريكا إقصاء الصين وروسيا من القطب الشمالي، ويضمن للدنمارك بقاء السيادة اسميا. هذا الإعلان اللي تعتبره الكاتبة الاستعراضي لترامب قبل الانتخابات النصفية القادمة يأتي بعد إعلانه في 26 أوت 2026 التوصل إلى صفقة مع فنزويلا. هذه استنتاجاتي، معناتها تقريبا الإعلان هذايا قبل الانتخابات تقريبا بشهر أو شهر ونصف، هو في إطار، أنا نعتبره في إطار رفع نسبة الثقة فيه من الجمهور الأمريكي، خاصة مع تراجع الثقة، وهو يأتي بعد إعلانه في 26 أوت 2026 التوصل إلى صفقة مع فنزويلا تمكنه من ربع احتياطي نفطها، إلى جانب الاستثمارات في تجديد أكثر من 17 حقل البترولي. والتساؤل الذي أختم به تعليق على المقال، هل يستكمل ترامب الباقة بصفقة في علاقة بالحرب مع إيران؟
1: واضح خليفة، كانت هذه أبرز التفاصيل المعطيات ووجهة نظر وقراءة في المقال اللي اخترته خليفة، واللي يحمل عنوان ترامب يعلن بين ظفرين سيطرة دائمة على غرينلاند، ما الذي حصلت عليه أمريكا، الاتفاق ليس سيطرة كاملة. هذه وجهة نظر اللي اتجه فيها المقال. بسام حمدي في البداية متاعه تقول الكاتبة، بين قواعد عسكرية وسيطرة على الاستثمارات الحساسة، يثور الاتفاق مع الدنمارك تساؤلات حول حدود النفوذ الأمريكي في الجزيرة، ويقع التوصيف إلى حد ما الخطوط العريضة للاتفاق بمثابة حل وسط يمنحه أو يمنح يعني لترامب انتصارا يمكنه التباهي به قبيل انتخابات التجديد النصفي، نذكره المقرر في نوفمبر المقبل.
2: هو تحيات زميلنا أحمد شغب فيا معتها على الاشتقاق اللغوي اللي عملته ما بين زوز مفردات، ما بين ثلج وجليد، خرجت ما بيناتهم مصطلح جديد اسمه ثلج.
1: ثوبان الثلج. هاي خليفة،
2: تحياتي ليك أحمد على الملاحظة.
1: هاي بسام، تفضل.
3: هو ديما يعني أغلب تصريحات دونالد ترامب تنبني على مسألة مهمة، وهي محاولة خلق صورة النصر ومحاولة خلق أنه حقق نجاح جديد في أي منطقة، في أي ملف تحدث عليه اليوم دونالد ترامب. من خلال التصريح هذا يريد ربما مسايرة ويريد استقطاب الناخبين للحزب متاعه خلال الانتخابات النصفية، ويريد أن يظهر أنه الرجل في فترة ولايته تمكن من السيطرة على غرينلاند، وأنه تمكن من الحصول على السيادة الأمريكية على غرينلاند من خلال هذا التصريح. لكن في الواقع يعني دائما الواقع يختلف عن فحوى وعن تصريحات دونالد ترامب، لأنه الاتفاق الأمني المرتقب ما بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية اللي متوقع امضاؤه يعني هو تسوية دبلوماسية. لاحظنا يعني دونالد ترامب بعد ما كان يتحدث على شراء جزيرة غرينلاند وكأنه يتحدث عن قطعة أرض بإمكانه أنه يتحكم فيها، لكن في الواقع اليوم ستحصل تسوية دبلوماسية واتفاق أمني يتعلق بأمن القطب الشمالي، ويخدم ربما مصالح كل أعضاء حلف الشمال الأطلسي بما في ذلك يعني الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يعني الاتفاق الأمني المرتقب لا ينقل السيادة يعني للولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة غرينلاند، بل هو هذا الاتفاق الأمني المرتقب نتيجة معارك جيوسياسية. نذكروا دونالد ترامب وقت اللي قال سنشتري غرينلاند، وقتها حصل خلاف كبير مع دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الخلاف وصل إلى حد الاتهام بأنه دونالد ترامب يريد أن يغزو غرينلاند وأن يفتكها. اليوم يبدو أنه هذا الاتفاق اللي إلى حد الآن لم تكشف تفاصيله سيوسع وسيمكن من توسيع الامتداد والتواجد العسكري على غرينلاند، يعني التواجد العسكري الأمريكي. وبذلك دونالد ترامب يعني الغاية الكبرى لديه غايات اقتصادية وغايات أمنية تمكنه من التحكم في أمن القطب الشمالي. يريد اليوم ترامب دونالد ترامب إبعاد كل من الصين، إبعاد كل من روسيا عن تلك المنطقة، وإثنائهم على محاولة إقامة أي قاعدة في غرينلاند. بذلك يبقى أمن القطب الشمالي تحت سيطرته وبمعية دول الاتحاد الأوروبي. دونالد ترامب يعرف أن العضو الأكثر ثقل في حلف الشمال الأطلسي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هو يريد أن يرسم بأن هذا الاتفاق المرتقب هو محاولة لانتصار أمريكا على يعني على في هذا الملف، وسطوة أمريكية على جزيرة غرينلاند خلال هذه الفترة. ذلك أضف إلى ذلك ربما الغاية الثانية، جزيرة غرينلاند هي من المناطق الغنية بالمعادن، ونعلم جيدا أنه دونالد ترامب يحاول من خلال ربما كل الاستهدافات أن يحقق مكاسب استراتيجية. المكاسب الاستراتيجية دائما تكون فيها منافع اقتصادية. اليوم يريد أن تكون المعادن الموجودة في غرينلاند كلها موجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يمكن اعتبار أنه هذا التصريح الإعلامي لدونالد ترامب يجسد الواقع أو يصور الواقع كما هو، بل هو محاولة لإقناع الناخبين الأمريكيين بكون أن الرجل وأن حزبه قد نجحوا في تحقيق مكاسب خارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة التي يتولى فيها ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قاعد يتكرر يعني دونالد ترامب في فترة ما نتذكر وقت اللي حكى على غزة وكأنه يتحدث على قطعة أرض سيقيم فوقها مناطق ترفيهية وسيقيم فوقها مناطق سياحية بتلك السهولة. أظن أنه يعني دونالد ترامب في كل مرة يفشل في ملف، دونالد ترامب اليوم لقى روحه فشل في ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، فيحاول توجيه الأنظار الأمريكية إلى ملف غرينلاند يعني بهذا بهذه التسوية الدبلوماسية وبهذا الاتفاق الأمني. يعني تقريبا الرجل يجد نفسه في كل الملفات متورط ويبحث فيها عن مخارج ويبحث فيها عن صورة النصر. بقي ربما مهم جدا أن نتحدث عن مستقبل أمن القطب الشمالي اليوم، ربما بتوسيع التواجد العسكري الأمريكي بمقتضى هذا الاتفاق المرتقب في جزيرة جرينلاند. ربما ستحتد الخلافات بالطريقة المثلى ما بين أعضاء حلف الشمال الأطلسي، خاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي لا تريد للغزو الأمريكي أن يتواصل في أوروبا. اليوم دونالد ترامب يتعامل مع الدول الأوروبية وكأنها ولايات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لربما السيطرة الكلية الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي ونظرا لحالة الضعف اللي قاعد يمر بها الاتحاد الأوروبي. اليوم لاحظنا دونالد ترامب يتمرد على أوروبا أكثر من باقي دول العالم. دونالد ترامب لا يمكن أنه يلقى نفس الضعف الدبلوماسي في المناطق الأخرى، ولهذا السبب يمكن الحديث عن أنه هذا الاتفاق الأمني المرتقب قد يضعف حلف الشمال الأطلسي خلال الفترة القادمة، وربما سيتسبب في ضعفه في تماسكه العسكري وفي تماسكه الدبلوماسي.
1: واضح. بس طلبت التفاعل خليفة في علاقة بنفس الموضوع قبل ما نمشي معكم لفقرتنا الأخيرة بالأرقام ونحكي على آخر التطورات في روسيا. تفضل خليفة نسمعك.
2: هو فعلا ثم فرق ما بين المعلن وما بين الاتفاق، لأنه المعلن وطريقة تسويقه، وإحنا كما سمعنا الخبر تقريبا في نهاية الأسبوع، معناتها تبادلنا الخبر هذا في وقته، وقت تم الإعلان ترامب وقت الإعلان أعلن على عملية ضم جرينلاند وكأن وصل الاتفاق. هذا بذلك الطريقة الاستعراضية اللي استعملها ترامب في الطريقة متاعه، لكن الحقيقة متاع الاتفاق اللي هو عبارة على توسيع للاتفاق القديم اللي هي معاهدة 1951 مع ضمان حق الفيتو للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بتواجد الصين وروسيا في الجزيرة هذه، وخاصة باشتراط موافقة خطية أمريكية في علاقة بالاستثمارات الحساسة والمتعلقة أساسا بالمعادن النادرة. هذا هو الإضافي على المعاهدة متاع 1951. لكن طريقة إخراج ترامب لهذا الاتفاق ظهرت وكأنه حقق ما أعلنه في بداية العام عندما بطريقة استعراضية قال سيتم ضم أو شراء الجزيرة متاع الجرينلاند. وهذا ربما يعيدنا إلى موضوع حكيت عليه هنا في فترة من فترات اللي هو كتاب فن الصفقة لدونالد ترامب اللي هو كتبه في 87 تقريبا، تو عنده 40 سنة معتها الكتاب هذا، واللي هو العديد من المراقبين والمحللين أكدوا أنه الممارسة السياسية لترامب سواء في العهد متاع الأولى أو الثانية هي تطبيق حرفي معتها لتلك المعادلة التجارية اللي عملها في فن الصفقة وكيف تكسب المال وتعقد الصفقات هذية على السياسة. وشفنا هذية في علاقة بفنزويلا شنو اللي صار، وصل تقريبا على سنسيطر على كل نفط فنزويلا، سنقصف فنزويلا، سنقوم في الأخير التوصل إلى صفقة للأسف كانت من خلال اختراق منظومة الحكم في فنزويلا، إقناع نائبة مادورو معناتها التي سلمت للأسف مادورو وهذا، وتسلمت هي توا الرئاسة، وتقريبا سياساتها الكل اللي قاعدة تتم بعد ذلك تم معناتها القضاء على كل معناتها القيادات المقربة من مادورو، واستتب لها الأمر في علاقة بالجانب هذية بمساعدة أمريكية. عقدت صفقة أخرى مع ترامب تستجيب إلى كذلك اللي هي مكنت ترامب تقريبا من ربع الاحتياطي النفط الفنزويلي اللي هو تقريبا أكبر احتياطي نفطي في العالم معتها اللي موجود. شفناه توا مع جرينلاند على خلينا نقول وإحنا السقف الصفقة متاعه والمطالب متاعه بضم جرينلاند أو شرائها بالطريقة هذية. ردود الفعل الأوروبية نتذكر في فترة من فترات كانت قوية جدا، أدت إلى بعض الدول الأوروبية وصلت إلى القيام بمناورات وربما توسيع تواجدها العسكري في الجزيرة هذه، وصل حتى تهديد بربما التصدي لأي محاولة للضم بالقوة وتوسع الولايات المتحدة الأمريكية لجرينلاند. بعد ذلك شفنا اللي تقريبا ابتعد الحديث عن جرينلاند للأضواء، وكانت ربما الأخبار متعلقة بالعدوان اللي موجود في إيران والحرب في إيران، وبعد ذلك كان ثم مفاوضات. المفاوضات هذه وصلت إلى ما يريده ترامب، ليست الضم لجرينلاند وليس التنازل النهائي، إنما إلى حل وسط اللي يتمثل في الاتفاقية هذه اللي هي استبعاد تقريبا روسيا والصين، وهو الخصم خاصة الصين الخصم الأكبر لترامب في علاقة خاصة بالسيطرة على المعادن النادرة، اشترط أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية فيتو في علاقة بكل الاستثمارات الحساسة في الجانب هذا، توسيع التواجد العسكري الأمريكي لكن الإبقاء على سيادة جرينلاند على الأراضي متاعها، إبقاء على وجود الدنمارك وأن تبقى جرينلاند تابعة للدنمارك. يمكن فكروا حتى في إمكانية أن تدخل جرينلاند في تطالب معتها بالحكم الذاتي وتستقل على الدنمارك، فوسعوا في هذا الاتفاق أن تبقى هذه المعاهدة سارية حتى بعد أن تستقل جرينلاند على الدنمارك في الجانب هذا. في علاقة بالسؤال اللي طرحته أنا في الآخر، هل أنه ننتظر صفقة في علاقة باللي صاير في إيران؟ أنا نقول صعيب شوي، لأنه طبيعة المعركة مع إيران والموجودة في الأراضي هذه تختلف نهائيا على الحرب أو المعارك اللي موجودة سواء في أمريكا اللاتينية اللي تعتبر الحديقة الخلفية لأمريكا كما صار في فنزويلا، وتختلف زادة على المعركة في جرينلاند وفي علاقة بالدنمارك في علاقة بالاتحاد الأوروبي في علاقة بالنيتو، لأنه تقريبا شفنا موقف النيتو بارك هذه الصفقة واعتبرها اللي هي صفقة ربما متوازنة للطرفين وتحقق مصالح الطرفين. المعركة في إيران هي معركة وجود، إيران ليست في وارد الحديث على الصفقات، لأنه خسارة إيران للمعركة هذه تعني نهاية النظام وتفكيك الدولة الإيرانية. لا يوجد كيان صهيوني ما عندوش رهانات كبيرة ياسر في جرينلاند ولا في فنزويلا، بالعكس شفناه من أكثر الأطراف التي استفادت معناتها بعد الإطاحة بمادورو، أصبح لكيان الصهيوني تواجد كبير ياسر بعد أن كان ممنوع في فنزويلا، وشفنا حتى في الزلزال الأخير الذي وقع في فنزويلا الاختراق الصهيوني الكبير جدا والتوسع الكبير في فنزويلا ومنها إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية. أنا نتصور صعيب أن تكون صفقة بنفس المقاييس بتاع فنزويلا أو بنفس المقاييس بتاع جرينلاند أن تتم مع إيران. المسألة تتعلق بمعركة وجود بالنسبة لإيران، المعركة هذه فيها عامل حاسم وهو وجود الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى توسيع رقعته، وربما للأسف أنا البارح نطلع على مقال فيه تسريب لخريطة مقترحة افتراضية جديدة للكيان الصهيوني. فعلا معناتها الواحد كيشوف الخريطة هذه يوجع قلبه، التوسع على حساب جزء من مصر، الحساب على جزء من سوريا، وتغيرت الخريطة نهائيا وتضخمت خريطة هذا الكيان البغيض في المنطقة.
1: واضح خليفة، وإحنا أكيد باش نواصل ونحكي

0: اللي موجودة في جزيرة غرينلاند. تظهر التقارير أنها من أكثر المعادن المفيدة والتي تجعل الصين في مقدمة صناعة السيارات الكهربائية وصناعة كذلك الكثير من المعدات العسكرية. فيعني أهمية دونالد ترامب في السيطرة على جزيرة غرينلاند هو إيقاف التطور الصيني في صناعة السيارات الكهربائية وفي المعدات العسكرية. إذن في اعتقادي من خلال هذه التسوية أو من خلال هذا الاتفاق الأمني، الغاية المثلى ليس التوسع والتواجد العسكري، بل الغاية المثلى هي يعني إبعاد الصين عن جزيرة غرينلاند وعن استفادتها بكل تلك المعادن. اليوم ربما يشعر دونالد ترامب بأن الصين تقدمت أشواط على الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة المعدات العسكرية وكذلك السيارات الكهربائية، فيحاول إحجامها وإرجاعها خطوة إلى الوراء من خلال السيطرة على المناطق التي تستفيد منها الصين، على غرار ما حصل في فنزويلا. يعني اليوم يريد إعادة التجربة في غرينلاند.
1: واضح بسام، وإحنا كما قلت لكم أكيد باش نوصل معكم الجزء الأخير من حصتنا، فقرتنا الأخيرة بالأرقام، التطورات زيادة الدولية الإقليمية، ما يحدث في روسيا. نرجو نحكيه بأكثر تفاصيل بعد الفصل.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معنا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 37 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى. مازلنا أكيد موصين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات الفقرات أو الفقرة الأخيرة كالعادة بالأرقام اللي في كل مرة نطلحوا رقم معطى. اليوم يخص بطبيعة وضع إقليمي وضع دولي، نحاولوا قدر المستطاع دائما نقدم لكم رؤية آخر المستجدات حول ما يحدث اليوم في العالم. وصف بكونه أكبر هجوم بالمسيرات صار على موسكو، روسيا تعلن اعتراض أكثر من 1000 طائرة أوكرانية، الرقم اللي اختار نور اليوم يحكي لنا عليه مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: عودة ميمونة نور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
3: عايشك ابتسام وعايشك خليفة، ومرحبا بسام ومرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. سعيد جدا أني رجعت وباش نحكيه اليوم على أكبر حدث.
2: بل خلي نوجه خلي نفرحوا بيك ساعة معلش نحوالك لخيس توحشناك برشا، ونوجه تحية لخونا رضوان.
3: أنا زادة توحشت
2: خونا رضوان، توجه له
4: صح الكودي وصح الراحة
2: أخوي، تبارك الله عليه، معناتها عدى معانا جمعة تبارك الله عليه، قام بالواجب،
3: ربي يوفقه ربي يعينه إن شاء الله.
1: سي بون رحبت بيه خليفة، فرحت بيه، النجم يبدا توا
4: الباقي تاع الصواريخ توا
1: هاي نرجو نحكي توا شنو صاير في روسيا نورا.
3: هو اهم حدث جيوسياسي صار، وممكن اكبر ضربه هذه منذ بدايه الحرب، ضربه بالمسيرات الاوكرانيه على مدينه موسكو، وتم استهداف فيها منشاه نفط وطاقه. ويعني شفنا انه الرئيس زيلينسكي كان نشر هذا فيديو يعني الأضرار اللي صارت في المنشأة هذه، وفي نفس الوقت رئيس المخابرات الأوكرانية قال أنه ترامب طلب من زيلينسكي أنهم يوقفوا مثل هذه الضربات على خاطر تتسبب في ارتفاع أسعار الديزل. وحسب السلطات الروسية ابتسام وحسب الأرقام تم اعتراض أكثر من 1100 مسيرة في أنحاء روسيا والقرم والبحر الأسود خلال موجة الهجمات، وهذا رقمنا لليوم. عمدة موسكو قال أنه حوالي 450 مسيرة كانت متجهة للعاصمة، وفي تحديث لاحق أعلن أنه عدد المسيرات اللي تم اعتراضها منذ يوم السبت تجاوز 1600 مسيرة. الهجوم خلف خسائر في منطقة موسكو الكبرى، السلطات المحلية أعلنت على مقتل شخصين وإصابة زوز أخرين، وتم إجلاء قرابة 400 شخص بعد حريق وأضرار في مبنى سكني. ومن أبرز الأهداف كانت منشأة مصفات

0: موسكو للنفط، كانت مصفاية موسكو للنفط نعود، وين أكدت سلطات الروسية تسجيل أضرار في المنشأة. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد من جهته استهداف منشأة مهمة في قطاع النفط ومنشأة لوجستية، وقال أنه العملية استعملت مسيرات وأنواع مختلفة من الصواريخ. في هذا الإطار ابتسام اتصلنا بالباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي مجد أبي المناء، واللي قال أنه توقيت الضربات مرتبط بمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية الروسية، خاصة وأن الهجوم تزامن مع اليوم الثالث والأخير من التصويت وعمدة موسكو في نفس الوقت. زاد اتهم أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. نسمع أكثر شنية قال.
1: حقيقة أتت الضربة الأوكرانية البارحة بالمسيرات الانتحارية على العاصمة الروسية موسكو وغيرها من المناطق الروسية، أتت في آخر يوم تصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي، وهو اليوم الأخير من الأيام الثلاثة، في محاولة أعتقد أوكرانية للتأثير على هذه الانتخابات التي بلغت نسبة الاقتراع فيها نسبة جيدة نسبيا، حيث تفوقت على نسبة العام 2021 مثلا وغيرها من الأعوام. يعني هذه الضربة الأوكرانية التي بدأت حقيقة خلال ربيع وصيف هذا العام تهدف أيضا إلى نقل الحرب إلى الداخل الروسي عبر استهداف منشآت حيوية كمصانع تكرير النفط وغيرها من المنشآت ذات الطابع المدني الاقتصادي الهام.
0: نرجع للميدان ابتسام. التصعيد موقفش عند موسكو، روسيا وصلت بدورها ضربات على أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو وكييف عن عمليات متبادلة بالمسيرات والصواريخ في وقت ما زالت فيه التحركات الدبلوماسية متواصلة. وملف الطاقة أصبح واحد من أهم ساحات المواجهة مع تواصل استهداف منشآت النفط والطاقة، رغم الحديث على تفاهم الخفض الضربات هذه على البنية التحتية الطاقية. نحكيه في نفس السياق الباحث في العلاقات الدولية مجد أبي المناع، اعتبر إنه الضربات هذه جي في سياق تصعيد أوسع بين روسيا وأوروبا، وأن الوصول إلى اتفاق سلام مازال بعيد المنال رغم عودة التحركات الدبلوماسية ومحاولات أحياء المفاوضات. نسمع أكثر شنية قال.
1: تأتي اليوم في سياق من التصعيد العام، حيث لا يبدو أن اتفاقا للسلام يلوح بالأفق، لا سيما قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط حديث غربي إعلامي وسياسي أوروبي خصوصا على أن الجانب الروسي يعني يستعد لعملية تعبئة عامة وتوسيع للحرب. يمكن أيضا فهم سياق هذه الضربة وغيرها، رغم أن الجانب الروسي بطبيعة الحال لا سيما عبر لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفي بشكل دائم بالجملة والتفصيل كل هذه الادعاءات الأوروبية الغربية، مؤكدا حقيقة أن لا حاجة فعلية لروسيا في هذا الوقت للتجنيد العسكري العام. يعني باختصار اليوم الحرب لم تعد مقتصرة على أرض المعركة البرية، بل طالت يعني معظم جوانب الحياة، مما ينذر بأن مسلسل التصعيد والتصعيد المضاد لن يكون قصيرا، بل مقدمة حقيقة لتصعيد أطول وأكبر في ظل تشكل عالم جديد يعني ونظام عالمي جديد بالنار حقيقة من الشرق الأوسط وصولا لروسيا وغيرها من يعني من دول العالم.
2: شكرا لك مرة أخرى زميل نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهم جدا العودة على ما وصف اليوم جيوسياسيا بكونه تصعيد كبير اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية، الهجوم اللي كنت تحكي عليه انت نور اللي صار على العاصمة الروسية موسكو، واللي تقريبا وصف بكونه الأكبر من حيث عدد الطائرات أو المسيرات حسب الأرقام اللي أعلنت عليها السلطات الروسية. تقول تم اعتراف أكثر من 1100 مسيرة في أنحاء روسيا خلال موجة الهجمات، فمشكون ربطها كما الباحث اللي انت سجلت معاه والخبير في شأن الجيوسياسي بمسألة الانتخابات اللي الإقبال عليها يقول نسبيا كان جيد، يقول التصعيد سيقابل دائما بتصعيد مضاد، وتصعيد على ما يبدو اليوم على ضوء التطورات الأخيرة سيطول. خليفة تفضل.
3: هو في الأيام الأخيرة راجع على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الحديث، أخبار برشا ناس تتنقل فيه أنه هذه السنة ستكون انطلاق الحرب العالمية الثالثة. تقريبا ما زلنا بنفس المنظور، مش في بالنا اللي الحروب ستخاذ بنفس الطريقة الكلاسيكية كما في الحرب العالمية الأولى وكما في الحرب العالمية الثانية، تبدأ بصراع ما بين زوز دول وبعد ذلك تتوسع ونشوف جيوش تهاجم في أراضي متاع الدول الأخرى بالطريقة متاع الوثائقيات هذيك حول الحرب العالمية الأولى والثانية. لا الحروب تغيرت معناتها الجيل الرابع من الحرب هذه والحروب أخذت أشكال أخرى عسكرية تقنية سيبرنية معناتها أخذت أشكال أخرى. نشوفه في طغيان المسيرات اللي تقريبا نرجع إلى سنوات إلى 20 سنة معناتها ويمكن حتى أكثر شوية ما كانتش موجودة في المعادلة العسكرية لكن الآن أصبحت جزء رئيسي من كل الحروب. وشفنا أن الأسلحة الاستراتيجية القديمة لم تعد تنفع. شفنا في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا اللي بدأت و حجم معناتها ضغط المسيرات وتأثيرها في الحرب هذية. شفنا الحرب الأمريكية مع الحرب الأمريكية مع إيران وشفنا دور المسيرات وخاصة مسيرة شاهد معناتها والدور اللي قامت به في الحرب هذية. شفنا كذلك في الحرب ما بين العدوان الصهيوني على حزب الله ودور المسيرات بالرغم اللي هي ليست متطورة في إثخان معناتها العدو الصهيوني. إذن الحروب تغيرت والحرب خاصة بالنسبة لحنا في المنطقة نتاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت على الأقل عندها 3 عقود. أنا نعتبر منذ إسقاط العراق في 2003 ومنذ انطلق ما يسمى بالربيع العربي وانطلقت حروب التفكيك للدول العربية هي في الأخير ربما نراها نحن بمنظار ضيق نعتبرها اللي كل واحد وش سماها واحد يسميها ربيع عبري واحد يسميها معناتها ثورات عربية وتحرر لكن في الأخير كنشوفها من المنظار الكبير ومن حجم كبير هي نوع من قطاع الشطرنج التي بدأت تسقط شيئا فشيئا في إطار ما يسمى حرب كبرى تتجاوزنا اللي هي تشكيل الشرق الأوسط الجديد. وإحنا نشوفه وقتوك تشوف الخارطة نتاع المنطقة العربية والشرق الأوسط تشوف معتها الوضعية شنو اللي صاير في اليمن شنو اللي صاير في سوريا شنو اللي صاير في العراق شنو اللي صاير في إيران ثم تشكل على مستوى حتى الأوروبي الحرب التي بدأت خاطفة واعتقد البعض أنها ستكون خاطفة ما بين روسيا وأوكرانيا الآن تصل إلى عامها الرابع أو الخامس. الحرب هذه الحرب لم تعد مقتصرة على معركة روسية أوكرانية باعتبار أوكرانيا هي الأداة المتقدمة لأوروبا في حرب الاستنزاف ضد روسيا. يبدو اللي الأيام القادمة ومن خلال العديد من التطورات لأنه ثم تحشيد كبير ياسر في أوروبا منذ لو نقرأ في تقارير على مضاعفة أعداد التجنيد في الجيش الألماني مثلا تغيير العديد من القوانين اللي تهم الجيش الألماني من أجل يأخذ شكل أكثر تسلح. نشوف عملية التجنيد في العديد من الدول الأوروبية تتطور. لمن هذا التجنيد في الأخير؟ هو التجنيد من أجل الحرب في أوكرانيا لأنه في الأخير حقيقة المعركة هي معركة أوروبية روسية من أجل النفوذ. إما أن يتوسع الناتو ويصل إلى حدود الدول التي كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي سابقا وتصبح في الخاسرة متاع روسيا وإما أن تتصر روسيا وتفرض الشروط متاعها بعدم تقدم الناتو ووصول أسلحته الاستراتيجية إلى معناتها الحدود متاع روسيا. هذه هي المعركة معركة نفوذ كنحطوها في إطار الخارطة الكبرى في العالم. أمريكا تحاول بكل الأشكال سواء في الشرق الأوسط سواء في أمريكا اللاتينية اللي عادت لتعتبرها حديقتها الخلفية والدفاع عليها بدرجة أولى جزءا تو من التواجد العسكري الأمريكي وكنت معلقته في البرنامج هذا سواء الموجود في أوروبا ولا شمال أفريقيا بما فيه تونس الإعانات ستتوجه إلى الدول في أمريكا اللاتينية اللي هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالجانب هذا. نشوفه في الصين وفي علاقة بتايوان والمعركة والصراع في الجانب هذا. هذا هو العالم الجديد للأسف الذي يتشكل لكن لا يتشكل طبقا للمبادئ والقيم يتشكل بنفس الشروط ونفس الأدوات القديمة اللي شفناها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. البقاء للأقوى للأكثر نفوذ هو اللي قادر على فرض معتها الإرادة متاعه واللي فرض. شفنا ترامب تقريبا دولة كما فنزويلا يختطف رئيسها يعين رئيسها يسرق الربوع متاع الاحتياطي النفط متاعها دولة يضغط من أجل اتفاق من أجل جرينلاند يمكنه اللي هو عنده حق الفيتو في التحكم في شنية الدول اللي تستثمر تقوم باستثمارات ويمنع الصين وروسيا. هذه هي طبيعة الحرب. لعتها سؤال متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟ نقول من المفروض عدم طرحه مستقبل لأن الحرب بدأت فعليا وعالم جديد قاعد يتشكل عنده سنوات وعنده عقود، وخاصة نحن في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط علي أن لا تطرح هذا السؤال، لأنه فعلا ما نشاهده يوميا هو يدل أن الحرب قائمة على الأقل عندها 20 سنة. دول تفككت، دول قاعدة، شوف السودان تقريبا دولتين ولا ثلاثة، اليمن مقسومة إلى زوز، ليبيا نفس الشرق وغرب، سوريا في الطريق نحو هذا، شفنا البارح تقريبا ليلة معناتها ليلاء في سوريا، لم يعرف، ما همش عارفين سبب المتفجرات في أكبر المخازن بتاع الأسلحة. نقول أنا الأسلحة بتاع الشعب السوري، ماشي بتاع السلطة السورية الحالية اللي سابقة لها. هذا الكل يؤكد أن الخارطة بتاع المنطقة والخارطة بتاع العالم قاعدة تتغير، موازين قوى قاعدة تصف، ثم حرب باردة أمريكية صينية من أجل النفوذ في الجانب هذايا، ثم دول أكيد ستنتصر في المعركة هذه وتحسن التموقع، وثم العديد من الشعوب والدول اللي تقريبا منخرطة في معارك زقاقية صغرى، ماهيش معارك جيوسياسية ربما مش تمشي في الرجلين.
2: في الباحث في العلاقات الدولية في تصريح هو بسام حمدي لزميل نور الفارسي يعتبر أن الضربات هذه تجي في سياق توسيع التصعيد أوسع اليوم بين روسيا وأوروبا، ويقول أن الوصول إلى اتفاق السلام ما زالت مسألة بعيدة شوية رغم عودة التحركات الدبلوماسية ومحاولات إحياء المفاوضات.
4: هو فعلا الواقع يبين أنه اليوم دخلنا في فصل جديد من فصول الحرب الجوية الروسية، يعني في فترة ما بعد ما كانت المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا تقتصر على إطلاق مسيرات وتقتصر على إطلاق صواريخ، اليوم تحولت المعركة إلى فصل جديد. هذا الفصل الجديد يتعلق أساسا بتطوير البرمجيات اللي تتعلق بإطلاق مسيرات، وهذا ربما ما أخلق تفوق نسبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. يعني أوكرانيا تفطنت إلى كونها غير قادرة على احتراز كل الصواريخ التي تطلقها روسيا، ففي هذه الحرب استثمرت في الذكاء الاصطناعي وخلقت نوع جديد من الحروب الجوية. اليوم يعني أوكرانيا بفضل الذكاء الاصطناعي تمكنت من خلق يعني برنامج حاسوبي جديد يسمى برنامج دلتا. برنامج دلتا هذا يجمع بين منظومة برمجيات، هذا البرنامج يعني ما يميز فيه المسيرات الأوكرانية هي سرعة يعني اكتشاف الأهداف وسرعة استهدافها، يعني عكس ربما بقية المسيرات. أوكرانيا حسب التقارير تمكنت من صناعة مسيرات تتمكن من اكتشاف الهدف واستهدافه في ظرف 5 دقائق، على عكس بقية المسيرات اللي تعتمدها بقية الجيوش اللي يكون فيها برنامج يعني مدة الاستكشاف والاستهداف في حدود 20 دقيقة. يعني هذا ما خلق تفوق نسبي لأوكراني في حرب المسيرات، وذلك بفضل إدماجها للذكاء الاصطناعي في المسيرات. إذن اليوم المعركة تحولت ليس فقط من إطلاق مسيرات وصواريخ إلى معركة تتعلق بتطوير البرمجيات وتتعلق بمنظومة البرمجيات اللي تطلق المسيرات. تطوير هذه البرمجيات ونجاح أوكرانيا في إدماج الذكاء الاصطناعي بالمسيرات مكنها من كونها أنها يصبح عندها ما يسمى بحاملة مسيرات. حاملة مسيرات هذه المسمات ماجورا M F6، يعني هذه حاملة مسيرات تبقى بإمكانها البقاء من الهدف المستهدف لمدة يعني أسبوع. يعني وقت اللي نحكيه على حاملة مسيرات يعني مش فقط مسيرة تستهدف ثم تعود، بل يمكن أنه يكون الاستهداف في ظرف أيام وبطريقة مكثفة. علاش الاستهداف للمنشآت الطاقية الروسية؟ اليوم ربما أوكرانيا تلعب على ورقة أنه كلفة الحرب في روسيا ترتفع، كلفة الحرب الروسية على أوكرانيا ترتفع، وبالتالي ما يخلق ضغط داخلي على روسيا باعتبار أنها تمر بوضع اقتصادي هش تيلة الفترة التي انطلقت فيها في الحرب على أوكرانيا. في المقابل علاش روسيا تحاول دائما استهداف منشآت الطاقة استهداف البناء التحتية. روسيا اليوم تريد أن تخلق اليأس المجتمعي داخل أوكرانيا. وقت اللي تخلق اليأس المجتمعي داخل أوكرانيا فإنه ذلك يخلق ضغط على أوكرانيا، وبالتالي روسيا تحاول من خلال استهداف المنشآت الحيوية التي يعتمدها المجتمع تريد خلق ربما استسلام سياسي أوكراني لديها. لكن خلينا نقول بكل وضوح، وكأنه اليوم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي خلق معادلة ضد الدب الروسي وضد القوة العسكرية الروسية. يعني كنا أو كلنا نعرف مدى القدرة العسكرية الروسية ومدى امتلاك صواريخ ولمعدات عسكرية، ذلك الدب الروسي جبهته أوكرانيا بتطوير برمجيات جديدة قادرة على الاستهداف في ظرف 5 دقائق، وقادرة على التخفي. يعني حتى بعض التقارير تشير إلى أن المسيرات الأوكرانية التي ربما قادرة على التخفي بإمكانها خلق ذباب. يعني المسيرات الأوكرانية تنجم تخلق دخان وذباب حولها، ذي في بعض التقارير، مما يصعب يعني مهمة اكتشافها واستكشافها. هذا أكيد جدا يعني ليس بمعزل عن المد والمساعدات الأوروبية، لكن يبدو أن أوكرانيا هذه الحرب منحتها الفرصة لتطوير برمجياتها، وقد تكون هذه الحرب ربما حافز لدول الاتحاد الأوروبي، لأن المسيرات هذه حتى في تمارين مشترك ما بين دول الاتحاد الأوروبي أقر دول الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تفوقت عليها في إحدى التمارين مع دول الاتحاد الأوروبي. المسيرات الأوكرانية تمكنت من استهداف الأهداف يعني اللي كانت بالشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في ظرف وجيز، وتمكنت من إنهائها. هذا شعر به الأوروبيين، ولا أعتقد أنه هذه الحروب اليوم ستخلق ربما ملف جديد، وهو مدى استعمال التكنولوجيا ومدى استنزاف الخصم بأقل كلفة. المسيرات الأوكرانية يعني كلفتها حسب بعض التقارير ليست لا تضاهي ربما حجم الصواريخ التي تطلقها روسيا على أوكرانيا. فاليوم الحروب في اعتقادي أصبحت تدار بعقل الذكاء الاصطناعي وليس بالمال وليس بالقوة العسكرية. فقد لاحظنا هذا حتى في الحرب يعني التي أطلقها الكيان الصهيوني على الغزاويين. أنا ذاك الغزاويين بمسيرات يعني غير مكلفة قادرين على إسقاط الكثير من النقاط العسكرية الصهيونية. فيريد أنه ملف التطور التكنولوجي في الصناعات العسكرية يحظى باهتمام، حتى احنا كدولة تونسية صحيح ما عندناش صناعات عسكرية، لكن مهم ان نلتفت الى التطور التكنولوجي.
2: واضح، شكرا لك مرة اخرى بسام حمدي، خليفة شوشين في الاعداد والتنسيق، زميل نور الفارسي، نادي بالحاج في الاخراج الصوتي، من الشابي في الاخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة. فاصل موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة ان شاء الله في امان الله.
5: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: خليك قريب فيم ورجعين.
7: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
8: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
7: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
7: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح غدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
11: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
12: ديوان FM
5: صوتكم
12: في تونس الكبرى
5: على 93.5
12: على 93.5. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان FM صوتكم.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية، ديوان اف ام، عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد اليوم أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، معتبرا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. والمشري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية سيكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. والمصدر ذاته يوضح أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك للتدخل فورا فضلا عن استعداد اللجان الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صبر جلاصي يقول إن السيولة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد خلال الأسبوع الماضي كشفت مجددا عن هشاشة البنية التحتية والحاجة إلى حلول استراتيجية بعيدا عن المعالجات الظرفية، داعيا إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بما يضمن تطوير منظومة التخطيط العمراني وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الفيضانات والظواهر المناخية وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: قاعدين نشوفوا في عديد التطورات بما في ذلك اللي صار البارح في ريانا واللي صار الاسبوع الفات في باب عليوة، عندنا برشا من اللي قلنا اللي ثم بنيه تحتيه مهترئه، فعندنا برشا من اللي قلنا لليوم يجب ان تكون الحلول حلول وفق رؤيه استراتيجيه ما هيش حلول لتعاطي مع الازمات الوقتيه. انه اليوم المطره اللي صارت راهي 60 ملم في تونس العاصمه تغرق وتحل فيها ديكاف يعني بالطريقه هذيك وبلوعات، معناتها حاجه غير عاديه. الشارع التونسي اللي قاعد يغرق بالماء راهو فيه تداخل عديد الإدارات وعديد الوزارات، لكن كواقع الواقع الحقيقة لا يطمئن ولا يبشر بخير، لأنه اليوم فما رؤية استراتيجية وفما معالجة لوضعيات حقيقية تهم البنية التحتية غايبة. دعينا إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وأنه اليوم يزي لأنه اليوم عندنا مجلة تهيئة ترابية عمرها 40 سنة، صارت تغيرات جيوغرافية، تغيرات ديموغرافية، اليوم الأمثلة العمرانية تبدلت، اليوم ثم ناس والتبني في الأراضي الفلاحية تبني على حاجة الوديان وعلى حاجة الطريق، دونك هذا الكل راهو عنده أثر كبير على يحصل مؤخرا واللي مازال باش يحصل.
1: وفي شأن دولي، السلطات في إندونيسيا تعلن مواجهتها صعوبة في السيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح منذ أسابيع مناطق في سومطرة وبورنيو رغم حشد إمكانات كبيرة لاحتوائها. وأكدت الحكومة التي نشرت 64 طائرة و54 ألف عنصر إغاثة منذ أوت الماضي أن اتساع الأراضي والتضاريس الوعرة تطرح تحديات كبيرة أمام مكافحة حرائق الغابات والأحراج في مناطق إندونيسية مختلفة. الكرملين يقول اليوم أن الفوز الكاسح لحزب روسيا الموحد الحاكم والداعم للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات التشريعية يظهر أن الروس يلتفون حول رئيسهم، وذلك بعد انتخابات خضعت لرقابة مشددة ولم تشارك فيها أحزاب معارضة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5
3: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. انطلاق تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخبنا الأول في العاصمة قبل مواجهتي أوغندا وبوتسوانا في تصفيات الكان يومي 24 و 28 سبتمبر. ملاعبية الكل دخلوا, جل ملاعبية دخلوا في ستاج. نحكيوا على عيسى العيدوني, محمد الصحراوي, معتزل النفيتي, صبري بن حسن, فرجاني سيسي, دليل بن رمضان, سيف الله الطيف, فايدة معروس, سليم معلول, أيمن دحمين, خليل عياري, محمد أمين بن حميدة, الطالبي, صادق قديدة, وريان اللومي. البقية تباعا يوصلوا بين العشية والليلة, وغدوة الصباح يكتمل النصاب بوصول الياس العاشوري 9 متاع الصباح في البروغرام. تدريبات مسائية اليوم 7 متاع العشية في أنيكس رادس بحضور وسائل الإعلام. لعبنا الدول إسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة 7 من دوري الدرجة الثانية الإسبانية لليغا 2 بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس أمام غرناطة, ومتألق الحقيقة منذ انطلاق الموسم في الدرجة الثانية الإسبانية. جلسة حاليا بين هيئة المدير للترجي الرياضي التونسي والمدرب الحالي للفريق ريجي كامبا الروماني لحسم مستقبله مع الفريق بالبقاء أو الرحيل. الاجتماع يجي بعد تأكيد جديد من رئيس نادي بوخارست لكرة القدم الروماني جيجي بيكالي, اللي صرح في قناة دي جي سبور أنه الاتفاق رسمي ونهائي مع ريجي كامب على دفع 150 ألف يورو قيمة البند التسريحي في عقده مع الترجي, أي ما يعادل 3 رواتب شهرية في اليومين القادمين, ثم يسافر إلى رومانيا. نذكر أنه ريجي كامب مازال على ذمة الترجي إلى غاية جوان 2028, وأشرف يوم أمس على تدريبات الفريق الأول. نهاية الأسبوع الحالي تتلعب مباراة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد رفض المقترح متاع إعادة التأجيل, وكذلك بعد فض الإشكال متاع المنع من الانتدابات وتأجيل الجولة الأولى الأسبوع الماضي في البروغرام. نلقاو نهار السبت المجموعة الأولى محيط قرقنا هلال مساكن, الشاب برلوي بن عروس المهدية, مستقبل جيب جمعية مجرين, الملعب الأسوسي كوكب عقارب, نجم الخليدي بعث بوحجلة, مستقبل سليمان اتحاد الطويل. لحد المجموعة الثانية 3:30 بتاع العشية بوشم النادي القربي, قواف القفصة مستقبل قصرين, المكنين إلى الرديف, أولمبيك الكيف قصور السيف, جمعية ريان الملعب الجيبسي, أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية, وكذلك شبيبة القروان جندوبة الرياضية. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي واجه المنتخب الرواندي في إطار مباريات الدور الربع النهائي من كان اللي تقام حاليا في تونس. دونك ماتش ينطلق 6 متاع العشية. بقيت البروغرام في الربع النهائي الكاميرون وغانا شوطين لشوط. حاليا النتيجة اللي فادت المنتخب الغاني 3 متاع العشية مصر الجزائر, و9 متاع الليل نيجيريا تواجه المغرب. نختم بالكرة في العالم. فالفيردي وريال مدريد يعلن إصابته إصابة قوية أمام جارو أتيتيكو مدريد في الدربي البارح, وينخسر ريال 2-1. دونك إصابة في الشوفي, وريال مدريد يقول أنه فالفيردي يعاني من إصابة قوية على مستوى الكاحل في قدمه اليسرى, ويقول زاد أنه بيخضع لمزيد الفحوصات في الساعات القادمة لتحديد مدة الغيابة.
3: صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، عاصمة أنجلترا، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع ويمبلدون، أحد ملاعب التنس اللي تصير فيهم كل عام دورة شهيرة. أنجلترا كما تعرفوا هي بلاد الضباب وباردة، وسكانها دمهم أبرد، معناها كي يجي نهار ولا أيامات سخونة المواطنين يذوبوا كالفريبولو وإلا كورنو الكريمة. المهم أنه راشيل نيكيل عارضة متاع أزياء عمرها 23 سنة خرجت ولدها أليكس تعمل بيه في دورة لعل تلقى شوية برود، وكانت تدز في البوسات وساعة ساعة تدندن لغناية كيما نني نني جاك النوم بالإنجليزية القحة بجا هكاكة تلاهيه. أما في نفس الوقت ما كانتش فايقة اللي فما حد جاي بجرتها يتبع فيها ويتسلوس كالخيال ما بين الشجر. ولهنا يقول القايل أش باش ينجم يصير فيها كالنهار وعين القايلة. راشيل دخلت في طريق مغموم بالشجر هاك اللي بعيد على عينين ومطرف شوية، هي هكاك ماشية وتدس في الكوسات اللي فيها ولدها وهالزبنطري اللي خرج لها من ورا شجرة، ومشى لها طول حط لها سكينة في جنبها سكر لها فمها وما خليلهاش الوقت باش تسيح. وظاهر أنه السيد هذا ما هيش أول مرة يعتدي فيها على مرأة وعنده خبرة. بالوقت طيح راشيل جابها على ركيبها وبرك عليها وباقي مسكر لها فمها باش ما تسيحش. ومن غير ما نطولوا عليكم ونعملوا مقدمات، اذبح راشيل بهك السكينة اللي في يده، خلالها راسها يدلدل شادت في شوية شرايين في رقبتها. مع العلم أنه ولدها أليكس اللي موجود في البوسات مازال مغلقش العامين، المسكين عينيه كانت طايشة وقاعد يتفرج في المشهد وما هو فاهم شيء. ولو كان جاي يعرف شنو اللي قاعد يصير راه وقلب الدنيا بالبكاء وخلوذها والناس فزعت. في نفس المشهد الرهيب الدامي هكا الوحش بعد ما ذبحها راشيل وولات جثة هامدة تعوم وتغطس في دمها، اغتصبها بكل وحشية وهي في الدنيا الأخرى ميتة. وهكا الوليد الصغير يخزر ما هو فاهم شيء، وبعد ما أشبع فيها غرائز والحيوانية تخلى عليها بالسكينة الطعنة في جرة أختها بطريقة جنونية، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي. شرقلها بدنها الكل 50 دغرة على الأقل، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي من بعد. وبعد ما كمل المهمة متاعه بتفاصيلها قام بكل برود الدم وما تلفتش لهك الوليد اللي شاف كل شيء، وكأنه يستحلى في حكاية أنه قتل امرأة واغتصبها وصغيرها يتفرج. مختصر الحديث هكا المجرم خرج ما بين الشجر ومشى في عقل عقله حتى لين وصل لغدير صغير متاع ما في وسط جنينة، اغسل يديه اللي تبلحتو بالدم، وحتى كي شاف الناس متعدين وماشيين وجايين لا خاف ولا هرب ولا جرى، بقى يمشي في عقل عقله. في نفس الترابط هاك البيبي اللي عمره عامين تقريبا هبط من البوسات متاعو وفي باله اللي امه راقدة، مشالها قعد بحذاها وشدها من يدها وعنقها ومنها بدأ يخذ فيها ويقول لها فيك ماما، حتى لين الناس شافوا هكا المجزرة وجاوا يجري وتلموا بهكا البيبي وكلموا الشرطة بالوقت. الأمنين دوب ما خلته لوجوا على شهود عيان، ولقاو مواطن قال لهم اللي هو شاف الشخص من بيت يغسل في ديه فيها كالغدير. لكن رغم هذا عطاهم الأوصاف متاعه بالتدقيق، والبوليسية بالطبيعة عملوا له بورتري روبو، يعني رسم تقريبي، ونشروه في الصحافة والجرائد الإنجليزية. كما تعرفوا يموتوا على الفضايح والمآسي من نوع هذا. وفي ساعة مخبرها كالفاجعة هبط والناس الكل سمعت به، لكن هذا ما يمنعش أنه البشاعة متاع اللي صار قلب المجتمع البريطاني الكل سافليه على عليه.
2: The young mother was brutally murdered in broad daylight, just a few hundred yards.
3: The savagery of this murder has shocked even the most hardened detective.
2: She was found with her throat slashed. She'd been sexually assaulted.
1: وحد ما كان يتخيل اللي ثم إنسان يقتل امرأة ويغتصبها وهي ميتة ويتلذذ كي ولدها يتفرج فيها. معناها حاجة أشنع ما يمكن باش يتصوروا العقل الإنساني. والغريب في الأمر أنه الشرطة كي عاينت مكان الجريمة ما لقاو حتى أثر للمجرم، لا بصمات لا أدلة مادية لا عفسة صبات. معناها كما سبق وقلنا لكم السيد الصناعي بروفيسيونيل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وفي العوام هذوكم مازال كي بدا يظهر اختصاص جنائي جديد اسمه بروفايلاج، طريقة شبه علمية يحاولوا بيها باش يعرفوا الملامح النفسية متاع المجرم، وهكاك ينجموا يتعرفوا عليه بطريقة أسهل. لكن المشكل أنه البروفايلاج هذا ردوه الأمريكان موضة، والأنجليز تبعوهم بما فيهم الفرنسيس، وأغلب الأحيان يلقاوا رواحهم في ثنية غالطة تماما وعملوا حسابات بعاد بعاد على الواقع. المهم أنه هالبروفايلر هذا اللي قالوا جابوه قال لك يدو طفي النار وتجمد الماء، وبعد ما خدا المعطيات الكل على الجريمة قال لهم راهو القاتل عمره في 30 سنة وعنده مشكلة مع النساء، وزيد عايش منعزل وحده ما يخالط حد، وعنده غرام كبير بالساتانيزم، يعني من اللي يعبدوا الشيطان يلعنهم في 2. المهم أنه البوليسية استندوا عليها كالصورة التقريبية، وفلاو الجنوب الشرقي متاع لندن فليان فماش ما يتيحوا بحد عنده نفس الملامح. وبالمسلط جاتهم برشا بلاغات من عند مواطنين قالوا اللي هما عقلوا المجرم من هكا البورتري روبو، يعني الرسم التقريبي اللي عملوه له، واعطاو اسمه واللي هو كولين ستاك، عمره 30 سنة ويسكن على بعد 3 كيلومتر من جنينة متاع وين بيلدون اللي صارت فيها الجريمة. الشرطة بطبيعة الحال هبطوا عليه وهو في الشارع. المهم أنهم سلسلوه وركلوه وعكلوه في الجيول لوحوه في انتظار أنهم يستنطقوه، ومشاو لداره فركشوها تركينة تركينة، ولقاوه داهن البيت متاعه باللكحل من فوق اللوتة، ومصور علامات غريبة بالطباشير الأبيض أغلبهم رموز يستعملوهم عبادة الشيطان، يلعنهم الكل. وهكا البروفايلر دوب ما سمع قام يشتح بالمحارم، قالوا لهم ماني قلت لكم. لهنا البوليسية مشاو في الثنية اللي صور هالهم هكا البروفايلر، لكن كيما لقاو حتى دليل إدانة مباشر ومقنع ما عدا التخمينات متاع البروفايلر، سايبوا هكا المشبوه في كولين ستاك ولقى روحه حر طليق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الشرطة سيبوه منا وجاتهم فكرة كالتكرة وما هيش قانونية بالكل. اش عملوا؟ طلبوا من واحدة زميلتهم ضابطة باش تلعب دور امرأة عادية وتدور بكولين ستاك اللي مازالوا كي سيبوه، وتخليه يتخبط فيها باش تتحصل منه على اعترافات. وفعلا البوليسة هذه نجحت باش تربح الثقة متاع كولين، ومن أول ضربة طيحتو على قلاقمو على راسو السيد ولا يحبها، وأكثر من هكا مستعد باش يعترف بأي عملة حتى لو كان ما عملهاش، على أساس يدخل في علاقة جنسية مع هكا الضابطة. ومش لازم نقولوا لهنا أنه المسؤولين متاع سكوتلاند يار كيفاقوا بهاللعبة الخسيسة هذه عاقبوا كل من كان فيها آستة وسبب. وهذا ما منعش أنهم على ضوء الأبحاث اللي صاروا عاودوا شدوا هكا كولين ستاك وبعثوه للحبس في انتظار أنه يكمل ملف الإدانة ويبعثوه للمحاكمة. في تسلسل هالأحداث وفي آخر أوت 1992 زوز مواطنين شافوا كالبورتري روبو، يعني الرسم التقريبي للجاني، أما بطريقة عفوية، شافوه في جريدة قديمة، وبالوقت اتصلوا بالشرطة وقالوا اللي هو مع عقل السيد هذاك وثرانتو جارهم واسمه روبر نابر، وخلينا نقوله روبر نابر، وأكدوا أنهم ما يستغربوش اللي هو القاتل متاع راشيل، لأنه تصرفاته غريبة ومتاع مجرم. والأمنين المكلفين بالقضية رغم اللي كان عندهم متهم موقوف حبوا يقطعوا الشك، وبعثوا استدعاء لسي روبر نابر، لكن ما مشالهمش بالكل، زادوا بعثوا له مرة ثانية كيف كيف، لا تخللهم المركز ولا حتى كلمهم طفيهم. ولهنا البوليسية في الحقيقة ما كانوش مالين يديهم بالبلاغ هذا، يقول لك اللي حاجتنا به شديناه، يعني كولين ستاك تحت يدهم وما ينجمش بالنسبة ليهم يكون حد آخر ما عدا هو. وخلف هذا ودونه عنده أوصاف ما تنطبقش على أوصاف القاتل كما الطول، والشاهد يعتقد أنه ما بين المتر و72 والمتر و75، لكن نابر عنده متر و85، يعني جبوت. والجزئية هذه فقط خلات المحققين يبعدوا روبير نابر من دائرة الشبهات. ومن شهر أكتوبر 1992 الأمنيين ما عاودوا بعثوا حتى استدعاء روبير، والبحث الكل تركز على كولين ستاك. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في تسعينات القرن الماضي الشرطة اللندنية كانت تستعمل الوسائل القديمة، لا إعلامية ولا تنسيق بين المصالح والفرق متاعها، وزيد عليهم التخاذل وغياب الضمير عند بعض الأعوان باش ما نعموش. ويلزمكم تعرفوا زادة أنه روبير نابر هذا زادوا استدعوه في شهر جويليا 1993. يقول القائل علاش؟ لأنه شكات بيها مرأة شافته يطل عليها من شباك دارها، وبالتحديد بحذا حديقة بلانسيت كومن، يعني في نفس المنطقة اللي صارت فيها كالجريمة. والمرأة هذه وصفته بالقذال البوليسية وجابوه وفركسوه، والقاو عنده كرني مصور فيه البلونات متاع برشا حوم، وثم ديار مدورهم بستيلو الأحمر مقمرهم يعني. ورغم هالكرني اللي هو معطى مهم، الشرطة اللندنية المكلفة بالقضية ما اعطت حتى أهمية لهك الكرني. وأكثر من هكا، ما قاموا بحتى تتبعات روبير نابر، وبكل بساطة سكروا الدوسي مرة واحدة. ولو كان المحققين تلهاوي شوية بسي روبير نابر هذا وعاملوا على الأقل نظرة على الملف متاعو، راهم ربما راجعوا موقفهم في اللي عملوه في الثنية اللي خذاوها لحد الآن في هالقضية، لأنه السيد يستحق باش يركزوا عليه. ولهنا نعطيكم فكرة على روبير نابر، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر وقت اللي بدأت أحداث قضيتنا كان عمره 26 سنة، ومن حومة في الجنوب الشرقي متاع لندن اسمها أبي رود. والغريب في الأمر أنها موجودة بحذا الحديقة اللي صارت فيها الجريمة، مع العلم أن نابر كان وعنده زوز أخوات ولاد وطفلة، وهو الكبير فيهم. بو كان مغطرس عنيف لأبعد الحدود، وكيشد واحد من صغار وحي يسيبه ميت، وبالطبيعة أمه كانت ماكل على مرمتها. والوضعية هذه خلات الجيران يشكيوا للحاكم اللي عمل إحاتة نفسية للصغار. لكن من البداية روبير نابر أموره كانت معقدة، أخواته منعوا وكل واحد شد ثنية ولقى طريقه، لكن هو تصرفاته ما كانتش طبيعية بالكل، والطب الشخص عنده شكل من أشكال التوحد، معناها ما كانش قادر على الاندماج مع محيطه الاجتماعي. والأكثر تفاصيل، روبير نابر وقت اللي وصل عمره 12 سنة بوه ومطلقه، البو مشام الدار بشكل نهائي وما عاودش يشاف صغاره بالكل، والأم هي اللي تلهث بيه، وفي الحقيقة هملته. وروبير عنده طفولة تعيسة برشا، كان ضحكة ما بين أصحابه في المكتب والكلهم رافضينه، يوميا يضربوا فيه وساعات يدوروا عليه حمية ويدقدقوه الدقديق ويروح يحبي لدارهم. والمأساة اللي باش تخلف له صدمة كبيرة وباش تأثر على حياته تماما صارت في صيف عام 1978، يعني الفترة اللي تعرض فيها للاغتصاب وهو مصيف مع أمه وأخواته في كامبينج، واللي يعتدي عليه صديق للعائلة ماهوش براني. بطبيعة الحال الحادثة هذه خلفت عند روبير نابر بارش عنف، وأول ضحاياه المباشرين هما أخواته وكان مبدع بيهم. وكبدا يدخل للمراهقة ولا يسرق في النظر وقت اللي تبدأ أخته الصغيرة تدوش وإلا تبدل في حوايجها، ومن وقتها روبير ولا قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في كل لحظة، خاصة وأنه خرج من المكتب وهو عمره 16 سنة وما وصلش للمرحلة الثانوية، وبقى يتسكع في الشوارع ومهمش لأنه حتى حد ما كان قابله. في نفس التسلسل من حياة نابر، في وقت من الأوقات القى خدمة ماجازيني، ولهنا ولات عنده صنعة جديدة لأنه ولا يتبع في نساب السرقة حتى اللي نعرفهم فين يسكنوا ويتخبى ورا شباك من شبابك باش يطل عليهم، ويبقى يستنى ويترصد في اللحظة اللي هما باش ينزعوا فيها دبشهم ويبدأ يشلل في عينيه. وفي نهار من نهارات أوت 1989 بعد جنينة اسمها وينز كومن، شاف امرأة تشيح في شعرها في الطاق الفوقاني متاع دارها، وقتها دار لها من تالي يعني من الباب اللي دخل للكوجينة، وبظاهره لقاها محلول. ادخل يمشي على ثلاثة سوابة وتقولش عليه قطوس ما يعمل حتى حس، وإذا بيه يسمع في صغار المرأة يلعبوا في الصالون. وقتها طلع مباشرة في الدروج من غير ما يشوفوه، وغادي فين جاء كفو غرزة مع المرأة وسكر لها فمها ومنقلها باش ما تتحركش، ومن بعد اغتصبها شر اغتصاب. والمرأة المسكينة خافت على أولادها لأنه هددها لو كانت تصيح يعمل فيهم فترية، وعلى هذاك سكرت فمها وخليته يعمل اللي يحب عليه. وتصوروا روبير بعد ما أشبع غرايز وش قال للمرأة، واش وصلها في وذنها وقال لها المرة الجاية ما عادش تخلي باب دارك محلول. وبالوقت خرج من الدار كيما تخللها، لا حس لا تبك. في تتالي هالأحداث روبير نابر بعدك عملية الاغتصاب روح لدارهم، مع العلم وأنه يخاف من أمه ما يشدش لسانه معاها، وحكى لها على عملية هكا الاغتصاب اللي قام بيها، وهي ما بقاتش تستنى ومشيت شكات بيه للشرطة. والإشكال أنه المرأة اللي اعتدى عليها مش كاتش بيه، غمت الحكاية وبلعت السكينة بدمها، والشرطة ما تبعتوش بالكل. وهذاك هو الشيء اللي خلى روبير نابر يتمادى في الاعتداءات متاعه، ولا يتبع في النساء اللي يحلاو في عينه ويقمر لهم ديارهم في البلون اللي مصوروا على الكارني متاعه، يعني اللي حجزوه له البوليسية وما ركزوش معاه برشا باش يفهموا هكا البلونات والديار اللي مقمرهم بالأحمر. وصير روبير نابر من بعد يرجع للناب متاع النساء اللي قمرهم الكل، ويتركن ويقعد يعس عليهم حتى لين يلقى فرصة باش يدخل لهم ويعتدي عليهم كما اعتدى على اللي قبلهم. من الأول ما كانش يوصل للاغتصاب، وإنما كان يعري ضحاياه، أما هوك كل واحدة شدها يعمل معها ملامسة ويبدأ يمشي ويجيب في شفرة متاع سكين على بدناتهم ويتلذذ، وكأنه الجنس ما يهموش بقدر ما يحب العنف. ورغم هذا الكل الشرطة اللي متكلفة بهالقضية كانت في سبات عميق، أما وقتاش مش تفيق. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبونال والدريبة. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع ويمبلدون، امرأة عمرها 23 سنة اسمها راشيل نيكال خرجت تحوس بوليدها الصغير أليكس اللي عمره عامين. وعلاش ما تقولش وهي تدس فيها كالبوسات وثم شخص غريب يتبع فيها من غير ما تفيق بيه، ودوب ما وصلت البلاصة معزولة وفيها برشا شجر اهجم عليها وذبحها واغتصبها وهي ميتة، ومن بعد تخلى عليها بالسكينة وطعنها 50 طعنة. وهذا الكل صار قدام ولدها كالبيبي اللي عمره تقريبا عامين وموجود في البوسات وقاعد يتفرج ما هو فاهم حتى شيء. الناس اكتشفوا هالجريمة هذه بلغوا الشرطة اللي جات وعاينت ساحة الجريمة وما لقاه حتى دليل مادي يوصل للمجرم، ما عداش هذا متاع واحد شافوا يغسل في ايديهم الدم في غدير وسطك الحديقة العمومية. والتحريات متاع الأمنيين باش توصلهم الواحد اسمه كولين ستاك، مع العلم وأنه كالبوليسية فلتوا على رواحهم واحد مهم برشا اسمه روبير نابر عنده سجل اسحاق احموم كما نقولوا. ولهنا نعطيكم فكر على انجازاته الاجراميه. في نفس الترابط من الاحداث يلزمكم تعرفوا ان روبير نابر اعتدى على برشا نساء قبل ما يقرر انه يتعدى مرحله الاغتصاب، وفي شهر ماي 1992 اعتدى على امراه او بالاحرى فتاه عمرها 22 سنة وهي تحوس بولدها في بوسات في وسط جنينة. بالوقت باغتها ودهم عليها تحت تهديد سلاح في وسطك الشجر واعتدى عليها جنسيا وبقى يضرب فيها حتى لين فسدلها وجهها، لدرجة أنه كي روحت المسكينة لدارها بعدك الاغتصاب راجلها محقلهاش بالكل. وكيشكاو للبوليسية هالحادثة هذه تقيد الضد مجهول. وملخص حديثنا أنه لو كان البوليسية رجعوا لسجل السوابق متاع روبير نابر وثبتوا مليح وشافوا نوعية الاعتداءات اللي قام بها راهم في ساعة ما ربطوا الخيوط وألقاوا عليه القبض. لكن كما سبق وقلنا لكم الأمور كانت مفرطة عند الأمنيين، وحتى واحد منهم ما قال أنه هالمجرم اللي عنده كيف كي يغتصب النساء ويقتلهم قدام صغارهم ما ينجمش يكون واحد آخر غير روبير نابر، معناها مش كولين ستاك اللي المسكين مطيش في الحبس على خاطر عنده كتابات على حيوط متاعو اللي مدهونة باللكحل ومركزين معاه على الاخر باش يكملولو ملف الإدانة ويبعثوه مباشرة للفينجا. لكن نهار 3 نوفمبر 1992 البوليسية حساباتهم الكل باش تيح في الماء. وهو جايكم الحديث. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992 روبير نابر كان عنده أيامات وهو يتبع ويقانس في مرأة اسمها سامانتا بيسات عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها جاسمين، وخلينا نقوله ياسمين، عمرها 4 سنين. مع العلم أنه سامانتا هذه من أمهات العازبات وما تعرفش أصلا بو بنتها شكون،

صاحبها راه ثم شكون يطل علينا من الشباك. صاحبها استغرب وقال لها اللي باش يطل علينا يلزمو يكون دخل من الباب وتخبى في البركون. هي المسكينة دخلها الشك وقالت بينها وبين روحها بالك شي نص خايل، لكن اللي باش يصير في النهار هذاك باش يعطيها الحق، لأن وقتها روبير نابر كان كيما الأيامات اللي قبل يتشعبت في ميزاب حتى لين يخلط للدوزيام ايتاج يهبط للبركون ويطل على سامانتا، حتى لين شافها وحدها راسها راس بنيتها جاسمين. صاحبها بعد ما خدا غرضه منها خرج، ووقتها حلك البورت فنيتر وخرج من بيت النوم، ودوب ما حد ساقه في الكلوار جاء كف وغرزة هو وسامانتا. وقبل ما تعمل أي ردة فعل أهجم عليها وتعنى بالسكينة على الأقل 8 مرات وكسر لها العمود الفقري متاعها وخليها مطيشة تعوم وتغطس في دمها. ومن بعد مشي لها كالبيت متاع الطفلة صغيرة ياسمين اللي كانت راقدة ودايرين بها العرايس متاعها ودبوباتها واللي بيلوش بصفة عامة. روبير نابر اخنقها كالملايكة المسكينة بالمخدة متاعها وما سيبها لما ولات جثة هامدة، ومن بعد غطاها بك الكويت ورجع لأمها سامانتا اللي دمها ساح في وسطك الكلوار. واللي عملوا فيها هك المسكينة لا يتحكى ولا يتوصف. نابر اغرسلها السكينة في رقبتها وبدا يجبد حتى لين شقها في 2 بما فيهم القفص الصدري متاعها وأعضاءها الداخلية ولاو باينين، وتخمر وبدا يضرب فيها بالسكينة ولا كف ولا عف، لدرجة أنواك الدار وليت حمام متاع دم والشضايا في الحيوت وفي السقف، وهو باقي يضرب ويتبنن. وفي الاخر اختر له باش يهز معه سوفينير، معناها ذكرى يخلد بها الجريمة في ذاكرته. اش عمل؟ نحل سامانتا طرف جلد مزدر متاعها باش يستحفظ به، وما اكثرش من هكا. في نفس الإطار الدامي وبعد ما روبير نابر كمل المجزرة الشنيعة متاعه، هز الجثة متاع سامانتا وهي مشقوقة من البلايس الكل ومصارنها على برا وحتى على الكنبي متاعها، وبعد لها سقيها على بعضهم باش الوضعية متاعها تولي خليعة، وكأنه يحب يعاود اللي شافه كي طلع عليها من الشباك، يعني وقت اللي هي وصاحبها يمارسوا في الجنس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، اللي اكتشف الجثة متاع سامانتا هو صاحبها، ما هو عنده دوبل متاع المفتاح. ودوب ما دخل البورتمان وشاف على الكنابي وهي فيها كالحالة، ما حبش يصدق اللي حد عمل فيها الشيء ذاك، لدرجة أنه ولا يتوهم اللي صاحبته سامانتا تفدلك عليه، واللي الجثة هذيك اللي قاعد يشوف فيها مالها إلا مانكا عروسة كبيرة ومدهونة بالأحمر باش تظهرك الدم. لكن في ساعة مرجع لعقله والدارك وفهم أنه الحكاية فيها جريمة قتل شنيعة. بطبيعة الحال طلب الشرطة

في مجريات الأحداث، الشرطة البريطانية في صعمة خلطة تتوعوع وتونون ودخلوا لساحة الجريمة وعاينوا الجثة ولقاوا ضربات متاع سكينة في أعلى سقين الضحية. وترنتو روبير نابر حاول باش يقطع سامانتا تروف تروف، لكن من بعد تراجع، أو ربما بخل والحكاية باش تاخذ له برشا وقت، وإلا خاف يجيش حد. المهم أن أعوان الأمن وقت اللي فرقصوا الدار القاوا هاك البنية ياسمين ميتة تحت الخطام تاعها، والصدمة بالنسبة للبوليسية ولات صدمتين. المحققين ما لقاو حتى دليل مادي، البصمات اللي في الدار أغلبهم متاع البنيات الصغار اللي جاوا يحتفلوا بعيد ميلاد ياسمين هذايا من نهارين التالي بل مصير الجريمة. ومش لازم نقولوا لكم أن الشرطة ما شدتش صحيح في البحث، خاصة وأن الصحافة اعتبرت أن سامانتا مومس، وبالتالي ما ثميش علاش باش يضيعوا وقتهم في البحث، وكأنها ماشي مواطنة بريطانية وما يلزمش يتم التعامل معها كما الناس الأخرين. وهذا اللي خلى الأمن يهمل القضية تماما ويكلف بها فريق محدود الخبره.

0: لكن كيما يقولوا الخير ما تقطعش بالدنيا، وأكيد راهو ثم شكون بقليبه وما يخليش حق يضيع. والكلام هذا ينطبق على المفتش ألون جاكمان اللي عمل من قضية مقتل سامانتا مسألة شخصية، وعاود جبد المحاضر والملفات وتقارير الشرطة الفنية والأدلة المادية، وثبت فيهم ودقق من الأول ومن جديد، وفطن بأشياء خلاته يفهم التخاذل واللامبالاة متاع زملائه. ألون جاكمان فاق اللي ثم بصمات أخرين في دار سامانتا، خلف بصماتك البنيات الصغار اللي حضروا في عيد ميلادها، وهالبصمات هذو ما تمش معاينتهم، وبطبيعة الحال هو بعثهم للمعمل الجنائي وطلب باش يفحصوهم ويقارنوهم بالبصمات متاع روبير نابر، وفعلا لقاوهم مطابقين ليه 100%. ومش هذا برك، جاكمان طاح بهاك القرني وفلاه فليان، ولقى أنه الأماكن اللي مدورين بستيلو الأحمر مطابقين الضحايا واعتداءات صاروا في هاك المنطقة. وكل في هذا كيقارن تصويرة نابر اللي كانت موجودة في ملف الأبحاث بما فيهم الرسم التقريبي اللي عملوه بعد ما تم قتل راشيل، القاه مطابق لك البورتري روبو. وهالخدمة هذه والتفاني فيها حتى واحد من زملائه مقام بها قبل، ولو كان بذلوا حتى شوية جهد راهو روبير نابر في الحبس وما قصفش يعمر سامانتا وبنتها ولا غيرها. بطبيعة الحال وعلى هالمعطيات هذه روبير نابر اتحط تحت المراقبة. في تسارع الأحداث والأبحاث والتقصيات، النهار 21 ماي 1993 الشرطة مشاو لدار روبير نابر مع 7 متاع الصباح على أساس باش يوقفوه، لأنه هذاك هو الوقت اللي يمشي فيه للخدمة. أما مخرج والبوليسية فيسع مجال بينهم أنه فاق بيهم يراقبوا فيه وهرب. لكن بكل بساطة السيد ظهر يجبد فيه خميري راقد في 7 نومة، لأنه عارفه مازال كي طردوا من الخدمة ما عندوش لها فين عنده باش يمشي، وعلى هذاك فش غيظه في النوم ومقام لما قريب الشرطة يكسروا عليه الباب. بطبيعة الحال هو حل منه والأعوان تلكمتوا عليه وسلسلوه وهزوه وفركسولو داره، ولقاوا فيه كارني آخر. أما المرة هذه دار سامانتا كانت واضحة ومدورة بالأحمر وفيها تاريخ الاعتداء، يعني 3 نوفمبر 1992. هاش مازال سينبر باش ينكر ويقول لا وبعد ما تم القبض على نابر يلزمكم تعرفوا انه الموقف اللي ضحك لكنه مؤسف جدا، انه زملاء جاكمان اللي كانوا مكلفين بهالقضية ما حبوش يستعرفوا انه نابر هو المجرم، وقعدوا شادين في هيك المغبون كولين ستاغ. اش قالك اش قال عليك السيد؟ عمل الاعترافات لهيك البوليسة اللي صلبته على راسه، وبالنسبة لزملاء جاكمان ما ينجمش يكون واحد اخر قاتل غير كولين. لكن وكيل النيابة الجديد اللي دوب مخذا بزمام الامور اثبت البراءة متاع كولين بعد ما عدى 13 شهر هو في الحبس ظلما وعدوانا. أما هاوك أخذ غرامة من عند الحاكم ب700,000 جنيه استرليني، يعني قرابة 3 مليارات بفلوسنا. وخلف هذا الشرطة عملت له اعتذارات رسمية، خاصة وأنهم حبوا يورطوه ويلزوه يعترف بجريمة ما عملهاش. وكيما سبق وقلنا لكم هكا اللعبة اللي عملوها له كانت قذرة لأبعد الحدود. في هالطور هذا من القضية، وبما أن أدلة الإدانة في جريمة سامانتا أكثر من الواضحة، روبير نابر منكرش أنه هو اللي قتلها. أما بالنسبة لراشيل نيكيل قال لاريتها ولا نعرفها، لأنه فهم اللي الشرطة ما عندهمش ما يكفي من القرائن باش يورطوه. أما رغم هذا تعدى على المحاكمة نهار 19 أكتوبر 1994 من أجل الزوج جرائم، وفي الأثناء تمت معاينة حالته العقلية من طرف فريق متاع أطباء نفسانيين. اللي قالوا أنه روبير نابر صحيح مريض ويلزمه يتعالج، أما هذا ما يمنعش اللي هو مسؤول جنائيا، يعني واعي ويعرف إيش يعمل، وهالمشاكل النفسية اللي عنده ما أثرتش على قدرته على التمييز ما بين الخير والشر. روبير نابر تحكم في نهاية الأمر بالسجن المؤبد، أما شنية حطوه في حبس خاص باللي عندهم أمراض نفسية. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الحكم هذا ما عجبش المفتش اللي كان مكلف بالقضية جاكمان، لأنه اقتصر على جريمة سامانتا فقدت بنتها، وبقى شادد صحيح واستنى حتى العام 2004 اللي في هاك الوقت العلم الجنائي تطور، وبفضل عينات تم الاحتفاظ بيهم من جثة راشيل، قاموا باستخراج لاديان متاع روبير نابر، وزادوا عليه حويجة أخرى واللي هما كنت متعدوهن لونه أحمر، القاوهم في شعر أليكس والدراشيل، وظهروا جايين من الصندوق اللي كان روبير نابر يحط فيه معون الخدمة. ونهارت الجريمة بالذات دهنوا بالأحمر لون الدم. في نهاية القضية الشرطة عاودوا استجواب نابر، لكن ما غيرش موقفه وشد صحيح في الإنكار، وفي 18 ديسمبر 2008 عاود تعدى على المحكمة، والقاضي عاود سلط عليه عقوبة ثانية بالسجن مدى الحياة في نفس المؤسسة اللي بعثوه لها، يعني السجن الخاص باللي عندهم أمراض نفسانية. وفي أكتوبر 1994، مش لازم نقولولكم أنه روبير نابر ما عاد عنده حتى أمل باش يلقى روحه في نهار من نهارات البرة، ومهبول المسؤول اللي ناوي باش يعطيه صراح شرطي. ولهنا ما بقى كان باش نقولولكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وكالعادة تسمعوه من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2
1: على 91.2
2: ديوان فام.

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد اليوم أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ اللحظات الأولى خلال التقلبات الجوية الأخيرة في الفترة الممتدة بين 17 والعشرين من سبتمبر الجاري لنجدة المواطنين وإزاحة السيارات العالقة بتجمعات المياه. والمشري يفيد بأنه تمت إزاحة 73 سيارة وسيلة نقل من الطرقات المغمورة بالمياه والقيام ب 59 عملية ضخ وشفط للمياه من المنازل والمحلات التجارية و 158 معاينة لتجمعات المياه إلى جانب مساعدة 189 شخصا على عبور تجمعات المياه. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في كلمته اليوم بمناسبة أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية وزراعة الفاو بروما ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد المخاطر إلى جانب تعاون دولي فاعل قائم على تبادل الخبرة والإنذار المبكر. صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصادرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين يؤكد استئناف عمليات البحث والتمشيط صباح اليوم عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته أمس رفقة زميله من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي. والمصدر ذاته يوضح أن فرق البحث والتمشيط تضم 24 عونا من عوان الغابات بدائرة الفرعية للغابات بتالا وحيدرة إلى جانب وحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين وبمشاركة وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. وتأتي عمليات البحث المتواصلة على أثر العثور أمس على جثة عنصر من الدرك الجزائري بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة من قبل أحد المواطنين داخل أرضه، وذلك على مستوى وادي السري الذي يرجح أن تكون مياه السيول قد جرفته عبر أو قد جرفت عبره عنصري الدرك من الأراضي الجزائرية نحو تونس. وفي الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول اليوم أن أنشطة جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم ستتوقف اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري. ويأتي هذا التصريح في إطار تجديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المفروضة والتي تستهدف شل الحركة الجوية التجارية والتشغيلية لكافة الناقلات الجوية التابعة لإيران على المستوى الدولي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها اليوم مضيق هرمز، فيما أفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها بقوتها الذاتية إلى ميناء التوقف التالي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام، صوتكم.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام. اسبورغرام
3: المطلثة وخمسة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انت وحتى للخمسة بتلعشية سواتي مزمين نترافقوا فيها معاكم نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معانا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نسلموا على أصدقائنا على الشين يوتيوب اللي تابعوا فينا من داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. لأصدقائنا في كندا وأمريكا نسلموا على كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا من الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نرجع للويكاند، نرجع لشنو صار، نحكي على المنتخب الوطني التونسي، جملة من العناوين تابعة بالنسبة للمنتخبنا بعد خيبة المونديال. ماذا ننتظر من المنتخب الوطني في المرحلة الجديدة بقيادة معين الشعبي؟ سونداج للجمهور، أهم حاجة يستنى الجمهور بالمنتخب، تغيير طريقة اللعب، نتائج وانتصارات، مهما كان الأداء أم فقدت الثقة في المنتخب. هذا سونداجنا على اليوتيوب، شاركوا معنا بأكثر عدد ممكن، تعرفوا تعليقاتكم والفوت نتاعكم ديما تساهم في إثراء حصة اليوم. كما قلنا جملة من التساؤلات، منتخب التونسي تغيير الأسماء أم تغيير العقلية؟ نحكيه على ماذا بعد الخيبة، نحكيه على تغيير المسؤولين، تغيير مستوى المسؤولية، ماذا ننتظر من الشعبيني، عودة وجوه ورحيل أخرى. ديجا الأولاد قاموا بالواجب في داتا فوت أستاذ الديوان، حكيوا على أرقام، حكيوا على الليستة اللي تم دعوتها في أول رسامبلمان بالنسبة المنتخبنا اليوم السبعة متاع العشية، باش تكون أول حصة تدريبية استعدادا للمرحلة القادمة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بمواجهة منتخبي أوغندا ومنتخب البوتسواني. نحكيوا أيضا على البطولة التونسية، ونحكيوا على نتائج المقابلات المؤجلة، ونحكيوا جديد أيضا الترجي الرياضي التونسي، هل يقترب ريجي كانف من مغادرة الترجي؟ جلسة في الأفق مع إدارة الفريق والحسم نورمالمون باش يكون اليوم، واقتربت بعض الأخبار والمصادر حول مغادرة ريجي كانف. زياد الجزير يعود إلى نجم الرياضي الساحلي، وإيدو آخر المنتدبين هل يقدران على تقديم الإضافة؟ كما قلنا نحكيه على في الفيزيوناج بعد شوية على نتائج النادي الإفريقي ترجي رجيس السياسيس وسيابي والاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف. هذا كل معنا اليوم في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 22 سبتمبر 2026. يرافقني فيها كالعادة المتألق واللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا نوس
4: حطومة، مرحبا بيك، مرحبا جمال سهيب دوك، ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
3: من أول أنيس العياري باش نحكيه سلكسيون اليوم معنا، ونحكيه على المنتخب. غبت شوية ديجا من الاثنين اللي فات، صارت تطورات أخرى على مستوى المنتخب، حكيه على القائمة باش نحكيه على صفحة جديدة، شنو المطلوب في المرحلة القادمة. وسعيد جدا بحضور المدرب جمال خشير. مساء النور.
4: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور وكل متتبعي دي وانا فاهم.
3: وعلى الجهة اليسرى سعيد جدا يواصل معايا المشوار الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخيين كل يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، ومرحبا بخويا جمال وبنسير بنيس عياري وسهيب صديق
3: وسهيب زروق الختام ودائما بالمسك. سهيب زروق مرحبا كوتش.
6: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخيان الكل، الناس تسمع فينا وتوت ليكيب.
3: ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني في الاعداد، تحياتنا لكامل فريق قسم الرياضه. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي بعد لحظات، نحكي على منتخب التونسي، تغيير الاسماء ام تغيير العقليه؟ والسؤال بعد خيبه المونديال، ماذا ننتظر من المنتخب الوطني في المرحله الجديده بقياده معين الشعبي؟
2: إكسترا تايم.
3: مرحبا بكم، نحكي على المنتخب الوطني التونسي. كما قلنا شاركوا معنا بأكثر عدد ممكن من التعليقات وأكثر عدد ممكن من التصويت والسنداج عندكم أمامكم، شاركوا معنا باش نحكيوا بعد شوية. كما قلنا تغيير طريقة اللعب، نتائج وانتصارات، مهما كان الأداء أم فقدت الثقة في المنتخب، وهي تحت سؤال. أهم حاجة يستناها الجمهور من المنتخب الوطني التونسي. قراءة أولية جمال خشير في قائمة المنتخب، شوية باش نحكيه بطبيعة مع الدوك وانيس العياري في دويل أول حولة. أهم حاجة يستناها الجمهور من المنتخب، لكن قراءة أولية، رأيك في القائمة أثارت الجدل بصفة كبيرة بصفة نسبية، لم ترافقها جدل كبير، كيفاش رأيك في القائمة اللي مدعوها من طرف معين شعبين؟
4: هو الأكيد خويا حاتم أنه كل قائمة ما هيش مش تكون معناتها ترضي الناس الكل، أكيد معناتها لازم تلقى بعض العناصر اللي يكون حولهم الجدل، معناتها عن عدم دعوتهم، عن تم استدعائهم، هذا معناتها في أي قائمة تصير معناتها ديما الشيء هذا قاعدين نشوفه فيه، لكن في المجمل معناتها القائمة نعتبروها معناتها إذا نجيو نشوفوا يمكن اثنين ثلاثة عناصر حسب وجهة نظر متاعي أنا كانوا نجم يكونوا يمكن متواجدين، لكن أهم كريتير اعتمد عليه معناتها معين الشعباني هو الكومبيتيسيون معناتها لي جوار كومبيتيتيف، معناتها كي تشوف القائمة اعتمد على اللاعبين اللي قاعدين يشاركوا في المدة الأخيرة اللي هو أهم كريتير اعتمد عليه هو، اللي هو معناتها حاجة مهمة جدا بالنسبة لي هو معناتها يشوف اللاعبين اللي باش يفيدوا ما عندوش سن، وهذا نشوفه زادا شاطر الرأي في كرة القدم ما فماش عامل السن، لأنه إذا فما لاعب باش يفيد سواء كان عمره 16 ولا عمره 40 سنة ما فما حتى مشكلة في كرة القدم مادام هو باش يعود بالفايدة على المنتخب. أكيد قام بالتقييم اللازم بعد الخيبة متاع المونديال، أكيد قدم على الإطار الفني متاعه ومع المسؤولين فما تقييم صار، وعلى ضوء التقييم هذايا هو قام بالقائمة هذه اللي شملت معناتها عناصر جديدة، شملت عناصر قديمة معناتها مش غريبة على المنتخب بعودة رجعت، وفما فرصة جديدة لبعض اللاعبين. وأكيد في نفس الوقت زاد القائمة هذه ما تعتمد على اللاعبين اللي كانوا قراب برشا بالمنتخب واللي شاركوا في الفترة الأخيرة، خاطر بحكم ضيق الوقت من الجمش اليوم يقوم يغير قائمة كبيرة ولا اسمها معتزم ناس كانت شاركت عندها تجربة سواء في خاصة في التظاهرات الأخيرة سواء في البطولة العربية ولا الأفريقية ولا كأس العالم كان اعتمد على الناس اللي كانت متواجدة أكثر بالخبرة متاعهم، وكما قلنا أهم عامل معناتها هو اللي جوار كومبيتيتيف اعتمد على الناس اللي كانت اللي قاعدة تشارك في الفترة الأخيرة.
3: واضح نحكي معك صهيب زروق لأنه بعد شوية سنوحي للكلمة إلى نيس العياري والدكتور صادق قحبيج على مستوى النساء بالمئوية تاع التغييرات. صهيب في الدفاع نسبة التغيير معناها خمسة استمروا من القائمة الأخيرة في المونديال بنسبة مئوية 44.4 في وسط الميدان اللي شهد ثورة كبيرة نسبة تغيير صهيب 71.4، زوز استمروا فقط من القائمة المونديال مقابل معناها قدامة جدد خمسة عناصر، وعلى مستوى الهجوم نسبة التغيير ما كانتش كبيرة 28.6، خمسة استمروا من القائمة الأخيرة مع دخول زوز ملعبية جدد نحكيه لهنا عودة سيف الله الطيف وصادق قديد. على مستوى نسب المئوية تستغرب صهيب كي تشاهدوا أنه تقريبا في ظرف شهرين ثلاثة باش نكونوا 11 جدد مقارنة ديما بالقائمة الأخيرة؟
6: لا الاستغراب لا، خاطر ما تنساش اللي الكرة التونسية والمنتخب في فاز متاع ترانزيسيون من بين بريود صارت فيها خيبة كبيرة على مستوى النتائج والأداء، وبريود معناها متاع مدرب جديد معناها بأفكار جديدة، دونك اوتوماتيكمون باش تلقى لي شانجمون هذوما. انت حكيت على وسط الميدان براتيكمون يعني ملي تيتولير خذيرة
3: الياس
6: السخيري نتصور لوجيك شوية بارابور للعمر بارابور يعني السخيري هو اللي طلب الاعتزال، خذيرة نعرف الناس كل البوليميك اللي صارت على معناها وجوده في المنتخب فايته اللي في كاسيتي معناها متاعه، سينو ليليني الاخرين معناها ما تمسوش برشا لوجيك بارابور بالفورمة متاع الملعبية بارابور هو معين كيفاش يحب يرى الملعبية متاعه، ومن بعد تقعد ديما معناها الاختيارات سولو افكاره تكتيكيه وسولو معناها حضور الملاعبيه يعني على المستوى البدني على مستوى الكومبيتيسيون هذا مهم جدا. انا نشوف اللي ديما في اي ليسته ديما يصير النقاش على الاسماء وتصير بوليميك على الاسماء، واليوم نلوجوا على انه الباز نتاع الليست على شنو يتبنى، يعني اسكو فما بروجي نتاع ايكيب ناسيونال الون تيرم فما متاع 4 سنين ولا متاع عامين، على شكون باش تتركز الليسته هذيا، على شكون باش نمشيو يعني لي كومبيتيسيون اوفيسييل، على شكون معناها الباز تاع الليسته، ومن بعد باش يقعدوا يعني ديما فما ملاعبيه يدخلوا يخرجوا بارابور بالفورما بارابور معناها بارفوا قبل الكومبيتيسيون يكون ملاعبي تعيط له خاطر عمل فما بيريود متاع سوربريز، يعني يطلع لك ملاعبي ما تعرفش عليه منين طلع، هذوما يقعدوا في اي كيب ناسيونال وفي اي ليستا متواجده ما ديما فما 13 14 ملاعب يلزم ديما يكونوا موجودين هذوك باش يتبنوا عليهم
3: ولكن المتخب. هذا عكس ربما بعض التصريحات انت الباساسيون حلوه ديجا باش نمشي نيس العياري في زوز معناها اسئله. السؤال الاول ديما شنو نربط بكلام صهيب زروق اللي قال انه حسب الطموحات وحسب الاهداف المرسومه الفتره القادمه، احنا نتذكر معناها ما نجموش نكونوا بعاد على الساحه انه سياسه التشبيب الجميع نادى بضروره التشبيب وقتها مع عين صبري لموش وتعرف تشبيب الوجوه والشبان وغيره. لعبنا مونديال خرجنا ديسيبسيون كبيرة. بعد رجعنا لأنه الناس الكل نادت على التشبيب فما وجوه قالوا أنه لابد أن تغادر منتخب سي بركة لو فيها معطيهم الصحة لازم تغادر توا جاء الوقت باش نعاولوا على الشبان. إيبا نرجع للقائمة حتى على مستوى معدل أعمار منتخبنا نلقاو معدل أعمار مرتفع مقارنة ببعض المنتخبات القريبة لنا.
7: مرة أخرى مرحبا بيك وبالأخيين الكل حاتم. لكن احنا بعد المونديال والفشل انا نقول الحقيقه معناتها اللي صار في المونديال والغسرات اللي تعدينا بهم كتوانسه والوجيه اتمنينا انه تصير حاجه ترضينا بغض النظر علينا اكس انترناسيونال نحكي كتونسي معناتها حاجه ترضينا
3: انت او بلوريال. اعطيني انيس العيار شنو حاب ارضاء انيس العيار.
7: ارضاء انيس العيار انه ما بعد الكوب دو موند تصير تقييم ونحكيوا على التغيير فهمت من بعد خطر عليش نربط هكا خطر الخيبة هذه كان جات في منتخب المغرب ولا منتخب مصر ولا أي منتخب نتصور أنا عنده قيمة في الساحة الرياضية والعالمية كي منتخب تونس بالأرقام تاعه ما كانوش ثم ملعبية عاودوا يرجعوا في قائمة هذه ما كنتش راها ليستا هكا معناتها لأنه اليوم تحب تقنعني وتحب تفسخ لي الخيبة متاع متاع متاع متاع المونديال مستحيل. أنا شخصيا ما عادش قابل الحربش ما عادش قابل معناتها
3: المسكنات
7: المسكنات انا ما عادش تمشي معايا لا للمسكنات لانه اليوم في منتخب يحترم روحه يلزم يصير تغيير شامل نعاودوا من الاول جديد.
3: صار تغييره
7: صار التغيير على مستوى المدرب على مستوى الإدارة
3: احنا مش حشكي نحكيه توا بشوية هكا ولا ليه صار التغيير الاداري خروج خميس الحمزاوي وتعيين معز المستيري على رأس المسؤول على المنتخب الوطني التونسي هذا على مستوى الإداري هذا نحكي في وقائع لست معاه أو ضد. معز المستيري أصبح هو مسؤول المنتخب الأول وتم تعيين معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي.
7: هذا مو تحويرات
3: هذا مو تحويرات إداري وفني.
7: بالنسبة للإداري مانيش ندخل برشا في الإداري لأنه معز المستيري من الأول بالكل هذيك بلاستو معناتها بحكم الاكسبيريونس اللي كانت عنده في النادي الصفاقسي السيد هذا كان مليان ينجم يكون بون في الرابطه خدم عنده اكسبيريونس كبيره والبوست نتاعو معناتها الحقيقه معناتها ينجم يكون موجود لكن يلزمني نحترم الناس اللي كانت موجوده زاد بارك الله فيهم كل واحد خدم ثم اللي ما نجحش ثم اللي حاول ثم معناتها بون مش معناتها باش نحكيوا على عباد فشلت ولا نجحت مش هذه العباد هي اللي تقيم. اليوم نحب نحكي فن انت غيرت المدرب جبت مدرب لانه انا نتصور حسب رايي الخاص كان جيت في المغرب المغرب تنحيها ليكيب هذيك وتجيب ايكيب اخرى تعرف علاش ولا
3: علاش
7: لان عندها بيبينير كبيره لان عندها ملعبيه ما تنجمش في كل بوست عندك ثلاثه اربع ملعبيه
3: كيف احنا ما عندناش شو نعمل
7: يعني انت ما عندكش
3: انا سالت راني مش قاعد نعطي في راي
7: ما عندناش انت ما تحشمش باش تقول ما عندناش
3: إيه احنا ما عندناش
7: المغرب تلقى ثلاثه اربع خمسه ملعبيه تعاركوا على بوست في كل بوست تلقى ثلاثه اربع احنا نرقعوا احنا جبة مقطع نرقعوا فيها كل مرة نرقعوا فيها
8: بيجي نهار ما عناش ولا ما خلقناش
7: الزوز ما بعض
3: الزوز
7: يكملوا بعضهم سهيب علاش لان كل يوم كان باش تقنعني انا في ازمة كي من هكاية وما نحاولش نغير وتخلي انت المدرب في احراج بالك عنده ملعبية انت كبار برشا يلعب في بطولة كبيرة معينه جاي ومختارهمش بالك الملعبية اللي عنا احنا توا معناتها في البطولة يفيه بالغرض هذاك اللي عندك خوي بضاعتكم
3: إيه شنو نعملوا
7: إليكم
3: شنو نعملوا
7: أنت جبت معين على أربع سنين جبتوا على مشروع
3: أعطيني تو أعطيني تو في وقت الحال
7: أنت
3: عندك عندك عندك فاز معناها زوز ماتشوات تصفيات كاس فريق أنت عياري كلامك منطقي معقول لوجيك برشا لأنه كما قلت لو كان جاي في بلاد أخرى دون تسمية الأسماء ما منيش أنا مغرب جزائر في الأخرى احنا تونس به اليوم أوكي عندهم بيبينير سوهيب سأل سؤال ممتاز جدا في لحظة قال لك ما عناش ولا ما خلقناش قلت له انت الاثنين يتو احنا اش
7: نعمل
8: مع الوضعي
7: ما بش قلت لي
3: بيسير مع بعضنا نتجادل
7: انا مش كمل لك الفكرة
3: اي تفضل
7: انت عندك كنت كونترا دو كاترون مع المدرب هذي اربع سنين واضح عندك حلين يا تقعد ترقع وتتبع في النتائج وهذه كوب دافريك يزمني نترشح ومن بعد تنبدل تجي كوب دافريك تقول لي يزمني نعمل نتائج تنجيب لعبيد اكسبيرونس بتقعد حياتك هكا اربع سنين تعداونا هكاك عندك حلين يا عندك الجرأة وعندك انيسياتيف باش تغير وتحط صبعك عدي وتبدل من تو
3: اي
7: اما كان مش تقعد ترقع لي هذوما
3: ونتحمل مسؤوليه عدم الترشح لتصفيات كاس افريقيا
7: يا كابتن يزمك تضحي يا كابتن تحب تغير يزمك تضحي يا كابتن اخي احنا كنت نمشيو كوب دافريك باش نهزوها مشينا المونديال باش نترشحوا
8: خطوه التالي خطوه التالي بارفو خطوه التالي تضمن لك متاع 10 سنين قدام نجاح خير من اللي تقعد انت كما قال نيس ترقع
7: وتمشي. يا سهي بريت العقليه توا ريت توا وتذكرني راهو باش نقعدوا نترشحوا بالملاعبيه هذوما ومن بعد تجي الكوب دافريك ملاعبيه ديكسبيريونس ودخلك التجربه والملاعبيه اللي فاهم الضوء نوعا ما نجموا نبدلوا بهم ديما يكارتي وباش يكونوا بعاد
3: نفس العقليه والفكر. اعطيني كيما شكون كلامك لوجيك ومعقول.
7: علاش انت اليوم انت اليوم مثلا اكزامبل نحكي عاوده فرجاني سيسي في العمر هذاك عيسى العيدوني مثلا خليني نحكي لك عاطي
3: ليغاسيون دي بوست انت سالته دوك خليه واصل
7: ماو ليغاسيون دي بوست كي تبدا عندك بيبينير ومحضر روحك بلان ا وبلان بي وبلان سي تنحي هذا تحط
3: وين
7: ماشي هذاك اللي عندك تو انا حكيت لك على الوظايف اني هو اسالني هو سؤال قال لي كيفاش قلت له راهو كالعاده سياسة الترقية.
3: إيه أما أنت توا فما لاعبين أخرين توا أكتوال ما ناخذوا الإكزامبل فرجاني بار إكزامبل اللي هو أو توب دو سافور مرجع مع أنت لعبت كورة وتعرف فما ديو يديبا في كارير تاع لاعب جات بيريود ماهوش أو بيك دو سافور توا رجع عنده عام ونص الراجل برمي لي ميور جوار حتى في الشامبيونا كاتاري والشامبيونز ليغ أزياتيك وعمره 32 عام شو المشكل
7: دوك ربط لك مع الخيبه دوك
3: خليني اني فاهمك حاجة.
7: شوف دوك كان بس كل فرجاني توب فورم غادي إيه؟ والاخر توب فورم غادي
3: إيه شو تحبنا نعمل فما شكون خير منه ما جبناش
7: شيء خيبات متالي نحكيو كوباراب نحكيو كوب دافريكو كوب دي موند يا دوك ما تحاولش تعديهم ينابرسي
3: لا ما قلناش عادي ينابرسي اما اعطيني البديل اللي هو كيف ولا خير منه
7: مش حضرت
3: اعطيني البديل
7: انت ايش حضرت انا بالنسبه لي ان فو بروندر دو ريسك ساعات ثم ملعبيه مثال شمم من ليكيب ناسيونال يا اخي الملاعبيه فاليري اليوم عنده 3 سنين 4 سنين بالك جاب لنا بونتويت وبالك سجل اهداف وكان ديسيزيف في المنتخب برشا ملاعبيه تعديو بالمراحل وخذاو اكثر من فرص ولعبوا ولو عندهم اماكن اساسيه اليوم فاليري كان نحكيوا لي ستات نتاعو عمره ما كان حاسم في المنتخب اوكي ملاعبي يقوم بالواجب نتاعو يعني اليوم انا نحكي اون جينيرال مساس ثم ملاعبيه شمم معطيهم كما الصحفي مثلا تاع ستات تونسيه خليني نقول لك حاتم مساج ما فيها باس ثم ملاعبيه اليوم في جمعيات خويا شمم معطيهم ثم ملعبي يستحقوا دعوة ويستحقوا فرصة خليهم كيما بدينا احنا خليه يبدأوا بالك ينشحوا كيما بدأوا هذوما وما نشحوش بالك يجيوا لي من بعدهم تعطيهم فرصة وينشحوا
3: باه لهنا فما سؤال اش خليك تعلق على كلام أنيس والدكتور محلى النقاش معاكم الأولاد جوست ما نقصوش على بعضنا باه هل كان بالإمكان مثال جمال التعامل مع ملف الياس السخيري بطريقة أذكى ظهر انه اللاعب تمس برشا ديسيبسيون الكبيره صارت في المونديال ولكن تلعب في تريو نيفو وانت معناها نورمالمون عندك مع مقاومه الصدمات الياس الصخيري ماي 95 31 سنه وست شهور قاعد انا سويب نعمله في قهوه النهار ونسمع في وسيم الجعبيري برافو الوسيم 32 سنه هو البيك نتاع الملاعبي واكدها سويب واكد لو قال لك 32 سنه بيك نتاع الملاعبي اليوم الياس الصخيري 31 وست شهور خسرنا الياس الصخيري
4: أكيد خسر المنتخب معناتها في البوتنسيال متاع اللاعب هذايا كان ينجم يزيد يفيدنا أكثر في المنتخب خاصة معناتها السن متاعه ويسمح له احنا ديما نقوله ما هيش مربوطة بالسن مربوطة معناتها مربوطة بالجاهزية مربوطة بالروندمون متاعه مربوطة بالفورم متاعه معناتها هذوما الكل العوامل اللي يخليوك معناتها اللاعب يكون موجود ولا ما يكونش موجود لكن ما نتصورش انا انه المنتخب معناتها ولا الموجودين حاليا في المنتخب ما حاولوش انهم معناتها يتعاملوا مع الياس الصخيري باش يحاولوا معناتها يحاولوا فكره الاعتزال ولا
3: لكن المعلومه اتصلوا به راهو اتصل به معز المستيري واتصل به معين الشعباني وكانوا من المنتظر باش يسافروا لفرنسا باش يحكيوا معاه باش يتقابلوا معاه غادي هذه معلومه نقولها من داخل مصدر الجامعي كانت مساعي كبيرة واتصلوا به لإثناءه عن القرار ولكن اللاعب كان متشبثا بقراره
4: هذا كما كنا نقوله طوى معناتها ما تصورش كما قلت انت سافروا له وتكلموا معاه معناتها تكلموا معاه وحكاوا معاه وحاولوا باش يلغيوا له فكره الاعتزال لكن اللاعب كان متثبت بالقرار نتاعو ما يمنعش الشيء هذا انه طوى حاليا هو اعتزل دوليا نجم في وقت من الاوقات راهو تتغير الفكره ينجم يكون توا اعتزل مع شويه وقت مع يبرد هو شويه مع يرجع له الجوف اللي كيبنا سيبرد ينجم
7: علاش يبرد مش متقلق هو صعب
4: الراجل ما دام متشبث بالراي نتاعه ما دام ما عادش مرتاح
7: هو في هو هو جدا لا موش مرتاح وما وما عادش باش يعطيك زاد
4: اكطويلمون اي
7: ما دام فنيا ما عادش يعطيك
4: دونك هو ما عادش يقدر يعطيك اعتزل وسيميو غير من اللي يكون معاك موجود وما ينجمش يفيدك لهنا اللي تحكي فيه انت لهنا نعطيه الفرصه الناس اخرى رجعنا للوبليغاسيون دي بوست كما قلنا انت كنت نحالك الصخيري وراني خدينا مش موجود كي تشوف انت اللي بيفو سونتينيل شكون عندك اليوم في البوست هذيك في اللي موجودين ينجموا الفيلافير با
9: بارابور للي قاعدين يلعبوا, بارابور للبروفيل نتاع الملاعبي, بارابور للكاليتي جوور اللي نجموا يكونوا متواجدين في المنتخب. انا ما نتصورش انه كان جا فما متوفرين مع ضيق الوقت. مع اليوم كما تشوف انت اوني لفاتكات معناته لفاتكات اليوم مش نلعب مع الراجل ما ينجمش.
7: نادر الغندري في بالافير ما نحكيوا على سنتينيل
9: اختيارات نتاع مدرب.
7: انا راني مانيش انا بالعكس نحكينا على البوست هذه. انا
3: راهو فرنسان انت تلوم على طريقة التغيير ولوم قلت عاود تفرجني ساسي وعيسى رايدوني يعني تحكي تو على نادر الغندري
7: بي يا واش نقول لك انا حاجه هو حكي على البوست سنتينيل وقت اللي انت ما عندكش ما سي ما عندكش اوكي سي تان شوا. وباش نرجع نحكي
3: قناعة عنه. ما عندناش
7: قناعة معين الى في سون شوا وانا مع معين في القائمه اون جينيرال لانه تحط في محط الحقيقه معناتها محط صعيب وباش يتعدى بمراحل صعيبه لكن الي كابابل انه يتعدى لانه موتيفي ونسين معناتها جاي باش يخدم ويعمل النتائج. لكن كي نحكيو على بوست سنتينيل اقرب شي يكون سنتينيل نحكيو كروي انا نادر الغندي عمري ما قبلته ولا نعرفه ولا حد شيء لكن نحكي على بوست ونحكي على بروفيل ما بعد العيدوني ولا الصخيري ولا تحب انت تلعب بال 4 3 3 عكس ال 4 2 3 1 اللي هي دو بيفو عندك لي شوا ديك سنتينيل اللي لا
9: نادر الغندري نادر الغندري بروفيل راجل يلعب فاكسيال تو في السويحلي
7: هي اكسيال
9: يلعب عنده لا يلعب اكسيال تالي عند ديفونسور مش يلعب في ديفونسور
7: اكسيال
9: يلعب فاكسيال
7: باهي اوكي هو يلعب اكسيال
9: حتى لي روبير نتاعو الكل طويقه متواجد غاديك في البوست هيكوم.
7: انا معاك وقت اللي يكون هو يلعب في اللاكس لكن اللاكس شنيه بالنسبه لي نجم يكون عنده هو البروفيل عنده الامكانيات تستحقه في المنتخب كسوى اكسيال وانت بالعكس
9: يحب ذي
7: يكون عندك بروفيل بوليفالون يكون في اللاكس يكون سنتيني. أما ديما يقعد راو اختيار المدرب حاجة أخرى لأني عندي قناعات إلى في لشواء اللي يلزموا يعملوا مع امكانيات بسيطة وإن شاء الله ربي يوفق.
3: هاي سؤال سهيب حضري رايحكم دكتور وعياري بعد شوية على المرحلة القادمة وكيف نحكيه على القائمة لكن نحب نختم بسؤال الربط كالعادة سهيب يربط راو معايا يعني في تنشيط الحصة اليوم سهيب الحقيقة فهم برشة سؤالات ومن ثلاث سؤالات نقيش كيف نحطهم في سؤال واحد. هل عودة بعض اللاعبين تعني أنه الاختيارات السابقة كانت خاطئة لما نربطه مثال بإرفيرونار في المنتخب وقتها وقت اللي قال أنا لو كان موجود مثال قبل المونديال كنت ربما نوجه الدعوة لبعض اللاعبين اللي عندهم الإكسبرينس على غرار عيدوني فرجاني علي معلول. سؤال آخر أنه قطيعة ما مع مرحلة ما قبل المونديال أم البناء على الإيجابيات الموجودة ما بعد المونديال بلتو.
10: شوف حاتم ذلك كل وقت اللي يده فما غياب في السيرتو على مستوى الكومينيكاسيون يعني ما بين الفيديراسيون والمنتخب الوطني بين اللي مثلوه معناها تكنيكمون الإطار الفني في لي كونفيرونس دو بريس في كل شيء وقت اللي ما توضحش الصورة نتاع الفكر الجامعة ولا فكر الإطار الفني للمنتخب هذايا على مدى كما قال نيس يعني على عندك كونترا نتاع 4 سنين شنو هي الافكار اللي عندك شنو هي الحاجات اللي حضرتهم وشنو هي الحاجات اللي باش تخدم عليهم وقت اللي انت ما تحضرش روحك في ك ك كاداره في نظره استشرافيه انت تعرف اللي السيكل اللي انت قاعد تخدم به من الكوباراب تعرف اللي السيكل هذا باش يتبدل بار اوبليغاسيون من ناحيه العمر من ناحيه يعني الخيبات اللي في كل مره معناها في كل كومبيتيشن قاعد تتداول ظاهر اللي فما سيكل باش يشوف اسكو انت حذرت روحك للسيكل هذايا ولا لا. توا جينا فما دي ماتش اوفيسيال باش نحضروا بهم الكوب دافريك فما اوبليغاسيون تاع كيما قلنا مونك في دي بروفيل معينين ولا في دي بوست معينين كملت بهم الليست ما انت ريال مو على شنو ناوي شنو التوجه نتاعك الفني شنو كيفاش تحب ترى ليكيب اسكو باش تكمل تخدم بنفس الافكار اللي كنا نخدموا بهم بلوك با وثلاثه في اللاكس ولا باش تمشي باش تبدل عقليه اخرى باش نعرفوا الاسامي اللي عيطت لهم اسكو هذوما هما اللي يستحقوا ولا ما يستحقوش قبل ما نمشيو نجم راهو فرجاني ساسي ولا نادر الغندري ولا اكس ولا يغريك في الاوبليغاسيون تصير في المنتخبات الكل ما نجمش تلقى ناس كل 20 سنه باش تلقى 34 33 وتلقى لا ماجوريتي يمشيو مع تمشي الجامعه. انت المغرب كي وصلت البرفورمانس هذيك الكوب دو موند قاعده ملوطه قاعده تحضر في سيكل اخر جديد انتيغراسيون وترانزيسيون تصير معناها اوتوماتيكمون. احنا توا
11: بعد 8 سنين صغيره
10: بعد 8 سنين
11: اما انت ما تجيش اليوم تطلب قاعد تقول له بدل السكيل دو جو نتاع جمعيه
10: فوالا والسيكل
11: قاعد من 8 ل 16 يخدم راه 2008
10: 2016
11: معناها يجني ثمار الخدمه. كلام عياري تري لوجيك في في الكونسيبسيون وكلامك انت اوسي مي جينيراليتي اعطيني الاسماء خويا انا اني خويا انسان براغماتيك يحكي معايا اسماء
10: شوف شوف وقت اللي وقت
11: شكون لي جون تالونتيو 19 24
3: ما عندناش
10: باش نبداو هذه ما عندناش واحد هارب راه من الواقع نتاعو ما تنجمش تقول لي ما عنديش معناها ما تنجمش تقول لي انت
11: الكيب ناسيونال البلاد
10: كامله بالناس اللي تلعب البر ليه
11: شكون اللي يلعبوا برا
10: ما حكيتهم مع انيس قلت له اسكو احنا ما عندناش ولا احنا ما خلقناش
11: اي ما خلقناش سي با اجوردي انت تلوم على خدمه 6 سنين التالي
10: طلع الايفا ماله ولا الايفا
11: تو اللي اسوايب انت تو يا تو بروجيت 26 30 يا باش ترجع تبكي على الاقل 18 26
10: لا ما تنجمش تكون انت يا اما
11: انت تو
10: كيفاش
11: انت تو بروجيت ما تحب تبني مشروع جديد على خاطر فما اشيونس مهمه جدا عند بوجلبان واللي فيها حسب تصريح معناها وحسب الكواليس تاع الجامعه 4-5 لاعبين كان ينجم نادي لهم الشعبي
3: كان باين نعطيك انا مثال
10: ميساج فاشني الاشيونس المهمه جدا لنس بوجلبان
11: جوز اولمبيك شو شنو
10: بترشح لنا
11: جوج كوب دافريك او فاندروما قداش عندنا ما لعبناش قداش عندنا ما ترشحناش
10: طبعا انا انت تحب تقنعني
3: اللي فاندروما فريق راجح
10: كونتربيني ولا باش ترشح للاولمبياد اهم مني انا باش نزرع نوايو يهزني كوب دو موند
11: ويعطيني كيب باش تزرعوا هكا ولا هكا ويبدا يلعب مع الايفنتروا ومن بعد يجيك يا اخي سامحني المغرب اليوم كي هزت كوب دو موند وما ادراك اوفان موش حدث عالمي
10: سمي لي من الاوفان تو تنجم انت
11: زبير يا كون
10: ادير لا لا في الكيب ناسيونال نتاعنا
3: سمي لي نعطيك اللي
11: يستاهل عمر بن علي موجود ورينا عنينا سرت مومون كان مستواه محترم جدا موجود وفما عديد اللاعبين اللي تخدم عليهم ويرجعوا
3: نسمي لك دونك ميساج عط ميساج شاتنا نثريو الحوار باش الناس نعطيو احنا مهمه نعطيو معلومه به عندك في حراسه المرمى عندنا ناس الخرداني ريان بسبس معتز الحنزولي في الدفاع علاله امين الياس جرولر
11: كان قريب باش يكون في الار
3: علي دينا دربالي جوزيف طيب عمار عبد الحق ياسين مناع يوسف الحرش انيس دوبال ريان رحيمي وجبريل مؤمن في الوسط امين محرزي حمزة العبيدي ميراس بن حسين محمد ريان عنان لؤي الترايعي محمد صدق محمود وفي الهجوم أنس حاج محمد وليد ذويب نسيم الدنداني عمر بن علي إبراهيم السويسي هذه الليست يوفانتروا متاع البوجة
10: قداش عمارة مدوم
11: عمارة 22
10: معنا تحكي على معبير
11: 22
10: إذا كان في ال 22 هذوما ما فيهمش واحد أنت تو تقول هذاك فاش مش في ليكيب أ سكو راهو يزمو برشا وقت مازال برشا وقت مش نحكيو على عام وعام
11: أنا ما فهمتكش أنت اسكو تو احنا لو سوجي برانسيبال نحكيو عليه ليكيب ناسيونال كيما حكى العيار بكري وخشيرم و إيسي بريزون غاسبار هو ليكيب ناسيونال تو
3: غاسبار في لاتشي
11: حاجة مش عارف حقها
3: غاسبار في لاتشي يلعب أنا غاسبار في لاتشي
11: غاسبار صحيح فهمني دونك معلم اليوم انت تحب تحكي على ايش عندنا ايشيونس جاي ولا تحكي على الخلل اللي صار في الخمس سنين الاخرانيين
10: لا لا نحكي انا
11: ما فهمتكش دو شوز توتالمون ديفيرونت
10: هذيك حاجه اخرى انا نحكي على بناء منتخب
3: خليه واصل
10: انا نحكي على بناء منتخب محترم يقدم في الكومبيتيسيون اللي قاعدين نشاركوا فيهم في اداء مشرف وخير من اللي موجود باللي عندك موجود نجم تبني ما ترجع ليش انت الايفان عندهم كومبيتيسيون واش ناخذوا باش نبنيو على شنو باش تبني شبني على اللي عندك ولا
11: وشكون اللي عندك قاعدين في الليسته
10: في الليسته تاع المنتخب في الليسته تاع المنتخب الوطني تو قداش من واحد على اكثر من 30 سنه
3: فما
10: قداش
12: دونك سهيب سامحني هنا كي يلزمك تتعامل بالوضعيه اللي انت موجود فيها تتعامل
10: الوضعية.
12: مع الوضع
10: الوضعيه
12: موجود خاطر ما تنجم سامحني كل شيء يصير في ليله ونهار فما اكور تيرم فما تيرم فما لونغ تيرم فما حاجات اليوم يلزم يتعامل بالوضعيه هذه ونطوندون حتى ياخذ شويه وقت وتبرز لاعبين اخرين وفما كيما قال دوك فما كلك جيشيونس اللي مش يشاركوا فيهم اللي بيشي يفيدوهم وزيدوا يملاو هما رجليهم معناتها من ناحيه المنتخب وهكذا ويتكونوا ومن بعد ينجموا ياخذوا اماكنهم خاطر فما لاعبين كيما قلت انت تو ايماجين في الكوب دو مود تاع 2030 في العمر نتاعهم هما وان شاء الله يكونوا معناتها نتمنوا معناتها
11: 26 27
12: صاعد معناتها مش يكونوا موجودين معناتها 30 و34 و35 سنة
13: زاد جمال شوف ثم حاجة مهمة صغارنا اللي نحكيو عليهم زاد راهو عندهم نايفتي كبيرة راهم زادوا مفرضوا جروحهم في الجمعية نحي بن علي لحظة برك لحظة برك
12: في بالافير
13: لحظة برك
12: فوالا
13: لحظة برك شوف نحي بن علي اللي عنده لي مويان وحبيت على معين يدزو خطا سي با لا فان دو موند خلي شمل ليكيب ناسيونال وخراو البقيه راينا عني مازال مفرش روحو في ليتوال باش نحكيو على المنتخب الاول
11: معمر عبد الحق
13: حمزه العبيدي مازال من اول البارح كونفوكاسيون وعلى البنك لعب دقائق عبد الحق مزيلي لوجع من الوليدات الصغار اللي عندنا
3: تيتولير عمار خذا يلعب ثلاثه ماتشات
13: باش يلعب ربع ماتشات نجم قايمه واحنا نحكيو على منتخب اول نحكي على فلدات نحكي على ملاعبيه توت سويت يمشي ديريكت تلقاه تنتجري ديريكت
9: دونك هو يتعامل مع الموجود
13: به اوكي مع الموجود مع انا مع
9: بوسكي في بالافير علاش انا شحيت وقت هو في بالافير
13: شوف انا ملوني انا راني انا راني حاتم باش نقول حاجه مانيش اللوم على معين انا نحب التغيير وهو اصلا ما عندناش لي مويا باش نغيره لكن زاد معين لازم يعرف حاجه فما برشا ملاعبيه في المنتخب قاعدين يتدفوا عدم دي ديريكشن توكيما اليوم حصل
3: شكون شكون شكون
13: اش قولك انا حاجه
3: اعطينا اسماء
13: اليوم ثم ملاعبيه بريسك نعرفوا انا النفاتي امنيتي تو صارت الكونفوكاسيون ولا نطلب من معين ما نعرفش انا

0: الابندكس والاستاتيستيك نتاع لي 5 بلاتفورم انترناسيونال. ماتش الاول عبركو, ماتش الاول كونتر سوريا,
1: لعب ماتش ثاني ذول
0: اللي ما شاني عمل دوزيام ميتون. ماتش الاول لعبوا كام؟ انا انت قلت لي مريتوش, باش نقول لك دقيقه برك دقيقه برك. لاعب جاي مصاب اللي راجل ما نعرفوش, دخلت شفت عملت ريشيرش نتاعي, سالت شفت لي بلاتفورم كل باه, وريت عاودت فرشت على الماتش. لاعب جاي مصاب, اللاعب عمره تري معناها خلينا نقولوا بروبيس باش ينجم يعطي المنتخب. اللاعب في المباراة هذيك كان احسن لاعب على الميدان. احنا بتاتر رينا الخسارة بك البونتو هذاك بتاع الكوفران معناها ديريكت, ما كان احسن لاعب على الميدان. نعطيك سيانيس لانه كل شيء موجود. اي سيدي سي معتز النفاتي,
1: اما راهو كلامك مغاير دوك خاطر تبعتك
0: قلت شيء يعني على معتز النفاتي. لا كان يغلط معاك, انا قاعد معاك اني قلت شيء على النفاتي.
1: سمعتك
0: انت قلت وقت نحكي قاعدين مع بعضنا.
1: لا لا سمعتك مره اخرى, انا
0: عمري ما قلت حد شيء على
1: النفاتي. لا سمعتك انا قلت لي ما نعرفوش
0: سمعتك. قلت اني ما تفرجش عليه.
1: اي ما تفرجش عليه,
0: رجعت تفرج
1: دوك انت تو خليك تفرج حاجه.
0: لا قلت ما تفرجش عليه في شامبيون السويد
1: باش نفهموا بعضنا انا وياك.
2: بشوي بشوي بشوي
1: باش نفهموا بعضنا في كلمه. راهو مش بالعكس يا دوك, راهو صدر رحب.
0: قلت مانيش نتفرج عليه في شامبيون السويد دوزيام ديفيزيون.
1: انا سمعتك انا سمعتك اش قلت انت دوك. قلت احنا الوليد انا ما نعرفوهوش.
0: لا مش ما نعرفوش, فما فرق.
1: قلت ما تفرجش. انا واحد من الناس قلت ما تفرجش فيه.
0: لا فما فرق. قلت لي عاد كمل الجمله عاد. قلت اني مانيش قاعد نتفرج عليه في الشامبيونات سويد دوزيام ديفيزيون. كملها الجمله كامله, وهذا قلت نهار الخميس مع كريم مقني وقلت صحيح.
1: خاطر تو تبدل.
0: لا ما تبدلتش تو رجعت. لا
2: هو قال لك تو عاد
0: رجعت بعدين عملت
1: ريشيرش واضح.
0: خاطر احنا وقتها انا ايتي بري دو كور ليميسيون ماضي ثلاثه وهو خرج ماضي ساعه.
1: واضح.
0: اي سيدي الراجل فهمتني ولا ربح 89% من لي دويل ديفونسيف. بالنسبه للناس اللي ما تاثرش وما تامنش بالداتا نجموا نتفاهموا, فما تدريب وفما لعب صار في لي زاني 2000, ما فما حتى مشكل. احنا توا في 2026 وسهيب هو مدرب ويعرف عنده العين موجوده صحيح. ما تمشي لاي ماتش موجود كومبيتيسيون افريكان اوروبيان تلقى قرابه 15 عصفور يتسموا هما فهمني اناليست قاعدين كل واحد بالاورديناتور نتاعو اون طون ريال موجود ولا مش موجود. الراجل عمل 89% دويل ديفونسيف, 70% دويل توتال, 67% دويل اوفونسيف, سنتر 9 مرات مس صاحبه 5 مرات, وعمل دو دريبل في الدرني تيير, وعمل 19 باس بروغريسيف, احسن لاعب في المباراه.
1: هذه الارقام تاعك انت,
0: هذه الارقام الشهيره بتاع الداتا بيس.
1: الارقام اللي جبتها انت من الداتا
0: باسبورت بيس. مش شيء, مش شيء
1: على شخصي انا.
0: دقيقه برك نكمل لك. دقيقه برك خليني كمل. بالنسبه للناس اللي تشكك يعني مانيش ندافع نحكي خاطر هو مسكين ما عنده حتى حد يحكي عليه. الورك فما قال لي كبيره
1: مسكين دوك.
0: مسكين خاطر تونسي يقعد في الاخر.
1: تونسي وليد مسكين. مش مسكين
0: نحكي عليك انت يا ديك ربي. فما تجند يعني كامل صار على الولد وما قواه الا ولدنا وينجم غدوه يعطينا. اي سيدي بالنسبه للناس تحكي على المستوى اللي يلعب فيه, فما شبهه ببرشا حوايج اللي راهم اني خارجين على الموضوع. رقم واحد ظهر لي شامبيونات نتاع السويد جمعيته هو نوركوبينغ اللي اني نتذكرها وتفرجت عليها عشرات المرات. جمعيه عريقه وعريقه جدا, مش مداوم متفاهمين. جمعية تلعب في مستوى عالي, لعبت شامبيونز ليج عشرات سنوات والكوب يوفا اي كومباني. جمعية جتها بيريود توا مش باية, طاحت عملت عوايمين وطلعت كيما صار في العالم كامل, اهلي سعودي كومباني باهي. لي دو بيريود دو جلوار نتاع الكال مش قلت كاش نتاع الكورة السويدية وقت صاروا مو 58. الناس اللي تبع الكورة وتعرف جرينو لي اللي هما جرين نوردال وليدل اقوى جوارات في تاريخ السويد وقتها خارجين من نوركوبينغ. رقم واحد. رقم اثنين البريود الثانية الباهية تاع السويد جمال مو 94 دومي فينال كانت اندرسون وتوماس برولي. خلينا نكمل لك دقيقة برك لعبات اللي تقدم خلينا نكمل اني صنعتي المعطيات وبعد فعل عايش خويا عاد
2: خلي كمل
0: صنعتي المعطيات وانت تكلمت بكري اربع دراج ما كلمك حد. نرجعوا لموضوعنا. دونك السيد يلعب في مستوى عالي وين يسأل شكون في السويد في الويكاند. الدرجة الثانية السويدية فيها تيرانات من 10,000 ل 20,000 وكلهم غازون ايبريد. الشيء اللي انت ما عندكش, عندك ثلاثه تيرانات تصلحوا المبرس كره قدم والعبيد تلعب في مستوى عالي. وانهي افيك دي 18000 بلاس اسيز وغازون ايبريد ديرنيير جينيراسيون وجمعيات محترفه ومحترمه.
1: تفضل مع اخويا مثال الخوت.
2: تفضل انيس
1: كابتن. الارقام اللي جات
2: هذه كلها تاع الدويل بعده.
1: الارقام اللي جات دوك هذه كلها انا معاك فيها. والارقام ما تكذبش, اما انا عندي قناعه الارقام هذه نخليها على جنب. ثم ملاعبي نتاع نادي وثم ملاعبي نتاع منتخب. ثم ملاعبي تلقاه متالق في النادي نتاعو وما نجمش يكون في المنتخب والاسماء عد. وانت من الناس اللي حضرت ملاعبي يلعب في البوندسليغا ما نجحش معنا في المنتخب الاسباب عده.
0: في كومبيتيسيون واحد
1: في كومبيتيسيون واحد
0: نجم يعاود
1: يقعد.

0: فشل.
1: اي صحيح.
0: اليوم بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا شخصيا را انه اليوم علاش انا طلبت من معين انه يعطينا هالوليد هذه خلينا نشوفوه.
1: كلامك لوجيك،
0: لانه شخصيه المنتخب
1: خليه واصل
0: ملاعبي،
1: خليه واصل،
0: عنده شخصيه المنتخب وعنده شخصيه النادي. يا ما دي ستار يلعبوا في النوادي نتاعهم ما نشحوش مع المنتخب حد وجمعيه. اليوم انا طلبت قلت يزمنا الراوة، لانك انت قلت كلمه مهمه وبهي برشا، انا ما اختلفش معاك انه تونسي
1: في الاخر
0: هو ولد بلادي وغدو كيعاوني راه باش نقف نسق
1: نفرح له ونفرح لتونس
0: وباش يفرحني لو جوجي. لكن نحكيو فنيا اليوم، نحكيو على اختيارات، والملاعب هذي يلزم يفرش شخصيته في المنتخب ويزمني راه يلعب باش راه اسكو لو جور جي السيد هذايا ينجم يطمننا كتوانسة عنده البروفيل وقتين يستحقون القاوة لا اكثر لا اقل. لا شككت فيه ولا عندي مشكلة.
1: يا سيدي عملتوا دويل وحدكم ديجا على ما انا خليتكم هنا على الزالوني، دونك الدويل كان باش تمشي انت وانيس،
2: ما حكيناش على الزالوني،
1: تغير الحوار باش يكون الدويل ما بين سهيب وجمال الخشيري.
3: الدويل
1: الدويل حلو باي باي، خرجنا
0: من الحبس دوك يتغش برك
1: والله العظيم والعجل. اخر واحد اخر واحد
2: رشيش وخذيت المعطيات
1: كلها. يا سيدي سألنا في الدويل اهم حاجه يستناها الجمهور والمنتخب او كديجا باش تخموا الاولاد. عندنا ثلاثه احتمالات بالنسبه لجمهور اليوتيوب اللي بعد شويه باش نفاجئكم على مستوى الارقام. اهم حاجه يستناها الجمهور والمنتخب تغيير طريقه اللعب جمال، والا نتائج وانتصارات مهما كان الاداء، والا فقدت الثقه في المنتخب. نبدا بالكوتش جمال الخشيرم. 3-2-1 ينطلق tout de suite le duel.
4: Le duel.
1: أي جمال خشير مام حاجة يستناها الجمهور بالمنتخب 3-2-1 فضل.
5: أهم حاجة مش مشكلة طريقة اللعب اليوم ولا كيفاش باش نكون ولا الأداء اللي هو معناتها يجي في معناتها درجة ثانية، على خاطر النتائج هي اللي مش ترجع ثقة المنتخب. أهم حاجة بالنسبة لي أنا واللي يطلبها نتصور أنا الجمهور هي إرجاع هيبة المنتخب. معناتها أهم معناتها يلزمنا هيبة المنتخب اللي فقدناها في السنوات الأخيرة. معناتها كانت عنا الوزن متاعنا منتخب التونسي نعرفه، معناتها الناس كل كانت تهابنا، كانت عنا الوزن متاعنا في كل تظاهرة. اليوم معناتها الجمهور فقد الثقة، يلزم معناتها ترجع الثقة خاصة ما بين الجمهور وما بين المنتخب وداخل المنتخب زادا كلاعبين كإدارة كإطار فني، معناتها الناس كل اللي متواجدين في المنتخب يلزم ترجع الثقة من داخل وترجع من برا ما بين الجمهور كما قلنا وما بين المنتخب. معناتها هيبة المنتخب تفقدت اليوم، معناتها تغيير الطريقة متاع اللعب هذه مربوطة بالمدرب، مربوطة بالمدرب على الضوء للخصال متاع اللاعبين المتواجدين هو مش يقوم معناتها بطريقة معينة.
1: انت هل توقيت ذن جمال يمشي مع فقدة الثقة في المنتخب لحد الآن؟ نشوف صويب زروق 3-2-1 صويب. أهم حاجة يستنى الجمهور من المنتخب تغيير طريقة اللعب نتائج وانتصارات ولا فقدة الثقة في المنتخب؟ تفضل صويب.
3: بالنسبة لي أنا تغيير طريقة اللعب، خاطر نأمن أنه في الكورة على قد ما تكون يعني أنت تعطي تعطي روندمون باهي وتعطي ايماج باهي من الناحيه الفنيه والتكتيكيه في الليكيب نتاعك، الا هو يعني الانتصارات تجيب تبيعتها وترجع ثقه الناس. الراي العام الكل يعرف اللي المنتخب مش قاعد يقدم في اداء، ديما يقول لك اعطيني المنتخب يلعب بالقدا ومن بعد النتائج تو تجي. كي تشوف انت يعني كي تشوف الافكتيف قدم عروس على غرام بالرمضان اسماعيل الغربي خليل العياري حنا بعل تونكتي سيف سيف الله الطيف، انا حسب ما نشوفهم
1: معناها انا بعل مش موجوده
3: سي سون دي جو نعرف نحكي على ليستي لارجي، هذوما ملاعبيه دي جون طالون معناها عندهم التكنيك تنجم تبني عليهم معناها ايدونتيتي جو محترمه للمنتخب. يزم المنتخب اللي نهار كامل هو هابط خايف من قبل ما يلعب الماتشوات، هابط منهزم في عقليته من قبل ما يلعب الماتش، هذا يأثر على الأداء وأثر على الثقة اللي عند الناس في المنتخب التونسي.
1: انت هل توقيت صهيب زروق يمشي مع تغيير طريقة اللعب؟ وجمال خشيرم يقول هي إرجاع هيبة المنتخب لأنه فقدت الثقة في المنتخب. أنيس العياري الرأي الحكم أنت والدكتور مع صهيب ومع جمال، هو تنجم تكون ثلاثة حاجات رأي مطالب أنيس، نقولوا نغيروا في طريقة اللعب، نعملوا نتائج وانتصارات، فما برشا عباد يقول لك فقد الثقة في المنتخب. بعد شوي نعطيكم الشيفر نتاع اليوتيوب هو اللي باش يخليكم يطرح لنا ديباء أخرى ما نجموش نقبلوه الغدوة الصباح. رأيك أنت ما بين الكوتش جمال خشيرم والكوتش صهيب زروق؟
0: بو ما نختلفش معاهم الزوز لأنه كل واحد عنده فكرته، لكن نمشي أكثر مع النتائج والانتصارات مهما كان الأداء، لأنه اليوم يزمك تختار خطة معينة باش نجم نغير من وجه المنتخب. وإحنا منتخب دفاعي وهذا نعرفوه الناس كل, ما عندناش الجرأة باش نجم نجرأوا حتى على منتخبات ولات كيفنا باش نجم نطلعوا الفوق. وبين بالكشف في المونديال اللي مشينا به اليوم أنه على المستوى الفني زمنا نغيروا حاجة نوليو أكثر منتخب عنده إنيسياتيف, عنده ليدونتيتي متاعه, يعني منتخب عنده شخصيته. اليوم قعدنا كان نقرأوا في ليزادفرسير وهذا مشكل. راه كل مدرب يجي للمنتخب يقرا المنافسين اكثر من يشوف الحلول اللي هو يشوف الايجابيات والسلبيات. انا راه انه تغيير طريقه اللعب مهمه جدا, وليدونتيتي بتاع المنتخب لازمها ترجع, يلزمنا نرجع كمنتخب, لانه انا نعرف وفي جيل نتاعي انا وجينيراسيون نتاعي ما كناش نهابوا, كنا نحترموا المنتخبات صحيح نقرا وحساب لكن مش بالطريقه الدفاعيه هذه. السويد عملنا معاه اكس ولا ربحناه, هذول اللي في تونس ربحناه واحد بلاش, عملنا ماتشات كبيره مع اسبانيا وصلنا سرت مامور ربحين, اوكرانيا تظلمنا فيه الماتش هذاك. عندنا منتخب وعندنا الامكانيات, ان شاء الله معين يلقى التوليفه الباهيه ويلقى الوصفه الباهيه باش نجموا نغيروا من وجه المنتخب.
1: ماذا ننتظر من معين الشعباني؟ نعطيك رقم جمال خشاري متبني به الحوار نتاعك, أهم حاجة يستنى الجمهور من المنتخب الأرقام. 51% قالوا فقدت الثقة في المنتخب, 26% قالوا تغيير طريقة اللعب, و22% نتائج وانتصارات مهما كان الأداء. خليونا الأولاد الأرقام على اليوتيوب لأنه باش نكملوا بها الساعة الأولى. معناه لهنا كيفاش نجموا نرجعوا الثقة؟ فوالا هذا هو السؤال.
2: الثقة كما قلنا احنا كنا حكيت على الهيبة نتاع المنتخب, الهيبة باش مش ترجع, ترجع بالنتائج. لازم تحكي على هيبة منتخب فقدت وقت اللي النتائج معناتها متدهورة, وقت اللي النتائج ما فماش. أكيد وقت مش تتحسن النتائج الهيبة نتاع المنتخب مش ترجع. الثقة باش ترجع, معناتها كله مربوط ببعضه. وإذا مش نحكيه على طريقة لعب, معناتها هنا من ناحية فما ناحيتين, هل نحكيه على طريقة دفاعية طريقة هجومية, ولا نحكيه على السيستم؟ خاطر إذا مش نحكيه على سيستام متاع لعب, معناتها لهنا التنشيط هو اللي يفرق. نجم راك تلعب أي سيستام في الكرة, أما التنشيط متاعك هو اللي مش يفرق سواء دفاعي ولا هجومي. وهذا مربوط كما قلت لك, مربوط بحجم المقابلات, مربوط باللاعبين, مربوط بالفكر متاع المدرب, مربوط بالخصاب.
3: لا كي نحكيه على المنتخب جمال سمحني نحكيه هنا على ستيل, ما عادش نحكيه على سيستام. ستيل هو اللي باش يعطيك ليدونتيتي اللي نحكيه عليه.
2: احنا يعني عمرنا طريقه اللعب ما عندها
3: احنا احسن فترات المنتخب التونسي على مدار التاريخ كنا منتخب هجومي, والنتائج الايجابيه والكومبيتيسيون اللي قاعدوا استوريك في المنتخب التونسي كنا منتخب هجومي.
2: احنا عام 78 صهيب هي اللي تخلي
3: 78 لا تيروم تاعنا في الكاليتي
2: جوار, كاليتي جوار اذا لي جوار تكنيكمون سونتري فور والميتريز بيان معناتها كذا ينجم يفيدو.
1: الدكتور ينبر عليك, الدكتور
2: ينبر عليك, الدكتور ينبر عليك. اذا باش نحكيه معناتها انت باش تحب كيب تكنيك, لازم الجوار يكونوا تكنيك.
4: و2004 كنا هجوميين, راجل قال لك على المنتخب الدفاعي كان موجود.
3: شوي نرجع لك
2: باش تحكي على كيب تكنيك.
4: والله غريبه
3: كيفاش
4: الراجل كان في 2004 قال لك كنا منتخب دفاعي تو موجود كان يحكي
3: يا خويا. يعني مش موجود بالله كيفاش منتخب دفاعي في حاتم الطرابلسي
4: سته بيفوت.
3: لحظه عاد
0: رانا نكمل الفكره.
3: تفرجنا في الماتشوات وعنا عينين ونعرف كيفاش تجي تقنعني منتخب 2004 منتخب دفاعي في حاتم طرابلسي ريال دروا, في هانيس العياري اريال جوش, في زياد الجزيري مهاجم, في سيلفا دو سانتوس مهاجم, في عادل الشادلي ريليور يكمل الاكسيون, في حامد النموشي كيف كيف نفس الرول, في سليم بن عاشور هذوما نفس الرول. تحب تحكي على البنك زاد كيف
4: بجد
3: كيف
4: كنت تحكي قلت كونسيني فتاتر كانوا
3: عندهم كونسيني مش كونسيني
4: ضد المنتخبات الكبيره سكرنا سنغال.
0: خنفسر
4: تعسفت ولا سؤال
0: باش نجي في صف سهيب. انا في كلمه بعد
3: عطيتك البروف, انا قلت لك تفرجت وشفت فما فرق بين انت تكون فريق هجومي باختياراتك نوعيه الملاعبيه اللي عندك وبين الجستيون نتاع الماتش نتاعك بارابور بالادفيرسير بارابور الوضعية. ما تنجمش تقول لي انيس العياري ارير جوش دفاعي, ما تنجمش تقول لي حاتم طرابلسي ارير دروا دفاعي.
4: هذوكم لي كونسيني هذوكم هما لي كاركتيريستيك
3: فما فرق بين كونسيني
4: بتاعهم عادي هذيك
3: فما فرق بين كونسيني.
4: فرجنا على السنغال في الكار ونيجيريا في الدومي والمغرب في الفينال,
3: فما فرق
4: كنا ورا سونتر اكثر من ونرجع نشوف
0: الماتشات. شوف انا باش نمشي اكثر مع سهيب بشويه, لانه انا ما قلتش انه احنا كنا منتخب دفاعي اولا, قلت عنا الفكر اي بيان سور. تو نرجعوا للفار, احنا قبل كنا عنا النصيوم تاع ان نكون منتخب دفاعي بذكي لكن يعرف ايش
3: ليكيليبر.
0: ليكيليبر
3: لومير خلق ليكيليبر ديفونسيف.
0: اليوم راه دور المدرب مهم برشا, نجم تشوفها تشكيله دفاعيه لكن تهاجم باربعه وبخمسه سي لانيماسيون كما قال جمال تريز امبورطون التنشيط الهجومي. اليوم كي نحكيو على منتخب 2004 في جينيراسيون هذيك رانا ادو تروا باس نخلطوا احنا تلقى حاتم وغاديك وتلقى عماد المهذبي لكن عندك لي كاليتي يا كابتن
2: صحيح
0: تلقى عماد في الترانزيسيون دونك المهذبي تلقى محمد جديدي في الترانزيسيون
2: يعني انيس قلت فما لي كاليتي
0: تري امبورطون
6: انيس فما لي كاليتي فما لي تو قبيله انا سميت تو شنو حكينا نمشيو بشويه بشويه ندخلوا اكثر سبيسيفيك في المنتخب اللي موجود حاليا علاش نرجعوا ل 78 ولا 2004 ولا 96 في جوج
2: ما كل جينيراسيون يعني كل جينيراسيون
6: كنا هجومين هذوما
4: هذوما 2004
6: هذوما بالنسبه لي انا المنتخبات التاريخيه اللي خلات بصمه
4: من
6: اخي سامحني اخي 96 هزينا كوب دافريك
4: لا ما لعبنا
6: كره تو الناس تهتري بها 78 هزينا كوب دافريك تو الناس تهتري دونك احكي علاش انا نسقت مع جمال قلنا المنتخب راهو اللي يهم هو ستيل لي دونتيتي نتاعك الناس تحب ترا في المنتخب الملاعبيه اللي عندك انت تو موجودين
4: يسكن القماش يعطيك
6: اش نقول لك عاد اذا كان فما واحد تو يقول لي القماش هذا راهو صفر
4: خويا انا ما صفر ما نحكي مع منتخب اخر
6: تحكي على منتصر التالبي ادم عروس علي غرام بن رمضان اسماعيل الغربي خليل العياري حنا باع تونكت سيف الطيف وبعض الاسماء باش ما نقعدش نسمي هذوم هذوم هذوم تكنيكمون اسكو واحد فينا احنا الاربعه عنده شك في هذوم من ناحيه التكوين دو باس من الفورماسيون ولا من تو هما قاعدين يلعب
4: نحكيو انديفيديوالمون الشك اما نحكيو بارابور اكيد تلعب
6: هذوما يا دوك تلعب لي بلوك طايح وتشد كان الديفونس وتلعب لي بثلاثه اريارات جوش
4: يا معاش كنت تلعب يا سهيب كلامك معقول لوجيك عندهم لي كاليتي مي عندهم لي كاليتي في انا مستوى يا ديك ربي كي انت تلعب مع منتخبات اقوى منك ومنتخبات عندها كاليتي اكثر من هذوما اللي تحكي عليهم انت اوتوماتيكمون انت باش تستناهم ما تنجمش تمشي لهم
6: مش أكثر لعبنا لهم في الكوب دافريك مش أكثر لعبنا لهم في كأس العربية مش أكثر
4: لا كأس العربية ما مشيناش
2: ربنا نقصوش على بعضنا لأنه قاعدين بالحق فوق بعضنا
6: أنا نتكلم أنا أنا
4: كأس العربية خلقنا برشا كورة ماركيناش عادي
6: أنا نحب
2: من دور لو
6: كأس العربية أنا واحد إنسان في ظل هذا كل نحب نكون إيجابي الليسة اللي مش قاعد نشوف فيها تحب ولا تكره فما فرديات من ناحية التكوين من ناحية الباز موجودين ما تنجمش تقول لي أنت في الريسبسيون تاعهم تكنيكمون في الكنترول في الباس
2: في الفيزيون في التمبيرامون تاعهم تكنيك اكثر من نوع
4: تكنيك اكثر
2: من نوع تكنيك
4: انا مستويه وكم في شكون
6: نفس المجموعه هذوما نفس المجموعه هذوما سامحني بالله انيس خاطر مهم جدا نفس المجموعه هذوما كي تجبد على الماتش شويه اللي لعبوهم جي يقول لك جبد لك كندا ماتش اميكال كندا وماتش اميكال ضد شكون لعب
4: هايتي
6: هايتي رينا رينا فما مؤشرات رينا وقت قلنا والله فوالا فما مؤشرات ايجابيه للمنتخب ما انت كي الناس هذوما تعجزهم وتربطهم بسيستم معين ما يتمشاش مع عقليتهم ما تنجمش تنجح اللعبيه هذوما راه كي تجي تعطيهم دي كونديسيون ضد هما تكوينهم الفني راه ما عادش نجم يعطيك اكثر
0: باهي خليني نكمل فيسع كلمه خلي جمال ودوك مصر في الكوب دي موند هذه ما كانتش خير منا راه ما عندهاش الاليات عندهم الوليد هذاك اسمه
4: رموش
0: لا لا لا لا
4: لا لا لا لا احسن واحد دي مشيره الاخرى زيكو
0: زيكو عنده دو بروفيل
4: زيكو وهيثم حسن
0: عليك عليك
4: زيكو هيثم حسن
0: دو بروفيل هذوما يلعب ثلاثه في الاكس منتخب دفاعه النابالي ما عندوش لي مويا تحب ولا تكره مصر
4: بالرغم اللي عنده مرموش وهيثم حسن وعنده فهمتني صالح وعنده فهمتني زيكو وعنده زيزو
0: وعنده عملكم دي مود باهي والسبب شنو هي الترانزيسيون الادوات والاليات اللي نحكيو عليهم القماش اللي قالك عليه الدوك اليوم احنا وقت اللي باش نطيحوا البلوك عندنا لي مويان تاع الملعبيه رابيدك اللي يمشي ديريكت فير لو بيوت ويمشي ويفصل
6: انيس علاش تحكم عليا علاش تحكم عليا باش نطيح البلوك وانا عندي ليفيكتيف ريش من الكوتي تكنيك علاش علاش كيما انت حكيت قبيله
0: على دور المدرب مهم برشا
6: هذا قلنا علاش
0: احنا قلنا
6: هذا اللي حبيت نسمعه انا بلاست شبيك ما عيطش لفلان شبيك ما فلان ما جاش فلان لعب 10 فلان لعب زوج ايش احكي لي انت بشنو ماشي شنو السيستم باش تمشي بيه شنو ستيل باش تمشي بيه شنو فكرك اسكو باش نلعب انا باش نعمل افكتيف تاع اربع سنين افكتيف تاع عامين التوجه نتاعك شكون هجومي دفاعي خلينا نفهموا احنا اللي كيف نسولك كيفاش تحبوا نراوها
4: لازم ترى الفيرسيون الاولى نتاع معين كيفاش
7: تحكم نعاودوا نقولوا نقولوا راهو مربوطين بالوضعيه اللي هو موجود فيها
4: اللي هما مش ماتشات اميكو هما ماتشات بالريزلتا
7: سعيد مربوطين بالوضعيه ما ينجمش انت تو ايماجي معناتها نفس الليسته هذه باش تكمل باش تلقاها في الكوب دو موند الجايه
6: شكون باش يفسر
7: اكيد واضح خاطر فما لوبليغاسيون اليوم فما ناس اللي موجودين بار اوبليغاسيون دي بوست اللي ما ولاش حتى موجودين
4: جميل والله المعلومه اللي قلتها ممتازه على الاخر اللي هما
8: ينجموا يكونوا برشا فيها مش موجودين في الكوب دافريك 27
7: لكن توا يسون
8: اوبليجي كوب دافريك 28
7: فوالا
6: عادي عادي
7: ما فماش لي بوست فما دي بوست ناقصين بار اوبليغاسيون موجودين
8: هذاك اش عندك
7: سي فري هما يستحقوا في كيما قال ساعه دوك الروندمون واحد وكذا معناتها العام الاخراني كل عطيسون كومبيتيتيف وقاعدين يوريو معناتها كيما جبدنا قبيل على الفرجاني مثال على العيدوني دون دوتر زيد اعطيني شكون انت متوفر اليوم في البوست هذيك اللي معناتها موجود ينجم يفيد وما تعيطش
6: جمال راهو الترانزيسيون ما بين سيكل وسيكل راهو بار اوبليغاسيون اللي كادر يكونوا موجودين خير الترانزيسيون ما تنجمش تكون باللي جون الكل وراهو التشبيب ما نجمش يكون في منتخب راهو نحكيو على الترانزيسيون من سيكل لسيكل
0: عندك كوادر في المنتخب
7: فما كوادر
6: العيدوني وفرجاني معناها من الكوادر اللي موجودين ومعلوم من الكوادر اللي موجودين
7: حكينا قبيله فما كورتير
6: اكزاكت هذا هو
7: فما اللي توا فما اللي شويه وقت فما اللي بعد
6: دونك احنا ما لازموش نسوقوا الكلام نتاع انه احنا في الاوبليغاسيون لا مش في الاوبليغاسيون السيكل اوتوماتيكمون باش يتبدل هكا ما انا نحكي التيران تو اللي يهمني التيران انا والله العظيم والله ما يهمنيش في الاسامي انا ديما نحب نسمع المدرب يحب يجي يفسر لي كيفاش باش يلعب شنو على شنو ناوي يا اخي لومير نذكروه دوب ما جاء
0: شنو على شنو ناوي
6: على شنو ناوي باش يلعب
0: مش عارف موين على شنو ناوي
8: على شنو ناوي قول لي انت قول لي حسن الكلاسمون
0: ما غير ما تحكي الكلاسمون انت تو ساعه معات
6: في الديبول لا تكنيك مو تحكي تكنيك مو
0: منتخب خارج من وضعيات ميكل 14 بونتو ساعه منظومه دفاعيه هش ساعة مورالمو أبلا معناتها
8: الواقع
0: هذا حقيق جاي يخوي بشي عمل نتيج مدرب شيخو بخف
6: المنظومة الدفاعية نيس بلا قداش كلينا في قداش قبلنا
0: خمسة واربعة وثلاثة
8: خمسة وخمسة وخمسة
6: واربعة تتصوروا تتصوروا أكثر مع الإحصائيات مع الدوك تتصور أكثر منتخب لعب في الشطر نتاعو في الكوب دو موند المنتخب التونسي تتصور اكثر منتخب ما وصلش للنصف الهجومي المنتخب التونسي في كاس العالم تتصور اللي لعبنا بثلاثه
8: بدلنا المدرب في الماتش الثاني
6: خلي كمل خلي كمل تتصور اللي لعبنا بثلاثه في الاكس ودوزارير دروا ما يطلعوش ولعبنا بميليو تيران يلعب ارير دروا وقبلنا خمسة اهداف في مباراه واحنا نلعبوا دفاع
8: لا هاو بولتو لول طلعنا ضربونا ترانزيسيون
0: بولتو ثاني طلعنا ضربونا ترانزيسيون
8: اعطينا نقطه مهمه برشا
0: ومتاكد منها 100% في بالك اللي معين اول ستاج هذا باش يخدم على الكوب دي موند اللي فاتت والفشل نتاعو
6: لازمو يخدم
0: نعطيك انا موضوع راه ماهوش باش يخدم ديريكتومون سور لو بلون تكتيك وتكنيك ويحكي على بروجي ساعه باش يفسخ الخايبه نتاع المونديال وباش يعيط لهم ان باران وباش يحكي على الجو العام علاش وصلتوا غادي وباش يبدا يحكي له الملاعبيه وباش يبدا يفهم ويسمع باش يصلح هذا قداش يطال
7: صافي بارتي صافي
0: بارتي من المرحله الجديده اللي باش يبدا فيها ومهم برشا اللي هو باش يعرف شنو
8: يصير دقيقة عياري احنا راهو
6: عندنا دقيقة
8: سهيب عمل كونستا في مجمله فيه برشا صحيح اللي يحب يلعب ويمشي لقدام وكل شيء مي احنا اللي تحكي عليهم كونتر السويد رانا ما لعبناش ركوليرا كونتر السويد راهو دوب ما طلعنا درجلو لاني كلينا كلها في كورة في الظهر جبت بونتو لولو وبعد دوب ما طلعنا ايزاك كانترنا جاب بونتو الثاني
0: ما نعرفوش ندافعوا ما نعرفوش
8: صحيح معناها احنا معناها احنا دي كنا نطلعوا شويه بريسيونا في البونتو الثالث جيبوها للسخين ماركاونا
7: راهوش راهو فما كلمه كما قال سويب اون دو اتر ايكيليبري
8: ايكيليبري
7: بس علاش انا كان كي ناكل بونتو مثال باش نطلع
8: لا لا احنا ملي طلعنا
7: علاش علاش كان كي ناكل بونتو علاش ما نكونش ايكيليبري خاطر في الماتش راك مش تجي فاز باش تلقى روحك تخدم في لي ترانزيسيون فهم فريود انت يزمك تفرض لعبك ومش تخدم لاتاك بلاسي وتطلع كورتك وتوصل وتوجع ليكيب ادفيرس دونك لهنا يزمك تكون ايكيليبري يزمك اذا مش تقعد
0: وتعرف مره تحكي فيها كنت مدرب في ثواني اللي تحكي فيه موجز يتطلب اقل شيء شهرين ثلاثة شهور
7: نورمال مش نجم منه حاجه كبيره
6: الفوت الاولاد الختام بالتصويت اهم حاجه يستناها الجمهور من المنتخب 52% فقدت الثقه وان شاء الله ترجع 27% تغيير طريقه اللعب و21% نتائج وانتصارات مهما كان الاداء موجز اخبار الساعه الرابعه مع زملائنا من قسم الاخبار نرجعوا لاكسترا تايم نحكيوا بعض شويه تفاصيل الترجي والمدرب بريغي نحكيوا على النجم الساحلي ونحكيوا على نتائج المقابله المؤجله للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مرحبا بالجميع
9: اكسترا تايم

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يحذر في بلاغ من تصاعد ما وصفها بالتجاوزات الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء من خلال تدويناتهم المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يذكر بأن القانون يمنع المحامي من إفشاء أسرار المهنة أو الخوض في قضايا ومواضيع ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية، مؤكدا أنه لن يتردد في إحالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة وفق نص البلاغ. امرأة تقدم صباح اليوم على إضرام النار في جسدها وسط مدينة سيدي بوزيد، ما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، استوجبت نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حيث وصفت حالتها بالحرجة، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة عبد الرحمن الكرعاني لمراسلة ديوان اف ام بلجيا. عدد من أولياء التلاميذ ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام معهد 2 مارس برديف من ولاية قفصة للتعبير عن غضبهم واستيائهم شديدين من تدهور الأوضاع داخل المؤسسة التربوية، وللمطالبة بالإسراع في استكمال الأشغال الجارية نظرا لانعدام المقومات الأساسية الكفيلة بحسن سير العملية التعليمية وتوفير حاجيات التلاميذ والإطارين التربوي والإداري، وفق ما أفادت به إحدى المحتجات في تصريح لديوان فام.
2: ولدي يقرا هنا وضع في حالة لا كلاسات ولا تواليتات ولا ماء، على أساس هاوي يرجع لسي يقرا نهار اثنين لتوا ما فما شيء، راهو الوضع كله في حالة لسي مهدم أشغال، حتى مثلا كذا ثم كلاس صحيح ثم مرمو قدامه ما نجم حتى حد يدخل، احفر الماء ما فماش، تدخل لك المبيت نتاع تلامذة السرة مكسرين، تدخل الكلاسات ما فماش طول باش يقعد عليه التلميذ يقرا. نحن اليوم تلمينا باش نعملوا نخرجوا في مسيرة، يلزم يلقوا لنا حل.
1: أشغال إنجاز بناية المعهد الوطني لشغل ودراسات الاجتماعية بالمركب الجامعي بمنوبة تبلغ نسبة 30% بعد انطلاقها نهاية العام الماضي بكلفة تناهز 25 مليون دينار. وتبلغ طاقة استيعاب البناية الجديدة التي يجري إنجازها تحت إشراف وزارة التجهيز 1000 طالب وطالبة على أن تكون جاهزة في الأجال التي حددت مسبقا بتسعمائة يوم، وينتقل إليها لاحقا طلبة المعهد كائن مقره حاليا بمنطقة الشرقية بعد استكمال كافة الأشغال والتأسيس والتجهيز وكافة الضروريات. وفي شان دولي، الإعصار دوجوان يتسبب اليوم في إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان، فيما طلبت السلطات من 1,600,000 شخص إخلاء مناطق وجودهم مع اقترابه من العاصمة طوكيو وسط تحذيرات من أمطار قد تسجل مستويات قياسية. ويأتي إعصار دوجوان في عام شهد موجة من الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات وأعاصير مدارية أثرت على مناطق تمتد من شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية وأوروبا. وسائل الإعلام الأخبارية الأمريكية الثلاثة التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض، وهي CNN وMS Now وبوليتيكو، ترفع دعوى قضائية لاستعادة حق الوصول إلى البيت الأبيض، فيما وصف الرئيس الأمريكي بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت القوة في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبورغرام.
2: مرحبا بالجميع، ساعتنا الثانية تنطلق الآن في إكسترا تايم حتى للخمسة. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع المشاهدة والمتابعة. نواصل المشوار، ساعة أولى خصصناها للمنتخب الوطني التونسي. قلنا بعد خيبة المونديال ماذا تنتظر من المنتخب الوطني في المرحلة الجديدة بقيادة المدرب معين الشعباني. تنجموا تتابعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فام، وتنجموا تتابعوا الحلقة الكل أيضا على شين يوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكي وهل يقترب ريجي كانف من مغادرة الترجي. جلسة في الأفق مع إدارة الفريق، التفاصيل بعد شوية.
3: لاكتو
2: دو جور البارح قاعدين دكتورنا بعض الأخبار بطبيعة من الصحافة في رومانيا، يتحدثوا على مغادرة والاتفاق بين سيوا بوخارست الروماني والمدرب ريجي. البارح الحقيقة اتصلنا بمصادرنا من الترجي الرياضي التونسي، البارح قالوا انه ما فما حتى شيء لحد الآن. المدرب شيقوم بحصة تدريبية عادية اليوم، غدوة ثلاثاء الترجي التونسي يدخل في تربص مغلق، وسيواصل المدرب في انتظار ماذا سيحدث في 24 ساعة الأخيرة. وكأني بها تغيرت المعطيات دكتور.
4: صحيح، ويقال أنه قريب جدا من فسخ العقد مع الترجي الرياضي التونسي، لأنه معناها مدرب الحقيقة توسمنا خيرا في رجوعه، لأنه مدرب هجومي، مدرب كان عنده كاشي وطابع الحقيقة ما نروش ديما في البطولة متاعنا. لكن مالوريزمون معناها برشا جماهير تسرعوا في الحكم عليه. حتى احنا هنا وقتها كحكينا قلنا صحيح الى راتي ماتش، معناها ماتش العمران ساري بك هو عادي. معناها انشيلوتي وكلي اربعه كل عام في لاكورونيا، همني ممرنين كليت خمسه وسته وعادي يصير معناها. لكن دولا مش قزموا الراجل، ولا احكي على جماهير وبعض الراي العام الرياضي مش قزم الراجل. اني امونا في اللي خروج ريجي كامف موش حاجه باهي للترج،
2: موش حاجه باهي
4: دوتو، لانه عنده ان سيرتان كاشي يحب يمبوزي معناها لو ستيل دو جو نتاعو. بوتيتر ما لقاش معناها العناصر الفرديه اللي تنجم تعطيه لامباكت هذايا، ما لقاش لي زاكسيون اللي يجريو بالكدا في لان كونتران واللي يحملوا الكره في ظهره، ما لقاش لي زافون كيما حكينا مريفات مع العياري اللي يخدموا في الكونتر بريسينغ، واللي هما في لغه الكره شويه فينيان كيما معناها فهمني رينا البلايلي مش حاضر
2: خط
4: الهجوم الكل ابار ماستوري. ماستوري يخدم في خدمه باهيه في الكونتر بريسينغ، بارك الله عليه، عيني برد عليه، وليد ممتاز وني نحبه برشا اللاعب هذاك. لكن ملقاش الوسط الفكاك، ملقاش لي الفكاك السته صحيح، وملقاش الثمانيه اللي يخدم الدوبل رول حقيقه اللي موجودين كلهم يحبوا الكره في ساقيهم. أفريع يحب كرة في ساقه، كوناتي يحب كرة في ساقه، سعيد برشا في تلقى واحد حاج محمود يحب كرة في ساقه، حاجة عليه شوية يمشي في الاسباس ويارسيلي لكن الاكيليبر مازال ما لقاش، سورتوك هو وسط الميدان والتركيبة بتاع الترجي اكتويلمون اللي ان بو بلو ديزيكيليبري فير لا كرياسيون كو فير لاباتاج والخدمة. سمعوني في كلمة لو سال بولو، اللي هو لازم تفتك الكرة في أقصر وقت، ولازمك تجري، لازمك تفك، ولازم تكون عندك لا ارني ولا في، ما لقاش يعني مش ما نعرفوش معناها من دافع على لو ستيل دو جو اوفنسيف. ريتي باش يعني وياك نرجعوا نفهموا بساعات.
2: برافو.
4: معناها في رواية أخرى السيد يحب البرسا ويحب جماعة كل تلعب في الليني، هو ريجي كاف حب يلعب في الليني لكن ما عندوش لي زاتو
2: بيه.
4: ما دقيقة برك
2: دكتور ليش ترجعوا
4: وهو تمس أو كمل تمس
2: كيفاش
4: واني جيت سور وقت حكيت معك في التليفون قلت لك الفيديو اللي خرج انتر بارونتيز يبرر يفسر انتر بارونتيز يعتذر ظاهر متاع واحد ممسوس
2: بيه
4: تمس صارت له ان بو فهمتي ان شوك اللي معناها جيتو هكا دي رومونترانس والا ملامه نقولوا ملامه قويه شويه من الاداره بعد الخساره. اي سي بلوز او موان لوجيك، لكن هو الى كرو ومشى في باله اللي عنده أكثر وقت وأكثر لاتونس باش يحضر، لكن خسارة خايبة متفاهمين ومردود خايب وليشوالي عملهم ما كانوش. لكن راهو باش تلقى مدرب وحاضر ويعرف فهمتني لو ستيل دو جو ويحط لك لي زيليمون اللي انت تحب عليهم، ما فماش لي زاتو نيسيسير توا. وتذكروا كلامي في اخر العام اكطويلمون في الترجي ما فماش لي زاتو نيسيسير اللي يخليوك في الماركاج بريفونتيف ويخليوك في الارسيلمون وقت اللي الكوره كسوا باش تفكها ولا باش تستعيدها.
2: دكتور
4: ترجي كلهم نوامر عشرة وكلهم يحبوا يلعبوا الكورة،
2: ريبير وبليلي وحاج محمود ورفيعة
4: كلهم يحبوا الكورة، كلهم يحبوا الكورة. نحكي لك على الوصف
2: باش يجيبوا له
4: يا ولدي، نوامر عشرة الكل ونوامر ثمانية الكل اللي يمشيوا فير لافون ما يبنيوش فريق.
2: انا جيت باش نتفاعل قبل ما نعطيك الكلمة انيس، معناه فما تصريح اليوم ديجا في الصحافة الرومانية معناه مكتوب ريغي ادي ديريكتومون دي جي بيكالي tu n'as plus besoin de passer d'appel téléphonique، ما عادش عندك علاش تتصل. انا باش نعطيكم المقال كيفاش مترجم، معناه باش نفسر بالطبيعة انه بيكالي كان كشف اليوم تفاصيل اتفاق مع ريغي. هذا ديما راهو ديجا على سبور باي دي وانا فاهم على اليوتيوب تنجموا تتابعوا لي كابتور نتاع الصحيفة الرومانية.
4: صحف
2: العقد في شر جزائي قيمة ثلاثة أجور أي 150 ألف يورو. ريغي عنده زوز أجور مستحقة وباش يضيف 50 ألف يورو. إنه بيكالي اقترح على ريغي تفاوض حول منح مرتبطة بتأهل دوري أوروبي ودوري مؤتمر، لكن المدرب جاوبه بأنه ما يهموش هذا الموضوع لأنه حسب كلامه في مثل هذا الوقت من العام القادم باش يكون في دوري أبطال أوروبا. هذا شنو قال ريغي لبيكالي، هذا قدامكم شنو قالوا في رومانيا. والأكثر إنه ريغي قال بيكالي حسب روايه بطبيعه حسب روايه الاخير بيكالي لو تحدث في الصحيفه الرومانيه سهيب قال نحبك تبقى مرتاح في اول 10 مباريات خاطر باش نربحها من الشوط الاول، اقعد في الصالون مرتاح ماش عندك علاش تتصل.
4: هو بيكالي راه شخصيه كونتروفيرسي برشا في رومانيا ومش حديثه
2: صديقنا
4: كله
2: صديقنا مرتضى منصور
4: يرحم والدي مرتضى منصور تاع رومانيا مش بداو المتفاهمين مش حديثه كل قران معناه فما شويه هزين ونفضان
2: صحيح يفوح شوي يفوح شوي يفوح شوي دونك هذا شنو موجود على الصحافه الرومانيه لهنا انيس اليوم مدوك قال انه ريغي وغيره فماش الامكانيات وكما كان يحكي الدكتور. رايك في هذا الموضوع انه عمل بريباراسيون رافقته معناها بوليميك عوده ريغي بعد موسم عمله المتميز مع السوداني الحقيقه سنجل الترجي استبشر خيرا جمهور الترجي بعوده ريغي مشيت ما مشيتش بعد الامور هزيمه في العمران تحب ولا تكره الفريق في الاخير بحث ثلاث انتصارات في البطوله مازال ما عاب الشامبيونز ليج معناها لهنا مرحلة جديدة في الترجي مع بداية الموسم في صورة تأكيد المغادرة.
3: ليه؟ أوكي. ريغي كان بوين كان؟
2: كان في الهلال السوداني. الأول كان في الترجي. قبلها.
3: فشل.
2: وين؟
3: كي خرج من الترجي فشل.
2: أي.
3: وين مشى؟ مشى الهلال السوداني.
2: الهلال السوداني نجح.
3: ليه؟ هالو خيال الموجودين والناس اللي تسمع. كي نعملوا كومباريزون أونتر لسبيرونس والهلال السوداني. فما فوارق.
2: على مستوى شنو الفوارق؟
3: على مستوى النتائج، على مستوى التتويجات، على مستوى المغامرات صحيح. في كأس العالم الأندية نحكيه على
2: الرصيد البشري،
3: على الرصيد البشري نحكيه على فريق ديما موجود ما بين الدومي فينال والفينال
2: في الكاريداس
3: فريق ما يمن بالدومي فينال والفينال يعني الفوارق بعيدة. هلال السوداني ضيف شرف ديما في الشامبيونز ليغ
2: أوكي اتفقنا
3: يعني اليوم نجاحه في الهلال السوداني وقت اللي ينجح في الهلال السوداني السوداني مش تراشي مش البريسيون تاع الترجي مش طموحات الترجي واهداف الترجي لسبيرونس يفيز دومي فينال فينال شامبيونز ليغ
4: عمل الاهلي السعودي قبل
3: نتيجه
4: يعمل الاهلي السعودي واضح ما ذكرش نتيجه نشوف نثبت ونرجع
3: ثبت لي في النتيجه اليوم كي رجع لسبيرونس رجع ثم مكشخين استبشروا خير وثم مكشخين كانوا ضد لانه هو مراحله ما لي السوداني كان نجاح وقتي لانه ما تجمش قارنه النجاح نتاعو انه يجي للترجي باش عاود ينجح لسبيرونس لسبيرونس لسبيرونس سي ليفي الاخر لسبيرونس نحكيو دومي فينال نحكيو فينال فريق يلعب على التتويجات
2: باه
3: في كاس العالم الانديه مطالب يعني طموحات وسقف الطموحات تاع الجماهير نتاعو يعني عاليه برشا به اليوم عنده كاس السيد هذا ثم مكشخين المذخمين مكشخين اللي يحبوا على هويه الترجي ليدونتيتي نتاع لسبيرونس يقول لك تجمش تتوفر في ريغي يقول لك اليوم المدرب هذا ما نجمش يحط الهويه نتاع الاسبيرونس اللي لوجوا عليه المكشخين راه وقت اللي تنقد مدرب راه ما عندكش مشكل لا مع النادي لا مع المدرب لا مع حتى حد نحكيو فنيا كبدايه موسم هويه الترجي قاعد يلوج عليه بار كونتر يجي نحلوا القجر نتاع الافكتيف تاع الاسبيرونس اليوم افكتيف كبير برشا موارد كبيره برشا تحطت له السيد هذا اداريا وفرت له كل شيء على المستوى الهجومي على مستوى وسط الميدان وثم خطأ صار حكي عليه الدوك إنه رفيع اليوم ولا مشكل في التراجي وقت اللي كان حل. ها بشو أقول لك عليش؟ لأنه رفيع يحب يلعب سنتينيل قدام ديفانس والسنتينيل البروفيل دان سنتينيل سي كوم سي لا ريكوبيراسيون وثم أدوار دفاعية كبيرة اللي منجمش يقوم بها رفيع. لكن رفيع في شخص وهو نجح ويزم يكون غادي عليش خاطر أم بروفيل اللي يلوج باش يعطيك دياغونال اللي يرى اللعب خير تساعده هو ما تساعدش التراجي. بلاس رفيعه كسنتينيل تساعد رفيعه وما تساعدش التراجي ينجح فيها رفيعه وما ينجحش فيها التراجي. لانه رفيعه يحب يكون غادي والتراجي زي ما تلوج على سنتينيل في ريكوبيراسيون اللي هو كون في افتي كيك الكوره من بعد في ريكوبيراسيون يكون موجود على اليمين
4: ولا اوموان بحضر فيها
3: بحضر فيها رفيعه ما عادش يحب يلعب ثمانية يحب يلعب سنتينيل وقت اللي هو يكون سنتينيل حاتم يعني على المستوى الفني مهم برشا يعني اليوم كي نحكيوا على رفيعة اليوم يتكون دو بيفو يا يكون معاه معناتها يقسموا تيران افيك ان اوتر بيفو والا سنتينيل ما تنجمش تكون لانك في ريكوبيراسيون ما عندكش الامكانيات وما عندكش الجرينتا اللي تنجم تكون بالدوره ذي. بالنسبه للريجي المدرب التراجي الحقيقه انا شخصيا رايي فيه اذا مشي مش لازم إدارة التراجي هو اللي حد ذاته احترام في النادي عملاق كما تراجي التونسي نرمال ما يربطك عقد وممن بالمشروع وممن بالفريق ما ثماش علاش باش تدخل في كونتاكت آخر مع أي نادي مهما كان.
2: ريجي من ماي 2012 لماي 2014 ومن ديسمبر 2015 ل 2017 درب الفريق بوخارست هذا توج مع الفريق بزوز ألقاب البطولة وكأس الرابطة والسوبر الروماني. به كلام أنيس نربط بكلام أنيس يقول لك اليوم أنت إذا ملتزم بمشروع أو غيره كذا لكن اليوم ما نصورش أنه فما حاجات أخرى الإمكانيات المادية مثلا على مستوى الأجرة الشهرية 100,000 يورو حسب مصادر الرومانية حتى 100,000 يورو في الشهر لجانب أنه كما قال الدكتور توفي البوست قال لك في الحومة التيرا في استاد خير أنه يعود إلى رومانيا. واضح من كلامه من تصريحات بيكالية أنه ريجي معناه منفتح مش منفتح يستنى في التليفون.
5: هو أكيد الجانب المادي عنده قيمة كبيرة معناتها في مثل الوضعيات هذوما أي مدرب يطمح باش يحسن الوضعية متاعه كذا لكن فما قناعات قبل كل شيء بالنسبة لي هنا معناتها هل المدرب مقتنع أنه باش يواصل المشوار متاعه مع الترجي الرياضي وإلا لا بغض النظر معناتها على الجانب المادي أي معناتها تشوف الفريق معناتها فريق عنده اسمه فريق اللي نجحها معاه هذا اللي خلى الفريق معناتها يجدد التجربة ويخمم فيه باش يعاود يكون متواجد هذا مهم جدا. لكن قناعات المدرب كما قلت لك هو يشوف هل هو مرتاح معناته في الوضعية الحالية وإلا لا شو سبب غض النظر على الجانب المادي اللي هو يحب يخرج لأنه يعني نعتبر أنا أنه خروج ريجي كام معناته خسارة للترجي خاصة أنه في المدة الأخيرة مش كما بداية الموسم أكيد مش تاخذ شوية وقت باش تحط الطابعة متاعك وباش توظف الفكرة متاعك وتوصل المعلومة والفريق يولي يخدم أكثر ويكون على الميدان معناته كما تحب أنت كمدرب وتلقى الفكرة متاعك مش كما معناته الوضعية الحالية في المقابلات الأخيرة الإفكتيف متاع الترجي اللي تريريش معناتها نزيد نأكد كلامنا هنا أنيس. لكن الإشكال يمكن في الدفاع وما قاموا بانتداب اللي سمعته أنا عليلات
2: آدم عليلات آخر منتدب
5: معناتها اللاعب اللي عنده معناتها بكانت هو البروفيل هذا
2: نعرفه
5: يلعب لعب ضدي غاديكا وفي التجربة اللي خطها تقريبا موسمين في ليبيا لاعب عنده إمكانيات كبيرة
2: يعاون الترجي
5: يعاون نجم يعاون الترجي نفس البروفيل نجم قريب برشا من ياسين مريح معناتها يمكن الاشكال الوحيد
2: توغاي قريب التوغاي
5: لا اكثر منه المريح في اخراج الكوره في معناتها يعاون برشا على في الهجوم المدافع اللي يكمل الهجمه معناتها القدام معناتها محور دفاع. لكن الاشكال نتاعه يمكن كما قلت لك علاش ربطته نبياسين هو الاكسيد كونفيونس معناتها اللي يجيب له برشا غلط معناتها لاعب اللي ياخذ برشا ثقه معناتها اللي الشيء اللي لزه باش يغلط معناتها يمكن هذا يمكن من المشاكل اللي يمكن نلاقيها للاعب. لكن كامكانيات لا معناتها امكانياته محترمه محترمه جدا وتصوروا باش يقدر يفيد الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لريجي كامب نحب نعرج الاشكال مش في خروج من قاعد ريجي كامب هل البديل متوفر معناتها هل البديل اليوم متوفر بالنسبه للترجي الرياضي فما حل ولا فماش واذا فما يلزم معناتها يكون انيا ما عادش فما وقت خاصة إذا فما ثلاثة أسابيع هذوما نتاع الراحة
2: شامبيونز ليج
5: إيه معناتها ما نحكيوش كان راس شامبيونز ليج نحكيو ككل
2: السيونس المهمه والاهم
5: البديل دوري ابطال افريقيا راهو مش ياخذ وقت مهما كان البديل متوفر ولا مش متوفر راهو اكيد باش تحب له شويه وقت معناتها مضره اكثر منها للترجي الرياضي خروجه نتصوروا في الوقت الحالي هذا خاصه بعد الطابع اللي بدا يرسمه اللي بدا يظهر به في
2: سهيب اختلفت الاراء مثل حتى في اليوتيوب صديقنا معز يقول لي يخرج ريكيكان في الترجي امورها تتحسن فمشكون يقولت مثال يقولك الدوك وجمال يقولك مثال لا راو ريكيكان في 80 كان يواصل لأنه بناء لعب وبناء تاريخه وحضر الفريق ومع الافكتيف الموجود مازال برشا وقت قدامه برشا خدمة لهنا معناها الحقيقة لهنا حتى كإدارة الترجي اليوم وقت اللي بدأت السفينة مشيت على روحها معناها جاب الانتدابات مدرب موجود فما ثوابت ولت مستقرة بدينا نتعرفه على شخصية الترجي نعرفها مش تغير معطياته برشا معطيات كانه فسخ بعض من جديد والا فما المدرب اللي يعرف الترجي يجي ينجم ديريكت ما يحط البصمه نتاعو
6: اهل مكه ادرى بشعابه يعني اداره الترجي تعرف الوضعيه النادي اللي فيها وتعرف اللي معناها التقييم عندها هي اكثر من الناس الكل يعني الوضعيه الموجوده فيها توا اسكو يساعدها انه ريكي كان باش يخرج والا باش يقعد والا ما تنساش اذا فما علاقه تعاقديه فما في العقد معناها كلوز نتاع ريزيلياسيون دونك حتى كان حتى كان انت تحب تخليه المدرب هو نجم معناها اذا كان هو عنده الرغبه باش يخرج باش يخرج معناها نجم يخلص ويخرج وحسب ما قلت معناها المعطيات اللي عندك معناها الي بور باش يخلص الكلوز نتاعو زيد التايمينغ معناها اداره الترجي تعرف معناها التايمينغ هذا يساعدها في الخروج ولا اسكو هي في النيغوسياسيون تنجم معناها تخلي ريكي كامب اذا كان هي حاجتها بيه والها زاده في تقييمها الفني اسكو مازالت معناها ترى اللي ريكي كامب هو المدرب اللي نجم يخلط بالترجي للوبجيكتيف اللي حاجتها بيه والا لا معناها التايمينغ مهم جدا الوضعيه الحاليه الترجي في بوز قصيره معناها اذا كان باش يصير شانجمون كما قال معناه الخيار اسكو هو موجود حاضر ولا مش حاضر خاطر الوقت مهم ومهم جدا
2: بالضبط.
6: انك تعرف الافكتيف مهم زادة كيف كيف وانه الترجي ووضعيه الترجي وال يعني البريسيون الموجود فيها الترجي مش اي مدرب ولا اي بروفيل نجم ينجح فيها ونجم يكون موجود فيها دونك هذا كل علاش قلت لك انا من الاول معناها اداره الترجي هي الوحيده اللي تنجم تخيروا في الاخر حاتم باش تحكم فيها يعني العلاقه التعاقديه يعني مادام فما كلوز في الكونترا واذا كان فما رغبه متبادله بين طرفين سادي بونك في باش تكون يعني اسكو زوز يحبوا يقعدوا ولا زوز يحبوا معناها يفسخ العقد ما تعرفش معناها ديما في اي لحظه نجم كل شيء يتبدل
2: به في اي لحظه كل شيء يتبدل دكتور ما نجموش نقولوا على المواصفات المدرب القادم لانه اذا لم يتم الاعلان الى حد الان عن القطيعة الرسميه بين الترجي وريقي دونك ما نجموش نحكيو على لكن لهنا اذا الترجي في مفترق طرق ولكن نجم تاكد لنا المعلومه انه رسميا معنا
4: مازال الاجتماع حاليا معناها ما قلنا مساكين الاجتماع دونك الاجتماع مطول لكن مازالوا ما خرجوش معناها بان ديسيزيون كما قلت انت فما نيه من المدرب ريقي كان في سويت لل للوفر اللي هي جاته واللي عجبته على المستوى المادي وعلى المستوى فما ديفي سبورتيف كبير لانه استوى بوكاريست العباد اللي ما تعرفش راهو 28 تيتر بتاع رومانيا 23 كاس وخاصه كاس اوروبا الانديه البطله 86 ضد البرسا في سيفي الفامو كاس اوروبا نتاع الحارس دوكا دام اللي نحى اربع ضربات جزاء 0-0 وقفت البرسا لو جران برسا دون لو توب تاع لي زاني 80
6: اكثر فريق يمثلوه اللاعبين في المنتخب
4: يعني اكثر
6: على مدار التاريخ
4: اخره وزير رومانيا عديد مرات نجم يحكي لنا على جمال رومانيا الكل فهمني معناها هذاك انا نقول حصه وحده
6: على حاجه
4: على جورجي حاجه ولده يانيس فهمني بون دون لو توب
6: يانيس ولا
4: يانيس يدي رومانيا دون لو توب معني حاجي ولاكاتيوس وبوبيسكو معناها وبيتريسكو مع الجمعيه خشينا رومانيا دون لو توب
2: صحيح دكتور معناها
4: انه سي بوكاريست راهو سي ان تري جراند اوروب راهو العباد اللي ما دارش ولا حد معناها يوم الناس هذا
2: المقدم دكتور والامور الكل توحي بانه ريجي
4: توحي خاطر عنده ديفي اللي هو العاشر توا
2: العاشر
4: وبعيد 11 نقطه على اللول ويحب يهز تيتر ويحب يمشي شامبيونز ليج.
2: أربعة زي متعادل في آخر خمسة مقابلات البطولة.
4: خمسة.
2: المركز العاشر.
4: اثناش كرايوفا.
2: فارق 11 نقطة لدينامو.
4: هذاك فاش كنا نحكي. دينامو بوكاريست اللي هو الدربي معه.
2: صحيح.
4: ودونك يحب يهز بطولة. هو يلعب كونفرنس ليج راهو سنيرا هو. مش مداوم يلعب معنا بطولة أوروبية الجمعة الجاية. معنا ليشيونس بعد الفيفا ديز تبدا الكونفرنس.
3: ما ثميش دوك في عالم التدريب. ما ثميش نحب ما ما ما فلوس. فلوس
4: أيه. فلوس وقرب من الدار والسيسي
3: دار لي لي فلوس فلوس رجع عرض نمشي يمشي
4: دوبل دوبل فلوس دوبل مش فدليك
3: مالي. في الحياة ساعات ثم الانتماء كيما ضرب عليك جمهور التراجي وانت منت بالمشروع في العودة نتاعك سيتان دي في ليك من بعد الخيبة ولا انك ترجع وتعمل بيرفورمانس
6: قال دي في هو
3: اي سيتان دي في قال هو دي في مو مقتنع
4: هو حاب يرجع تذكر كي خرج مرولة قداش قعد يكتب وراني نرجع ونعمل
3: هو كان قريب من جمهور التراجي وجمهور التراجي دز معاه واي انسان يحاول على ريكام كانوا بالحق حامينه كل شيء وهو كان ممن بالمشروع هل اليوم انت كي كنت ممن بالمشروع ما كنت نجم توصل فيه
2: واضح اي بعد شوي نحكيو على النادي
4: يا محز اذا فما ثقه تزعزعت وتهزت ما بينه هو والاداره وهو والجمهور
2: به نستنيو نتائج الاجتماع وتفاصيل الاجتماع بالطبيعه ونشوفوا هل سيغادر رسميا ريكيو ولا لانه ما جوش نحكيو على حاجه رسميه احنا حكينا دائما بناء على مصادر صحفيه من رومانيا وبعض الاخبار وغيره من مصادر حتى من اداره الترجي الرياضي التونسي بعد شوي نحكيو على المقابلات المؤجله للبطوله فاصل الشهري ونواصل
7: خليك قريب
8: وراجعين شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز
9: والله ايش باش نقول لك فاتورة الضو جاتني كاس هالمرة هذه
8: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك فلوس كيسر تيانا اخوك ركبتها عندي سنين خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش
9: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور
8: لا لا مش هكا بالكل انت معليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه
9: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات
10: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
11: ماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
2: نحكيو على زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي وأيضا مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي ومقابلة مؤجلة من الجولة الأولى ذهاب الاتحاد الرياضي بي بن قردان والنادي الرياضي بي حمام الأنف تو سويت في الفيزيوناج النادي الإفريقي ينتصر واحد مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي واحد بلاش النادي الإفريقي يعود إلى الصدارة وفي انتظار إنهاء المقابلة المؤجلة أيضا أمام الملعب التونسي دكتور أبرز الاستنتاجات اللي خرجنا منها من النادي الإفريقي إنه مواصلة على مستوى التشكيلة مهيب الشامخ سيمبارا عبد الحق زعلوني محرسي سيدو خان شريمي زدام خضراوي كينزوبي وسادة قديدة قديدة حاسم كالعادة سجل أربع أهداف في خمسة مقابلات يأكد علو كعبه مع انطلاق البطولة النادي الإفريقي يحقق المهم في انتظار الأهم نحب نبني صحيح. على كلام ماهر الكنزاري شنو قال بعد المباراة مستنسني ببرشا يخرج ماهر في بلي ذور الأول هذا الموسم ماهر الكنزاري تحدث بعد المباراة
12: اللي عملنا أحسن ساعة وضباع من اللي بدأت شوبنا يعني عملنا ميتان ونصف ميتان بتاتا دو تريو نيفو اللي فيهم ستة سبعة اوكازيونات دو بول ثم بون ايتا ديسبري ثم تري بون ترافاي اوفونسيف وديفونسيف في الاخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا ديفيكولتي في وضعية او وضعيتين الباقي أن توزيع فيكتوار هذه على بعضها ما نقبلوش البطولات. إن شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار ونتصورها ولا حسب رأيي ستكون فيكتوار ميريتي. كنا نجمو نسهلوها أكثر على روحنا لكن مالوغوزمون ما ملكيناش. نحبوا نسجلوا أكثر أهداف، نحبوا نضربوا البلوز امبورتون أهم شيء، نحبوا نضربوا، نحبوا نلعبوا مليح بعد الربح، نحبوا نعملوا ديبريستاسيون باهي وبعد ما يجي انا نسجلوا اكثر عدد ممكن من الاهداف. شو زال اليوم ما نتاكل النجم تصير ما تهو بامي في الماتش اللي فات ومتلاوي ونا باي بوكو دوكازيون حمام سوسا كيف كيف ونا باي بوكو دوكازيون اليوم ونا باي بوكو دوكازيون.
2: دونك ماهر الكنزاري نأكد أيضا دكتور الاستحواذ 60% كندي الإفريقي 40 جرجيس 15 تسديدة على المرمى مقابل 10 لترجي جرجيس 7 تسديدات مؤطرة معناها المقابل 2 ترجي جرجيس ركنيات 4 3 تسلل 3 حالة تسلل ترجي جرجيس والهجمات 95 نادي الإفريقي قداش الجرجيس 88 دكتور
4: الحقيقة كلام ماهر هذوما
2: إحصائيات
4: كلام ماهر يترجم الديبيوت سيزون تاع النادي الإفريقي اللي هو لو بلان دو بوين ولكن فما برشا برشا برشا ما يتقال على مستوى الاداء وخاصه على مستوى تجسيم الفرص اللي يخليوك ديما في غير مأمن ما اللي يرجعوا لك لي زادفيرسير ويعدلوا لك ويحطوك في مشاكل كبيره. امبارح لو ماتش دو فاس معني فما ماتش بدا من الدقيقه الاولى دقيقه 60 ولا 55 يمركي فيه النادي الافريقي وبعد كوريوزمون النادي الافريقي الى اكسبتي الدوميناسيون تاع فريق ترجي جرجيس اللي هو كون لو فوي او با فريق محترم ومحترم جدا وجاي من ثلاثه مباريات في اسبوع منهم تنقل صعب جدا في السنغال
2: وي
4: ومعناها اليوم النادي الافريقي يربح متلوي واحد بلاش بشق الانفس ويربح حمام سوسه واحد بلاش كيف كيف ربع ساعه الاخير ويربح البارح واحد بلاش وهو البارح اكثر مباراه عرف فيها النادي الافريقي مشاكل على مستوى الدفاعي. نادي الفريقي الحقيقة يربح لكن لا يقنع وهذه كلمة لازمها تتقال لأنه يعني نادي الفريقي صحيح شارنيير سنترال جديدة صحيح لوليدات سيمبارا وعبد الحق والبارح تخلى محيرسي بلاست بن علي اللي كان مصاب مالوريزمون أونكور اون فوا وفي الوسط بون فما اون كومبليمونتاليتي جديدة مرة يلعب فهمتني سيدو خان ومعاها كانتي ومعاها شريمي مرة يدخل صدام مرة صدام وشريمي سيدو خان لكن لو تريو القدامي بريسك هو بيدو ديما اللي هو خضراوي كينزومبي وقديدة اليوم نادي الفريقي الحقيقة إلي سوفي حتى في لا كونسيبسيون دو جو نتاعو بار لا فورم اكسترا اوردينير نتاع كينزومبي
2: فيليب كينزومبي
4: معناها لا شارنيير دروات اللي هي فيها الزعلوني وفيها فهمني كينزومبي ويهبط بعض ساعات فهمتي لاعب الوسط الروليور اللي يبدا قريب كسوا صدام ولا شريمي قاعده فريمون تعطي في بلوس كبير برشا.

0: وحمدي العبيدي اللي كوم بارازار كانوا ينتميوا للنادي الافريقي مش موجودين البارح. دونك لكن مالغري سلا
1: حمرا خذا حمدي العبيدي ماتش اللي فات
0: مش موجود ياخذ حمرا خاطر ما نجمش يلعب واخذ حمرا ديجا. دونك البارح بالاربع دراج الاخرانيين عملوا معناها
1: وسيف الدين الشرفي مصاب
0: هو مصاب زاد كيف كيف واحد ماتش قبلوا عملناه وسيف قبل الماتش زاد
1: اي مصاب دكتور معناها اصابه نقولوا ان شاء الله لاباس
0: ان شاء الله لاباس قلت لك مش موجودين سي ان كونستا انت عطيت الاسباب انا عطيت الكونستا انت عطيت الاسباب
1: وانا قلت لك الاسباب
0: هي
1: واحد خذا حمرا
0: واحد مصاب
1: واحد مصاب
0: باه. دونك البارح مالغريس لا عملوا اربع دراج محترمين وجابوا ثلاثه فرص
2: عملوا وقت اللي قبلوا الهدف
0: وقت اللي قبلوا الهدف
2: خاطر كيما قلت انت الكلمه الباهيه تلعب بالمقابله على شوطين كيما قلت بارتير صحيح من 55-60 مينوت وما قبل 60 مينوت الاولى معناتها وين تلعب بالمقابله وقتاش هيك الوقت اللي طلعت فيه الترجي الجرجيسي
0: وصار التغيير منصف مشارك حد 209 تفضل
1: هاي سي انيس قال احسن ساعه وربع عملها النادي الافريقي منذ بدايه الموسم
3: خليني ساعة نترجم كلام الدوك كلام الدوك في معنى انه النادي الافريقي ما يعرفش يقتل ماتشواته
0: اقول
3: يعني وقت اللي سجلت عندك الاولى والثانية الكو حتى كان كنت خايب زميتون بالمانيرة ذيك ما توصلش انك تخسر زوز نقاط
0: كنت تنجم تخسر زوز نقاط
3: قتلين المباريات الموسم هذا مش موجودة في النادي الافريقي وقت اللي انت مركيت الاول تجيك الفرصة للثاني والثالث باش تقتل ماتشو
0: حتى في الدرجة دايرة في كلهم وقاعدين يربحوا بلي ذي
3: حسب ما تبعنا على ماتش حمام سوسة تريز امبورتون اليوم كي نحكيو على الوسط الميدان بام بالكشف اليوم التريو الافضل اللي انا نشوفه شخصيا كانتي شريمي ومعهم خان ثلاثة ذوما يكملوا بعض لانه الادوار اللي قاعد يقوم بها الشريمي على المستوى الفني انه هو ولا صانع العاب وتبلنجر
0: شريمي
3: كانتي شريمي
0: سيد وخان وخان مش معتز الدين
3: هذوما تريو اللي انا نشوفهم
0: راي
3: لانه لهنا عندك الشريمي اللي عنده ادوار هجوميه الملاعب اللي تبلنجر وقت اللي تكور كرة عند كيزومبي ولا عند الخضري اوتوماتيكمون يولي ان جيم اتاكون وهذا كان ظاهر في المباريات الكل هنا في الريكوبيراسيون سور لو بلان تكتيك باش نجم افتكاك الكره في وسط الميدان يعني الخان ولا يلقى مشكل كبير لانه الزدام ما يقومش بالادوار الدفاعيه الكبيره والشريمي يحب له وقت من بعد لانترفونسيون يعني اللي قام بها اللي يمشى للاتاك يعني شويه وقت يعني يولي خان علاش كل مره لو كلوب في لي ترانزيسيون مع لي زادفيرسير نتاعها تتمس لانه وقت اللي تحط كانتي وتحط خان مع بعضهم الزوز يمثلوا بعضهم علاش وقت اللي تعطي افونتاج للشريمي باش يمشي سور لو بلان اوفنسيف عندك كانتي وخان يقوموا بالادوار الدفاعيه هذا علاش الكره قاعده تخلط حيه لقلب الدفاع وقاعدين لي زادفيرسير الكل يمسوا في الكلوب افريكان اليوم نحكيو على كيزومبي هو المفتاح وهو الحل في مباراه البارح الحقيقه ما ريتش ادوات كبيره ما ريتش اليات كبيره هجوميه لكن ريت كيزومبي والبقيه يعني وقت اللي تشوف كيزومبي في كل كره في كل يعني دريبل في كل سبرينت حاضر طول بلوم لعبي ابهر لعبي دي كله ابهرني الحقيقه لانه ديسبلين تكتيك سو لو بلان اوفنسيف سو لو بلان يعني انديفيدواليتي في صنع الفرق وهذا شفناه في كيزومبي لكن الى متى يزم يعرف ماهر اللي راه ما عندكش حلول هجوميه الحقيقه خلينا نكونوا واضحين يعني كي تشوف الانديفيدواليتي نتاع كيزومبي
1: ما عندوش حلول هجوميه
3: ما عندوش حلول هجوميه حاليا
1: باه نسمي لك البنك انا ديما نتفاعل راني انا كي تقول لي ما عندوش حلول هجوميه نفهم حاجة أخرى به أنت اليوم المهاجمين اللي يخلقوا له هجوم مهاجمين به عنده تادو سنكانك على البنك نحكي لك أمس هذا عنده تادو سنكانك وعنده يوسف المختاري وعنده أيمن الحرزي وعنده بسام السرارفي هذوما أربعة لاعبين مسالش نحب أنا جمال يجاوب
3: باش نجاوبك على فيت في أنا
1: باه فيت في
3: نقول لك كيزومبي والبقية لانك اليوم اللي تحكي عليهم الكل
1: معك
3: ما همش في افضل حالاتهم
1: هو في اقوى
3: انت كي تصنف يا حاتم انت كي تصنف تصنف كيزومبي على المستوى الفرديات والشيء اللي قاعد يقوم به في الكلوب ومن بعد صنف الحرزي والارقام تاعو احكي على بوغره واحكي على خضراوي ماتش البارح
1: لا مش قاعد اليوم انت قلت لي ما عندوش حلول هجوميه
3: ما عندوش حلول على مستوى الفورم
1: عنده كيزومبي وفقط
3: يعني عندك اسم موجود اسكو هو يعطيك بالحل هكا هبط الحرزي عطاك حل البارح هل الحرزي كان حل في الشانجمون عطاك او سو لو بلان اوفنسيف الخضراوي موجود ان كان تخلى عطاك حلول كيزومبي لو سور هذاك علاش قلت اليوم ابار البالاريتي وكيزومبي يلزمو يلقى مير في التريف هذه حلول اخرى يلزم يلقى حلول مع كيزومبي باش ينجم نادي الافريقي يطور اللعب نتاعو ويسجل اكثر اهداف.
1: هل توافق انيس العياري في التصريحات؟

0: نتاعه يقول لك اليوم ماهر الكنزاري اذا استثنينا فيليب كيزومبي اللي في التوب حاليا في البرفورمانس ينجم يكون خاطر تبدل نجم يكون احسن توظيفه وماهر الكنزاري بارابور عمليه ليس شك في خدمه الكوتش فوزي بنزرتي لا ينجم يكون بروح اخرى كيزومبي سنه الحقيقه مغاير تماما لعمليه والكوتش
1: هو كيزومبي الموسم هذايا افضل هذايا واضح للعيال الناس الكل انه افضل من موسم الفارط لكن ما نحكيوش كان على كيزومبي معناتها لازمنا نشوفوا شكون مع كيزومبي معناتها كي نشوفوا الجهه اليمين الكل غيث الزعلوني لوريليور اللي قاعد يلعب بجنبه اللي قاعد معناتها يوظف كما كان يقول توا يترمى معناتها الجهه اليمين هي اليوم مصدر الخطر نتاع النادي الافريقي كيزومبي ما نجمش معناتها يكون فعال برشا اذا ما يكونش بجنبه ان ريير لاتيرال اللي قاعد معناتها يعمل فيها بور اوفنسيف قوي اللي قاعد يعاون فيه من الجهه اليمين كان نشوفوا حتى التوظيف نتاع كيزومبي اليوم لابليبار دي طون معناتها قاعد شادد اللينيا وقاعد غايت الزعلون ويدخل للوسط ويلوج على هالف سبيس ويجي من تالي فهمني ولا علاش على خاطر كيزومبي وقت اللي يلعب ويثبت ويلعب عليه هو يوصلوا له الكره ياخذ الخط في الان كونتر ا معناتها جوار اللي نجم يعمل الفارق مع تساهل برشا قاعد يفسخ برشا بلغه كره ستان جوار بروفوكاتور اللي يمشي للادفيرسير ينجم يفسخ اللي يعمل في التوزيعات معناتها حتى كان شفنا مصدر الخطر كل جاي من جهته هو والا يتواصل مع غيث الزعلوني اللي يعطيه وبالتوزيعات ويمكن مشكله النادي الافريقي شفتها انا في الراتاج معناتها كي تشوف النادي الافريقي ما قتلش الماتش معناتها الشريمي وحده عنده ما لا يقل عن 3 أهداف محققه معناتها التسيم يمكن كان غايب اللي صعب المأمورية على النادي الافريقي باش يقتل المقابله في وقت متقدم.
0: اي سويب نختم معك على النادي الافريقي فوز 1-0 رجع الافريقي للصداره جميع النادي الافريقي الاغلبيه يقول لك اليوم على مستوى الاداء حتى بدايه الموسم الماضي مشابه هكا وانا فما انتصارات لكن النادي الافريقي كان في المواسم الماضيه الحقيقه يلقى في صعوبات ضد الفرق اللي مع كامل احتراماتنا معنا اللي ما تلعبش على المراكز الاولى لكن النادي الافريقي حاليا يربح نجم متلوي يربح امل حمام سوسه يربح الترجي الرياضي الجرجيسي يرجع بانتصار وترشح بلتو من من من مالي دوك النادي الافريقي قاعد يجري في مقابلته ينتصر المهم هو الانتصار بعد يقول لك الاداء انا مش مشكله يتحسن
2: المهم الانتصار وما تقبلش اهداف يعني هذا مهم ومهم جدا في نوادي يعني تلعب على لي تيتر في نوادي تلعب على ليشيل انترناسيونال لازم تكون عندك ايكيب اللي تعرف تربح وتعرف ما تقبلش الاهداف وهذا كي تشوف التشكيل يعني في المقابلات الاخيره براتيكمون يعني مع الجارديان فما اموا 7-8 جوارات ديما تيتولير موجودين في الافكتيف نتاع ال11 تيتولير وهذا اللي اختار خلق يعني ان سيرتين ستابيليتي في ليكيب وبرشا توازن وبرشا ايكيليبر حكينا فيه توا عنا مده اسبوعين قلنا النادي الافريقي سي ليكيب اللي دومينونت يعني في لي ماتش نتاعها ليكيب اللي قاعده هي تشد اكثر كره اوكي ما فماش يعني في الكوتي انيماسيون اوفنسيف يعني ما فماش برشا حلول هجوميه من الناحيه الجماعيه لكن كي تجي تشوف انت الحقيقه يعني يلزم الاطراف يلزم ليزيليه نتاع النادي الافريقي كيزومبي والخضراوي يلزم يكونوا اكثر افيكاسيتي في الفينيسيون يعني في ال 20 متر الاخرانيه يلزم هما يتحطوا في الانكونترا يتحطوا اكثر افيكاس يلزم يمسوا اكثر شبكه ما تقعدش الاهداف مربوطه كان بقديده كهو ولا سيرين بالاريتي دونك نادي الافريقي الحقيقه يعني قاعد فريق منظم برشا فريق كيليبري لكن كما قلت يعني الفرديات يلزم هي تتحسن معناها اكثر في المستوى الهجومي.
0: النادي الرياضي صفاقس ينتصر على حساب النادي الرياضي بنزرتي 2-0 نسمع المدرب المساعد نادر لهبير يتحدث بعد فوز السياسس.
3: الحمد لله كي تسمع المدرب الفريق المنافس يقول نادر صفاقسي استحق بالمانيير وكلنا احنا كنا نجموا من الدخله الاولاد كانوا عازمين من لونتام دو ماتش الاولاد كانوا عاقدين العزم ان اليوم ان شاء الله يعملوا رده الفعل بعد نتيجه تعادل وسط الاسبوع بالرغم هي ثالث مباراه في الاسبوع لكن الاولاد كانوا من اول مباراه لاخر مباراه على كل كره يلوجوا على البريك من الاول سجلنا وكنا قعدت في مخنا انه ما نسجلوش في الهدف الثاني لكن الحمد لله بالرغم السيطره الكبيره الشوط الاول وخلقنا العديد والعديد من الفرص الحقيقه ضيعناها بطريقه غريبه لكن في الشوط الثاني احنا ممول احنا نلوجوا على الكليبر زدنا الهدف الثاني كنا نجموا شفت في اخر مباراه كان كيف المنافس ممتاز في ديناميك دي فيكتوار جاي من زوج انتصارات وتعادل منافس محترم الحمد لله نادر الصفاقسي اليوم سيطر من اول مقابله لاخرها بالمانيير والنتيجه جات في ثالث مباراه في الاسبوع ان شاء الله نحضروا بها المباريات الجايه ان شاء الله واحد ما ينجمش ما يقاتلش على كل كوره ما ينجمش يدافع على كل كوره بوجود الجمهور هذايا بوجود الجماهير الكبيره
0: هدفين مقابل صفر انتصار اساس على حساب النادي الرياضي البنزرت. يرجع سكة الانتصارات بعد التعادل الاخير في بنغردي. نسبة الاستحواذ للاساس 62% مقابل 38 للسيابي، 18 تسديدة للاساس مقابل 16 للسيابي، 6 تسديدات على المرمى لكل فريق، ركنيات 5 للسيابي 2 للاساس. بطبيعة لهنا والهجمات 160 للنادي الصفاقسي مقابل 135 للنادي الرياضي البنزرت. ديما نحكيو في التيار الاخير نتاع كل فريق. الاساس ينتصر وملك الحلول كالعادة، حاضر اللي أعطى الحلول دوز أسيست العادة 2 بلاش للسياسة جمال الخشير.
1: ما هو كي نجيو نشوفوا المقابلة مستع النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا أحسن مقابلة معناتها كانت منذ انطلاق الموسم سواء في الدوري المحلي وإلا في كأس الاتحاد الأفريقي. لكن النادي الصفاقسي نفس الإشكال اللي شفته أنا أمس اللي هو معناتها من الخلف، هو البناء من الخلف، مع تخرج الكرة دي ما عنده مشاكل. يمكن كما قلت انت معناتها الحلول توجدت في الفرديات سواء عن طريق علي معلول، عن طريق التمريرات الدقيقه معناتها كان يدخل برشا للوسط معناتها ويكون كاتريام جوار دو ميليو تيران اللي قاعد يعطي كرات في العمق معناتها كرات مليمتريه، والا في بعض الاحيان كي ياخذ معناتها الجهه اللي صار نتاعه هو التوزيعات اللي شكلت خطر كبير على فريق النادي البنزرتي. معناتها الحلول نتاع النادي الرياضي الصفاقسي كانت موجوده كما قلنا سواء عن طريق التوزيعات والا التمريرات نتاع علي معلول والا عن طريق لؤي الطراعي اللي قاعد يظهر اللي هو عنده الامكانيات سواء بالتوغلات الفرديه والا معناتها بالتسديد.
0: معناتها
1: معناتها اللاعب هذا معناتها تكنيك مو معناتها اللي فالابل ينجم يعمل يعطي التمريره الاخيره في لان كونتر يتوغل. فما تغيير نسق اللي مهم جدا بالنسبه للاعب وسط الميدان اللي يمتلكوا اللاعب هذا وقت ياخذ الكره يهز ويغير النسق. معناتها الحلول كانت متوفره معناتها في الفرديات كما قلنا سواء عن طريق علي معلول والا عن طريق معناتها لؤي الطراعي. فما نقطه اخرى انه معناتها نسبه امتلاك الكره لانه بحكم انه النادي البنزرتي كان متاخر معناتها اكيد النادي الرياضي الصفاقسي مش يمسك الكره اكثر ويفرض لعبه اللي في بعض الاحيان معناتها حاول خاصة الخطر الكل كما قلنا كان جاي معناتها على الأطراف سواء بالتوزيعات وإلا بالتمريرات علي معلول.
4: معلول دخل حتى دون لو كور دو جو ما عادش يلعب على الأطراف كي
1: راه فما جوار دو ميليو تيران
4: كان بخلاف هو كان كاتريم ميليو معناها كاتريم جور ميليو تيران اكسونتري خرج إلى ديزوني وقف بحذا موتيابا ولا ياخذ في الكرة بعد الدوره بتاع الوسط وما غادي يجيو لي دو بروميير زوكازيون. علاش؟ خاطر كي لقى روحو اونغلوي معناها في البارتي هذيك لاتيرال ويمشي جوسكو فون كيما كان يعمل مع بن علي كانوا دي سونتراج باش يقابل بن علي اللي هو كان ان جوور دو ستاسيون يضرب القدي بالراس الور كو لا ولا حتى لي زابيل اون بروفوندور تاع لولندو
1: خل برشا للوسط
4: لولندو ممتاز برشا
1: الظهير اليمين
4: لولندو البارح تفرجت عليه قعدت نتبع فيه الحقيقه ممتاز برشا في الساعه الاولانيه
1: ستان جوور اللي يعرف وين يتبلاصا
4: جونيور جاي لا مو جنيرا جاي لولندو سيت ان نوف سنترال ما عندوش لي كاليتي تاع بن علي يضرب بالراس سيترا لكنه الى تاك لا بروفوندور
0: جنيرا
4: جاي اي بون بوتيتر اي
0: قريب قريب ساكويتي
1: تكنيكمون تكنيكمون
4: ساكويتي اما علي معلول ولا يوتيليز اكثر سيقو معناه عنده اكثر شان يلعب ورا لي ديفونسور في لا زون اللي ما يحبذوهاش لي ديفونسور اللي هي لي 10 12 متر ما بيناتهم هما والغارديان داير كير لحتى 3 4 سنتراجيتي بومبي وغادي يبومبي في البوان تاع 9 متر البوان تاع 7 متر
1: وصل ياخذ الكره من ليكسونتري دروا
4: ياخذ الكره من ليكسونتري دروا يمشي
1: ويعطي الكره في البروفوندور فهمني ولا لا
0: انت لاعب مليو تيران جمال جاك مبي ترافيس موتيابا لؤي ترايا ثلاثه هذوما
1: النادي الصفاقسي كان مطالب بالانتصار وامس كي وظف ثلاثه ثلاثي الوسط هذايا معناتها النزعه كانت اكثر هجوميه معناتها الجوار اللي قاعد معناتها مش يعمل ليكيليبر ديفونسيف هو جاك مبي لي دو جوار الاخرين معناتها اكثر منه اوفونسيف معناتها عباره اون ديري دو ريجيسور معناتها كانوا يمشيوا اكثر لكن جمال متعبا معناتها يلزموا معناتها بالامكانيات المتوفره كي تشوف الامكانيات وتشوف الروندمون ما يركبوش على بعضهم
4: معناتها ينجم يعطي
1: معناتها اللاعب عنده امكانيات ممتازه ينجم يفيد برشا النادي الرياضي الصفاقسي لكن بالمقارنة مع إمكانياته ومع المردود بعيد الشيء على بعضه ما يركبش على العكس
4: لو ربي معناها كيفاش يقولوا يصونه ويبعد عليه الإصابات جاك مبي باش يكون أحسن لاعب في وسط الميدان تاع النادي الصفاقسي لأنه هذاك لا بيير أونغولير اللي كان تنقص
0: هذا اللي قلت قبل أنت
1: هو اللي عمل ستابيليتي ديفونسي هو
0: وقت اللي جابوا هذا الكلام اللي قالوا الدوك الحقيقة
4: واني هاو نفكروا بعضنا دون 4 5 موا النادي الصفاقسي بالتريو ديفونسيف اللي هو حبشية ومثلوثي
0: مونديكو
4: ميم سي ماهوش لو تريو إيديال لأن كيما قال عياري مرفت تخسر المثلوثي اللي على اليسار اللي هو رولونسور على اليمين دونك كان جا فما بكار راهو la composition idéale.
0: لكن سي معاهم في الوسط.
4: لكن بوجود جاكن بي براتيكمون سي ان كاتريم جوار معناها افوكاسيون ديفونسيف واللي باش يعطي برشا ستابيليتي وباش يخدم اون اسوي غلاس قدام لي تروا اكسيو. ونادي صفاقسي كان لاحظتوها البارح نتفرجش على المباراه سي ابي دخلت مره ولا اثنين برك لل 18 متر.
1: سي ابي بعد الهدف الاول طلعت شويه.
4: صحيح. وهنا ايضا زاد مونسيون سبيسيال ايمن دحمان اللي كان اكسيلون في لي ان كونتر ان وكان اكسيلون في الليني لكن كان عنده ان بو دو ديفيكولتي في الليكتور دو تراجيكتوار في التسديد من بعد. البارح ثلاثه ولا اربعه تسديدات صدى لهم ايمن دحمان من البعيد 18 20 متر وكانوا تسديدات مؤطره وتسديدات من اللاعبين خاصه لي زيترونجي اللي هما محترمين برشا. دونك برافو ايمن دحمان اللي قاعد مالغري السي اس اس هي اللي واخذ بزمام الامور لكن سي ابي حاولت وكانت بعد هدف لولاني حاب تحير معنا ديفونس
0: ست تسديدات مؤثره
4: منهم ثلاثه ولا اربعه البرا من الديزني
0: كل فريق ست تسديدات. هاي يعني تفضل
5: باهي شوف كي ترجع سي اس اس كاربيوري معناتها فما خدمه
4: باهي
5: فما مدرب قاعد يحط
4: صحيح.
5: في
4: برافو يفو لو دي
0: برافو نبيل كوكي
5: وي في وقت ما كنا قاسين شويه باش ما نوليش متحامل على الراجل
0: فما النقد فما النقد
5: انا ما كنت انا راهو اسمعني عمري ما نهار دخلت حد نحكي على روحي
0: كوره
5: انت تقول ما تقولش
0: الاسبوع الماضي كان فما
5: انا نحكي على شخصي ساعه خلينا نكون واضحين في البلاتو
0: لا انت تكلمت قلت نصر البدوي قال
5: لا لا لا انا ما قلتش لي قالوا النصر
0: انت ما جبتك حد
5: اسمه نصر قال حاجه سبيسيال شويه
4: نضيف نضيف انت نضيف
2: لا انيس قال لا انيس قال كنا قلت وانا ما كنت
4: يحكي على روحه بلغه الجماعه
0: ديما نحكي بلغه الجماعه وبلوريال ديما
5: خليني نحكي على روحي خليني نحكي على روحي اكيد جدا وقت اللي انقدنا نادي رتسفيقسي وعلى المانيير ولا اختيارات ولا واحد لكن في مباراه من نادي البنزرتي لازم نقولوا انه نبيل الكوكي نجح في توظيف وسط الميدان واختيار العناصر وخاصه في التغييرات اللي عملها. ثم حاجه اخرى راهو اليوم علي معلوكي ولا يدخل الوسط مش هو يحب يدخل وسط خاطر لي زادفيرسير سكروا البلوك سي
6: توصيه مدرب
5: صحيح يعني زاد جمال لي زادفيرسير كله اللي يسكروا علي معلول علي معلول ما عادش لاقي الحلول ولا علي معلول ملك الحلول ولا لقى في الحلول مثنيه اخرى ولا يدخل للوسط ويحاول اترافير الوسط انه يلعبك لدارنيير باس ويحاول كما نقولوا احنا ينشط من الوسط لانه سي لي زادفيرسير يعرفوا ندرس في خصيصي علي معلول. رغم ذلك علي معلول يلقى في حلول اخرى هذا قوة شخصية اللاعب. ما عادش نتعدى نولي نلعب بالاريتي ولي نعطيك باس ديسيزيف من قدام السونتر بشوية. علاش علي معلول ملاعبي كبير عنده لي كاليتي ملاعبي جوسكا مانو في اللاج هذايا ما كان نجم يكون ناجح كما تكون لي جين دو في باهية نتاعو وملاعبي في او نيفو. وحاجة أخرى باهية في علي معلول جاب معاه من الأهلي المصري ليدونتيتي ثقافة انتصارات ثقافة الألقاب
4: موجودة الثقافة على السيزيز من قبل
5: الثقافة كمان من نحكيه على ثقافة الانتصارات وكي أما ثقافة الألقاب كمان
1: الانتصارات موجودة في نتسيزيز
4: ثقافة الألقاب ليه
5: ثقافة الألقاب
4: أكثر إكيب هزة كوب دي لكاف
5: شوي علي
4: وآخر فريق في العشر سنين الأخر هزة كؤوس
5: أرقام
4: هذا غششت أرقام
5: هذا نجم مفسر حبيت نقول عنده ثقافة الانتصارات ثقافة الألقاب ندرس فيقسي قديش عنده من عام هز على المستوى الإفريقي
4: عنده برش من 2013
5: خلينا نحكيه عنده مده ما تتوش بالتاج الافريقي اليوم تسمي عليه بعد على افريقيا ولا على مستوى الالقاب في البطوله المحليه يهز تيتر ويبعد شويه
4: كيف 2013
5: اليوم كي جاء عليه وليت الحاجه وليت فرض اللقب لازم يكون في صفاقس لانه اليوم في الندره في صفاقس يحكيوا على التيتر
4: التيتر
5: راه نكون انا بيدي قاعده بيت لكن اليوم هذا ولا موجود في كل مباراة وتحسه في الملعبية وتصريحات الملعبية والشيء اللي تعيشه ندرس صفاقسي. حاجة أخرى ثم إكيليبر صار المهذبي يكمل علي معلول لأنه علي معلول كان يهز وحده شيرا اللي صار على المستوى الهجومي كان ينشط اليوم كعطاء ربع ساعة ولا 20 مينوت محمد صالح المهذبي ولا ثم إكيليبر الحقيقة
1: لا حتى الدربالي كان
5: يقوم بالدور زاد المهذبي عنده دور يعني
4: هو عشيره لك على كل ملاعب يعطي الكليبر غيره به حاجه به انه فما ليزيمون اللي قادرين
5: ما كومام زاد كي تلقى في بوست ديزيمون
4: تستحق تلقى
5: فوالا تلقى المهذبي يدخل يعمل لا ديفيرونس زاد حاجه باهيه برشا، لكن نرجع ونقول جاك مبي والتراعي من افضل الانتدابات الحقيقه الموسم هذا اللي درس فيه.
0: يا خويا يعطيك الصحه.
5: شكرا.
0: راك منور بتصريحاتك العقلانيه هكا بك العقليه.
5: شغل ما يفهمهمش ديما
0: بس. لا لا لا
5: تو حطيتني فيه انت وجمال.
0: لا لا لا
5: قلت ثقافه الالقاب.
0: لا لا لا
5: تخرج سفيقسي يا ولدي راني ندرس سفيقسي فريق كبير فريق عملاق، لكن نحكي على بعده على فريقي وعلى
4: تيمي. لازم يرجع للالقاب لو كان تو بوسيبل هذيك بلاصه.
0: صديقنا قاعد يستنى فينا بعد شويه يجيكم في ديجيتال ويفز وبعد موجز الاخبار مع زملائنا موجز الخامسة مساء وينطلق المشوار بعدها مع سماح مفتاح وبقية فريق ناس الديوان. شكرا جمال، شكرا أنوس، شكرا صهيب، مرسي دكتور صح البنات، مرسي نادية، مرسي إيمان، مرسي هاني وكل فريق قسم الرياضة على ديوان FM. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
7: إكسترا تايم
8: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وانترنتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. خبر يخص بلادنا ويشجع الشباب على المضي قدما في ميدان التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي التونسي، ويقول أن أدى وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود زيارة إلى ولاية الكيف صباح الخميس 17 سبتمبر حتى يعطي لو سينيال دو ديبار للسنة التكوينية 2026-2027. وفي تصريح إعلامي أكد الوزير أن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق 6 اختصاصات جديدة في منظومة التكوين المهني والتشغيل، لكن الأهم في خبرنا اليوم أنه صرح وقال أن هذه أول مرة في الكيف يقع أحداث مخبر الانتليجنس ارتيفيسيال بمساعدة واحدة من شركات الاتصال في تونس. أشار زاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا ما نجموش نتجاهلوه أو نهربوا منه، وزاد أنه رغم كل شيء ما يصبحش بديل الإنسان وما يعوضوش. أعلن الوزير أيضا على فتح 26 ألف موطن تكوين في دورتي ديسمبر ونوفمبر، وأنه زاد في شهري أفريل وفيفري سيقع فتح 14 ألف أخرين، أي مجموع بتاع 40 ألف موطن تكوين في هذه السنة التكنولوجية. ومن خلال هذه المبادرة فإن شركة الاتصالات والوزارة يساهموا في تعزيز الابتكار التعليمي وتعزيز المهارات الرقمية وتقريب التدريب من التغييرات في سوق العمل اللي تخلي شبابنا وطلابنا يكونوا مواكبين لكل التجديدات التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي. مع تطور التكنولوجيا متاع الحروب أيضا تطور معها طرق الهجوم والدفاع. هذا اللي تقترحه استقطاب المدعمة من طرف ابن الرئيس الأمريكي إيريك ترامب، واللي أمضت عقد مع ديبارتمون دو لا ديفونس أمريكان بقيمة قدرها 24 مليون دولار لتطوير دي روبو هيومانويد دو كومبا. ديجا تم توظيف 10 وحدات، البعض منهم موجود الآن في أوكرانيا. إذن وبينما سيليكون فالي قاعدة تتفنن في تطوير رجال آليين مهمتهم القيام بالأعمال المنزلية وتوفير كل الراحة للمستعملين في حياتهم اليومية، الشركة الناشئة فاونديشن فيوتشر إندستريز الرجل الآلي فانتوم MK1 يومانويد دو تاي يومان بإمكانه حمل 40 كيلوغرام مخصص للمعامل والصناعة الثقيلة والمناطق الحربية. صاحب المشروع اللي هو في نفس الوقت CEO للشركة سانكايت باتاك عنده فكرة واضحة على استعمال الحربي لهذا الرجل الآلي، وقال في عوض أنه الأمريكان يلقيوا قنابل على أي مبنى فأنه يكون أحسن إرسال روبو يومانويد اللي يكون أكثر دقة يتنقل داخل الباتيمون يتجه مباشرة نحو الهدف. الشركة حصلت على عقد ب 24 مليون دولار مع لتجربة رجالها الآليين مع الجيش الأمريكي وفي أوكرانيا، فين تم استعمال الفانتوم في مهمات خطيرة لنقل أشياء في ساحة القتال. الشركة تكري كل غبوة بثمن 100 ألف دولار في السنة، ومصنعها في سان فرانسيسكو عنده قدرة إنتاج 500 وحدة في العام، واللي باش يكونوا كلهم مسلحين. لي بروبليم افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال ولاو في كل مكان، ويظهر أن شركة جوجل هي زاد عندها مشاكل مع ذكائها الاصطناعي جيميني وفقدت السيطرة عليه. وحسب تقرير جديد فإن شركة ماونتن فيو اعترفت أن عدة هجمات على 3 شركات كانت بفعل سون انتيليجونس ارتيفيسيال. الهاكينج حاجة موجودة منذ البدايات متاع الانفورماتيك، وذكاء الاصطناعي جاء وجاب معاه اون كريز دو لاغام، وأيضا طريقة جديدة في القرصنة اللي تسهل العملية اللي باش تلقى اون فاي زيرو داي وتهاجم عدة مواقع. وصلت أيضا تهاجم في دوتخوز ارتيفيسيال كيفا لي زاجون اي اي ولاو يتصرفوا وحدهم ومن دون تدخل بشري، يقودوا اون سيبر اتاك بمفردهم وما عاد حتى حد اليوم في امان تام. جيميناي ايضا ديغابي وساهم في قرصنة 3 شركات وقت تجربه خاصه بالهاكينج، وذكاء جوجل تمكن من معرفه كلمه السر لموقع وسيرفور وتحصل على لاكسي توتال وسيستم. الشركه رفضت انها تقدم اسامي 3 شركات اللي وقع قرصنتهم، لكنها قالت انها اعلمتهم بذلك. كان لو فيس بريزيدون دو لانجينيوري دو لا سيكوريتي شي جوجل قال انه شركته عندها خبرة كبيرة في سينيالمون دي بروبليم اللي يقع اكتشافهم في البرمجيات والأنظمة، لكن حديثة اليوم مشكلتها أنه لو مود باس تي فابل، وأنه لازم في الوقت الحاضر تدريب لي غرو موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال باش يعرفوا يتصرفوا بطريقة جد مسؤولة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام، عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس. وتسلم رئيس الدولة أوراق اعتماد سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية أبو بكر كيلوهارين، وسفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بخريس. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين في بيان ما اعتبرته استدراجا واحتجازا لفريق صحفي من موقع نوات من قبل شخص ادعوا أنه موظف بإحدى شركات التوصيل، واقتيادهم إلى مقر الفرقة المركزية بالعوينة، حيث تواصل الاعتداء اللفظي عليهم من قبل بعض الأعوان قبل أن يتم الاستماع إليهم في إطار تواصل الأبحاث حول المشاركين في مسيرة يوم السبت الماضي الداعمة لنشطاء أسطول الصمود وفق ما ورد في نص البيان. والنقابة تعتبر أن استدراج الصحفيين باستعمال صفة كاذبة واحتجازهم واقتيادهم إلى مقر أمني دون إعلام مسبق يمثل خرقا فادحا للقانون وممارسة خطيرة تستوجب التحقيق العاجل من قبل الجهات القضائية وتحديد المسؤوليات، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري حول ما نسب إلى أعوانها من خروقات والكشف عن ملابسات الإجراءات التي استهدفت فريق عمل موقع نواة وفق ما جاء في البيان. حزب التيار الشعبي يؤكد أنه تم الليلة الماضية إيقاف حوالي 15 من الداعين إلى المسيرة الاحتجاجية التي انتظمت يوم السبت الماضي والمشاركين فيها، من بينهم مناسق اللجنة رشيد عثماني وماروين بوضيفي وقيس بوزوزية وغيرهم من الناشطين والمواطنين، مطالبا السلطات بالإفراج الفوري عنهم وحفظ التهم في حقهم. كما جدد المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من هيئة تسيير أسطول الصمود المضربين عن الطعام. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس، سيتم مساء اليوم إيقاف تشغيل المحطة لمدة 48 ساعة، مؤكدا أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار، فيما ستعمل المصالح المختصة على تسريع في ناسق الأشغال واستكمالها في أقرب الآجال وفق نص البلاغ. وفي الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة على القطاع وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في قطاع غزة. مصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يفيد اليوم بأن العليمي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية مع تجدد المعارك في اليمن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة بعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. نسأل مباشرة لتلام ذا تولي في البرمجة الشتوية يسمعونا إن شاء الله، وتكون فما الاستفادة والإفادة مع ناس الديوان الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا، أهلا بك، ما هلا كابتن كباتن، اهلا محمد الدولة، اهلا سليم، اهلا هاني. مش منقدوش في النظريات، هو طبقت دروس الدكتور العسلي، طبقت على روحي.
0: ايوه،
1: مش يقولوا لنا يلزم تمشي تلقى، لا ما قطوسه دخلت الدار خبشتني تخبيشه في ساقي، فهمت ياك، ومشيت نجرب نلقاه كلامه 100% صحيح. اولا ساعه ما يطلبوك في حتى ورقه، ما يقولكش ما لا بطاقه تعريف لا حتى شيء، ديريكت ياخذ اسم واللقب ويدخلك لداخل، كل شيء جراتوي وفي وقتها تلقح وتروح. ما نفهمش علاش العباد تقعد تخمم. الكلام اللي قال هنا الدكتور العسلي، انا احنا طبقناه، والبروتوكول بي ان هذايا على اربع مرات، يعني امور منظمه لاقصى الحدود، والكلام اللي قالوا كله صحيح وراه موجود وين في المستوصفات. مش تفهم، مش حتى سبيطارات كبار ولا مشيت للمستشفى، لا لا لا، المستوصف حدا الدار، مش تفهم وراه العمليه سهله. دونك مره اخرى الناس الكل قولوا ما تستهنش بها، كي تخبش القطوسه ما تستهنش بها، لا قدر الله عذك كلب حتى ولو تعرفه،
0: ولا طلبوا منك ورقة ولا فلوس ولا حتى من شيء.
1: باهت أنا باهت.
2: مجاني مجاني
1: مجاني وزد لا مغير برو مغيرك لو أكل أوراق وقيد ودرشني، فماش ما فماش في كشي قال لي اسمك واللقب وعمرك. دخلت هزت ثلاثة فرمليات بحلهم في
3: ركز لي على ركز لي على
1: لا لا ما مش محلهم
0: لا
2: مش محلهم عبيد ديما منورنا.
1: سامحني أنا راني
0: نعم الجو
1: يا كابتن، يا كابتن احنا ديما ننبروا ننبروا هذوما هاو في الصحة
0: يعطيهم ألف صحة
1: ويضحكوا ومحلاهم معناها مش بالحق. أنا كي نلقى شكون في السبيطارات بزير يضحك يعطيك الصحة
2: وين يستوصف
1: في قرنباليا والله شيء يعمل كيف بارك الله
2: فيه. لا مش يعفوك باش كانوا يحكي مكلب الحاج
1: إذا كان أخويا لا لا بالحق
3: هو في الدار قد وراه فهمش
1: عليه ومن الأول لا يعرفوني أنا شكون من الأول. شو نقول لك بعد في الأخر عارفوا، أما من الأول لا يعرفوني شكون ولا كيفاش عاد شيء. بروتوكول عندهم يعملوه يعطيهم الصحة اللي قالوا الدكتور صحيح، ما تخافوش مشي وراه العمليه سهله وحاجه.
0: شكرا عميد، شكرا والحمد لله على سلامتك.
3: الحمد
0: لله صحيح، تبعت كلام الدكتور دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحيه السيد الحضور سيد العميد الحمد لله باللطف، كابتن الكباتن النوروزه
0: بودكاست
2: محمد الحساس الرشيق
0: حبيبي
2: ذو الحساس هاني لي ما ثم حد شيء في المطير الحساس نادي وينان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل في كلابهم في الديار. بداية أسبوع موافقة جوست على داء الكلب لموكلي شنو ما كلمتين خفاف نضاف راهو نقولوا اللي داء الكلب يمكن العلاج تاعو ولا الوقايه منه ساهل ياسر. ما ديما نذكروا اذا كان ظهروا الاعراض راهو داء الكلب قاتل براتيكمون 100%. اذا كان تمشي اول ما يخبشك القطوس ولا الكلب ولا يقدمك وتعمل البروتوكول الصحي نتاعك راهو الشفاء 100%. هذا اهم مساج باش الساده المواطنين يعرفوه. وزاد صحه موفره الامكانيات الكل، نحن مستوطن عندنا داء الكلب، دونك ما ثماش علاش باش ناخذوا الريسك. ورينا وحكينا نحن قلنا حالات راهو تظهر حتى الكلب من بعد لاموغسيغ ولا بعد اربع او خمس سنين بعد حتى عده سنوات تنجم تظهر. دونك ما ثماش علاش ما ناخذوا حتى ريسك، نمشيو شويه بروتوكول نعملوه على جمعتين ولا ثلاثة جمعات وانتهي الموضوع.
0: وهو كذلك مرحبا بك دكتور ناتالياني كابتن الكباتن. اهلا وسهلا مرحبا.
2: نشاتي مي كانتاري
4: كل كيتار ايمان
2: شيخ
4: كوكوش.
0: انا نحب نقول لكم حتى كي نبدا نحكي عليه لاي حد نقول طالياني وبعد نقول الكابتن بالنسبه لي
2: اعطيته جنسيه. اعطيته جنسيه عندك انت تطلع في الجنسيات من بعد اعطينا من بعد الكابتن كل واحد جنسيه
0: باهي.
3: لشاتي مي دورميري ربي يبارك لكم كل سنه سيد العميد. ان شاء الله لاباس ان شاء الله قدمه هذه الاولى والاخره
1: ان شاء الله ان شاء
2: الله. تخبيش هذه مش قدمه تخبيش
1: ولا دمدمني ولا
3: الظهر كك راسك الهر هذاك
1: الهر ولا دمدملي
2: مش منين جاي
4: الواو والهر.
3: دكتورنا الغالي عايشك خويا سليم هاني
4: يعيش
0: كم
3: مسيو امي قرص
0: رسالة تحت الماء
3: نورس الجميلة اخويا محمد نادية إيمان السادة المستمعين والمستمعات والكتيبة والناس الكل إن شاء الله كالعادة نعملوا كالعادة إحنا مش نعملوا إحنا واثقين
0: إن شاء الله ساعتين هاتفين يا طليل مرحبا بيك النوروزة الجميلة غزالتنا أهلا وسهلا
5: أهلا بيك سماح تحياتي ليك تحياتي نوروزة حضور كالعادة سيد العميد دكتور لطفي أليكسا سيد العميد دكتور كابتن هاني الأرتيستو سلم على أمونة وندو سلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن كما العادة الكتيبة على رأسها
0: كتيبة على رسم هني مسيو سبور أهلا وسهلا
6: مرحبا بك سميح مرحبا بك الكل بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله بيه السيد العميد مرحبا بالليكيب الكل ونادي وإيمان والناس تسمع فينا الكل بتبيع
0: وهو كذلك مرحبا
6: اليوم يبدأ تربص المنتخب التونسي
0: تجمش تصبر
6: لا مش نعطيك حاجة مختلفة شوية اليوم
0: مش تحكينا على التربص كمان
6: نحكيو على التربص نحكيو على لبسه الملاعبيه من بعد
0: لبسه الملاعبيه
6: صور كيما كلاي فونتين في فرنسا
0: باش نسيبش تسمع
6: اي نتصور هاكا من تو يبداو في
0: تعمل في قاعده جماهيريه نسائيه انت تبع
6: بالضبط
0: مرحبا بيك مره اخرى محمد سعيد مسائك سعيد يا فنان

0: الله الله الله الله برافو محمد سعيد شميتة في اليوتيوب كما يقول العميد اثني عام كامل نعديه ان شاء الله والسنوات القادمين شميتة في اليوتيوب توا 5:18 دقيقة باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
1: من جندوبة للصين وراية التونسية في المرتبة الأولى ثلاثة شبان توينسا عزيز ربيع العباسي صخر منير السلمي ميسا لطفي المحسني رفعوا راية تونسي ملتقى دولي للبرمجيات والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في الصين ونجحوا في إحراز المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي ثلاثة أسماء من جندوبة تحت تأثير الأستاذ محمد أمين حاجي خرجوا من جهة في شمال غرب تونس ووصلوا لمنصة تتنافس فيها مواهب شابة من بلدان مختلفة في التكنولوجيا والابتكار الحكاية مش كان تتويج في مسابقة الحكاية أنه كفاءة تونسية شابة من جهة تونسية نجمت تفرض حضورها في مجال من أكثر المجالات تطورا في العالم اليوم الذكاء الاصطناعي نحب نعطيكم هكا معلومة وإلا معطيات على الملتقى هذه تظاهر هي مخيم شبابي صيني وعربي وأقيمت في مدينة نينغاشية بالصين من 13 حتى 19 سبتمبر شارك فيها شباب من دول عربية والصين وكانت ذات طابع شبابي وعلمي وتكنولوجي من محاور التظاهرة هذية البرمجيات الروبوتيك العلوم التكنولوجيا والابتكار ضمنت مجالات مرتبطة كذلك بالزراعة الذكية الموارد المائية الغابات حماية البيئة مكافحة التصحر وطاقات نظيفة مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين الهدف الأساسي من نوع هذا من اللقاءات هو التبادل العلمي والشبابي التعرف زاد على تجارب وحلول تكنولوجية حديثة والتواصل بين الكفاءات الشابة من البلدان اللي مشاركة
0: وهو كذلك ثلاثة ولادنا توانسة من ولاية جندوبة أحرزوا على المرتبة الأولى نحكيوا على التظاهرة والكمبيتيشن في الذكاء الاصطناعي وين في بلاد الذكاء الاصطناعي في الصين المستحيل عمره ما كان تونسي سيد العميد تحية كبيرة لكم ولادنا وإن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب
2: حاجة تفرح برشا أنا واحد من الناس نفرح برشا ونحزن برشا في نفس الوقت زعما ذوما كان قاعد في تونس يسمع بهم حد هاو نقولوا الحقيقة للواحد
0: صحيح.
2: أنا سؤالي يطرح نفسه أشبيه أطباء متاعنا كي مشاو لأوروبا تقريبا احتلوه تقريبا أقول له أكثر ناس مشهورين وأكثر إطار مشهور غادي علاش علمانا ورياضيين وهالدماغات الصغيرين هذوما ما لقاوش بلاصتهم فقط في تونس راهو عندنا شركات تصنع في الأقمار الصناعية كيف في بالكمش وفي التكنولوجيا الدقيقة نحب نعرف أنا علاش يزمنا توا جاو قايد باش نقعدوا ونفكروا ونقولوا هل هالكسب العظيم هذايا ايش لازم نعملوا له هنا باش نستغلوا هالطاقة الرهيبة اللي يبرزوا في الصين وقعدوا في تونس ما يسمع بهم حد هذا اللي مقلقني أنا يعطيهم ألف صحة وبارك الله فيهم وراني متأكد لي ثم غيرهم راه متأكد يا سماح لي فما غير راني حكيت نهار أنا ومهدي مشيت لكلية العلوم في صفاقس وشفت فاش يعملوا في الذكاء الاصطناعي انبهرت ثم أشياء أمنية نعرفها كان أنا جيت نشوف نلقاها وصلوها باش بالأقمار الصناعية وكذا وصلوا يشوفوا في تونس بالحجرة يعني شنو هذا معناها توا هذوما الطاقات هذوما لو كان احنا نستغلهم ما نعملوش بهم اكل مشابهه مهدي ذكرتها مشابهه ديال هولندا والله العظيم في لابوراتوار يمكن اصغر من استوديو وشفت وصلوا وعملوا برمجيه وان شاء الله تتباع في العالم وان شاء الله تشهر انا متاكد اللي زمه يقيت يا سماح باش نحطوا استراتيجيات حقيقيه باش ما عادش يخرج حتى طبيب وحتى مهندس وحتى اعلامي وحتى رياضي يلزم نحطوا يلزم نلقاو كيفاش موجوده الحلول راه نقعدوا ونعملوا برمجة ألونتر نحكي أن المديرة معهد قبيلة معهد ذي اللي فيه صغاري قالت لي ناس كل برمجة على 20 سنة و 25 سنة احنا غدا ما نعرفوش فهم الكلام هذا يخوف يا كابتن يخوف راه
0: مرة أخرى نذكركم الناس اللي قال اسمع فينا نحكيوا على ثلاثة تلاميذ يفعينا أقل من شبين راه نحكيوا أقل من 16 سنة أعمارهم اجتازوا وتمكنوا من إحراز المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي في مسابقة في الصين فيها مختلف الجنسيات من العالم دكتور
3: هذا هو مستقبل تونس تحية لهم معناتها فخر بصراحة نحن تونس نسمع وليداتنا وخصوصا معناتها من ولاية جندوبة معناتها اللي هي ولاية ما هيش ماخذ حظها برشا من ناحية التنمية وكل شيء دونك برافو دونك أهم من جائزة سماح اللي هو تبادل خبرات ومعناته الاختلاط بجنسيات أخرى باش نعرفوا العباد اللي فايتينا في حاجات نفهموا منهم كيفاش يتعلموا كيفاش عايشين في العلم هذا جديد اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يحكم العالم راهو بيان بروشينمون
0: بدا
3: ما مازال باش ينتشر ومازال باش يعوض برشا حاجات وباش يبدل باش يبدل يمكن سوق الشغل الكل عالميا. دونك برافو لوليداتنا وان شاء الله ديما نرجعوا على الذكاء الاصطناعي ان شاء الله يتعمم في المدارس نتاعنا من الابتدائي للثانوي للجامعات وندخلوا في دي كونسيبسيون تاع ادوكاسيون وقرايه جديده مواكبه للعصر خاطر وقيت باش نواكبوا العصر ولغه العالم ولغه العالم الجديده.
0: طلع اول ما قريته الاخبار طاليني قلت لهم الاولاد هيت نثبتوا
2: صحيح
0: الاخبار صحيح ولا لا خاطر ذكاء اصطناعي وفي الصين المنافسه هذه والكومبيتيشن ولادنا يجيو الاولانيين ظهرت لي صعيبه شويه وطلعت صحيحه واكثر من صحيحه.
4: والله مش صعيبه احنا مره تكلمنا على العلماء تاعنا في امريكا في النظام يعني بارتو معنا
0: ما ديما تقول الانتيليجنس ارتيفيسيل جديده علينا شوي
4: جديده شو مش نذكركم عام 1986 اول سيمينار صار في تونس على الذكاء الاصطناعي اول بلد عملت في العربي وكذا
0: توزيع هيل
4: فهمتني زيد نقول لكم خاطر حافظها الحكايه حتى مصر تكلموا عليها ما تكلموا على الامور هذه وكذا وذاك فخري نحن دائما 5/7/86 تحت اشراف المرحوم محمد المزالي منه مير جو سي با كوا اي مينيس لانتيريور با انا المره هذه نحب نسميهم عليه نسميه في الكوره نسميه ذيك بيعلي ذيك ملا مليح بذيك إيه نحب نسميهم النواب الثلاثة ذوما اللي هما عزيز ربيع العباس يا ربي فضلك ويعطيك الصحة صخر منير السلامي ولطفي المحسني ولكن بالنسبة لي أنا نسينا اسم المؤثر
0: محمد أمين حاجي
2: محمد أمين الحاجي
4: الأستاذ محمد أمين حاجي ألف تحية ويعطيك الصحة زادة بخت مش تأثر أنت ثلاثة النواب غذومة حتى هو نابغة كبيرة فهمتي ولا ويعطيكم الصحة ومش أول مرة وكاس اسمهم ذوكم بيسان وبيلسان في دبي
0: برشا مسابقة
4: شو المخ ربي خلق الناس كل نفس المخ فهمت يا كذبان ربي مش تقرصني كابتن ترسيلي
0: شكرا لك طاليني ونسلموا زادة برشا على أوليائهم على خاطر الأولياء ما هو سهل باش توفر الوقت والمتابعة لصغيرك وتأمن به وتخليه يخلط لمسابقة موجودة في الصين ويكون هو يحرز المرتبة الأولى لو كومبو هني محمد نبدي ومعاك محمد يلا
2: هو ساعة المشاركة
0: المشاركة
2: في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك اللي ثم مصادر أخرى حديثة تسميها المخيم الشبابي الصيني العربي هي المشاركة الأولى نتاعنا من نوعها اللي هي كانت من 13 ل 19 سبتمبر 7 أيام الوفد بيانسور تحية لهم وتحية للمؤطر ونحب نزيد نحكي شوية على المهرجان أنه أو الملتقى هذايا يعني معناتها بلوتو هو إنتاج مشترك بينات لالكسو وبينات الجمعية الصينية للتكنولوجيا والعلوم
0: فوالا
2: باه دونك يصير براتيكمون كل عام من عام 2017 بداو يشاركوا فيه عشرات التلامذه وعشرات المعلمين وهو البرنامج نتاعو موجه اساسا للطلبه المتميزين في المرحله الثانويه يعني بين 16 وبين 18 سنه وكل فريق يكون فيه من 3 إلى 5 مشاركين ومؤطر وإلا زوز بيانسور المحاور الرسمية متاع المخيم هذايا الابتكار والتنمية المستدامة الطاقة المتجددة زراعات الذكية والتكنولوجيا التكنولوجيا البيئية العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتبادل الثقافي والتعاون الدولي.
0: طلع أبغتيغ من الموضوع القادم عندكم كخونو دقيقة دقيقة
5: مش نعمل لكسو من هو عمل دقيقة ونص مش نعمل 30 ثين
2: تحسب يلا 30
5: ثين أنا مش نزيد الثمن
0: فعمل سوم الروحك
5: الثمن هاو شو نقول فيسع فيسع الثمن أكثر خدمتهم
0: أيوبيه الكومبو هيدا ديما إيمان خلينا من نواع في الديجيتال
5: أنا حبيت نثمن أكثر خدمة متاحهم وقدم نثمن وشوية خاطر تونس لا تدخل في التوب 10 لا توب 100 لا توب حتى شيء في العالم في أقوى القوات التكنولوجية في العالم أنا مش نعطيك أقوى القوات التكنولوجية في العالم توب 10 فقط في أقل من 30 ثانية عن الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول وتعرفوا شو فيها شركات لأبل مايكروسوفت وغيره الصين مرتبة ثانية كوريا الجنوبية الثالثة الرابعة اليابان سنغافورة الخامسة السادسة مانيش نسميها السابعة بريطانيا، الثامنة ألمانيا، التاسعة فرنسا، والعاشرة الهند.
0: الهند.
5: الهند.
0: برافو الولاد بهذين النجم كان يزيد يشرفنا
5: به
0: الكومبو.
5: زيدوا.
0: لا.
4: أعطيت معلومة غالطة قبيلة صح.
0: قولي قولي طالين.
4: المرحوم سي محمد المزالي بصفته برومي مينيستر مينيستر الانتريور.
0: فوالا الوزير الأول ووزير الداخلية. 20 ثانية عندك محمد فماشي متمرك يلا.
6: لو جلوبال إي آي إندكس نتاع 2026 تونس في المرتبة 84 عالميا من 190 دولة. في الاي اي تالنت ريدينس اندكس في 2025 تونس جات ثانيه افريقيا في جاهزيه المواهب الذكاء الاصطناعي.
0: جاهزيه المواهب الذكاء
6: الاصطناعي. وكما قلنا من 135 110 في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والحكوميات والاخلاقيات. والعام الجاي ان شاء الله باش يكون خير وخير وخير.
0: والعام الجاي ان شاء الله يكون خير. انا لهنا باش نفتح قوس صغير. نعرف اللي برشا توا عائلات يبداو ملمومين ويسمعوا فينا في الكراهب ويقولون انا نخاف عليه صغيري من الذكاء الاصطناعي على خاطر نحبه يعمل على روحه. انا كي نلقاه يستعمل في الذكاء الاصطناعي نقول له لا راه لازمك تتعلم وحدك. الذكاء الاصطناعي يجم يخليه يعمل على المعلومات الجاهزه السريعه ولا يتدرب. شو نقول لهم سيد العميد؟
2: اولا راهو الذكاء الاصطناعي وهل اللوجيسيلات الكل راهي موجود مشعوله باش تعاون
0: لترافق الناس.
2: احنا قبل عانينا وانا واحد من الناس عانيت من اولادي كيف كانوا يتقلقوا ياسر كيف يجيو للمدرسه ويجيو ملفات ونلقى 90% من الملفات عاملين من الاولياء. وانا كنت شاد صحيح في الموضوع هذا يستحيل وبالبكاء اولادي يقولوا لي احنا اخي ملفات اي ما عملته انت هذاك هو نفس الحكايه توا في الالكترونيك. الحل السهل والجريان للمعلومه بالطريقه هذه وبلاجيا خاطر ماهوش معلومه حقيقه ما فماش ريشيرش. هو باش يحط كلمه باش يعطيه الكل هو باش يعمل الريشيرش. اللوجيسيال هذايا اللوجيسيالات نتاع الذكاء الاصطناعي هي باش تعمل البحث دونك باش يزيد يكثر من الكسل الذهني. احنا قبل عادي مشي 4 كيلومتر باش يمشي المكتبه ويلوج ويفتش في الاسماء
0: كي ما تعرفش كيفاش تستعمل
2: بالضبط. هذاك علاش لازم ترشيده ويزم تو اطار التربوي يفيق الحكايه هذه خاطر باش تولي تو كوبي كل ساعه خدمه في الدار كلها باش تولي الذكاء الاصطناعي وبلاجيا دونك حكايه فارغه. دونك صار القرار هذاك باش تعمل كل شيء في القسم احسن قرار خذيناه يلزم هذه البره ما عادش يلزم كل شيء يتعمل في القسم.
0: فلاح باش نزيدوا زاد نجاوبوا على السؤال نتاعنا. راهو التظاهرات هذوما والذكاء الاصطناعي الناس هذه تستعملهم في البرمجيات في الروبوتيك في العلوم والتكنولوجيا في الابتكار. معناه مش فقط انت تسال والذكاء الاصطناعي يجاوب لا انت تحاول تطور برمجيات واذا ما يكون كان عبر التاطير من اساتذه مؤهلين باش ياطروا نورس.
1: احنا كنا ديما نحذروا من الذكاء الاصطناعي والمخاطر نتاعو صحيح ديما فما تحذيرات اما ديما نذكروا اللي فما برشا مميزات وفما برشا حاجات ايجابيه تاع الذكاء الاصطناعي منهم تقليل الاخطاء. يساعد الذكاء الاصطناعي على انجاز المهام بدقه اكبر وتقليل الاخطاء اللي يقوموا بها اي شخص معناها والاخطاء البشريه. انجاز المهام المتكرره ينجم يعني يقوم بالمهام المتكرره لفترات طويله من غير ما يتعب مش كيما الانسان. متاح طويل الوقت يعني 24 ساعه على 24 ديما موجود. اتخاذ قرارات سريعه يحلل الذكاء الاصطناعي المعلومات بسرعه ويساعد على اتخاذ قرارات مبنيه على بيانات بطبيعه نحن نثبتوا فيها البيانات هذيك. المساعده الرقميه يوفر مساعدات ذكيه في الحياه اليوميه والعمل. سرعه معالجه المعلومات يعني ينجم يحلل كميات كبيره من البيانات بسرعة كبيرة في وقت قصير برشا. العمل في الأماكن الخطيرة ينجم يستخدم يعني في المهام اللي تنجم تشكل خطر على الإنسان كما اكتشاف أعماق البحر وإلى التعامل مع المواد الخطيرة ابتكار حلول جديدة تجربة أفضل للمستخدم. وكيف كيف القدرة على التوسع يعني يساعد المؤسسات على التعامل مع زيادة البيانات وطلبات مع الحفاظ على سرعة وكفاءة العمل وديما التثبت البشري موجود.
0: فلا لهنا نتفكر حاجة دي قلتها برشا مرات دكتور قلت لنا راه الذكاء الاصطناعي نجم يكون مفيد جدا وقت اللي ان سبيسياليست يستعمله اكثر منه انت تمشي كما يقول الطالياني تتشعبط في مجالات ماهيش مجالاتك.
3: الذكاء الاصطناعي معك 100% ان الذكاء الاصطناعي سي ان اوتي دو ترافاي بار معناتها بالعباد المختصين في المجال هذاك. معناتها هو شنو في الاخر الذكاء الاصطناعي خمبسطوه باش يعطيك حاجه اذكى واسرع.
0: اي
3: معناتها في بلاصه انت باش تعمل مثلا غوشيرش تقعد تلوج مثلا هذا والهذين تنجم عندك النتيجه في ظرف نص ساعه ولا في ظرف ساعه. مي فوتيل بيان معناتها كل واحد في السبيسياليتي نتاعو
0: سي تاع يعرف حتى شنو يسالو كيما كيما كيما
3: كيما الانفورماتيك كيما الكالكولاتريس. قبل مو كنا نحن كنا صغار ما تستعملش كالكولاتريس ريجل دو ملتيبليكاسيون لازمك تحفظها
0: ريجل
3: اي توا هذه سي ديباسي بار لو طون. توا يلزم التعليم يولي في الكونسيبسيون وفي ليماجيناسيون والغوشيرش خاطر ديجا عندك انت لي زوتي دو ترافاي انتيليجون فهمت
0: شلون تستفاد من
3: اي كيفاش انت في باش تطور هذا الكل كباحث كعالم ك كما عندك حب انطلاع تحب تثقف تحب كذا هذا كله راهو مهم. واش لي زابروش راهو بيداغوجيك اللي نحكي عليهم يلزم لي سبيسياليست اوسي دون لا ماتيير هما اللي ينكبوا على الموضوع هذا ويعرفوا كيفاش باش يوظفوا الذكاء الاصطناعي في البرامج المدرسيه نتاع وليداتنا.
0: ومرة أخرى نقول مبروك لولادنا عزيز منير وميسة. شكرا لكم على خاطر فرحتونا اليوم على خاطر كنتم موجودين في بوزيتيف فايبز. فاصل وراجعين في ناس الديوان.
7: خليك قريب فيم وراجعين.
8: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant. Une protection santé complète. ليك والعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: kilomètres et 6 kilomètres. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Running Carthage. Nahar Lahad, 4 octobre, 8 nta sbah. Et départ, mon قدام المسرح الاثري بكارتاج. Ou le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لا ما تفلتوش الرونديفو Running Carthage, nahar 4 octobre. Et inscrivez-vous à la www.runningcarthage.com. Biriayet, Biat, Vitale, Clinique Marsa et Diwan FM.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
3: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
2: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat, vivre serein.

0: النهار متسمي على صباحه والصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.
1: الخمسة 41 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة. باش نمشي وتوا الخمسة 41 دقيقة كما قلت لكم لتوب ريتشر. تبريتش الفيديو اللي دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي على انزلاق سيارة في حفرة في رواد. العبيد الكل تحكي على حفرة صارت جيت بعد المطر، لكن صحيح من غلط باش نعرفوه. توتفيت مع السيد مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز مشكور على تلبية الدعوة، سي شكري الخليفي. مرحبا بك، مساء النور سي شكري.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي شكري خليفي. الفيديو نشوفوا فيها السيارة تنزلق في وسط حفرة، الحفرة هذية

0: موجود شبه فيضانات خلينا نقوله، المكان هو رواد. شو اللي صار بالضبط سي شكري؟
1: هو بالضبط تم اشغال اللي تقوم بها إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز، اللي هي تهيئة مسيل وادي الخيات في جعفر. قمنا بإنجاز معناها جزء كبير من من من المسيل هذا، وصلنا قمنا بعبور الطريق الرقم 533 وطالعين في اتجاه يعني واد الخيات. الأشغال جارية، الأشغال تتمثل في أنه مد مسيلات يعني كلي دالو رقم بالاسمنت المسلح وردمها تحت الطريق، ثم معناها يعني بعد تنتهي الاشغال هذيك انت نقوم بتهيئه الطريق ثم منها. دونك نحن في المرحله نتاعنا نعملوا في التركيز هيك القوالب الجاهزه، هذيك المسيلات الجاهزه. دونك المقاول يتولى يعني حفر يعني الحفره هذيك، ثم يعني يضع فيها القوالب هذيك اللي موجوده. دونك المقطع اللي داول يحكي على انهيار طريق، هو في الواقع ماهوش انهيار للطريق، وانما هو المقاول احفر باش ينجم يركز هيك المسيلات هذيك، وديزال حفره موجوده من قبل ما تصب الامطار. الا انه صحيح انه وقت اللي نحفروا التربة تصبح تربة حية يعني قابلة باش تهزها السيول، وقعت بعض الانزرافات على الحواشي، وهذاك اللي ممكن خوف العباد لربما معناها يكثرش هاك الانزراف هذاك. إلا أن يعني دخلنا وقمنا بمعناها يعني بحماية لك المكان هذاك. يعني يوم السبت صدقيني باش معناها باش نبين هذا واجبي، اني بقيت حتى الساعتين نتاع الليل معنا رفقة السيد ولي ريانا ونحن على عين المكان، ما روحنا من غادي ما خرجنا الا ما امننا يعني حركة المرور.
0: هذه بعد الانزلاق، بعد ما تحت الكهرباء توجدتوا غادي سي شكري؟
1: السيارة راي ما تحتش في الحفرة هذه اللي نحكوا عليها، وانما هي ثم بالطبيعة نتيجة
0: انزلقت انجرفت نحو الحفرة.
1: لا هي الحفرة هي ثم حفرة أخرى موازية للحفرة هذه، واللي هي بحكم أنه ثم مياه كبيرة جت من المرتفعات خلت هيك الثغرات نتاع المراقبة اللي ما يسمى عليها بالروجارة تخرج من مكانها، وبقت ما منها يعني مغطية بالماء، يمكن الأخ اللي يسوق في السيارة ما كانش مش من رؤية الهافية وهبطت السيارة نتاعو في
0: يعني علميا سي شكري. وإحنا الحقيقة حبينا ناخذوا الفيرسيون أوفيسيال من عندكم أنتم، خاطر ما تعرف الروايات إحنا نبداو ما شاء الله توانسة نزيدوا ونقصوا به. علميا وقانونيا السيد المقاول سي شكري عنده دخل في هذية ولا لا؟ هل عنده مسؤولية قانونية وإلا هو خدم خدمته العادية ما عنده حتى مسؤولية؟ فما حتى إخلال من عند السيد المقاول والمطر ممكن والسيول هي اللي خلات الحادثة هذه تصير؟
1: هو في البداية كل الحظائر مؤمنة، فهمني؟ معناها كل الحظائر اللي نشرف عليها لابد انها تكون مؤمنه وفما اسيرانس فما في الاحداث. اثنين انه هذه اثناء الاشغال، يعني مش الاشغال انتهت والمقاول اللي مشى ووقعت
0: يعني الاشغال متواصله.
1: الاشغال هي متواصله والمقاول يوم السبت حتى كمل الاشغال نتاعو مؤخرا وغادر، والامطار جت يعني ليله السبت يعني يوم السبت في الليل.
0: فهمت. يعني هو عمل كل ما لازم لتامين البلاصه هذيك والسيول هي اللي جرفت، والا فما نقائص سي شكري ممكن التحقيقات من بعد القدام تنجم تقول لنا؟
1: هو رو باش نبدا واضح يعني معناها تأمين الحظيرة نحن راهو رسمناه في عديد المناسبات ونبهنا عليه في عديد المناسبات باش تكون دائما الحظيرة معناها مؤمنة والحظيرة يعني سيكيريزي، حتى لو كان يعني تتوقف الأشغال يعني يكونوا محميين مواطنين.
0: لا والحقيقة سي شكري حتى احنا كي نحضروا في الموضوع راهو هذه المعلومة عنا من دي سورس كونفورم قالوا لنا راهو وزارة التجهيز تحذر، السلطات الجهوية تحذر، وكان فما برشا حديث على التأمين هذا قبل السيول اللي استنيناه،
1: وحتى نوعية التأمين هذه أمن بها يعني اللي باش ما تقربش هي الاشكال انه وقت شدت السيول معناها بقوه حتى الحواجز اللي عمل هو جرفت السيول
0: ولا.
1: يعني العمليه كانت معناها السيول كانت معناها بقوه درجه قوه كبيره حتى لين جرفت معها هكا
0: اللي حطه هو للتأمين
1: وبالتالي نحن طلبنا منه باش يأمن ما يسمى الدي بي اي، يعني حاجات من مصنوعه من الخرسانة تكون ثقيله ياسر، معناها ديتيرسور انه السيول ما تنجمش تهزها مش كما هو امن
0: واضح واضح سي شكري هذايا القدام به على الاقل نقولوا ما فماش ممكن حادثه اخرى باش تصير. بالنسبه للسياره هذه وانت قلت لي كل الحظائر مؤمنه، ما نعرفش مؤمنه تقصد بها اسيغي، خاطر انا السؤال اليوم السيد هذايا اللي صار في كرهبته شكون يعوض له سي شكري؟
1: هو باش نبدو واضحين يعني راي السياره صحيح انه السؤال هذا يعني ثم ناس مختصين في
0: أي طبعا
1: في القانون وفي أي. هو إذا كان وثيقه معناها يعني معناها يعني كما نقول
0: قانونية
1: ولا حاجة قانونية ولا حاجة، فإنه ونحن عنا بطبيعة نحن كل مقاولة تكون تشتغل معنا تجيب لنا لاسيرونس نتاع توريسك يعني أي
0: طبعًا.
1: أي حاجة
0: أي.
1: يعني إذا كان هو وثيقه مريقلة ووحدات نحن مقاولنا المقاول اللي يخدم غادي كينا عنده لاسيرونس نتاعه توقع الاجراءات القانونيه.
0: اي انا اللي فهمته من كلامك مادام مقاول يخدم في طريق تتبع وزاره التجهيز ما ينجم يكون كان عامل لاسيرونس نتاعه. طبيعي اذا
1: نحن
0: لا هذايا نعرف
1: ما ينطبق في الاشغال
0: هذا هو كان ما فما اسيغونس تو ريسك زادا في كل الاشغال هذه المعلومات نحن لثقافتنا العامه دونك كل ما نلقاو فما اشغال نعرفوا انه مادام الاشغال هذه تتبع وزاره التجهيز يعني فيها اسيغونس تو ريسك سي شكري.
1: نعم.
0: في المطلق هذا
1: كل الأشغال بالنسبة لنا احنا اللي تطلب المقاول قبل ما يبدأ في الأشغال يستظهر باللاسيرونس، وحتى في خلال الأشغال إذا توفى لاسيرونس نعود نطلب منه لاسيرونس جديدة باش ديما يكون الشانتي ديما
0: أي.
1: يكون
0: جوستومون سي شكري على خاطر الأشغال هذه بالذات هي بدأت عندها عامين 2025 ووقفت لمدة 9 أشهر، خطينا بنت الجهة شوية غادي ما أنا عندي فكرة عليها بالكدي الأشغال هذية 9 أشهر قعدت واقفة الأشغال هنا سي شكري.
1: نحن المسيرات هذية ننجزوها عادة في الطريق العام والطريق هذا باش تكون فيه ياسر شبكات أخرى
0: فهمتك
1: زايدة على الشبكات نتاعتنا نحن يعني نقول كيما الشبكات نتاع الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، الشبكة نتاع الدول الوطني للتطهير، الاتصالات، نلقوا الشبكات كما هكا. نحن في أثناء الإنجاز يعني عندنا عديد الشبكات المتواجدة في مسار المشروع واللي هي تستوجب تحويلها، وبالتالي وقت مش نحولوا نحن هيك الشبكات هذيك لابد أن الأشغال
0: تقف في الوطن اللي تتكملوا
1: حتى لين تتحولت الشبكات هذيك.
0: مهم التوضيح نتاعك شكرا ليك سي شكري، خاطر حتى الاهالي الجهه مهم جدا باش يفهموا ما وقفتش الاشغال 9 أشهر معناها الناس مش قاعده تخدم، لا فما اشغال اخرى موازيه ممكن تكون هي عندها وقتها في الفترات هذيك الاولويه باش من بعد في الاخر يكون لو ريزولتا كامل وشامل هكا ولا سي شكري؟
1: نعم هذا هو بالفعل اللي قاعد يوقع.
0: واضح شكرا جزيلا سي شكري خليفي، شكرا على تلبيه الدعوه، شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة بناس الديوان. كان معنا سي شكري خليفي مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. لو تور دو تابل مباشرة بعد الفاصل.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
3: سويه اليرت البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: في البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: مرحبا بكم وينما كنتوا تحياتي لكم. هذه ناس الديوان مازلنا نحكي على انزلاق سيارة في حفرة في رويد. شكرا جزيلا سي شكري خليفي مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. لكن قبل حبوب مغشش قال سامح عند برشا ما تسلمش علينا وقت اللي كنا احنا السابقين في السلم. تهنيت عليكم شوية حبوبة عمش نسلم عليكم اليوم وكل يوم وراو على راسي. هذه الكل تحية لكم وينما كنتوا نسلموا برشا على أم عبيد الله تحية ليك منصف رياحي مرحبا. تحية الإيمان منى هيثم الغزي هيثوم إن شاء الله تكون بألف خير لتوال دو ماتان أهلا وسهلا. ومرحبا جيد الياس حبوب طبعا حبيب بن صالح شكرا لك على المتابعة. على الوكيل مرحبا يا علاء الياس مرحبا بيك. عبدو بالون فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة ومع حلومة أحلام عمارة نسلم عليكم برشا. مرتضى مرحبا يا مرتضى مرحبا بمعز منوبي مجدي فراس دليلة ضيفلاوي مرحبا بألفة مرحبا بنديا مرحبا بفاتن عمر الغالي مرحبا بيك. محمد سيرين داليا عودي مرحبا يا عودي شكرا لكم الكل على المتابعة. ستيفان خليل أهلا وسهلا مرحبا بيك يا خليل تحياتي لكم وينما كنتوا. رشيدة مرحبا يا رشيدة يمن مرحبا مرحبا بيكم ناس الكل. أي حد ما قلتش اسمه يعود يكتبنا وسلم عليكم الكل تباعا. سمسومة صديقتي العزيزة سامية سليتي إن شاء الله تكون بألف خير كيف كيف صديقتي هويا تحية ليك شكرا على المتابعة. البجبوش رياض البجاوي شكرا ليك على المتابعة. أحمد بن إبراهيم مرحبا بكم الناس الكل ربي يفضلكم لناس الديوان وراو انتوما اسند قد ما تتبدل علينا الأيامات إن شاء الله انتوما ما تتبدلوا. سيد العميد رأيك في اللي كنا نسمو فيه وانزلاق سيارة في حفرة في رواد والمقاول وكذا كذا.
3: أنا ما نعرفش نداهن ونكذب في الحكاية دي. في تونس كل عنا مشكلة كبيرة كبيرة متاع تأشير هالأشغال في كل بلاصة. تمشي تلقى توحنا مشينا سافرنا لبرا كيبدا ذا عندهم أشغال يقعد أضواء ورد بالك وبلايك وبعد منا. احنا قلت انا جاي تو الطريق الوطنية 35 الطريق الجهوية 35 من مرناق ورنبالي تراك استخدم في كياس اش حاطين بلاكة 50 سنتي على جانب الطريق لوطة مش حاط في القاعة يزم تعمل مجهود تعمل جمال بيشتراها فهمتني. فما اشياء راو تو تراك استخدم في كياس مش اختر تراك استخدم في كياس على جنب الكياس هون أشروا تو هاو طريق هاو أشغال بتاع تونس الجنوبية هذه. هذاك تأشير معقول ساعات والله إنسان يتفاجئ
4: بتعرفش أروح كوين
3: بتعرفش أروح كوين
2: أي
4: والله
3: مفروض ثم بلايس يبدأ أضواء تشعل ويعملوا بلايك ورد بالك وديفياسيون. احنا في تونس المقاولين مع اللي ردوها بريفي الحكاية شوالات يصرف أقل ما يمكن في يعني يصرف شوية في الخدمة بيدها لكن باش يأشر
2: اللي فهمناه حتى من سي شكري هكا فهمنا بالقوة هكية انه ما صارش مصروف مليح. قال احنا توا قالوا بعثنا له قبل برشا مرات واليوم قلنا له راه يلزم التأمين متاع المكان يكون بالخرسانة معناها اللي فهمت وانا مصروف
3: اكثر انا جعفر نعرف فما جبل اللي هابط وديان هم جاوا الواحد من الوديان شو عملوا له باش يعديوا قنطرة تحت الارض وتعرف ثم قناطر تلقاها مربعة باش يعديوا الماء تحت الكياس. الراجل جاء حفر وحط الخرسانة وجاء الماء ضرب منه ومنه وخلاها عريانة معناها اللي تعدى يتحمل مسؤوليته. هذا هو بالضبط الحكاية. أنا هو يتكلم وأنا فاهم الحكاية خاطر نعرف المنطق ونعرف نعرف بالشبر الحكاية دي. دونك يلزمنا توا مجهود اسم توا تدخل الدولة تدخل الحكومة تدخل باش هالمقاولين يأشر أشغال متاعو كما ينبغي بالقانون. يلزم وقت باش يعمل أشغال يأشر حماية على أرواح الناس وممتلكاتهم.
2: وانا نعرف المقاول راهو كيف ياخو الرخصة ويبدأ بالشيخت هو يحط في الابيل دوفر شنو الإمكانيات اللي عنده الكل اللي باش تكون موجودة حتى عدد العملاء حتى شفتها متراكسة هذيك من أقل آلة لأكبر آلة ويلزمها تكون موجودة على طول الأشغال. ما نعرفش أنا سؤال هذايا سؤال بريء هذا موجود ولا لا في المقاولات امتعنا دكتور؟
4: لا هو اللي حكاه سيد العميد والكل نعرفوه معناتها وريناه اللي الأسيجة معناتها والحواجز ماهيش ريسبكتي في تونس. التأشيرات واللوحات الضوئية ماهيش ريسبكتي في لي ترافو بوبليك تاعنا الكل. تبقى انت كي تخرج ان كاي تشارج ولا نابيل دوفر ويجي عند مقاول يجيبك كي باش يجيبهم باه ومن بعد ما يجيبهمش وينو دور الرقابة والمراقبة اللي هي هوني ترجع للوزارة ولا البلدية ولا الجهة المسؤولة
2: لسلطة الإشراف مهما تكون شكون.
4: دونك أنا يظلي الإشكالية هوني خاطر هون احنا يجاوب هو على بلدوفر وبعد ما يحترمش هل لي كونديسيون هذوما. بالنسبة للمواطن ربي يخلف عليه والحمد لله هو لباس ما ثماش خسائر بشرية توا شكون باش يعوضوا نورمال مورا والمقاول.
2: المقاول لا هذا شو قال سي شكري
4: المقاول هو خاطر يدعم الاسيورونس والسلطة المحلية عليها كان دور الرقابة الوجبت على الرقابة هو كيفاش يخدم وموش محترم معناتها الحاجات اللي باش يوفر بها أمن العباد اللي يخدموا غادي وأمن مواطنين زادة.
2: وإحنا خلينا نقوله نتساءل هل هو موفر هذا الكل وكان هو موفر دونك علاش صارت الانزلاق هذية بالنسبة لي السيد المقاول طليني
5: في نفس السياق هو لا مراقب وتصير ريسبسيون وما يراقبوا هاشي عليه الكارثة اللي حلت في الحكاية هذية المقاولات والأشغال هي شنو هي
2: موان ديزان
5: مش يعمل لك حويجة على قد اللي واحد كيفاه معناه ميسي فريو
6: حق التحفل
5: ليه معناه يجي يبني قنطرة موان ديزان
2: مش
5: معقول يبني قنطرة موان ديزان يبني جرادان انت 50,000 عبد موان ديزان يعني سفيقه مش معقول وحاجة أخرى سافوار كيما كراس الشروط يعملوا كل الشروط يعطيه رخصة بعد لما يشوفوا بعدش يفيقوا يمشيوا للريستوران يمشيوا للمقاي ويشوفوا الكوارث الصحية ذيك ولا حقنا نعملوا معناها مع دكتورنا الغالي النافذة التربية الطبية
2: بالحق التغذية سيريوزمون يظهر لي صغار يزوم يافوا شو يأكلوا شو ما يأكلوش الهيجين نمتاحهم حتى في المدرسة
5: دونك يزمع عندك شكومش يعوض له الأضرار المادية والكذا ام برنسيب والله أعلم وبعدش يمشي المحكمة
2: وزارة الجيش تقول المقاول
5: المقاول عنده ارسي بروفيسيونيل عنده ارسي
2: لا عدا مشكلة كان مقاول ما عندوش
5: ورسبونسابيتي سيفيل ورسبونسابيتي اكسبلوتاسيون بروفيسيونيل وكذا وعندوش رسبونسابيتي سيفيل نتاع العشر سنين جارانتي خاطر احنا نعرفوها
2: تاع العشر سنين جارانتي عندي عميد عندي
5: تاع العشر سنين
6: جارانتي
2: واضح. نكمل نسلم على أحمد بن إبراهيم صليحة الجندوبي رمزي يحيوي عربية قسمي مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه ناس الديوان أخبارنا وراجعين مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم وراجعين
7: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: 51 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور سحب أحيانا كثيفة هذه الليلة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 17 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يستقبل اليوم كبير مدراء الخطوط السعودية بشمال أفريقيا نايف لجهر، ومدير الخطوط السعودية بتونس أحمد السهلي، وممثل الخطوط التونسية فرش بن سعد، ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات نور الدين بن بوبكر، وذلك في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم الحج لسنة 27 و2000. والوزير يوصي بالمناسبة بضرورة إحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج، كما شدد على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي يفيد اليوم بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة، وذلك عبر ترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية بتاريخ 17 من سبتمبر الجاري. وسحيمي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تمسك الجامعة بتنفيذ الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن عقد جلسة صلحية في الغرض، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة وفق قوله. ومن جهتها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تؤكد في بيان أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. والغرفة تؤكد تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، معتبرة أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل صعوبات إن وجدت. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية قفصة بنسبة تقدر بحوالي 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يقدر حجم الإنتاج هذا الموسم بنحو 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بالموسم الماضي وفق المكلف بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصف بن أحمد، مرجعة ذلك إلى ظاهرة المعاومة الطبيعية للنخيل وتراجع عملية تطلع مقارنة بالموسم الماضي.
2: نعرفوا المساحة الجملية للنخيل بالنسبة لولاية قفصة تقدر ب 3800 هكتار، منها 580 هي واحات قديمة وما يقارب على 620 هكتار هي واحات حديثة عمومية و 2600 هكتار هي واحات خاصة. تعرفوا انه في الموسم الفارط كانت صابة التمور هي صابة وصلت الى مستوى قياسي باعتبار انه كنا معتبا 404 الف طن على المستوى الوطني، لكن هناك خلال الموسم هذا تراجع تصيب كبار مكيد نقلة تعطي النتائج نتاعها هي ثم المعاومة وكذلك تراجع شوية في عملية الطلع. بالنسبة لولاية قفصة كان إنتاجها في الموسم الفارق 15,080 طن، في الموسم هذايا هناك تراجع طفيف كبار كما قلنا نسبة الطلع اللي كانت أقل من الموسم الفارق، وبالتالي هناك تراجع يقدر ممكن حتى 5% على حسب التقدير.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز في ثاني حادثة تتعرض لها ناقلة في الممر المائي اليوم الاثنين وفق الهيئة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: فلاش سبور.
4: فلاش سبور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم انطلق التربص نتاع منتخبنا الوطني التونسي في العاصمه قبل مواجهه اوغندا وايضا بوتسوانا في تصفيه الكان نهار 24 و 28 سبتمبر. زوج مقابلات تلعبوا في حمادي العقربي في رادس. اللاعبين دخلوا اليوم في التربص هذا بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي ويبداوا يلتحقوا تباعا بالنسبه لليوم غدوه وايضا بعد غدوه. بالنسبه لليوم كان وصل عيسى العيدوني، محمد ايضا نحكيوا على معتز النفاتي، ايضا محمد النصراوي، صبري بن حسن، فرجين نساسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، أيضا علي معلول، أيمن دحمان وخليل العياري، كيف كيف محمد أمين بن حميد، منتصر الطالبي، السادة قديدة، وأيضا ريان اللومي. بقية اللاعبين يلتحقوا كما قلنا تباعا بين غدوة وحتى بعد غدوة باش يكتمل النصاب في البرنامج اليوم بعد شوية 7 متاع الليل، حصة تدريبية في أنيكس رادس بحضور وسائل الإعلام. لعبنا الدولي التونسي اسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيله المثاليه للجوله 7 في الدرجه الثانيه الاسبانيه بعد تألق اللافت مع نادي ليغانيس الاسباني امام غرناطه خاصه في اخر مباراه، وايضا تألق منذ انطلاق الدوري بتاع الدرجه الثانيه الاسبانيه ويسجل هدفين وعمل 3 تمريرات حاسمه. حاليا ما زالت الجلسه متواصله بين هيئه الترجي الرياضي التونسي والمدرب الحالي للفريق ريغي كامف لحسم مستقبله مع الفريق بالبقاء او الرحيل. الاجتماع باش يصير فيه التشاور بخصوص مستقبله مع الفريق خاصه بعد تصريحات رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني اللي قال انه اتفق مع ريغي كامف لتدريب الفريق. دونك نستناو نتائج الاجتماع بين اداره الترجي وايضا ريغي كامف. نذكر ريغي كامف كان اشرف البارح على حصه التمارين بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ويرتبط بعقد حتى جوان 2028 مع فريق بمسويقة. نحكي على الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم نهاية الأسبوع اللي تنطلق في موسمها الجديد بإجراء مباريات الجولة الافتتاحية نهار السبت 26 سبتمبر 3:30 متاع العشية في المجموعة الأولى محيط قرقنة هلال مساكن. هلال الشابة يواجه سكاك الحديد الأصفاق، سي سبورتينغ بن عروس أمام كرم المهدية، مستقبل جابس جمعية مقرين، الملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين نهار الأحد للدفعة الثانية في المجموعة الثانية، أمل بوشمة يستضيف النادي القربي، خواف القفصة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا، الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تواجه جندوبة الرياضية. الختام بالكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي انطلق 6 متاع العشية في مواجهة ربع النهائي ويواجه فيها المنتخب الرواندي. مباراة كما قلنا انطلقت 6، بقية المباريات 9 متاع الليل مباراة منتظرة بين المنتخب النيجيري والمنتخب المغربي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: الستة و17 دقيقة جانا لكم في نايس ديوان متواصلين توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نبداو بديديكا سبيسيال برشا توفيق حشيشة وزوجته أميرة خليف، نسلم عليهم الزوز برشا برشا. أميرة خليف المكي حشيشة وآمنة الكسيبي يهني ولدهم مكي وآمنة بمناسبة زواجهم، دونك تحية كبيرة لهم. ديديكاس جيم آخر شوية ما حنقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يهنيكم. نعاودو دونك سي توفيق حشيشة ومدام أميرة خليف يهنيو مكي حشيشة وآمنة الكسيبي بمناسبة زواجهم، إن شاء الله يا ربي زواج لعمر وإن شاء الله بالهنا والرفاه والبنين. نحب نسلم زيدة برشا على محمد الخزامي، تحية الهيفا اللي استقبل التليفونه في سفيق محمد الخزامي اللي كلمنا من برج التومي، قال نحب نشكركم برشا ونحب نشكر زيدة معتمدة البطان، شكر كبير من الجانب الإنساني، راهي كي تشد موضوع ما تسيبه كان ما تطمن وتتبعه. دونك تحياتنا للسيدة معتمدة البطان، وشوف راهو المواطن التونسي كي يلقى مسؤول يخدم على روحه ويكون الجانب الإنساني موجود يحييه ويقول له يعطيك الف صحة. دونك تحياتنا لكل أهالينا في البطان، وشكرا جزيلا محمد راو سلامك وصلني 100%، تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة ليكم انتوما وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع توسطة و18 دقيقة نعملوا طلع على الميتيو مع ميس ميتيو نورز المشراوي في زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس الليلة الاثنين 21 سبتمبر 2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا بالشمال والمناطق الشرقية للوسط، سحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات. هذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: ترجم يا عميد.
3: لا نذكر في سليم ايش قال، قال مره قال راي الدنيا قاعده تقلب. لا بالحق لا
0: قال تفكر في ذيك الحاجه في الريستوران كل شو قال على الماكله.
3: قال سليم نهار من نهارات قال راهو لازم احنا ناخذ نبدلوا في تفكيرنا. هاي تصدقوش تو مئات السنين التقلبات تجي من الشمال تجي من اوروبا. هاي التقلبات اللي قالت عليها منين جايه ترى عمرها ما صارت. ما نذكرش ما تذكرش اللي ثم تقلبات مطر كبيرة جاية من الصحراء من الجنوب. أي توا اللي داخلة تونس مش داخلة مش شمال، داخلة معناها من الجنوب وش تطلع الوسط. هذاك علاش بحق راهو الكلام اللي قالوا لازم بدلوا تفكيرنا باش السدود. توا أكل بلايص ما كانش فيها سدود اللي هما في الجنوب الغربي وفي الوسط تونس ما كانش فيها سدود، تعملوا سدود يعني المطر ولد غادي تقلبت الحكاية كانت كلها مش شمال ولد جينا من الجنوب. معنى سيتان فينومين نوفو ناتج على هالتغيرات قاعدة تصير وشي. شوفوا الخريطة نتاع ميتيو تونس معدل الوطن الجو، شوفوا الكتلة السحب اللي جاية يا سبحان الله. احنا قبل الصحراء نعرفوها دي مشايحة، تو الكتلة هابطة طالعت لنا من شيرة جنوب الجزائر طالعة تونس. غريبة سبحان الله.
4: ما هو فما سبب علمي هو الاستمطار.
3: اي هذا معناش مش نعمل في الاستمطار احنا ما نعملوش.
4: دي مونتري
0: نطلعوش نعملوا في الاستمتار
4: ما نعرفش خاطر الفيضانات اللي صارت في الخليج
3: هذاك يعملوا فيه
4: عملوا الاستمتار
3: وحنا ما عندناش مازلنا ما عندناش.
2: احنا كنا نعملوا فك قائمة يا قائمة
3: هم يطلعوا في طيارات طلعوا هاي يطلعوا لا بالحق يطلعوا في طيارات
0: يدقوا ببين الديار
3: هم في الخليج يجبروا اصحاب شي يولي مطر الطيارة تسيب عليها مواد كيميائية يهبطوه.
0: واضح شكرا على الترجمة سيد عميد. نسلم مباشرة على عيدية تومي حمزة عيدية التابعي سمحوني عبدو تومي وحمزة في الكتيبة تحياتي ليكم. به تصويت توا عنا توبك تو عنا لايك ديزلايك شنو تحب شكون يحب لايك ديزلايك
5: لايك ديزلايك
4: لايك ديزلايك
0: نمشيو توت سويت لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك
0: نبدأ بالملوخية نورزة
2: باش نحكيه على مكلة تحبوها وإلا يحبوها أغلبية التوينسة مكلة تونسية 100% وهي الملوخية. لكن المرة هذية الحقيقة نحكيه على فيديو أثر برشا جدل وبرشا تفاعلات على ليغيزو سوسيو وهي بيتزا بالملوخية عليها اللحم وبعد عليها الجبن. الحقيقة فما اللي قال شنو هذا معناها كيفاش تتكل كيفاش تتكل حاجة كيما هكا بيتزا ملوخية، فما اللي أعجبت وفما اللي قار وجربها وبنينا. دونك اختلفت وتبينت الآراء بخصوص الفكرة هذية إنه بيتزا واحدة من المطاعم يعملوا بيتزا ملوخية على بأحجام مختلفة بيان سور، والناس كلها تفاعلت ذاقت وفما اللي يعجبها وفما لا.
6: نعم يا أختي.
7: ليه ويذر عليها قاعد دريت في فك الجرويير وفك الدنيا أما راه وشوف
0: شوي انا شبيه ديرك
3: محمد
0: قبل ما يتكلم محمد عندنا المتنبي ركون بربي زعما نسلموا عليه برشا تحيه ليك محلى اسمه المتنبي ركون تحيه ليك يا متنبي لايك ديزلايك ملوخيه احنا كناش قبل نفاتكم نقولوا ملوخيه بالحوت
8: ولات ملوخيه بالجبن
7: والملوخيه بالجرويير بابا
8: شنو نحط فيه هذاك
0: الشامبيون ولا الحم الحم
3: كنا نفاتكم كسكوت بالملوخيه ولا كسكوت كسكسي
0: اي صحيح
6: باي كسكوت مفروم على بيضانية
0: غفو النادي كابتن لايك ولا ديزلايك تاكلها ولا ما تاكلهاش هذا هو السؤال اليوم مش لايك ديزلايك
4: انا بحب نشوفها جملة
0: تحب تشوف
4: جملة تبلبيز اه وي
0: عميد تاكلها ولا ما تاكلهاش
3: ما ناكلهاش ويزي ما تلعيب هذايا عنا ثوابت في البلاد هذه ماكله عنا ماكله 3000 عام الكسكسي والملوخيه ثوابت يجي نلعبوا بها هي ما تطيبش بالحم العلوش ما تطيبش بيه تطيب كم بالبقري ولا
0: بالكرش
3: هي ثم ثوابت هاك تعرف قاعد نعمل هذا عندي انا التشويه التراث موجود عنده الاف سنين وفخرنا خاطر العالم الكل حسدنا على ماكلتنا يعني اسمع براس وديك لا تجديد يمكن اما ما تلعبش بالثوابت برا تفلسف كما تحب في الحاجات الاخرى اما ثوابت البلاد هذه كسكسي تونسي كسكسي ربيع ما تمسوش هذاك عالميا معروف الملوخيه التونسيه ما تمسهاش يعني ثم اشياء ما فيهاش كلام يا كابتن ما فيهاش لعب راهو فهمتني دونك شوف سي سيدي نمبورت كوا فهمتني
0: ما ياكلهاش
6: وسع بالك باي حاضر وسع بالك
0: دكتور تاكلها ولا ما تاكلهاش
3: لا انا باغ كيوريوزيتي نبوق
0: ذوقه
3: نشوف بوركو با اوريجينال
4: دكتور باش نعمل لك وحده تاع تغذيه
3: لا لا تنجم بون هي الملوخيه فيها
0: الجبن
3: بون الجبن هو يمكن ما نعرفش نشوف ومن بعد نقول لك ما نجمش نقول ماهيش بنينه
7: الفكره تاع سيونتيفيك معناها ايدوا تيستيها العقليه نتاع الطبيب تاع لابوراتوار
3: بالك شي بنينه ما تنجمش تعرف
0: هي لايك ديزلايك
3: على الاوريجيناليتي لايك
0: لايك
3: المطعم انا علاش نجم تكون ديزلايك جو سي با
0: هيني تاكلها ولا ما تاكلهاش
8: مستحيل ناكل
0: مستحيل دونك ديزلايك افون لاكس
8: اي اكيد
0: باهي خليناه الاخر بما انه يتطاول
3: دخل دخله واحده بكل
0: ليه والله نشوف
3: يا اخي
0: انت زين يا رشا ما خلطش عليهم لقطات هذوما تاكل ولا ما تاكلش؟
7: لا ما تعديش هذه جمله
0: بالحق شو بيتزا ملوخيه توا؟
7: لا وبيتزا ملوخيه ويحط في الجروير معناتها اعتداء يذر فيه الجروير اعتداء بالعنف
0: صارخ
7: على البيتزا
3: والفلفل
7: اي معناتها لا حاجه لا فلفل خويا فهمتني من ظهر هذاك عرفته فهمتني كل هذاك الحاله هذاك حلوف
3: حقنا جبنا الشيف نتاعنا اليوم راح حكم
0: اي حلوف كريم والله نورس
2: ليه وه
0: ليه هو ما تاكلهاش نورز
3: ممكن انا
0: دونك مستحيل
4: هو اخويا محمد هو اعتداء على الحضاره وعلى لا كولينير نتاعنا لا
7: الحضاره يا بركه يا كابتن على الحضاره
4: على الحضاره ولا لا كولينير
7: ولا كولينير ما راه نشوف كيف نجيو نشوفوا معناتها لي فينومين نتاع لي بيتزا في العالم سورتو ثم برشا دي فيديو قاعدين يدوروا معناتها على الانستغرام وعلى فيسبوك ثم حاجات غريبه من نوع هذا يا راهو
3: بيتزا نحكيو الشوكولا تارتيني من حد يقول ما
7: عندك في اليابان
3: شد روحك انت نورس
7: عندك في اليابان في اليابان يعملوا البيتزا بالمايونيز وبالمايس ويعملوا نوع اخر متاع بيتزا فيها الفرويد ميرني البرازيل بيتزا بالشوكولاته في أستراليا بيتزا بالحم الكونغورو في أمريكا نفس البيتزا فيها دجاج وفيها الوافل معناتها حاجة حلوة وحاجة يعني معناتها مالحة بيتزا بالكومبوزونت متاع الهمبرجر في إيطاليا اللي هي اللي بدعت البيتزا يعملوا بيتزا كلها بطاطا
3: الله
7: كلها بالبطاطا
3: على البساطة
7: في السويد يعملوا بيتزا فيها البنان وفيها البردو كاكاويت وفيها دجاج
9: هذه باهي
0: دجاج مع البنان والبوري
9: هذه باهي عجبتني الفكره
10: فما بيتزا اناناس زي
7: هذيك في هواي
9: هذيك في اسمها هواي بيتزا هواي موجوده
7: بيتزا هواي في تونس هذيك موجوده ثم يمكن من اغرب انواع معناتها البيتزا ثم زاد بيتزا
0: اللي تخيلوا الاكله التونسيه اللي تجي معها بيتزا تقبلها
4: شكشوكه
0: شكشوكه انا بدي نقبل
7: موجود
0: طماطم فلفل بصل
7: العجه موجود
3: الاسكالوب
0: العجه وي اوسي العجه
3: الاسكالوب بصفه عامه تجي
0: الاسكالوب تو قاعدين يحطوا يظلي اكثر من هذيك عدم
7: عندي ريستوران نتاع صديقي في باردو ديما ناكل عنده يعمل بيتزا تونيزيان فيها لي كومبوزونت نتاع العجه وفيها معناتها المرقاز مقصوص وحاجه بنينة برشا وتتعدى
9: اي شبيه الملوخيه
7: لا لا الا والله دوك لا انا كي شفت المشهد هذايا معناتها انا بعد ما كليت ما نهار السبت من ابن الملوخيات اللي كليتهم في حياتي في جابس نهار السبت خويا كسكسي
4: شويه فارينه
7: وكليت الطبيخه وكليت
9: الملوخيه
7: والله اسمع بارك الله فيهم قديش فرحوا بينا قديش فرحوا بينا
11: وطرفش حيمه ما بين صباعي مرفوش
7: هذا كيما كيما عسويت البلوط راهو
0: هي.
7: اللي هي عيسوية البلوط يعني معناتها معروفة ياخذوا الأغاني الصوفية اللي معروفة على الأخر يبدلوهم بالكلام متاع
0: الناكلة زردة زردة بالكسكس شكون يقول لي أصل الملوخية منين جاء
4: مصر
3: مولو
4: ملوخية
3: الملوك لا رويال
9: مش الفراعنة
4: ماكلت الملوك
0: الفراعنة
4: أشكيل باري واحد شربها برا من
0: صحيح
4: من ألا
0: صحيح
4: هكا ولي
0: صحيح قعد شافوا الطب الكل وبعد مشي له حد غليله الملوخية
3: هذيك
0: ولات دواء الملوك
4: الملوخية نتاعهم فاي
0: الملوخية اللي هي عندها فوائد كبيرة برشا غنية بالفيتامينات والمعادن فيتامين أ يساهم في صحة العينين والمناعة تحت رقبة الدكتور فيتامين سي مضاد أكسدة ويدعم المناعة وفيتامين ك اللي هو مهم لتخثر الدم وصحة العظام فيها برشا حديد برشا كالسيوم برشا مانيزيوم بكميات تختلف حسب التحضير الملوخية كيف كيف تساعد على الهضم وغنية بمضادات الأكسدات تساهم في صحة القلب تدعم صحة العظام هذه الكل من فوائد الملوخية لكن رغم هذا ما ناكلوهاش في البيتزا
7: لا مستحيل
0: مريقلة دكتورة الحمد لله الحمد لله أما تخوزيام سيزون على الأقل قلت معلومات صحية صحيحة نمشيو للخبر
12: واثقة من نفسية مش
0: شوف نادية من فلتة حد سيدة المخرجة تحكم بحكمة نادية تاكل قل لي أعطيني بالصوت تاكل ولا ما تاكلش ملوخية بيتزا بالملوخية نادية بالنسبة ليك مع أم ضد لا أبدا يلا الأخبار
10: نحكيو على دراسة أظهرت اللي أكثر من 25 ألف زوج في دولة أوروبية اللي مرض الزوجة يهدد استقرار العلاقة ويزيد من خطر الطلاق بشكل أكبر بكثير مقارنة بمرض الزوج يعني الباحثين أكدوا
0: المرأة كي تمرض ممكن العائلة
10: وإن أكدوا الباحثين اللي تراجع قدرة الزوجة البدنية ولا معاناتها من الاكتئاب بعرض الحياة الزوجية للانتهاء بشكل ملحوظ بحسب موقع سايكولوجي توداي يرجح الباحثين اللي سبب يرجع لكون الزوج هي اللي تقدم الرعاية الأساسية عادة مما يجعل مرضها يشكل إرهاق مضاعف على الزوجين
0: لايك ديزلايك
10: يعني دكتور مرض الزوجة يزيد من خطر طلاقها
9: بطبيعة لايك لايك شوف الزوجة هي العرس نتاع الدار والراجل هو السقف نتاع المنزل معناتها إذا كان سقف أي لا هذاك هو بالحق معناتها العرس نتاع الدار العرس نتاع الدار الساس نتاع الدار هي الزوجة والرجل هو سقف إذا كان ما ثماش عرس السقف يطيح
0: برافو دكتور دونك لايك
9: لايك
0: بالنسبة
9: لايك أخي خاطر راهو ما يلزمناش نعملوا الكونفيزيون نغزو لها الزوجة خمم دي الزوجة هي زادة كانت أمك فهمت
0: طبعاً
9: الوالدة نتاعك ولا مماتك ولا
0: شوف داركم كيفاش قائمة وحتى ديار الكبار فينا طالين لايك ديزلايك
4: شو معناتها لايك ديزلايك
0: مع أم ضد خاطر فما اللي يقول لك ليه راهو كيف كيف حتى الراجل
4: معنا باش طلق مرته
9: لا لا
0: لا لا لا
4: اش قالك
10: الدراسة تقول اللي مرض الزوجة تزيد من خطر طلاقها يعني كل ما تمرض المرأة راو نجم تتسبلها في خطر
9: الطلب ما فهمتش هكا لا لا كاي ديزلايك
10: ديزلايك
9: لازم يقف مع مرته
4: على ريت انا خدت شي
9: لا لا والله برافو عليك
4: ربي يفضلك
9: عايز ماش تروم عليك
10: ما فهمتوها
4: كما ركزوا معناه في الاخر وقت هي في حاجه الى الرعايه معناه لو حرام عليكم تقعد غادي وتضحي وتعمل وكذا وتجيب تريتور
10: هو احنا مش نقولوا معها او ضد بالنسبه لكم هذا اللي صاير في العائلات برشا عائلات ولا لا
4: لا ما نعرفش فما عائلات
9: صعيب صراحه
10: موجود العائلات اللي ما فيهاش حب
4: استثنائيه معناها
10: بعض الشيء مش قسمين
4: اما لا خويا شو مبادئ نتاعنا واخلاقنا تمنعنا باش المراه وقتها برعايه وكذا يزب بالعكس وقتها نقوم ونكون واقفين ونحملوها ونبوسوها ونحبوها
10: هو المخيال هكا المهجه هكا كي تتكلم ديما نقولوا المراه تصبر اكثر من الراجل ديما هكا يقولوا لا كان الراجل يمرض المراه باش تهز اكثر الحمل الوقت اللي المراه تمرض الراجل يقلق ممكن في ساعه ولا يسيب اكثر من المراه المراه تشد برشا في عائلتها هذا شي يقولوا نحب رايكم
9: انتم ديما يخرجون نحن من الارض
8: شفت ديما احنا
9: ديما احنا سبب
8: ديما احنا سبب
9: كانوا موجهين
8: لا تحسهم يشوفوا كان الرجال نساء كي تبدا هكا يشوفوا
4: دراسات من الاردن ديما من الاردن
9: مسيف
10: لدي في اوروبا هذه في اوروبا شوف لنا غدا حويجه من الاردن
4: انا
10: الكويت العميد خليفه الاخر
8: انا مع الدكتور نفس الراي نتاعو بالضبط يعني ماذا بيا دراسات هذوما يشوفون علاش ديما كان الرجال نحب نعرف انا
9: خاطر فين
8: لا لا معناها انا نتصور العبد هو معدن راجل ولا مراه كي يمرض الراجل نجم مرت تخليك كي تمرض المراه نجم راجل المشكله في الطبيعه والمعدن نتاع العبد مش في راجل ولا مراه بالنسبه لي
10: انت ديزلايك بالنسبه للدراسات بشكل عام
8: ديزلايك
10: الدراسات كيما
8: هكا عجبتني الجمله نتاع خطر طلاق يا اخي خطر باش يدخلوه الحبس معناها حسوني تهديد معناها كانه كان باش مكتوفة الدنيا
10: مدين في أوروبا اللي قلك
8: أي شفت ما هو الغالب يمكن احنا الدين زاد
10: ماشينا شويه لا نحب نقولك اللي انسى في تونس بالنسبه لهم الطلاق مش خطر بالكل راه
8: بالضبط اي هو مش خطر على حتى حد الانسى الرجال
10: اه لا ما عندناش
4: ولا
9: اسمع
10: لا اما سي با تري فور ديما تحس اللي الدراسات هاني وين امراه دراسات ديما مليحه
8: صحيح
10: ما عادش تكلموا وين نتكلم
8: انا نوافقك نوافقك انا
9: يتكلم
10: شوفوشمون هذيك تعلمتوهاش
9: لا
10: محمد
13: بعيد على كل الدراسات
9: ما شافوهاش
13: بعيد على كل الدراسات
9: أو صوت الحكمة
10: رقيق
13: ما لها باش نجاوبك بكل رقة إلى زوجتي المستقبلية كان يتخلى عليك العالم أنا ما نتخلش عليك
10: لا لا
9: بتحدى العالم
10: خاطر ما زلت مستقبلي
8: كلام مبرر
13: كلام
3: مبرر والله اللي باش تاخذوا هذا سي محمد هذايا ولدتها أم نهار جمعة بالوقفة محظوظة خاطر إنسان رقيق إنسان باهي إنسان محلاه محظوظة مازالت في علم الغيب أما والله أنا واحد من الناس أقول لها بنتي راك باش تعيشي أحسن عيشة في الدنيا خاطر كشخص إلي تريفان إنسان رائع بالحق المحظوظة
8: فان جيعان لازم ياكل بشي
3: نغلق القوس نغلق القوس أنا أقول كلمة واحدة أكثر حاجة
10: غيرين منك محمد أي
3: أنا هي تمرض أنا مرض معها العكس تماما لأني راو الحياة شنية هي هزني ونهزك
10: صحيح
9: دزني وندزك
3: مع الأسف مع الأسف مع الأسف مع الأسف نقولها الدراسة هذه موجودة في تونس والحالات هذول موجودين في تونس
10: صحيح
3: وشفت أنا صحيح. في بعض العائلات المرأة تمرض يبغضها وينفرها وست تري جراف يعني بالحق الفترة اللي هي حاجة تعبوها ثم مسكنا تضرب هالزايمر ثم شكوني وشفت كيفاش الراجل ينفر وأنا أبغض ما أبغض الحكاية هذه إنسان تقاسمت معك حياتها وهزت معاك والدرك راه طايح على المراه في تونس ما تقولوليش العكس راه والدرك طايح على المراه البرا راهي تخدم البرا والداخل راهي تربي هي تهز الدنيا كل تمرض نجي انا نعمل هكا
10: فلا
3: دونك ردوا بالنا راه المراه راه نرجعوا ديما للقران راهي ما وده وشني كلمه ثانيه بالله
8: ورحمه
3: الرحمه هذيك اللي نسيناها يا كابتن نسيناها راهي
4: والله هو نسيو كل شيء فهمتي
10: فما راو فما هكا وهكا انا جو روتيان كلمه هني انت والاصل والمعدن ينجم الراجل هو اللي كي يمرض مرته تخليها بيه ينجم
3: فما فما فما
10: وفي الحالتين ابكي على الاصل وابكي على المعدن
14: هذاك علاش لازمكم تعرفوا شكون تختاروا من الاول
4: الكلمه
14: نتاع سيدنا الدبه
3: من نادية
14: في فورمة نادية.
15: مرسي ديكزيستي سيدة المخرجة جميلة جدا نادية توسطة
8: حتى نادية
15: وثلاثين وستة وثلاثين دقيقة باش نمشي وتوت سويت وصان ترانزيشن لكويز الأغاني. كويز
1: أغاني
15: يلا تفضل سي محمد
8: شبيك
15: يلا مش عليه تشدوا البهتة كل ما أقول إنك كويز أغاني يلا
8: شفتم بالله
15: من غير طمق شو غيرين منك

0: Ah ben, sympathique l'Irnée Roche.
1: No. نعرف زمان الظاهر تاع الزمان الجميل الظاهر فن راقي
0: امراه
2: تي زعما
0: انا باش نقول لكم الفنانه
1: عرفت عرفت عرفت غنيه عرفت والله عرفت عزيز جلال
0: اي
1: فكرت نحبها برشا
0: اللي هي
2: مستنيك
1: الغنيه نسيت
0: لا لا لا لا
1: نسيت انا المطرب هذيك قعدت لي غصه في قلبي
3: قعدت حبه
0: بتخاصمني
1: بتخاصمني حبه
0: وبتصالحني
1: حبه اما والله ترزينا فيها
0: والله يجيب عزيز
1: جلال ذكرتها ذكرتها ذكرتها
4: كل شويه
1: خاطر نموت عليها خساره ما كملتش
4: غير مناسبه بتخاصمني حبه وتصالحني حبه كل شويه تغضب
1: صوتها
4: كده من غير مناسبه اهدى يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي
0: محلاها الاغنيه
1: هي رايعه هي كمطربه خساره ما كملتش

0: مانيش قصدي امبارح.
1: حاضر ست برجل العميد.
0: هي غرش عملي بطلها من هنا.
2: رجل عمرز قاعد تفدع.
3: برافو حبوبة، هو أول من طلع قال عزيزة جلال، وبعد قال غناية عزيزة جلال. يلا لشكون نمشي توا؟
4: العميقة.
3: العميقة حلو.
4: جبت لك حويجة
3: حاجة في العميق،
4: في العميق متاعنا، في الكاليزيترنيل متاعنا احنا، متاع الجينيراشن متاعنا احنا. وانتي طلع انك تحب المطر او كالغنية كلها رعد ومطر
3: رعد
5: اكسيدنتال.
4: وي
3: حب اقول لك تابعتنا احنا مش دو شريفة لونا.
4: Il avait les mots. Allah, Allah.

0: Ben, Sherif Alouna, ou bravo, Haytham El Rozi. Tala, il avait les mots.
1: Je me suis essayé.
0: Sherif Alouna, هي فرنسية من أصل مغربي. شريفة.
1: شريفة.
0: أي شريفة. شريفة. ب. نقصنا من الفرنسية. الدكتور أي.
2: دكتور أي.
3: أي وين؟
0: يلا نمشيو لغنية الدكتور. شلون مش حليل ما غنية الدكتور اليوم ولا حليل؟
2: ما نعرفش.
0: خاطر يقولوا فما محاباة للدكتور. لا.
3: لا مش محاباة، يحطوا له في جورج وسوف ويطلعوا بسهولة.
0: يظلم مش جورج.
2: لا
3: مش جورج وسوف.
2: حطت لي تقسيم خويا. ما نهمش في الطيب.
0: برافو.
2: يا التوفيق.
3: برافو عليك. برافو عليك.
2: انا طلعته سيد علي.
3: برافو عليك. عارف الموسيقية
2: لا فضلك معك
0: غير كل شيء طيب شوية ديما ضحية هكا في غنيت والكل مشين بالنسبة لشريفة لونا اللي فرانكو ألجيريان من أصل جزائر

0: يلا نشوف سي هني
1: هني
2: هني ترى مش مزبوط
1: لا لا
2: مزبوط
1: مزبوط
0: شي طلع حقيقة
3: سهلة
2: صاب الربيعي
4: اي محمود شنو عاد برشا برشا يا مدلل عاد
2: برشا برشا يا مدلل ما خليتنيش نشوف والله لا خليه
0: ليه ليه ليه
4: ساعة و
2: عرفت الاغنية
0: لا خليتنيش بلغس فيها عليهم
4: شو اللي ليه
2: خليتنيش
0: خليني يجي

0: بفاصل فيما يخص الغنية هذه. الغنية هذه هي ممكن من أكثر الغنيات اللي سمعتهم في حياتي، خاطر الغنية هذه السونري متاع الوالدة في التليفون. صغارنا الكل حافظينها، خاطر الماما تغني لهم وهي توكل فيهم في برشا برشا يا مدلل. دونك هذه ديديكاس للسواد من غير الناس الكل.
1: ربي يفضل.
0: ياسر تحب صابر بي، ياسر تحب برشا برشا يا مدلل.
2: برشا تمشي للعالم الكل، العالم العربي يعرف التوسي أول كلمة عرفها برشا.
0: أي برشا برشا يا مدلل أمير الطرب العربي صابر أرباعي. الطلياني
3: الطلياني
4: أهلا وسهلا.
0: يلا طلياني
3: هاي
5: سهلة على الاخر، سهلة على الاخر.
2: خليه بلا بخليه
0: والله كان واه تجاوش تقص عليه.
4: هاني ساكت حبيبي حبيبي دكتور حبيبي دكتور لا را دك لا را
0: لا غافة بيون صحيتك. اي الغنية معروفة برش
5: على الاخر
4: على الاخر
0: برش جو
4: تحبوا
0: اي جو
5: حيث ولا
4: جتير
0: جتير يا طالي
4: الله يلعبين
2: لارا فابيون
4: لا حسر
6: جتير
0: كوميونستار دو سينما
2: ابرا في جو سوي مالاد
4: بنيه
2: غنت هي نتاع سيرج لاما وغنتها هي

0: Je ne suis pas Lara Fabian. Je t'aime. Tu as sonné les 7h44 دقيقة. Bravo, Taliani. T'as la chance.
1: Oui, oui, oui.
0: Ça se coule, Taliani.
1: Bien capté, bien capté.
2: Fais neuf ce tir. Johnny Hallyday, que je t'aime.
0: Que je t'aime. Aïe, aïe, aïe, Hassra. Que je t'aime, que je t'aime. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller le Kati.
3: Le Kati, Bernet Kati.
0: Hatta had mait kal. يلا كتيبة برافو إيمان عيدي سمسومة معز منوبي حبوب برافو سلوى حسان سيلا فوالا اوكي دونك الغناية
3: يا بدا على الورد اسمها هاني
1: اسمها هاني
0: غني انا شويه
3: اي تمام
0: باهي يا بدا على الورد برافو الكتيبه خاطر يكتبوا فرد وقت دونك فريمون لازم نقولوا 3 4 5 اسامي وتحيه للشيف كريم الكعبي حكينا عليه في الملوخيه ولا يجاوب في الغنيات في الكتيبه تحيه ليك الشيف كريم
1: كريم ملوخيه كريم اجري
0: ملوخيه
1: كريم ملوخيه بالبيتزا
0: اش عملنا فيها يلا اعطينا شويه بدا الورد والا اختار حاجه انت تحب تهديها لنا اليوم
3: ما مش لازم لا لا عادي عاد نغني ونغني ونغني نغني كل شيء احنا روانين في نسديون
0: كيفاش نجي

0: برافو
1: برافو
2: نجم نقول حاجه
3: قول ايه قول
2: علاش ما حطيتليش اليوم نسيف اليوم بالذات لازمك تحط
3: اليوم حفله نسيف اليوم حفله
0: ماشي ماشي
4: في العاده كي حط لها تقول له نحب حاجه عميقه
3: شوف
0: شوف
2: نسيف عميق
4: عميق والله تشوفي كان انت العمق
0: يودي تكلي تكلي
4: عملنا سونداج على
3: الكتيبه قالوا لك حاجه تونسيه في سافيسا محمد يلا
5: حاجة تونسية في سافي ساعة
0: بونزيو دك بيه
3: ايه شوية
4: شوية ولا علي رياح
3: نخليه
6: تحت ياسمينة في الليل
3: لا لا هاتي حاجة كذا
2: بابا بيجي
5: تيح التالي يوم الشعور السود تيح التالي يوم الشعور السود تيح التالي هيا معايا نركبوا الخيالي يوم الشعور السود تيح الغوني يا غالية عالروح تيح الغوني يا غالية عالروح تيح الغوني

0: هو الزين زين عرب سومو غالي يوم الشعور السود.
1: بابو محمد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
2: عجبتني فيها جملة باهية وإجابات هذيك ما فهمتهاش.
3: هذيك نقول لك عليها.
1: الستة وثمانية ستة وثمانية وأربعين دقيقة باش نمشيو تو سويتو سان ترانزيسيون ناس سبور هاني إبراهيمية.
4: ناس سبور
1: دبش المنتخب.
5: يا سيدي
1: يلا
5: دبش المنتخب حط لهم يا ايمان حوايج المنتخب حوايج ملاعبيه المنتخب عفوا دونك باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق اليوم في التربص نتاعو استعدادا لزوم مقابلات التصفيات الكان امام اوغندا ثم بوتسوانا 24 امام اوغندا ثم 28 سبتمبر امام بوتسوانا زوم مقابلات في رادس لانه تونس ساعه كنا من المفروض نلعب ضد بوتسوانا في بوتسوانا لكن تفاهمنا مع الاتحاد البوتسواني كره القدم باش نبدلوا بالتالي نلعبوا الذهاب في تونس والاياب في بوتسوانا. دونك منتخبنا الوطني اليوم كان بداية التربص ووصول لاعبي المنتخب التونسي إلى مقر الإقامة نتاعهم في أحد النزل هنا في العاصمة والوصول كالعادة كما أغلب المنتخبات اللي يوصلوا يتم التقاط بعض الصور والكل ويتنشروا على الصفحة الرسمية لجامعة التونسية كرة القدم. الحاجة هذه شوفوها ديما كابتن ونسمع فينا الكل في كلير فونتين في فرنسا المنتخب الفرنسي لكن الحاجة ذي المرة هذه زيدان منحة في المنتخب الفرنسي منحها
6: شو يقعد يجيو بك اللبسه خاطر هما شكون لبسوا فيهم لي غران كوتور
5: يعني
6: سي انتردي للاعلام هما
1: منع الصور
6: معناها مش منع اللبسه
1: اي قالك منع الصور
5: منع انه ياخذوا صور منع باش ياخذوا لهم صور على سبونسور والحكايه هذوما على سبونسور والحكايه هذوما لانه كان ديما اكثر منتخب المنتخب الفرنسي اللي ديما يعمل الشو بتصاور ذوم وشفنا لبسة غريبة من نتفكروا جيل كوندي نتفكروا قبل ديمبيلي معناها اي اي هاو ديجا يتفكر سيد معناها التصويره تبقى
1: نزلت في
6: رزيك
5: الصور تبقى معناها محفوره في بال اي واحد في تونس زاد عنا لكن الحقيقه بحاجه مزيانه في تونس مش كيما المنتخب الفرنسي كيما قلت منتخبنا التونسي سامح في سعفيسه بدا اليوم التربص نتاعو التربص الحقيقه باش يكون معناها في
1: خلينا ساعه تور دو تابل على هذه
5: على اللبسه
1: مع ضد لايك ديزلايك وبعد نكملوا سيد العميد
2: خايبه برشا لا خاطر الفرنسي تو شوف جا مبابي لابس توني سبور الاخرين جايين راهو
1: ليه نحكي لك على المنتخب الوطني انه اليوم اخذوا لهم دي بوز نتاع تصاور صار كيما شوتينج للصور نتاعهم
2: باهي عادي
1: نحكي على ولادنا خاطر
2: ولادنا غير اكسترا فاغون
1: كانت شما حاجه اوفر احنا ما شفناش حاجه فريمون اكسترا اوردينير خارجه عن العاده.
2: انا سوي كاتيجوريك انا تصاور منتخب راه فيهم ديما يزو كومبلي تاع الوطن
6: هذيك اوفيسيال
2: اوفيسيال ماذا بيا فك الصوره هذيك ما تنحاش يعني ديما حطوا روحنا فك الكادر نتاع اللي هما الريبريزونت لا ناسيون يعني يمثلوا في بلادهم. نحب نقطه فك ترى هذاك انا عندي برشا احترام لك شوف منتخبات تلقاهم هابطين من الطياره ويونيفورم وكذا فهمتني انا نحبك هكا والعلم عند الله
1: باهي كابت
6: النسخه ليست الاصل بك
1: بالنسبه
6: لي الحق معني فهمتني
1: ماذا بك كيف كيما العميد
6: نقدروهم نحبوهم فهمتي ولا يزم يلقاو شكون دي سبونسور يلقاو دي غران كوتوري يعني نجموا في تونس كل واحد حسب كذا دي زارتيست يقولوا تلبس هكا وتلبس هكا ويجي مي ما يجيب السكني لا
7: ما حليهم اولد سكول
1: اش قولك نورس
7: اولد سكول ما حليهم
1: ما حليهم
7: حاجه اوريجينال ونبعدوا شويه على الحاجات التقليديه والستاندار معناها انا عجبوني هكا
1: باه فوالا هذيك اش قلت لك هاني راهو نسيهم اللي باش يستناو ولا الصور محمد
3: سمباتيك لايك على الاخر معناها
1: لايك بالنسبه لي
3: وي لايك معناتها مش خارجين يعني معناتها على
1: المألوف
3: مش خارجين معناتها على المألوف
1: يعني كي سمعت بتصور مشيت نثبت خفت تطلع حاجات هكا خاطر ديما المخيله نتاعنا كيما لي فرونسي شو يعملوا في المنتخب القيام ما نعرفش
5: لا حاجه عاديه ومزيانه
3: عاديه من الاقلام زيانه
1: باه نكملوا معاك
5: نكملوا في سعفيسة للناس اللي تتابع بيان سور المنتخب وغيره عندنا تروا سيونس دونترينمون اليوم السبعة وغدوة السبعة وبعد غدوة ستة ونص فما كونفيرونس دو بريس لمعين الشعباني ومعه باش يكون لاعب, وايضا بعدها بعد ونص ساعه فما سيونز انترينمون الاخرانيه هذوما الكلهم في الانكس نتاع رادس, ثم نهار 24 عن المباراه الاولى من بعد كيف كيف نعملوا تروا سيونز انترينمون, ثم نلعبوا 28 سبتمبر امام منتخب بوتسوانا. دونك هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي, نتمنى له التوفيق سماح, وتو نحاولوا احنا اللي مجهزين معناه غدوا بعد نحاولوا ديما نخصصوا حتى دقائق من الفقره هذه باش نحكيوا على المنتخب اش فما جديد, معناه الملاعبين بداوا يلتحقوا تباعا, فما ملاعبين باش يلتحقوا اليوم, فما لاعبين غدوه, وواحد ولا اثنين يمكن يوصلوا بعد غدوه, خاصه لبعاد كيما ياسر العاشور في الولايات المتحده الامريكيه معناه يحب شويه وقت باش يوصل. دونك نتصور بعد غدوه غدوه في الليل نتصور يكون موجود. هذا بالنسبه للمنتخب. نكملوا في ساعه في ساعه. نعرف اكيد معناها تحبني نزرب هكا شويه لان
1: لا
5: عندك فقره اخرى.
1: ما عندي حتى
5: فقره, ما عندك حتى فقره,
1: عندي كان انت
5: نحكيو على مونديال 2030
1: جست ما تقيلش
5: مونديال 2030 2030 المونديال باش يكون المونديال هذا سبيسيال برشا سميح. هو باش يقام في البرتغال اسبانيا والمغرب تنظيم مشترك. لكن قبل ما نحكيك مع الجدل اللي صاير بسبب احتضان النهائي, فما جدل بين المغرب واسبانيا, فما عركه اونتر بارونتيز بيناتهم زوج شكون يحتضن النهائي. لكن قبل هذا كما نعرفوا المونديال 2030 باش يكون هو النسخه المئويه للمونديال, النسخه اللي باش يحتفل فيها الفيفا بال سنة على أول مونديال عام 1930. وبالطريقة هذه شنو حاب يعمل الفيفا, أنه باش يعمل ثلاثة مباريات احتفالية من المونديال في ثلاثة بلدان مختلفين, نحكيه على الأرجنتين الأوروغواي وأيضا الباراغواي. يقول قائل علاش ثلاثة بلدان هذوما بالذات؟ الباراغواي لأنه تحتضن هي مقر الكومنيبول الاتحاد الجنوب الشمال اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم, ايضا الارجنتين لان هي الوصيفه نتاع اول نسخه في المونديال 1930, وايضا الاوروغواي اللي باش تحتضن اللي كان ملعبها الملعب نتاعها في مونتي فيديو اول ملعب يحتضن اول مباراه رسميه في كاس العالم عام 1930. دونك يحتضن كاس المقابلات, ثم بقيه المقابلات تمشي بين البرتغال اسبانيا والمغرب. شنو صار؟ انه فوزي لاقجع منذ ايام التالي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه كان خرج وقال انه المغرب هي باش تحتضن نهائي المونديال, بينما الفيفا التو محدد معناها وين باش تلعب.
1: قال وعطى تفاصيل, قال في ملعب الحسن الثاني.
5: باش نجيك ديجا حطيت التصويرت وين ملعب الحسن الثاني, هذا كان الحسن الثاني باش نجيك انا بشوي بشوي شويه. شنو واش بيكم
1: حاجه تفجع ما شاء الله ما شاء الله
5: حاجه تفجع. اسبانيا من شدتها تقول لك انا عندي الكامب نو والبرنابيو, ولكن المغرب تراهن على ملعب الحسن الثاني في منطقه بن سليمان, منطقه هذه تجي بين الرباط وكازابلانكا, تبعد 50 كيلومتر على كازابلانكا و 60 كيلومتر على الرباط, بالتالي تتبع كازابلانكا. وباش يتم تشييد الملعب ذا, انا ديجا كي مشيت لكوب دافريك يحكيوا عليه الملعب من توا, معناها يقول لك بداوا من توا يخدموا فيه الملعب هذا, وهذه الصوره التقريبيه كيفاش باش يكون الملعب هذا بحلول سنه 2030. دونك باش يكون ويتسع ل 115 الف متفرج, وفي صوره اتمامه سيكون اكبر ملعب في العالم
1: في العالم
5: في العالم. كان فهم المراكانا اللي كان يهز 120 ألف متفرج, لكنه بعد تجديد نتاعه كحتضنة البرازيل المونديال تم معناها تخفيض طاقة الاستيعاب نتاعه, بالتالي في صورة استكمال الملعب هذا سيكون أكبر ملعب في العالم بطاقة استيعاب 115 ألف متفرج. بالتالي نتصور هنا حتى الفيفا الرهان نجم تربحوا المغرب بالنسبه لفينال المونديال. نستناو شنو باش يصير في السنوات المقبله, لانه باش يكون صراع كبير بين اسبانيا والمغرب.
6: مادام انفونتينو
1: مادام انفونتينو موجود عند المغرب تقول انت
5: نتصور حتى
1: والملعب هذا يمكن يعزز كابتن حظوظ المغرب, والا اعطينا كابتن شنو اللي مواصفات نجم يلزم تتوفر في واحده من البلدان هذيا ثلاثه لاحتضان النهائي؟
6: والله شو معناها
1: شو اسكو يقدموا دي دوسي ولا كيفاش يصير؟
6: بطبيعه الحال معناها ملعب هذا في توريست معناها فيه امور كما حق المغرب اللي عملت في كاس افريقيا كيف كيف, معناها كانت متقدمه واستعملت الانتليجنس ارتيفيسيال واستعملت كذا, وذيك بروفا لكاس العالم وكاس كاس افريقيا تبقى بون معناها سيت كيسيون دو بريستيج
1: برستيج.
6: وي معناها شو تو انت ريت مونتي فيديو اليوراغواي او الكوب دو موند ماشي سنتينير هاكا بعد 100 سنه باقي في مخك عندك مونتي فيديو
1: توتافت
6: عندك مكسيك عندك كي كي دوتر فما في في المانيا الاخر نتاع منشن
5: لاليانزارينا تحكي على الاولمبي نتاع برلين الاولمبي نتاع برلين استاد اولمبيك نتاع برلين
6: برلين هي معناها وخليه من برلين شو اللي خليه في استاد خليه وك الدروج تطلع فيهم لافلام اولمبيك
5: ناي شو على الاولمبيك
6: وكذا عملوه التيران كل الا ذاك خليوها معناها كذا با بور موا بالنسبه للمغرب بلاد عربي اول مره يحتضن لا بس اسمع قطر قطر خلينا نقولوا افريقي عربي كذا كما يحبوا با وبالنسبه سي تنكي بور الماروك فهمتي ولا
1: ايه اقتصاديا و وحتى شي نجم يكون اكي كبير برشا
6: اي سورتو كوم ديموند علاش قداش من التوريست مش يجيهم سورتو لوروب
1: وهذا يقول لك هذا اللي تراهن عليه المغرب, اليوم بي اكبر استادات في العالم هين. الهند عندها اكبر استاد
5: في بومباي
1: في بومباي بعد كوريا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه ثلاثه استادات ثم يعني. استراليا زاد عندها ملبورن هكا اسمه
5: ملبورن ستاديوم
1: اي ستاديوم هذوما والان نحكيوا على المغرب اللي كيف ديفونسي هذوما الكل شكون عندها اكبر هي اكبر, أكبر استاد في العالم نحكيوا على استاد مازال ما كملش الحسن الثاني
6: معناه اكبر استاد والاستاد لو بلي موديل
1: اي فيوتوريست كما قلت انت كلمه صحيحه برشا سي ان استاد فيوتوريست عميد
2: المغرب استثمرت في الرياضة وفهمت الحكاية وصلت فريقها أخذ معناها قريب يأخذ كأس العالم
1: نصف نهائي
2: نصف نهائي واستثمرت في الملاعب واستثمرت في توعنا جيل كبير ويربيه في جيل وراهم على الحكاية قالها كابتن كل عام قال الحكاية حكاية مثل ما حد شيء وزار كلها تخطيط قال لنا كابتن عملنا نهار وقت حصة كاملة قال وقتش بدأ جاء ذكر وقت جاء كابتن مبهور وشافك الدنيا وشاف الحقيقة من البداية قال بدأوش تورا جماعة ذوما راو
5: 20 سنة التالي
2: أنا أخويا أنا نحب الإكسبرينس هذوما المبنيين على البلانيفيكاسيون على التخطيط وعلى العقل أنه كذا وما استغربش بشي عمل أكبر استاد في العالم ما استغربش ما احنا يزمنا نفهموا اللي يراه سيبا هازار وما تنجمش العشوائية تخلق حد شيء يزم نعرفه نبرمجه ونخطه حتى احنا ونجمه نعمله راه
1: مهم جدا كلمتك عميد العشوائية ما تخلق حتى شيء هيني
5: كلمة فيسع فيسع باش نكمل في المغرب كتب تمشي في وسط البلاد في المناطق العمران مش وسط البلاد نحكي مناطق العمران تلقى كل كيلومتر كيلومتر ونص تلقى زوج ثلاثة ملاعب نتاع فوتبول اسيس عرفت نتاع تلقى ملاعب بالجازون كله كي تخرج لبرا المدينة تبدا مثلا في التران خاطر مشيت مثلا بالترام من رباط كازابلانكا على طول السنة كل مرة تلقى منطقة سكنية صغيرة وتلقى ملاعب زايدة معناها شفت كنت عد سميح انت الملاعب اللي يلعبوا فيهم راهو شيء كبير معناها كاين احنا هنا في كل حومة شعبية تلقى زوج ثلاثة ملاعب ما غير ما نحكيوا على الملاعب نتاع الرياضة المحترفة معناها ذوكم حاجة ديجا تجاوزنا دونك بداو بالشبان والملاعب
1: حتى الملعب اللي كنت تحكي عليه الحسن الثاني هو جزء من مدينة رياضية شاملة فيها كل الرياضات كل الملاعب
5: في الرباط مدينة
1: مش
5: رياضية
1: فقط كاملة مش فقط على ملعب كرة قدم ونفكروا عم ناول الكابتن كيف حكينا حكينا على دي سيرفيس حاجة ما تقول في حلمة معناها
6: مولاي عبد الله دوزيام ايتاج فيه كلينيك بلوتو كلينيك روبوتيزي هاي شو كابتن يعني اكثر من هكا فماش
1: فلا شكرا هنيه ابراهيمي كانت هذه ناس سبور شكرا لكم انتم اللي تابعتونا نتقابلوا غدوا ان شاء الله في نفس التوقيت من الخمسه للسبعه ديسي لا سامح مفتاح نقول لكم نحبكم برشا في لمنا
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
4: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلامة. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان مواصلة تزويد محطات بيع الوقود بالكميات اللازمة يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية معتبرة أن أي توقف عن العمل بقطاع نقل المحروقات يمثل تصرفا غير قانوني وأوضحت الغرفة والجامعة في بيان توضيحي أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام مجلة الشغل وأن مؤسسات القطاع وتوزيع النفط ومحطات الوقود تجندت لضمان استمرار النشاط وتفادي إرباك حركة المواطنين والاقتصاد. من جانبه أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أكد أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس الماضي، وهو ما من شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي يشدد على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحج 2027 والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من المسؤولين بشركة الخطوط السعودية وممثل الخطوط التونسية ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات. في الأخبار العالمية، السلطات العراقية تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية ابتداء من فجر الغد، ليصبح بذلك أول بلد يعلن امتثاله لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في هذا الشأن، وتفاديا للتعرض لعقوبات مماثلة أقرتها واشنطن ضد الدول والجهات غير الممتثلة لقرار الحظر.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
10: سويا لاخت، البرمجة الشتوية على كاخت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فم الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم.
0: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل متابعينا، مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. تحية للناس اللي تسمع فينا في الطرقات، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها، مرحبا، هلو سهل، إن شاء الله كونوا موانسيكم. الناس اللي تخدم توا، أصحاب العمل الليلي، ربي يعينكم إن شاء الله. النقل زادة، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. والجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج، تحية خاصة للجميع، مرحبا، هلو سهل. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. بعد نزول الغيث النافع بكميات هامة، كيف سيتواصل الوضع الجوي خلال الأيام القادمة؟ موضوعنا في ريون. هل تم تسجيل نقص في الطماطم في الأسواق وما هي الأسباب؟ موضوعنا في أنفوان توكس. مشروع إحداث ولاية ثانية في صفاقس يعود إلى الواجهة من جديد، فما مدى قابليته للتطبيق؟ موضوعنا في الشفر دجور. أهالي منطقة الزركين يحتجون ويغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بسبب غياب حافلة نقل، موضوعنا في إنبوكس. لجنة مالية بالبرلمان تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في الأكتوية. طبيب تونسي يتوج ضمن قائمة أكثر الشبان تأثيرا في العالم، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. عاد من ليلة زفافه فوجد منزله يحترق، العريس يروي التفاصيل الليلة في فيسبوك. ما هي حقيقة تسجيل صفاقس لعشر جلطات دماغية يوميا؟ وما هو المعدل الوطني للجلطات وما هي الأسباب؟ موضوعنا في العيون. كتاب للأطفال تزامنا مع العودة المدرسية، نقترحه عليكم الليلة في بون بلون.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:09 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. الحمد لله الغيث النافع نزل تقريبا على أغلب مناطق الجمهورية بكميات متفاوتة من منطقة إلى أخرى حتى داخل الولاية نفسها. هل انتهت التقلبات الجوية؟ هل مازال الوضع الجوي ملائم لنزول كميات أخرى؟ وقتاش؟ شنية الكميات إن شاء الله المنتظرة؟ شنية المناطق المعنية؟ وما دقة النموذج الأمريكي وما يضعه من كميات كبيرة وكبيرة جدا على تونس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. كالعادة ضيفنا في المباشر اللي نكونوا سعادة جدا أن يكون حاضر معنا، وشكرا ليه على التحاليل وشكرا ليه على كل المعطيات اللي قدم فيها بصفة مجانية لوسائل الإعلام، حبيت نحييه على ذلك. شكرا على توعيته زادة للمواطنين، لأنه ديما يتقدم بجملة من التوصيات حتى كي تكون الوضع الجوي يتطلب الحذر، يمشي في معلومة ما يخوفش ما يهولش، لكن في المقابل يكون الرد بيننا راهو يستدعي الوضع الاهتمام. الأستاذ المبرز الجغرافي الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة، مساء الخيرات.
2: أهلا بك أستاذ هداء، عسلامة، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا معنا في المباشر. ربي عطى خيره الحمد لله، هكا ولا لا؟ الكميات كانت متفاوتة من جهة أخرى، كيفاش كان الوضع الجوي في الويكاند؟ شنية الكميات اللي نجمو نحكيو عليها ونقولوا أنه تقريبا أعلى الكميات، وكيف سيتواصل الوضع الجوي خلال أيام القليلة القادمة؟
2: دونك الحمد لله البلاد التونسية كانت تحت تأثير تقلبات جوية كانت مهمة خلال الأيام الماضية، ديجا من نهار الخميس حتى قبل الخميس، وخاصة أن الذروة كانت نهار الخميس، نهار الجمعة زادة والسبت والأحد فما عدة مناطق تونسية زادة سجلت كميات متاع أمطار. اليوم كيف زادة حتى اليوم في عدة مناطق تونسية، في ولاية بنزرة راس الجبل مثلا الآن الأمطار تنزل في الصحراء في الصحراء التونسية. يوم أمس زاد في شمال صفاقس في جهة نابل في عدة مناطق تونسية دون ذكر تقريبا أغلب المناطق التونسية يعني سجلت كميات متاع أمطار. فما مناطق يعني المجموعة متاع الأمطار متاع ثلاث أيام الأخيرة يعني تجاوزت حتى 100 مليمتر، مثلا في منطقة في ولاية سيدي بوزيد، منطقة السبالة مثلا سبالة ولاد عسكر 115 مليمتر خلال 72 ساعة الماضية،
1: ما شاء الله.
2: مش اليوم يعني يوم يوم أمس لا يعني أمطار لحد والسبت والجمعة تقريبا في أحد الأيام يعني نهار الأول 55 مليمتر ونهار الثاني 3 مليمتر ويوم أمس 57 مليمتر. دونك يعني كمية طيبة 115 مليمتر. فما برشا محطات أخرى يعني سجلت كميات 40 و50 و60 و70 و80 مليمتر وحتى ربما حتى أكثر، ما عملش الحقيقة المجموعة متاع المحطات الكل، ولكن فما عدة محطات سجلت كمية طيبة. شفنا زادة حتى في يعني في تونس الكبرى رينا سيول، رينا حتى البنية التحتية، فما حتى خسائر في الطرقات كما في منطقة جعفر أريانا مثلا زاد كميات يعني طيبة في عدة مناطق في يعني في العاصمة تونس. في جهة الساحل زاد شفنا أمطار غزيرة كما قلنا في ولاية صفاقس، رينا زاد كمية مهمة في قرقنا 62 مليمتر أمطار أول أمس، يعني تقريبا الأمطار كانت تقريبا عامة تقريبا وحتى الصحراء ما تأخذت نصيبها. الآن وين نكلم فيكم يعني حسب صور القمر الاصطناعي أمطار يعني بخلاف الأمطار اللي شهدتها ولاية قابس ولاية مدنين وتطاوين وحتى زاد محلين في توزر وقبلي، اليوم حتى في الصحراء التونسية على حدود يعني الليبية والجزائر المثلثة كان لتحت البرما اللي هو تقريبا أكثر المناطق التونسية يعني اللي عنده معدلات أمطار ضعيفة برشا، عادة في العام أقل من 50 مليمتر وساعات أقل حتى من 40 مليمتر. دونك الحمد لله تو فما أمطار حتى في الصحراء التونسية جنوب البرما شمال برج الخضرة المناطق كية، النجم يقولوا أمطار عامة والحمد لله. وتقريبا يعني الذروة متاع التقلبات ظهر لي يعني متاع الأيام الماضية ظهر لي فتناها نحكي على الذروة، ولكن الأمطار خلال اليوم وحتى غدوة بعد غدوة مش تقعد تتواصل، ولكن مش أمطار عامة يعني أمطار
1: محلية معناتها
2: أي محلية تتكون على عين المكان في مناطق دون أخرى، في بعض الأحيان حتى مناطق تكون قريبة برشا لبعضها وتكون منطقة فيها كمية مهمة أو متوسطة أو طيبة، وكمية ومنطقة أخرى بجنبها فيها كمية ضعيفة أو حتى دون أمطار. هذا الوضع الجوي. دونك الأيام القادمة مازال باش يتواصل كيف اليوم تقريبا من حين إلى آخر باش تظهر سحب رعدية في برشا في عدة مناطق تونسية، أما مش أم كما قلت مش أمطار عامة وتهم مناطق يعني دون أخرى، ولكن نكون في شكل أمطار ساعات تكون غزيرة في وقت وجيز، أما ما تخوفش معناتها أمطار نتاع عوارض نتاع دقائق وتمشي على روحها إن شاء الله.
1: هذا الأيام القادمة النموذج الأمريكي وضع كميات كبيرة وكبيرة جدا خاصة في مناطق الوسط الشرقي خلال الأيام القليلة القادمة، ما مدى علاقته بالواقع؟ ينجم تصدق معناتها التوقعات هذية ولا ما زالت بعيدة ولا شو نجم نقول أستاذ عمر بح؟
2: آخر تحديث منذ قليل يعني تقريب منذ ساعة أو أكثر شوية دونك نقص من هذه التوقعات، وحط أمطار غزيرة أكثر في الشمال الغرب الليبي يعني مش في تونس فما كميات متوقعة أو أغلب النماذج راهو تحط كميات متوقعة خلال الفترة القادمة كما قلنا الأيام القادمة مش برشا أمطار، خلايا رعدية من حين لآخر، بعض الأمطار ضعيفة إلى متوسطة ولكن من المتوقع كونه أواخر سبتمبر وخاصة يعني في خاصة في بداية يعني شهر يعني أكتوبر الأمطار إن شاء الله مازالت باش تتواصل باش ترجع، ولكن يعني تعليقي على النموذج الأمريكي وضعي حتى فسرناه سابقا راه يقدم عدة توقعات تقريب 4 مرات في اليوم
1: يفجعنا هو فجأة وبعد يتراجع وكل هكا يعملهم الكل معك.
2: علاش؟ لانه هو مثلا يعني التوقعات اللي كنت تحكي عليها نتاع الوسط الشرقي حط كميات كبيره راهو فتره تقريب 5 اكتوبر و6 اكتوبر و7 اكتوبر يعني مش الايام القليله القادمه. دونك احنا نحكيه على اسبوعين القدام
1: ما زالت مش دقيقه،
2: وهذاك علاش تتغير توقع. شوف ايش معناتها في بعد 6 ساعات يعني الغى الحاله على تونس وحتى اكثر في شمال غرب ليبيا وأقل من الحالة اللي حطها على تونس. كيف زاد الوضعيات اللي حطها منذ تقريبا يعني أسبوعين قبل الأمطار اللي قاعدين يعيشوا فيها تو، واللي حط مثلا في الجنوب الشرقي حط كميات كبيرة برشا، ولكن معناتها الكميات هذه في الواقع ما صارتش، ولكن صارت كميات طيبة معناتها سجلنا مثلا لنا في عدة مناطق تونسية حتى في الجنوب التونسي تتفكروا الأمطار متاع
1: تونين
2: ولا متاع تونين حتى مناطق أخرى، رينا كميات متاع 115 ورينا كميات متاع 60 و50 مليمتر، ورينا حتى الأيام الماضية في شرجيس إلى آخره حتى في زادة في جربة فما كميات طيبة 30 و40 و50 مليمتر، يعني فما كميات طيبة، ولكن بعيدة على الكميات اللي يضعها النموذج الأمريكي وحتى نماذج أخرى منذ أسبوعين. هذاك علاش النماذج راهو يعني كي تكون قبل مدة طويلة راهو ما تم
1: نجم تتبدل معناتها المعطيات نجم تتبدل المعطيات
2: خاصة تو في الخريف في سبتمبر راهو أكثر من 3-4 أيام تولي توقعات صعيبة برشا ومش دقيقة.
1: فما صور شاهقة مائية غيره، فما شكون يقول إعصار، فما فقط للإفادة معناتها وانت هبطت على صفحتك المرصد التونسي لطقس والمناخ الفرق بين ظواهر هذية المناخية شنو نجمو نفهمو معناتها؟ فمش كون يقول دوامة مائية، فمش كون يقول أعصار، كل واحد شوي يفسر، وانت فسرت ذلك، أعطينا أكثر معطيات الموضوع.
2: يعني حبينا نعطيه فكرة كما تعرف أستاذ هدى حكينا حتى في الموضوع سابقا صحيح نتابع حالة الطقس، ولكن زادة في بعض الأحيان نعمل شوية ثقافة مناخية يعني حتى فما ظواهر نشوفوها ولكن ما نفهموهاش والا من ميزوش الفرق بيناتها. دونك يعني فما مثلا ديجا فما مع السادة المستمعين كان يحبوا يعرفوا اكثر تفاصيل بالصور موجودين على صفحه المرصد التونسي لطقس المناخ، ثلاثة صور ومفصلين معناتها بطريقة يعني مميزة.
1: ولا احنا باش نحطوه مع الباج نتاعنا معناتها باش ناخذوه من عندك ونحطوه. ماي فوالا
2: مرحبا. اي فوالا. دونك بالنسبة للشاهقة الترابية يعني عادة تكون في طقس نجم نقولوا مش بالضرورة فما سحب رعدية. اكل احنا نسميوها ساعات حتى باللغة الدارجة الصحيرة والا الدوامة نتاع التراب كي تلقاها عادة تلقاها في فصل الصيف خاصة وتلقاها دور وفي شكل يعني أتربة وغبار إلى آخره. وعادة يكون حجمها صغير مش كبير برشا، وتنتهي ساعات في بعض الثواني أو في بعض الدقيقة زوج، وساعات في بعض الثواني. بينما الأعصار القمعي أول حاجة يكون حجمه أكبر، ثانيا يكون فما سحب يعني رعدية، خطر الشاقة ترابية مش بالضرورة فما سحب، شوفوا حتى في الصورة اللي موجودة يعني طقس صافي، وهي نتيجة يعني حتى التسخين النهاري يعني إلى آخره، تتكون الشواهق هذه في فترة تكون التربة جافة، دونك العملية متاع كونه كيكون فما شواهق في شكل دوراني نجم يهز التربة كي ويقعد يدور ويعمل الشاقة الترابية. العصار القمعي يكون حجمه أكبر ويكون فما سحب رعدية، والقمع هكايا ما تيكون موجود بين القاعدة متاع السحاب، القاعدة معناتها يعني بين السحابة وبين بين سطح الأرض، دونك دونك الحجم نتاعو يكون أكبر، يكون عادة في الفترات اللي فيها تقلبات كيما الفترة هذه مثلا، لأنه الحالة الأخرى نتاع الشاقة الترابية نجم تكون في فصل الصيف حتى في شهر أوت، ومن غير ولا حتى في جويلة من غير لا سحب ولا حتى شيء. وطبعا نختار أكبر في الآثار القمعي خاطر هو أقوى، الريح تكون أقوى، ينجم معناتها يتسبب في خسائر مادية. بالنسبة للشاقة المائية تقريب نفس الفينومين نتاع الشاقة الترابية، أما تكون في الماء يعني على مسطحات مائية في بحيرة في أو بحر، وإذا كان الشاقة دي تكون قوية يعني أقوى قوية دوك تنجم تولي يعني إعصار قمعي أما بحري، معناتها مش
1: ترابي
2: أي مش ترابي ولا دونك هو نجم نقوله فما كما المقياس معناتها يعني شاقة ترابية أقل من الإعصار معناتها. إذا كان في اليابسة شاقة ترابية، كان في البحر شاقة
1: بحرية
2: مائية أو بحرية.
1: وإحنا في تونس الظواهر اللي إحنا قاعدين نشوفوا فيهم في بلادنا هما يا شاهقة بحرية يا شاهقة ترابية، معناتها معناش ظواهر، ما سجلناش أعصار قمعي بحري ولا أعصار قمعي ترابي ولا سجلناهم هذوما في بلادنا.
2: الإعصار القمعي في تونس موجود وعشناه ديجا، حتى متاع أمس متاع جربة هكاية، وإلا حتى متاع مكثر موجودين الصور حتى على صفحة المرصد هكاية، تسمى إعصار قمعي أستاذ هدى، ولكن إعصار قمعي صغير خطر يعني خطر الأعصار القمعية شوفوا حتى في الصور الحجم ساعات يكون كبير، لكن الموجودين أكثر في بعض الدول كما الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي من أكثر الدول في العالم اللي تشهد تسجيل أعصار قمعية، الحجم بتاعها
1: كبير،
2: يكون كبير ويكون فما حتى خسائر، وفما حتى ناس ساعات تموت حتى بالعشرات، فما ديار يتم تدميرها، ساعات الرياح تكون قوية برشا. اللي عنا احنا من ناحية الشكل يشبه للأعصار القمعية، القوة أقل، نجم نقوله إعصار قمعي يعني صغير، معناتها مش إعصار قمعي كبير، أو نجم نقوله حتى شاقة ترابية، ولكن الشواهق الترابية يعني إذا كان صغيرة مع تضعيفها مش قوية برشا نجم نقول الشواهق الترابية، أما إذا كان تكون قوية ورياح قوية وتعمل خسائر وقت نجم نمر للأعصار القمعي، خاصة إذا كان يكون الطقس معناتها فيه سحب رعدية، قلنا شرط من الشروط لازم يكون فما سحب رعدية، والقمعة كي الشكل كي يكون بين السحابة بين القاعدة متاع السحابة يعني السحابة ملوطة وبين سطح الأرض، وفي الوسط فمك العملية متاع الدوران هكية والشكل اللي شبه للقمع. ولكن في الحقيقة يعني في تونس سجلنا أعصار قمعية مش برشا، شخصيا عشت أعصار قمعي سجلته حتى بالهاتف متاعي في 2009، أعصار قمعي معروف متاع المنستير منزل فارسي سيدي بن نور شرحيل، وقع في 2009 نذكرها في شهر سبتمبر، ثم زاد صار في في في ولاية نابل على ما أظن في قربة أو في منزل أو في قليبيا، صار حتى في مناطق أخرى. بالنسبة للأعصار
1: علي ونحكينا زاد على ظاهر هكا صارت ما في واحدة المناطق تونسية
2: أي صحيح، لا هو يوقع كل عام توقع، ثم الشواهق المائية زاد وقعت برشا مرات في تونس، وكنت حتى على صفحة المرصد في عدة مناسبات نشرنا صور، نتفكر مرة مثلا في خليج جابس قرب حقل على مظن ميسكار أو عشترت، وهو كان دوبل زادة مش حتى معناتها يعني زوز معناتها زوز قمع معناتها زوز يعني باش نبعضهم، زاد في ساحل راس في ساحل يعني راس جبل ورفراف في كيف حتى في سواحل متاع خليج الحمامات على ما أظن، في عدة مناسبات سجلنا أعاصير ولا يعني شواهق مائية، مش ديما نسجلوها مش كل شهر مش حتى كل عام، ولكن سجلناها في تونس الشواهق الترابية وإلا الشواهق المائية مش خطيرة، لأنه حجمها يكون صغير وساعات تنتهي في بعض الثواني أو بعض الدقائق. الأعاصير القمعية هي الخطيرة، لأنه في بعض الأحيان تتسبب حتى في يعني في ضحايا بشرية، وحتى في نتفكر إعصار قمعي متاع عمارة الحجاج اللي كنت نحكي عليه اللي عشته في عام 2009 اللي صورته. مانيش ما كنتش بعيد برشا منزل فارسي، مش بعيد برشا اللي هي معناتها مدينتي، مش بعيد برشا على عمارة الحجاج، راهو عمل دي ديجا كبار مع بيوت مكيفة، أشجار اقتلعهم شفتهم يعني بعيني كنت شاهد عيان، يعني مداجن متاع تربية الدواجن كيف كيف يعني دمرت، ثم أبقار ثم حيوانات ثم زاد الناس يعني جروح وكسور، يعني كان قوي.
1: ربي يرحمنا ان شاء الله، ربي يبعدوا علينا هكا ولا
2: بالضبط
1: حتى كان يجي جي خفيف كما نتاع جربه،
2: يعني نادره شويه الاعاصير القمعيه الخطيره اللي بالشكل هذا نادره شويه، ما نسجلوهاش ديما مره كل عده سنوات. الشواهق الترابيه لا نسجلوها، اما خفيفه ما تقلقش برشا.
1: شكرا على كل هذه المحتويات الاستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس وصاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تتابعوا فيها كل جديد بخصوص الطقس. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:25 دقيقة على موجاتنا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة هذه في 60 دقيقة. فما تشكيات جاتنا من عدد من المواطنين، يقول لك الطماطم مش موجودة في الأسواق. فما مواطن يقول لي أنا درت 10 خضار، يقولوا له راه الطماطم ماهيش موجودة في صفاقس. هذا مثلا في عدد الجهات الأخرى، هل هي نفس الوضعية وإلا لا؟ هل تم تجي نقص في الطماطم في الأسواق؟ شنية الأسباب؟ بنحكيو على طماطم الفريشك، بنحكوش على طماطم الحكة. شنو هو الموضوع وشنية التفاصيل؟ نحكيو فيها توت سويتا.
2: انفو وانتوكس،
1: ضيفنا عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل عنطيت. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي دي وانا فاهم.
1: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. مرحبا سي عادل، فما نقص في الطماطم فترة هذية؟
3: فما نقص.
1: قديش نقص؟ كبير، حاد، مش حاد؟ قل طلع صوتك شوية باش نسمعوا. اوكي،
3: نقص كبير برشا، مش كبير،
1: نقص كبير برشا. اي
3: سهلة برشا الحكاية، خطر الباطم هذه الاخر فصلية تزرع في اواخر جوا،
1: اي،
3: وعلى امتداد الصيف تلقى الفلاحة تخدم، زرعوا الفلاحة خدموا على ارواحهم، لكن ظروف طبيعية غير عادية جات الصيف هذا،
1: اي،
3: اللي خلات الشتلات اغلبهم يموتوا في الارض. معناها الفلاحة عمل لي عليها،
1: معناها موجات الحر المتعاقبة اللي جت لبلادنا وطولت الفترة اللي فاتت هي اللي قتلت الشتلة متاع الطماطم.
3: بالضبط،
1: هاي.
3: حتى الشتلة اللي منعت كمية ضئيلة، مش حاجة كبيرة. لهنا معناها الناس تتفهم، المواطن هو المستهلك يزمو يعرف في ندرة المنتوج، يمشي اللي يمشي يشتري كيلو ويشتري طل، والضيوف يعاود يشتري طل، ما يشريش 3 كيلو، خلي تقعد ديما الموجودة على السوق الطماطم، وأزمة وتتعدى، خاطر الفلاحة باشروا منه هكا، مش يباشروا زراعة الطماطم في تحت بيوت المحمية.
1: هاي وقتاش تحضر هذي؟
3: تبدأ من ديسمبر إن شاء الله، وإحنا مش
1: معناه باش نعيشوه النقص هذي حتى أكتوبر نوفمبر، باش نعيشوا نفس الوضعية، باش يتواصل معنا.
3: معناها فما معناها دي بارسال بداوا قاعدين أونكور، قاعدين في طور النمو، يخلقوا إن شاء الله في آخر الشهر هذايا وفي أول أكتوبر. مش يعملوا حاجة كبيرة، مش يعطيوا امباكت كبير للكونسوماتور، لكن الطماطم توقع ديما موجودة الفريشكة في المارشي، لكن مش بكميات كبيرة برشا، خاطر ناهيك المناطق اللي منارس الانتاج تاع الطماطم الاخر فاصلية هي جهة سجنان، سكرايز، ولاية بنزرت، ولاية القصرين، ولاية قفطة. نفس الشيء اللي صار في ولاية بنزرت، ولا في أي ما الجمهورية الكل كانت صيف غير عادي من الحرارة والمناخ يتقلب، معناها تقلبات مناخية كبيرة برشا، هذا اللي أثر على إنتاج الطماطم، راه ما فماش حاجة أخرى.
1: فوالا، هذه هي العوامل الجوية اللي أثرت على إنتاج الطماطم.
3: عوامل مناخية بحتة خلت راهو الشتلات، معناها كي نقولوا زرعنا مليون جدر، معناها راهو في ريال مولي قاعدين ينجتوا ما يقعدوش حتى 250 ألف جدر.
1: وهذا باش يأثر على الأسعار هكا ولا لا؟ معناتها كل ما ينقص المنتوج كل ما يرتفع.
3: عادي جدا. هي عرض وطلب.
1: نعم.
3: الطماطم لقيت هذا مستنسى ب 400 و500 و700 فرنك الخضار يبيعها.
1: نعم.
3: كان معناها وماكسيموم دينار.
1: تو قداش تمشي؟
3: أو وزارة التجارة نعرف بسعرتها بدينار و600 على مستوى الجملة، و2000 فرنك للوكه وللمستهلك.
1: لكن هي ريال مو، فما شكون يقول لي انا شريتها ب 4000؟
3: التصرفات هذه مهمة وزارة التجارة،
1: الرقابة.
3: معناها كي اللي يحطوها ب 1600 في الكيتونس وتحت الطاولة كيما يقولوا ب 2500 وب 3000، هنا اخي هنا مهمة وزارة التجارة.
1: وزاد تقول لك انا وزاره التجاره قداش انا عندي من مراقب باش يقعد يراقب، معناتها هكا ولا معناتها السلوكيات هذايا ما نعرفش انا وقتاش تجي وتنتهي معناتها. وقتاش
3: الفلاح راهو الفلاح كي وزاره التجاره قالت له 1600
1: يبيع ب 1600
3: ما تباعش اكثر من 1600
1: فوالا، اي،
3: وعندك نحيل 14% الفلاح ما يبيعش حتى ب 13 ولا 1350 راهو. معناها هذا الواقع اللي صاير.
1: أنا اللوكال
3: وسط على السوق هما اللي
1: قاعدين يغليوا في الاسعار كالعاده والعوايد معناتها فوالا، والمواطن
3: في المنتوجات داير مش في الطماطم برك،
1: معناتها ديما الفاتوره يدفعها المواطن اللي هو الوكال والفلاح فوالا.
3: بالضبط،
1: فوالا
3: في كل المنتوجات الفلاحيه الفلاح يخدم على روحه ينتج الفلاح لا في الحر لا في البرد لا في طقس خايب لا طقس باهي، ديما يخدم على روحه وكل سيزون هو قاعد يحسن ويحاول يجيب مخير. اما الغالب عوامل مناخيه غلبت وذاك هو ما نجموش نعملوا حاجه،
1: ما عنده حتى دخل ولا فيها الفلاح
3: ما عنده حتى دخل.
1: واضح. شكرا على كل هذه المعطيات، وشكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل عنتيت، شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 7:34 على موجتنا
2: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Arqualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met 9 nos l'île, vi nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مشروع أحداث ولاية ثانية في صفاقس يعود إلى الواجهة من جديد، فما مدى قابليته للتطبيق؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويت. النائب بالبرلمان عن صفاقس عن سقيط الدائر سيد طارق المهدي، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا مرحبا مدام وداش، الأمور الحمد لله
1: الحمد لله، تفضلك.
2: تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا، أهلا وسهلا. مقترح أحداث ولاية ثانية بصفاقس عادة إلى الواجهة بعد اتفاق صار بين أعضاء المجلس المحلي بسقيط الدير والمجلس المحلي بسقيط الزيت خلال جلسة عمل مشتركة عقدت نهار الجمعة 18 سبتمبر للنظر بجدية في هذا المقترح. مقترح نذكر أنتم زاد عدد من النواب أمضيتوا على هذا الطلب في فترة معينة، هكا ولا سي طارق؟
2: والله هو باش نبدا واضح، هو العدد من النواب، النواب الكل براتيكمون أمضوا على تحويل السكة على مستوى سقيط الزيت. جيست نذكر الناس الكل باش نعرفوا، خاطر يلزمنا نرجعوا شوية للتاريخ. صفاقس اليوم مدينة مليونية وكانت ولا زالت وستكون وستظل إن شاء الله العاصمة رقم 2 معناها في الجمهورية التونسية والعاصمة الاقتصادية. اليوم يلزمنا نفهموا أنه فكرة تقسيم صفاقس لولايتي هما فكرة قديمة، ليش فكرة جديدة، لذا نعتبرها فكرة القديمة الجديدة. يلزمنا نعرف أنه ولاية صفاقس كانت الفكرة هذه قبل حتى الثورة، قبل 2010 كانت برنامج كان موجود، وكنت بقى نتابع بيها قبل، معناها نسمع بيها الحكاية هذه ونتابعها شوية معناها من الأوساط السياسية معناها المقربة آنذاك. يلزمنا نفهم حاجة، أنه قبل ما يكون معناها المسألة هذه تكون رأي، كما قلنا رأي كانت موجودة وكانت مطروحة على على على على الطاولة السياسية في تقسيم صفاقس على ولايتين. نعرفه مليح أنه المجلس الجهوي بصفاقس سنة 25 ذلك كان عنده فكرة كبيرة في تقسيم الولايتين، وذلك معناه الاتساع الولاية جغرافيا والكبر متاع عدد السكان والرغبة في تقريب الخدمات الإدارية. معناها هذا صار تقريبا في سبتمبر 2025، والمشروع هذا باش نبدا واضحه راه لم يدرج ضمن مخطط مجلس الاقليم الرابع، معناها 26-30، معناها البرنامج التنموي 26-30. لكن هو مقترح الحقيقه جاد، ومقترح انا اعتبره معناها بعيدا على كل الشعارات والمزايا

0: بالنسبه لنا احنا المزايا المحتمله معناها للبرنامج بتاع تقسيم الولايه الى اثنين، معناها الساق الشماليه والساق الجنوبيه، هي مثلا تقريب الاداره من المواطن، معناها خطر المواطن فما معتمديه ابعاد، معناها راي الساقس راي الامتداد الجغرافي نتاعها كما نقولوا احنا الناس اللي اللي اللي اللي, اللي تسمع فينا، راي الساقس تبدا من جبنيانا والحنشه وقداش من كيلومتر بعدها في اتجاه ولايه المهديه، ثم تمتد معناها من الجهه الجنوبيه الى حتى الصخيره، معناها 90 كيلومتر على سونتر فيل، وبعدها بعض كيلومترات باش تدخل معناها لولايه جابس. نفس الشيء بالنسبه معناها للعمق، معناها في اتجاه العمق الخريطه التونسيه، نعرفوا احنا عندنا رانا منزل شاكر اللي هي تقريبا 70 كيلومتر، عندنا عقارب، عندنا
1: دير علي،
0: عندنا بجربوع، عندنا بير علي بن خليفه، معناها هذوما معتمديات جايين في الـ في الـ في, الـ في الاطراف، معناها في حدود ولايه صفاقس. والمساله هذه الحقيقه اليوم ما فهمش اداره اليوم قائمه بواجبتها 100%. علاش؟ على خاطر الامتداد الجغرافي الكبير لولايه صفاقس، الانفجار الديموغرافي اللي اليوم في التعداد العام للسكان للسكنه تقريبا اكثر من 1.4 مليون، ما احنا متاكدين انه العدد يفوت العدد هذا بكثير، معناه يجب يوصل حتى 1,200,000 نسمة، بخلاف الحقيقة العدد الكبير اليوم من المهاجرين اللي اليوم مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي اليوم نعاني فيها. ما احنا لهنا ما نحكيوش على هذا، نحكيو على ولاد البلاد ونحكيو على الإشكال اللي موجود اليوم في صفاقس.
1: فما شكون يطالب بالتقسيم على غرار التربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين؟
0: صفاقس اثنين برشا معناها موجودين معناها في المسألة هذه. المزايا اللي نشوفها اليوم تونس كي كبرت، تونس الكبرى، تونس العاصمة، ولد ما يولد من عروس ومن نوبة وأريانا وغيرها، فهمت؟ اليوم علاش معناها اسكو الشيء هذا كان تونس تقسمت، ما تقسمتش تونس العاصمة، معناها قاعدة تونس العاصمة كما نعرفوها، راهو الناس تشد تتعشى في الضاحية الشمالية وتسكن في المروج وتمشي تخدم في من عشنو، معناتها قاعدة نفس الجغرافيا
1: تقريبا الخدمات من المواطنين،
0: الجغرافي كبر والعدد الكبير معناها الانفجار الديموغرافي خلى انه يكونوا فما مؤسسات من الدولة اللي هين معناها يتقسموا
1: قبل التطبيق هذا التقسيم.
0: أكيد جدا قابل للتطبيق، ما فهم شيء
1: هو بقرار سياسي، معناتها لازم قرار سياسي في الموضوع.
0: أي فكر لصالح المواطن وصالح هذا الوطن هو قابل للتطبيق. اليوم قلت لك بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الشعبوية، فما مزايا كبيرة اللي هي تقريب الإدارة من المواطن، معناها تكون إدارة ولا إدارتين، تسريع الخدمات والقرارات. اليوم المواطنين كم هائل على إدارة جهوية واحدة، اليوم معناها ظلت تظل معناها مطالبهم على الرفوف وفمدة في وسط القجورة متاع المكاتب مدة طويلة جدا، على خطر ما يقدرش المصلحة هذيك بركة الجهوية تقوم بالعدد الكبير متاع هذوما. تسريع الخدمات كما قلنا والقرارات، تنمية معناها أكثر توازن، معناها فمسة معناها كي تكون شمالية وجنوبية معناها يكون فما حتى كونكورنس، معناها نحكي على المستوى الإداري
1: معناها
0: فرد مكان رفما كونكورنس، خاطر ما يجيش اليوم الشمالية تغزر تلقى كياسات مثلا منظمين وإلا العكس، وتلقى من الجهة الأخرى معناها مش مريقلين، ما تنجمش تلقى بنية تحتية مهترئة من هنا وبنية تحتية معناها
1: خلينا نكونوا عاملين شوية. سيد طارق المهدي، هذا المطلب اللي قلت من قبل 2010 هو مطروح، شو لازم اليوم بشير النور؟ يعني قرار سياسي من رئاسة الحكومة في هذا التقسيم الإداري ولا شنو بالضبط؟
0: انا قبل ما نكمل نواصل نحب نعدد هكا. انا تو كي سالتوني معناها المزايا خديتها انا في بوت بابيه، معناها باش نتبعهم المساله هذه، معناتها خدمنا عليها ونخموا فيها، معناها كما قلنا المزايا المحتمله تقريب الاداره من المواطن، تسريع الخدمات والقرارات، تنميه اكثر توازن، تسريع الاستثمار، تحسين الامن زاد والخدمات الاساسيه، فهمت؟ اعطاء وزن اكبر للمناطق الداخليه بين الشمال نتاع صفاقس وجنوبها، ومناطق زاده مثل جبنيانه العامره الحنشه منزل شاكر عقارب بير علي بن خليفه والصخيره زاد كيتقسموا جغرافيا، ومعناه ينتميوا الى الى الى, إلى كما نقولوا صفاقس الشماليه والاخرى والبقيه تنتمي لصفاقس الجنوبيه، زاد يكون عندهم معناها اهتمام اداري وتنموي اكثر ومباشر، فهمت؟ معناها بحسب معناها بطبيعه رسم الحدود الجديده تخفيف الضغط على ولايه صفاقس. اليوم الوالي يخدم في صفاقس وما ما يشوفوا حد ناس فرحانه بيه وناس

0: مرحلة بي، خاطر العدد الكبير من المطالب والعدد الكبير من الطلبات كبيرة. احنا نواب ما احناش متفقين يا سيدي، احنا عباد فرحانة وعبادة مش فرحانة. انا الوالي اليوم قال ما نسمش تحصل عليه، معناها عديد المرات نسمش تحصل عليه، هو زاد نفس الشيء. الولاية تبعث لنا مثلا مراسلات، معناها نقول مسائل معناها كبيرة الحقيقة. الوغ لو تم تقسيم الساقس على على على على زوج ولايات، يكون فما زوج ولايات، يكون فما زوج إدارات جهوية في التجهيز، في الإسكان، في التربية، هاكا موجود في الصحة. راهو صفاقس بلاد كبيرة، راهي عاصمة كبيرة، فهمت؟ وهذا يخفض الضغط على ولاية صفاقس الحالية، خاطر نعرف ولاية صفاقس راهي مساحتها راهي 7545 كيلومتر مربع. معناها وتمثل معناها جزء كبير من من من من مساحه تونس، وجزء اكبر من عشر لا بوبولاسيون تونيزيان، معناها تقريبا، معناها احنا لا نحكيو على 1,200,000 ابيتون، نحكيو على 1,200,000، رانا نحكيو على في وسط الجمهوريه التونسيه اللي هي في حدود 12 مليون، معناها رانا نحكيو على عشر التعداد نتاع سكان تونس، فهمتني؟
1: واضح.
0: والتقسيم معناها مش بالضروره راهو الحل الوحيد، اما الفكره نتاع التقسيم نغزروا لها من الباب الباهي ومن الجهه
1: الايجابيه، معناتها
0: ايجابيه وما فماش علاش معناها نتزايدوا على بعضنا، معناها ما فماش واحد يحب، لست اي واحد مش يقول عكس الكلام هذا، غني له اغنيه لست وحدك حبيبها، معناتها راهو رانا الكل نحبوا البلاد هذه والكل نسعوا باش نطوروها، وكل واحد وفكره وكل واحد اجتهاده، ما احنا نغزروا للجهه الاداريه ونغزروا للميزانيه. انا بالنسبه لي انا اتمنى نعطي انا ميزانيتين لصفاقس، ونعطي زوج ادارات جهويه لصفاقس، ونعطي اكثر بلديه لصفاقس، ونعطي زوج ادارات للصحه لصفاقس، فهمت؟ ويكون فما زاد مستشفى جامعي في صفاقس الجنوبيه كما تو موجود، خاطر المستشفى الجامعي التقسيم الجغرافي نتاعو مثلا الحبيب بورقيبه
1: والجامعي
0: الثاني لهادي شاكر هم موجودين في الجهه الجنوبيه، والجهه الشماليه طالبه برشا، معناها امتداد جغرافي كبير وانفجار ديموغرافي كبير وعدد كبير من السكان، وسقيت الدير وسقيت الزيت، سقيت الدير راهي ثاني اكبر كثافه سكانيه مقارنه بالكيلومتر المربع في كامل انحاء الجمهوريه. هنا رانا نحكيو كما قلنا بدون ما يزايد علينا حتى واحد، راهو الفكره فكره ممتازه جدا. واليوم المواطن في صفاقس يلقى عنده جزء ادارات، مش إدارة واحدة تلم صفاقس من شمالها إلى جنوبها، راهو هذا مش يسهل الحياة اليومية على المواطن في صفاقس، وماشي يعطي دفع استثماري أكبر، وماشي يخلي معناها رياحية للإدارات الجهوية في معناها الإيفاء بوعودها أو القيام باستثماراتها في كي تبدأ معناها جزء من شطر صفاقس الشمالي ولا شطر صفاقس الجنوبي، خاطر اليوم الحقيقة كبرت وضاعت وتفرعت وخرجت من بين إيديهم، والشيء هذا احنا اليوم نشوفه فيه. واليوم ما هي الحلول؟ هذه اظن انها حل من الحلول التي يمكن ان ترتقي بصفاقس نحو معناها بعد اخر، معناها على مستوى الاداره وعلى مستوى الاستثمارات وغيرها. صفاقس تستاهل زوج ميزانيات، الميزانيه نتاعها راهي ديما، ولو احنا الحقيقه صفاقس خذت 12000 مليار مثلا في كميزانيه لدفع الاستثمارات نتاعها، والبرنامج التنموي 26-30 ويعتبر من اكبر معناها الاستثمارات، لكن تظل
1: غير كافيه مع العدد الكبير نتاع البالع
0: الكبير للمواطنين في صفاقس، مع العدد الكبير للمعتمديات في صفاقس. كما قلنا صفاقس تحتوي على اكبر معناها مجمعات سكنيه في الجمهوريه التونسيه، وتحتوي على ثاني اكثر معناها كثافه سكانيه في بعض المعتمديات نتاعها في الجمهوريه التونسيه، تحتوي على عدد كبير من المصانع ومن المؤسسات. اليوم للحق ثم سفرانس كبيره، واليوم اصحاب المؤسسات يسمعوا ايش قاعد نحكي ويعرفوا انه اليوم معناها في المركز الوحيد في صفاقس اللي يرعى معناها مصالحهم ورخصهم وغيرهم ومطالبهم وكذا، معناها في دين شخص واحد او في دين جهه بركه تعبت وما عادش نجم تلبي العدد الكبير من المطالب في صفاقس. اظن انه كيكون ادارتين معناها جهويتين في صفاقس ماهي مش ضر حد شيء، ما احناش مش نعملوا خالص حط برلين راهو بين الصغر الشمالية والجنوبية، سيظل طارق مهدي ابن الصغر الشمالية ويشتغل في صدر فيلا التابعة الجنوبية، ويعدي فهمتني كي يخرج يحوس يخرج للأحواز مثلا فهمت العقارب ولا الصخيرة ولا كذا ولا كذا ولا البحر، فندق الكسوة من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية، سنظل هكذا ولن يتغير شيء، فقط نحن نريد إدارة أكثر، خدمة أكثر، ميزانية أكثر، وتقريب للخدمات للمواطن.
1: شكرا يفضلك نائب البرلمان سيد طارق المهدي، شكرا على كل هذه التوضيحات. 7:48 على موجاتنا.

0: كيفك عفرائي؟ فضل شاكر 57 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل، هذه في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: نمشيو إلى الزركين، واحد من معتمدي تمارث من ولاية جابس، وين قام أهالي المنطقة هذا اليوم بغلق الطريق الوطنية رقم واحد احتجاجا على عدم توفر حافلة تقل أبنائهم إلى المدرسة العددية والمعهد الثانوي ولا الجامعات. مطلب متاع الأهالي هذا متواصل عنده 3 سنوات، وفما برشا وعود كانت في الموضوع لكن وعود هذيا لم ترى النور. شو اللي صار بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية التفاصيل؟ نرجع عليها تتشويتا.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
0: إيبوكس النائب عن المجلس المحلي بمارث عن عمادة الزركين واحد، وهو نائب المجلس الجهوي أيضا، هيثم الحنيشي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، مساء النور اختي هدى.
0: مساء الخير، مرحبا. شنو اللي صار بالضبط وشنو اللي قاعد يصير في الزركين؟ نذكر اخر مره فما زياره لولي جابس الى الزركين والتقى عدد من الاهالي ووعدهم انه شرف تكون في مكان. شنو اللي ما صارش وشنو اللي تغير وشنو هي الوضعيه من اساسه؟
2: كلامك صحيح، هذا هو اللي صار ديرنيمو. بصفتي نوب الاهالي اولا كما ذكرتي انت، محليا نوب عمادة الزركين وجهويا نوب معتمدية مارث كاملة. كنا تناولنا الموضوع كما قلتي 3 سنوات، مراسلات من السلطات المحلية حتى المركزية، معناها بالتسلسل الإداري وكذا، ما سوى حتى مجلس النواب. كان ثم وعود 3 سنين، معناها 3 سنين كل عام يعدوا في المواطنين. اليوم درنيمو في زيارة السيد الوالي في معينة البئر السقوية مزرعة يوسف، فيهم مجموعة مواطنين الأكثرية معناها نساء واحد، يحكوا معاه على أساس أنهم قال لهم شغلنا الشاغر راهي للكار الزركين وراهي كذا ورانا ندرسوا فيه، وبقدرة الله باش يصير خير ان شاء الله.
0: هي شنو هي؟ كانت فما كار هكا ولا لا تجي؟
2: كانت فما كار العماده تم اقصائها من نحكي لك 3 سنين التالي. شنو واللي صار الاقصاء؟ شنو انك قرابه 5 سفارات كانت عايشه في رفاهيه المنطقه. احنا ما قلناش معناها رجعونا ل4 سفارات، رجعونا كار نصف نهار كلام زي يروحوا من مارس سواء في العددية ولا في المعاهد الثانوية، يفطروا كل العباد كلها كما كانوا قبل. ديرون معناها ديزون
0: سنوات
2: فهمتي؟ مطلبين حتى شيء، عملنا برشا محاولات وكذا ما صارت تجاوب.
0: معناتها صغيرات اليوم وقتاش يمشيوا للمعهد؟ وقتاش يمشيوا للمدرسة العددية؟
2: يمشيوا ديمارو 6:30 يروحوا
0: 6:30 نتاع العشية،
2: وفما كيرانا توصلوا حتى 5:30، معناها انت وقتاش تخرج التلميذ، فهمتي؟ حاولنا مرارا وتكرارا،
0: يعني المطلب هو ترجع كار نص النهار اللي تروح بالصغيرات يفطروا وترجع ترجعهم يقراوا، معناتها هذا هو الطلب.
2: وزيد معناها اليوم بنو معناها كان يتفائلوا خيرا معناها بعد الوعود السيد الوالي انه باش حسب ما ذكر ما حرص مش يحرص في الموضوع على قاعدة على قاعدة، ما فماش دا جاوب مشو سكروا الكياس، فهمتي؟
0: الطريق الوطنية رقم واحد من مارس في اتجاه جيبس.
2: حاولنا معاهم،
0: جاء المعتمد
2: وكذا وخذوه بخاطرة واحد ومشوا بشي على اساس بشي تفاوضوا 3 أو 4 من الناس. ما صارش، ما تفهموش في المفاوضات، على اساس قال لهم واحد جام في 2027 يصير تزويد المنطقة بكار وكذا، وغدوة يدخل نصف إقامة وكذا، معناها قالوا لا، قالوا نحن كل عام نفس الحديث ونفس الموال، معناها ما فهمش تجاوب. هذه هي جست حاجات معناها كالمون واحد لنش مستعدين. بعد تالي رجعوا سكروا، جيت نحكي معهم أني بحكم كنت في اجتماع في مجلس الجهوي، وجيت نحكي معهم وقال لك احني يا أخوي احني أمننا الوحيد في
0: معناتها الوالي، يعني الوعد اللي عطاه لنا يطبخوا معناتها.
2: يعطيك الصح، ولا يجينا يا خويا معاش عندنا ثقه في حتى شخص غيره مثال. وكان الامر هكاك، انا هداهم ربي معناها دنيا الموم على اخر وقت على اساس فهم. وفي بالمناسبه تحيه شكر وتقدير للعوان الامن بكل معناها الرتب كانوا متفاعلين ويرحم والديهم، وكان تجاوب صحيح من أهالينا في الزركين، معناها ناس معناها بتربية، ناس محترمة، ناس كذا يأخذوا الكلام واحد على أساس قال لك أنا فما يخدموا على الموضوع حاليا.
0: هاي
2: كان هو فما تجاوب مذهبين احنا الناس كلها تجاوب إيجابي إن شاء الله من هنا الصباح، سينو قال لك راهو مش نعود نسكر ودو معنا ونين إن شاء الله إن شاء الله نداء السلطة المعنية بالتسلسل الإداري بتاعها حتى كان ديجا وصلت مركزية الموضوع وصل مركزية يتفاعلوا على المطلب وتطبيق المشروع سيادة الرئيس تكافؤ الفرص وتكافؤ الاجتماعي في كل معناها كل معناها راهي حتى نفسية التلميذ راهي
0: عندنا التلميذ من 6:30 ل 6:30 معناتها شكون ينجم يتحمل هكا معناتها يقعد
2: وردوا بالله معناها ولد معناها في التريبل ولا تقريب معناها حتى النتائج نفسيته معناها تعرفي انت تلميذ يمشي يرشح غير مروح وهو شنو كل عام نفس الموال نفس الموال نفس الموال
0: ساشون كو معناتها المناطق الاخرى ولا العمادات الاخرى نتاع معتمدي تمارث صغيرات يروحوا نص نهار هكا معناتها يعني ماهوش ماهيش افضليه للزركين هذايا.
2: انا طلبت منهم حتى دانيال مومو في السنه اللي فاتت مشيت نهار الاربعاء قابلت مسؤول في الاداره الجهويه يا سيد مسؤول نجتهدوا مع بعضنا نبنوا نبنوا معناها برنامجنا على حاجه صحيحه لا للمغالطات معناها نمشي نعمل كوتا انا هي المنطقه المضروره اكثر انا هي الصبرت اكثر عمل لي كان حتى تجي زركين واحد نمر ثلاثه يقول لك اصبر ثلاثه شهور مستعدين يصبروا اما ديجا ذكرتها مرارا انها معناها التقارير المغالطه تقول لي باش يجوا مثال كيران المارس ونجي المارس نلقاهم ما فهمش منهم كيران فهمتي التقارير المغالطه رانا مش باش نقدموا به
0: فوالا الشفافيه معناتها تطالبوا بالشفافيه في الموضوع وتكافؤ الفرص بين جميع المناطق. خويا حطني معناتها كما غيري انا مستعد نصبر معك ما فقط معناتها وريني الترتيب نتاعي وريني حقي في الموضوع هذايا. شكرا ان شاء الله صوتكم يكون وصل الى والي الجهه والى وزير النقل في هذا الموضوع. شكرا نورتنا نائب المجلس المحلي بمارث على عماده زركين واحد والنائب عن مارث في المجلس الجهوي سيد هيثم الحناشي. شكرا على كل هذه المعطيات. الاخبار مع حمدي الأخبار الرياضية مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة
1: في 60 دقيقة.

0: الوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلامة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وبصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وقع اليوم مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين تونس والوكالة للفترة الممتدة بين 2026 إلى 2030. وأكد وزير التعليم العالي التزام تونس الراسخ بالاستخدامات السلمية والآمنة والمسؤولة للتكنولوجيات النووية ودعمها لتعزيز منظومة عدم الانتشار والأمن النووي. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي لتوظيف التطبيقات النووية في مجالات الصحة والغذاء والمياه والبيئة والطاقة والتنمية المستدامة بما يساهم في تعزيز دور تونس الإقليمي في مجال التكنولوجيا النووية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يشددان خلال لقاء جمعهما اليوم في نيويورك على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة. كما أكد الوزيران الرغبة الصادقة والدائمة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، فضلا عن الترفيع في حجم المبادلات التجارية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية تشدد على ضرورة أن تشمل الخطط القطاعية لخطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ القرار الأممي حول المرأة والأمن والسلم، يجب أن تشمل جميع الفئات مع منح أولوية خاصة للنساء الأكثر هشاشة في المناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية العالية، داعية إلى إطلاق حملات وطنية لتوعية النساء بحقوقهن وتعزيز دورهن في الحياة العامة بالتوازي مع إرساء آليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم جهويا ومركزيا. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمكن صباح اليوم بالتنسيق مع أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجانية، تمكنوا من حجز 47 طنا من الأعلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة، وذلك إثر تنفيذ عملية تفقد لمخزن غير مصرح به لخزن وبيع الأعلاف الاستراتيجية والمركبة بدوار هيشر. وسيتم وفق ذات المعطيات استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها المتعلقة بإعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي في أقرب الآجال الممكنة، معتبرا أن العالم بأسره يعاني من تداعياتها خاصة الاقتصادية منها.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات، معنا ما يفوتك شيء، تيران فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاسبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، الترشح منذ قليل لنصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بقبة المنزة بانتصاره أمام المنتخب الرواندي 3-0. تفاصيل الأشواط والمنافس القادم للمنتخب الوطني ناخذهم في المباشر مع مهيب بن حسين مباشرة من قبة المنزة. مهيب مساء النور.
5: مساء الخير قدور، مرحبا لكل مستمعين على راديو ديوانا فيهم. ألف مبروك للمنتخب الوطني التأهل للدور النصف النهائي من أمم إفريقيا لكرة الطائرة اللي تقام بتونس بعد انتصاره على المنتخب الرواندي 3-0 دون رد بمجموع 25-13 25-18 و25-18 مقابلة شهادة حضور جماهيري محترم العدد، زي العدد يرتفع مع كثير من إن شاء الله مباراة للدور النهائي. المنتخب التونسي قدور بشي واجه المتأهل من مباراة نيجيريا والمغرب اللي باش تنطلق في تماما الساعة 9 هنا في قصر الرياضة بالمنزة. نذكر فقط قدور أنه اليوم تقريبا نصف مفاجأة أولى صارت في مباراة الكاميرون وغانا، انتهت 3-2 بتأهل الكاميرون إلى الدورة النصف النهائي اللي باش يواجه المنتخب المفاجئ اليوم
4: الجزائري
5: الذي أقصى المنتخب المصري بالفوز عليه 3-2. أكيد
4: ثلاثة أشواط بليتوه تقصد،
5: ثلاثة أشواط مقابل شوطين، مقابل شوطة حتى لحظاتها الأخيرة وحظات حتى متابعة جماهيرية في قصر الرياضة في المنطقة. الدور أكيد كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني للتعرف على المنافس. نذكر
4: إن شاء الله تونس تزير في الفينال وتونس المغرب لمالا
5: إن شاء الله ديربي مغاربي.
4: بون المغرب باش نلعبوا له في الدومي فينال إن شاء الله في صورة ترشح ضد نيجيريا.
5: ممكن بتبيع ذاك الماتش 9 متاع الليل. الدور نصف النهائي بعد غدوه باش يكون بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، دور نصف النهائي تونس اما نيجيريا او المنتخب المغربي. فقط قدور دعوه لجماهيرنا للحضور باعداد غفيره ان شاء الله لمتنازل على السنه الوطنيه في الدور نصف النهائي، وان شاء الله في النهائي ولقب ان شاء الله يكون تونسي.
4: شكرا لك مهيب بن حسين، كنت معنا في المباشر من قبة المنزة. انطلاق تربص المنتخب الوطني التونسي كرة القدم بالعاصمة قبل مواجهتي أوغندا بوتسوانا في تصفية الكان يومي 24 و28 سبتمبر. بالنسبة للاعبية دخلوا في ستاج لحد الآن، نحكي على 15 جوار وصلوا: عيسى العيدوني، محمد معتز النفاتي، صابري بن حسين، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف. بالنسبة لآدم عروس، علي معلول، أيمن دحمان، خليل العياري، محمد أمين بن حميدة، منصر الطالبي، صادق قديدة، ريان اللومي، والبقية باش يكونوا تباعا بين اليوم العشية وغدوة. الصباح يكتمل النصاب بوصول العاشوري وتسعة لاعبية متبقين في استاج ليكيب ناسيونال. بالنسبة لتدريبات المنتخب الوطني التونسي كانت 7 متاع الليل في أنيكس رادس، وغدوة حصة تدريبية ثانية لعناصرنا الوطنية. الدولي التونسي إسماعيل الغربي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة 7 في دوري درجة ثانية الإسبانية بعد تألق اللافت مع فريق ليغانس ضد غرناطة البارح. فوز ليغانس 3-2. الغربي كان عطاه لاسيست على البونتو الأول، وكان سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 لفريق ليغانس. مالك نادي شتيوا بوخارست الروماني في تصريح جديد اليوم يؤكد أن المدرب لاورينسيو ريجي كامف باش يوصل نهار الأربعاء لرومانيا من أجل الإشراف على الفريق. من جهة أخرى نذكر أن إدارة الترجي في اجتماع مع ريجي كامف من أجل تقرير مصيره مع فريق ليسبيرانس. وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 عام يسافر غدوة لمصر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. بالنسبة للبروغرام ماتشوات عناصرنا الوطنية: نهار الخميس 24 سبتمبر نواجه الجزائر 4:30 العشية، نهار الأحد 27 سبتمبر مباراة أمام المنتخب المغربي، نهار الأربعاء 30 سبتمبر نواجه المنتخب المصري 8 متاع الليل، ونهار الأحد 3 أكتوبر نواجه المنتخب الليبي 4:30 العشية. الماتشوات منقولة على أون تايم سبورتس المصرية. الختام باش يكون بالسبور انترناسيونال. نجم بي اس جي الفرنسي واين زاير امري لن يلتحق بمعسكر منتخب فرنسا بسبب الاصابه. الفريق الباريزي اعلن اصابته في الفخذ ومده الراحه بين 2 أسابيع. الاصابه ذكر البارح في مباراه بي اس جي ضد لوام اولمبيك دو مارسي اللي فاز فيها الفريق الباريزي 2-2.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا لجنة المالية بالبرلمان قبل انتهاء العطلة البرلمانية. تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، شنية تفاصيلها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا، أهلا وسهلا. هو لقاء على غير العادة ولا متعودين قبل العطلة البرلمانية تقعدوا معناتها وتناقشوا وتشوفوا التوجهات الكبرى؟
2: لا والله هو على غير العادة، لكن تعرفوا الظروف اللي تتعدى منها البلاد والصيف اللي تعدى علينا وارتفاع سعر البترول وتنفيذ الميزانية اللي ما جاش، دونك برشا أمور صارت استوجبت أنه ولو أنه راهو اللجان ما عندناش عطلة اللجان. العطلة البرلمانية كان للجلسات العامة والمصادقة على القوانين، لكن اللجان تخدم. احنا الحقيقة في لجنة المالية نخدمه على تواصل بين بعضنا، حتى كي ما نقابلوش في مجلس النواب نتناقشوا كل ما يتعلق بالميزانية وبالتطورات على الساحة التونسية والساحة الدولية، لأنه تعرف كل ما هو ارتفاع مثال سعر البترول باش يكون عنده تداعيات على التوازنات المالية. عندنا كيف الأموال اللي خذتها التسهيلات نتاع البنك المركزي التونسي اللي فات الخزينة العامة مليار وسبعة ألف مليار وسبعة ألف مليار بدا كيف ما تقعدنا نحكيه. ولكن اليوم عملنا جلسة
1: هي جلسة استباقية ولا عندكم نسخة من المشروع متاع الميزانية؟
2: لا ما عندناش نسخة من المشروع متاع الميزانية، هي جلسة استباقية. أو باش نقول لك علاش، من أهم النقاط في جدول الأعمال هو أنه باش نطلبوا من غدوة إن شاء الله باش نبعثوا مراسلة كتابية إلى وزارة المالية، باش تجينا وزير المالية باش نشوفوا علاش ما جاش التقرير على مدى تنفيذ الميزانية إلى 30/6/2026 اللي هو القانون لازم يجي قبل آخر جويلية 2026 لتو ما جاش. وباش نسألوا على تأثير ارتفاع سعر البترول على توازن المالية،
1: معناتها هل نستحق ميزانية تكميلية ولا لا على ضوء هذايا؟
2: لا هو على ضوء هذايا باش يكون فهم ميزانية تكميلية ولا لا. وعديد المسائل الأخرى كما ما نعرفش أنتم تعرفوا، اللي أنا دخلت في عديد المنصات والإذاعات أنه ماذا بين العام الجاي ما يكونش فما ارتفاع في الأداء سواء كان على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
1: شو معناها ما يكونش فما ارتفاع؟ معناتها ما نزيدوش شنو؟
2: ما نزيدوش أداءات أخرين، سواء كان ظرفية ولا موجودة، ولا نزيدوا في الليتو، هذا كله موجود. وكيف فما حاجة أخرى اللي حكينا فيها، أنه كما الدولة تطلب من المواطن أنه يتقشف في استعمال الكهرباء مثل استعمال الطاقة، مش ما نزيدوش في الثاقب العجز نتاعنا، كما الدولة تطالب المواطن بالشيء
1: يرشد الاستهلاك،
2: سواء يعني كان في الطاقة سواء يعني كان في الماء سواء يعني كان في المواد الأساسية وكل شيء. كيف احنا باش نطالبه، وهذا كان في جدول الأعمال نتاعنا، باش نطالبه كيف أنه السلطة التنفيذية باش ترشد، باش يكون فما ترشيد الميزانية نتاعها.
1: معناتها تطالبوا الحكومة بالتقشف في الميزانية.
2: التقشف بالطبيعة، إذا كان الحكومة تطالب المواطن باش يتقشف، لازم الحكومة تعطي المثال، لازم حتى هي تتقشف. وإحنا شفنا المهام اللي معناها هو الميزانية نتاع كل وزارة العوام الأخرى كل عام قاعدة تزيد 3-4-5-6% كل عام. إحنا باش نطلبوا أنه السنة ما يكونش فما زيادات، كما الدولة تطلب من المواطن باش يتقشف، المواطن زادا يطلب من الدولة باش تقشف زادا كيف وتعطي هي المثال.
1: معناتها تطالبوا الوزارات أنه ما يكونش فما ترفيع في الميزانيات خلال سنة 2027.
2: بال سنة 2027 وإحنا قاعدين نشوفوا كيفاش باش يكون فما ضغط إيجابي. راهو ديما نقول ضغط إيجابي ونقد إيجابي باش نخرجوا من هال من هالسيكل هذا اللي محب شوفه متاع الأزمات، الأزمة في جورة الأزمة مفتعلة أو غير مفتعلة، هذه أمور أخرى، لكن نحب نخرج من السيكل متاع الأزمات هذه، لأنه الكل نتعبنا يظهر لي، ما فما حد في تونس ما تعبش في هذه من الشمال إلى الجنوب، من الناس الكل تعبت في في في كامل أنحاء الجمهورية. نحب نقصوا هذا، وبش نقصوا هذا ترشيد الاستهلاك للمواطن وترشيد النفقات بالنسبة للدولة والسلطة التنفيذية وجميع السلطات جميع مكونات الدولة. معناتها هذا شيء مهم ومهم جدا. وأيضا باش وقع قرارا باش نطالبوا وزارة المالية باش تعطينا كيفاش صرفوا 7000 مليار الأولانيين، 7000 مليار الثانيين، 11000 مليار التسهيلات نتاع البنك المركزي الخزينة التونسية، كيفاش صرفوا كيفاش صرفوا، مازال منهم ولا ما عادش؟ هذا الكل أسئلة مش نبقوها كتابية.
1: فقط سؤال معناتها سيد ماهر الكتاري، قلت لي غدوة إن شاء الله تخرج مراسلة من البرلمان إلى الحكومة للمطالبة بحضور وزيرة المالية والاستماع إليها والنقاش حول معناتها كيف تم صرف الميزانية حتى 30 جوان 2026، كيفاش معناتها كل المعطيات، نستحق ميزانية تكميلية وإلا لا،
2: تداعيات ارتفاع سعر النفط على توازنات المالية.
1: ماذا لو تأجلت زيارة وزيرة المالية؟ هل يمر البرلمان لمناقشة ميزانية 2027 وإلا لا باش تقعدوا تستناو حتى تجي وزيرة المالية حتى نعرفوا الميزانية متاع 26 ورمشيت بعد نمشي 27؟
2: واضح جدا معك. إذا كان نجتناش مدى تنفيذ ميزانية 2026 ما نجموش ننظروا في ميزانية 2027. واضح باش ننظروا، خاطر شوف معناتها حتى من ناحيه المنطقه، راه ماشي من ناحيه حاجه اخرى، حتى من ناحيه المنطقه. انا تحبني نخدم على ميزانيه نتاع 2027 وما نعرفش شنو سعر 2026، لانه راه كل شيء مربوط ببعضه، راه لازمني نعرف المشاريع اللي تنفذت واللي ما تنفذتش، وعلاش ما تنفذتش، باش ناخذ قرارات صحيحه، باش ناخذ قرارات صحيحه في 2027 باش المشاريع تتنفذ. شنو ما القوانين اللي كانوا موجودين 24 25 26 شنو التداعيات نتاعهم على الاقتصاد التونسي؟ فما مثال مشاريع يمكن لازم فما يقع تنقيحهم، يمكن هذا الكل باش يجي في التقرير نتاع 2026، وهذا مهم جدا. دونك ما نجمش انا نبدا نحكي في 2027 اذا كان ما عنديش تقرير مفصل على كل ما حدث في 2026. وهذاك علاش نقول لك اذا كان ما جيناش مدى تنفيذ على الاقل السداسي الاول من 2026 ما نجمش ننظر لنا في ميزانيه 2027.
1: واضح، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:25 على موجاتنا.

0: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نحكي على نجاح تونسي لطبيب شاب تونسي، وكان ضيفنا قبل هو نذكر وقت اللي نجح في العملية هذية اللي على إثرها توج هل خذا التتويج هذية، تتويج طبيب تونسي ضمن قائمة أكثر الشبان تأثيرا في العالم. نحكي على هذا التتويج تودشويتا. فيدباك الأخصائي في طب العيون دكتور ياسين بلغيث، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: السلامة، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا، مرحبا دكتور ياسين بلغيث، تخدم في المستشفى الجامعي بجابس هكا ولا؟
3: نعم.
2: هاي صارت عمليا نجم نقول وإحنا إنجاز طبي، هات نرجع نحكي عليها بأكثر تفاصيل وبعد نمشيو للتتويج.
3: دونك صحيح، هو هي الحقيقة رحلة في جراحة العيون في جابس، يعني كانت رحلة طويلة انطلقنا فيها كفريق كامل عمل، يعني منذ عامين ونصف بالتقريب اللي مشينا المستشفى جامعي في جابس، كان يفتقر معناها للعمليات المتطورة في طب وجراحة العيون، ودخلنا التقنيات الحديثة بالوحدة بالوحدة، دينا مع جراحة العدسات بتقنية الفيكو، ومن بعد دخلنا جراحات الشبكية، تقطعات الشبكية والنزيف وكل دونك جراحة فيتريكتومي، ثم حتى زراعة القرنية والتي تصير بصفة دورية وصفة عادية في مستشفى جابس. وتندرج العملية اللي حكيت عليها في هذا المسار، يعني ما نجموش نجسوها من هذا المسار، وهي عملية دقيقة لي يعني شيخ فقد البصر منذ 5 سنوات فيت ان اكسيدون، معناها حادث مرور، والحمد لله تمكننا من نعملوا له عمليه دقيقه شويه، العدسه متحركه من بلاصتها، يعني فيها تكنيكمون سي حاجه صعيبه شويه،
2: دقيقه جدا معناتها. هاي ورجع ورجع يشوف الحمد لله،
3: اي رجع الحمد لله البصر عم تتويجد بالنجاح الحمد لله.
2: بي على اثر العمليه هذيا وقتها وحنا حكينا فيها، وكان ضيفنا حتى الشيخ ديجا وحكى على التفاصيل، وتقدم بالشكر اللي كنتي كطبيب ولكل الطاقم اللي موجود معك. كيفاش وصل الدكتور ياسين بلغيث انه يكون اكثر ولا يتوج ضمن قائمه اكثر شبان تاثيرا في العالم؟ يصير فوت، شنو يصير بالضبط؟
3: هو الحقيقه مشكورين جي سي انيغ جابس، يعني جون شامبر انترناسيونال بتاع مدرسة المهندسين في جيبس كونتاكتيتني وقالت لي نحب نرشحوك ممثل على الولاية في المسابقة هذه اللي هي التويب 10 outstanding young persons، يعني أكثر 10 أشخاص مؤثرين في العالم تحت سن 40 سنة. دونك عجبتني الفكرة. البروسيسوس الحقيقة راهو معناتها صعيب شوية، مع الأول نعطيه اللي سيفي متاعنا وكل الشهيد اللي عنا وعنده التكوين الأكاديمي وحتى الكوميونيكاسيون، يعني تدخلات الإعلامية وكل نعطيهم الكل في يعني أن سيفي تبعث، وثم لجنة هي اللي تقرأ اللي سيفي هذوما واختارت 10 أكثر أشخاص من تونس مؤثرين تحت السن الـ40 سنة. بعد على المستوى الإفريقي، بعد على المستوى العالمي كيف كيف لجنة اختارت التوب 30 الأولين، وبعد التوب 20، وبعد بالنسبة للعشرة الأولين كان ثم حاجتين فوت وفما لجنة كيف كيف على مستوى العالمي ولا تعطي نوت وبخلي فما الفوت.
2: معناتها تونس الصغيرونة والعدد السكان الصغير في تصويت عالمي، لقيت روحك دكتور.
3: وي، وهذه حاجة تخليني نشكر العباد الكل اللي ساندتني واللي وقفت معايا واللي صوتت لي، وبرشة معناها الحقيقة من في تونس عاونوني ياسر.
2: صار تسويت معناتها كان كبير من التوانسة معناتها في أنت كنت ونتصور مش كان توانسة فقط معناتها كنت العربي الوحيد ولا فما عرب أخرين معك؟
3: فما زوز في بالي أخرين
2: زوز عرب أخرين
3: أي
2: وفي التوب تين بعد في التتويج كنت العربي الوحيد ولا فمش كنت أوجه معك؟
3: لا لا فما تتويج
2: فما تتويج عربي
3: أي
2: فعلا. أي وإفريقيا زاد فما متوجين ولا
3: من نيجيريا
2: من نيجيريا
3: من نيجيريا
2: أي أعتقد معك نيجيري في التوب تين في النهاية
3: أي
2: لكن تونسي في الأخر في التوب تين عالميا حاجة مش سهلة هكا ولا
3: صحيح صحيح
2: شو يزيدك طبيب اليوم شو يزيدك
3: والله هو فخر كبير أول حاجة أن نرفع علم بلادي في محفل دولي خاطر باش يصير محفل دولي للكونغري تاع جي سي العالمي
2: راهي وقتاش هذايا وين
3: العشرة الأولين
2: وقتاش وين هذايا
3: في الفلبين
2: اي
3: في الفلبين في كلارك
2: اي
3: ما بين 11 و 15 نوفمبر
2: فوالا عالم تونس سيرفرف في هذا في هذا التتويج ان شاء الله
3: بالطبيعة ان شاء الله دونك هذا الحاجة الأولى اللي هو فخر كبير بالنسبة لي والحقيقة حاجة أخرى يعني في في في الشامبر انترناسيونال إنه اسم جابس يولي موجود واسم تونس يولي موجود زادا ولا بريمير فوا حاجة باهية راهي
2: فرح إن شاء الله بمزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله ديما نشوفوك متوج عالميا ليك ولكل الأطباء الشبان متاعنا شكرا دكتور ياسين بلغيث الأخصائي في طب العيون ألف ألف مبروك هذا التتويج مرة أخرى 8:32 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة شكرا لكل زانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا شكرا بالون ديور سامي الهواري مرحبا سلوى سلوى تولي مرحبا نصف الدهش أهلا وسهلا زهرة زهيرة فارس العياري مرحبا أهلا وسهلا حمدي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور حسين السيالة مرحبا حافظ هجدي مرحبا أهلا وسهلا معز المنوبي مرحبا أهلا وسهلا ياسين مرحبا هاجر مرحبا هجورة شكرا لليكم الناس كل يعطيكم ألف صحة زهرة زهيرة مرحبا أهلا وسهلا شكرا للجميع إن شاء الله ما نسيت حدا حد لأنه مبكر نقول شوف اللي زانت الرونت يقول برب سلم علينا سلم علينا فوالا يعني سلمت إن شاء الله ما نسيت حتى حد فيكم ياسين مرة أخرى مرحبا فوالا إن شاء الله ما نسيت حتى حد واللي نسيت برب يقول لي راني جو سوي لا شكرا لكم الناس كله مرحبا وشكرا على التفاعل خاصة مع تتويج دكتور ياسين بلغيث يقول لك مع تبارك الله مازال صغير وألف مبروك دكتورنا وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات ومزيد من التألق سيدة يحيى مرحبا أهلا وسهلا أمي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم الناس كله مرحبا وصل معكم مشوارنا 8:33 دقيقة على موجاتنا
0: في 60 دقيقة

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة. الحقيقة موضوع أنا كشفت الفيديو قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي شكيت في البداية، قلت لا مستحيل وما تصيرش ومش حكاية صحة وفيديو عندوش علاقة بالموضوع. تصوروا انتوما عريس ليلة العرس متاعه، يروح من فرحه هو ومرته باش يمشي لداره، يلقى داره اتحرقت، دارو تحرقت. شو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ دارو معتاد ما تعرفوا دار عرس واحد يخسر دم قلبه باش يعمل دار عرس هكا ولا؟ نشوفوا شنو اللي صار والتفاصيل يلا توتشويتا. فيسبوك سي محمد ابراهيمي من سيدي بوزيت، مرحبا بك، اهلا وسهلا
2: بك. عايش
1: مبروك العرس، ربي يهنيك ان شاء الله وربي يعوض عليك.
2: يعيشك يرحم والديك.
1: الفيديو اللي شفناه يدور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه تقريبا الكوجينة تحرقت بالكامل مع أضرار بالجملة لبقية البيوت، هذاك دارك اللي انت حذرتها باش عرس فيه؟
2: اي.
1: شنية الحكاية؟ أبدأنا من الأول.
2: والله الحكاية انا عرسي نهار 12 سبتمبر
1: اي،
2: وريا سهرنا في العرس وكل شيء وروحنا هنا للدار، ما حكيت ماضي ساعة
1: هاي كملتوا العرس. العرس
2: كملنا وفاه. العرس روحنا للدار
1: هاي.
2: بقلت بالكش ماس متاع ضو ولا شنية، دخلت نلقى الضو طافي. شوية دعرفني هيك الدخان
1: هاي.
2: شوية دخلت للدار نلقى الشباك متاع الكوجينة مكسر
1: هاي،
2: ونلقى محروقة، نلقى محرقينها
1: شباك الكوجينة مكسر هاي،
2: وسابين فيها ليسانس وحارقينها.
1: معناتها الحريق بفعل فاعل.
2: اي فعل اي
1: اي،
2: سابين ليسونس مكسرين الشباك وسابين ليسونس وحارقين.
1: تحرقت الكل هالكوجينة؟
2: تحرقت الكل، ما قعدش فيها شيء.
1: وين وصلت الاضرار الاخرى؟ نشوف حتى في الفريجيدير معناتها محروق الحروقة،
2: الفريجيدير والغسالة والبيت الفطور والفور والغاز
1: كل شيء
2: ما قعد فيها شيء.
1: فما دبوزة غاز؟ ما مترشقتش دبوزة الغاز؟
2: لا استر ربي، دبوزة غاز في الدار.
1: فلا مايش الغادي معناتها.
2: أيه.
1: كل شيء تحرق،
2: كل شيء
1: معناتها جهاز جديد متاع عرس،
2: جهاز كامل جديد.
1: هلا نشوفه في الغسالة، الطنبور، الباب متاع الطنبور محروقة.
2: أيه.
1: الغسالة اسمه الفريجيدير بكلها تحرقت، الباب زاد محروق،
2: كل شيء كل شيء، البيبان الزوز الدخلاني والبراني تحرقوا.
1: كان الكوجينة تحرقت ولا حتى حاجة
2: أخرى؟ لا حتى الدار الأخرى تضرت مك الدخان، والواحد كان عودنا معناه قشرناه كله وعود باش ندهنا من أول جديد.
1: والأفات الأخرى تضرر ولا لا؟ مثلا بيت النوم والصالة والحاجات الأخرى؟
2: لا البيت النوم لا، خطر بابها مسكر ما تضرتش ياسر، أما البيت القعاد والبيت الصالة وتلافز وكل مشو
1: فزدوا معناتها، والدار تحرقت حتى هي.
2: أي اما نحن لا اساس ركزت كان على الكوجينه، هذا كان خطر هذيك اكثر واحده.
1: الكوجينه قلت هي المدخل معناتها نتاع الحريق، صار من غادي.
2: اي صار من غادي.
1: جاء الامن في الليل معناتها الوقت هذاك؟
2: جاء الامن في الليل، وجو جوني يرحم والديه مع ماضي ساعه ونص تقريبا، وجوني ام تغدو الصباح، وزيد جاب لي ثناك الفرق نتاع البصمات
1: هاي باش يشوفوا معناتها شكون اللي قام. بعد الابحاث متواصله في الموضوع هذا.
2: اصلنا ما فهم، قلت بالكش معناها ماهيش معناها حارقينها بشنو، شوي حكي حلينا اللافابو نلقوا فصلوا ليسونس لوط.
1: معناتها فوالا، قلت لي حتى الشباك زاد مكسر هكا ولا؟
2: مكسر
1: الشباك،
2: مكسر كله. اي مكسر ومطيش، والداخل باش معناه يتحرق ما تحرقش.
1: هلا معناتها حاولوا يطمسوا الجريمه.
2: صحيت
1: هاي
2: وكبش بتاع الابحاث، وان شاء الله ربي يظهر حقك.
1: لا ما دام الموضوع عند القضاء اكيد جدا ان شاء الله تاخذ حقك، والناس اللي قامت بالموضوع هذايا تاخذ جزاها وتكون عبره لغيرها. انا فقط خممت معناتها شنو اللي صار فيك بعد ليله عرسك وعروسه مسكنا داخله لدارها بالوضعيه هذيا وتلقى دار محروقه. عودتوا الدار ولا شو عملتوا ولا شنو صار؟ وقفوا شي معاكم اهل الخير؟
2: لا.

0: والله يرحم والدي انفه مشكون وقف معانا وانا قاعدين نرجله فيه
1: بشوية بشوية بعد قاعدين نجدد
0: في الدار
1: ان شاء الله ربي يعوض عليكم
0: ان شاء الله يعيشك ويرحم والدي
1: واكيد جدا نتابعوا مسار القضية هذية وان شاء الله القضاء يقول كلمته في الموضوع هذية وناخذوا كل المعطيات ربي يعوض عليك
0: سيدي محمد
1: وربي يهنيك ان شاء الله
0: مجهودك يعيشك ويرحم والدي
1: يعيشك شكرا لك لفضلك يعطيك الف صحة 48 دقيقة على موجاتنا الحقيقة فما حاجات حتى باش تعلق ما تلقى ما تعلق فوالا ما دون تعليق دون تعليق فقط ربي يعوض عليه وربي يهنيه هذاك هو يلا موصل معكم مشوارنا 48 دقيقة على موجاتنا
2: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Par quoi l'hitate ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, mettez-vous à Nossalil, في Nightclub, مع محمد القرقني. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة, تعرف الحقيقة.
1: مرحبا, موصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم, أهلا وسهلا, تحياتي للجميع. شكرا شكرا شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا. خبر دار على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للصفحة, ذكرني هيفا بالصفحة اللي هبطت اللافيش والخبر sfaxian.in هكا ولا .net. فوالا, شكرا لهم, يعطيهم ألف صحة, هما اللي دوروا لافيش هذايا. شفنا الخبر, حقيقة تسجيل سفاقس لعشر جلطات دماغية يوميا. فوالا, هذا تصريح للدكتور اللي شكون حضر معنا في المباشر. ناس معناتها تفجعت كي شفنا الرقم هذا. هل هو بعيد عن الرقم الوطني وشنو هو الرقم الوطني؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيله توت سويت.
0: لانفيتي دو جور,
1: ضيفنا في المباشر رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص دكتور أمير بوخريس. مرحبا, أهلا وسهلا, شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الكل.
1: شكرا جزيلا. صرحت لسفاكسيان بوانيت, قلت تسجيل 10 حالات جلطة دماغية يوميا في صفاقس. الرقم هذا صحيح مش صحيح؟ المعدل الوطني معناتها قديش؟ هل هذا معناتها يشعل اللمبوبة الحمراء باش نردوا بينا ولا شنو بالضبط دكتور؟
2: هو يمكن الرقم فجع العباد, لكن هذيك الحقيقة وهذه معدلات مش كان وطنية, خاطر في تونس ما عندناش احصائيات واضحة 100%. لكن احنا بتجربتنا وبحكم معرفتنا بالمرض وباللي يصير في المستشفيات وفي القطاع الخاص نعرفوا تقريبا الارقام. هو المعدل على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني كيف كيف, تونس قريبة جدا من المعدلات الموجودة في اوروبا. يقول لك تقريبا بين 150 إلى 200 حالة جلطة دماغية سنوية لكل 100,000 سكن. معناها الرقم هذا يولي تقريبا إذا كان اليوم السنة فيها 365 يوم, تقريبا بين نصف حالة وحالة يوميا في 100,000 سكن.
1: احنا عندنا مليون, 200
2: مليون
1: فوق المليون
2: تقريبا. فوق المليون ساكن, يمكن الاحصائيات الاخيره تقول مليون و150 ولا مليون و200. دونك تقريبا بين الخمسه والعشره حالات جلطه دماغيه في صفاقس. الرقم سهل يمكن خوف العباد, سي با سا لو بوت. الهدف احنا ديما باش مش باش نشعلوا الناقوس بالخطر ولا نشعلوا اللمبوبه الحمراء, لا, هو باش نفهموا العباد كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية باش الناس ما تاخوش الأمور بين قوسين باستهتار.
1: فوالا, هات نرجعوا شنو هي الأسباب اللي خلتنا نسجل,
2: نعديوها بسرعة.
1: أي كيفاش احنا فوالا علاش شنو هي الأسباب اللي خلتنا نوصلوا لهذا المعدل وهذه الأرقام؟
2: هو الأسباب معروفة, التدخين أول حاجة, قلة النشاط البدني, الماكلة ولينا ناكله في اللي فاست فود وناكله في البيتزاوات وناكله في الساندويتشات, بعدنا على الأكل السليم, بعدنا على الصحة السليمة, الضغط مش قاعدين نداوي فيه كما يلزم, السكري محناش قاعدين نداوي فيه كما يلزم, الكوليسترول الناس ما بعد 65 سنة ما تعرفش عندها كوليسترول ولا ما عندهاش وما تداويش في الكوليسترول. هذو مع عوامل الخطر. السمنة اللي ولت منتشرة في مجتمعنا كما تعرفوا الناس الكل, دونك هذا مهم عوامل الخطر اللي هي من الأسباب المباشرة لانسداد الشرايين وبطبيعة الحال جلطة القلب وجلطة الدماغ.
1: هذا مهم معناتها الأسباب,
2: هذا هم الأسباب الرئيسية. وأنا ديما نحب في كل مداخلة ولا وين نكون موجود باش نعملوا التوعية الصحية ديما نعرف أسباب الجلطة الدماغية. وممكن مدة سنوات عملنا حملة سميناها حملة فيتا على المستوى الوطني باش نعرفوا أعراض الجلطة الدماغية. فيتا عشني هي تتكون من أربع حروف, الفا والياء والسا والعاء. فا فم معوج, عوجاج في الفم
1: هي.
2: يا يد رزينة ولا ساق رزينة ولا فيها تنميل ثلاثة الكلام ولا ثلاثة اللسان فردير انه تم صعوبات في الكلام في النطق عجل امشي اجري الاقرب مستشفى ولا اقرب استعجالي باش يمكن عندك جلطة دماغية يشوفك الدكتور متاع الاستعجالي ولا الدكتور الاعصاب باش يقيم الحالة
1: نجم يعني لازم ثلاثة اعراض دوما مع بعضهم دكتور ولا فقط عرض
2: لا
1: واحد
2: لا يجب يكون عرض واحد
1: معناتها فمك تعوج مك تجري في ساعة عجل يدك رزينة ولا ساقك رزينة كيف كيف ولا اذا كان صار لك معناتها نقول احنا تلكوينة في لسان ومتنجمش تتكلم
2: تلكوينة في لسان نفس الشيء هذوما الاعراض الاساسية نتاع الجلطة الدماغية.
1: فعلا لازم أقرب طبيب تمشي له باش تنقذ بكري روحك بكري وتذكروا أنه معناتها الاكتشاف نتاع الجلطة على بكري نجم يحمينا ونجم ينقذنا هكا ولا
2: يجب ينقذنا من الموت وينقذنا من العجز خاصة نعرف الجلطة الدماغية هي من ثاني سبب العجز في العالم. دونك العجز اللي هو نحكيه الشلل النصفي الشلل اللي ما يتحسنش. وثم بالمناسبة بنقول أنه ثم أدوية مش جديدة هي موجودة عندها عدة سنوات إذا كان نجمو نعطيوها في الأربع سوايع ونص من بداية الجلطة تجم الجلطة تتحسن بسرعة وما تخليش هك الشلل وما تخليش هك العجز اللي يجي بعد الجلطة.
1: واضح. دكتور فما شكون يقول انت عطيت معناتها الاسباب واهم الاسباب تقريبا نتاع الجلطات فما شكون يقول لك معناتها دكتور هل انه ستريس والعصب وغيره ينجم يوصلنا الجلطه الدماغيه ولا لا؟
2: هو الستريس يوصل من طريقه غير مباشره.
1: يطلع ضغط الدم مثلا
2: صحيح يطلع ضغط الدم يطلع في نسبه الدهون في الدم ويطلع في السكري وهذا ما ويخلي الناس تدخن اكثر ويخلي الناس تاكل اكثر وتسمن ويخلي الناس تبعد على الرياضه دونك كيما قلنا ساعه هذوما الاسباب اللي فاكتور دو ريسك نسميوهم الاسباب نتاع الجلطات بمختلف انواعها سواء في القلب ولا في الدماغ هي نفسها.
1: واضح. ان شاء الله بالعافيه والصحه للجميع. شكرا دكتور امير بخري استاذ جامعه طب الاعصاب بالقطاع الخاص. شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعطيات. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا اهلا وسهلا. نحكي بعد شويه على البوم بلون قبل هذين نمشيو للسويس لكن قبل هذين حبيت نقول لزميلتنا العزيزه فوفه وفاه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. وفاه جابر ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله ربي يفرحك بولدك وان شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات والتألق. وفاء فلا من الأصوات الجميلة جدا سيناريست قوية عندنا في الديوان فام نتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله ربي يفرحك بقصي يا فوفا وبالصحة والعافية أهم حاجة ان شاء الله يا ربي والسعادة زادة. يلا وانتم زادة تحتفلوا بعيد ميلادكم اليوم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا اهلا وسهلا. ذكروا ديما لسويس وقرى لسويس حاجه ما ننسوهاش بالكل. في قرى الاطفال لسويس نؤمن انه كل طفل يستحق انه يكبر في بيئه امنه ويحظى بفرص حقيقيه للتعلم والرعايه وبناء مستقبل يكون افضل. مساهمتكم كالعاده عبر الاقتطاع الشهري الالي الباب حتى وان كانت تكون بسيطه راهي تساهم في توفير ظروف معيشيه تساهم في توفير الرعايه الدعم اليوم وبيحفظ المصلحة الفضلة لكل صغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير ما عليك كانت عمر الباب المبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosv.tn ولا تكلموا ديركتومون لسويس تاخذوا من عندهم المعطيات الكل على 58 371 0002. ادعم طفل اكفل عائلة.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: نختموا بكتاب العادات السبعة للأطفال السعداء.
0: بون بلان
1: مع العودة المدرسية نرجع نحكيه على الكرتابلة على الكراسات على الأقلام وعلى شنو يلزم صغيرنا باش يبدأ عامه الدراسي بطريقة مختلفة. أما في مكتب ينجم يكون مفيد للصغير والأولياء مع بعضهم اسمه العادات السبع للأطفال السعداء. الكتاب مش جديد، صدر عام 2008. كنا قبل حكينا على كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. الكتاب هذا عمله الكاتب ستيفن كوفي اللي حب ولده يخلد اللي تعلمه منه يعمل كتاب العادات السبع للأطفال السعداء للكاتب شين كوفي اللي فيه عادات بسطها شين هكا لو هكا اسمه شين للصغار وحولها إلى قصص ومواقف قريبة من عالمهم باش الطفل يفهم الفكرة من خلال الحكاية مش من خلال النصايح الثقيلة. يعني في بلاصة ما نقوله للصغير يلزمك تكون مسؤول ومنظم وتعرف ترتب أولوياتك، نحطه في موقف عنده واجبات وعنده وقت للعب وعنده حاجة يحب يحققها ونسأله شنو هو باش تعمل الأول وكيفاش باش توصل للهدف متاعك. من هنا تبدأ العادات السبع انه الطفل يبادر وما يستناش، ديما غيره ويقرر بلاصته، يعرف وين يحب يوصل، يرتب أولوياته، يتعلم كيفاش يتعامل مع الناس ويتعاون معهم. الكتاب يركز زاد على فكرة مهمة برشا، النجاح مش كان في عدد 18 ولا 19 في الكراس ولا في الامتحان. النجاح زاد انك تتعلم تسمع، تحترم غيرك، تتحمل مسؤوليتك، تعرف تخدم مع المجموعة. وبمناسبة العودة المدرسة يمكن أحلى حاجة نعلموها لصغارنا مش كان كيفاش يراجعوا أكثر ما كيفاش يبنيوا زاد عادات صغيرة تنفعهم طول حياتهم، خاطر السنة الدراسية تتعدى أما العادة اللي تعلمها طفل صغير نجم تكبر معها سنين. كتاب العادات السبع للأطفال السعداء هو اقتراح هايفة ليكم اللي لا في بون بلان.
0: بون بلان.
1: شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، أشرف رباحي، أجمل تحية هدى الورغمي، الأخبار مع حمدي سويسي، نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة، تصبح على خير، نسك الله.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. سويه عليخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

الفن يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: Info. Flash News.
1: موجز التاسعة مساء ديوان فام عسلمة. عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيتة يرجح أن يستمر النقص الحاد في إمدادات الطماطم الطازجة بالأسواق التونسية إلى غاية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موضحا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن موجات الحرارة غير العادية والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الصائف الماضية أدت إلى إتلاف مساحات واسعة من الشتلات في مناطق الإنتاج على غرار جهات سجنان وبنزرت والقصرين وقفصة. كما أكد عضو الجامعة أن الدخلاء والوسطاء في القطاع الفلاحي ساهموا بدورهم في ارتفاع أسعار الطماطم، مشددا على ضرورة تدخل مصالح المراقبة بوزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات الاحتكارية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإيطالي بحثا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتنسيق تبادل الخبرات بين البلدين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة الإيطالية، وركزت على ضرورة دفع الشراكة وتطويرها وتحديدا في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاستشفائية وتطوير الكفاءات الطبية إلى جانب دعم العمل المشترك في قطاع الصحة الرقمية وتكريس نهج الصحة الواحدة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بإمكانهم الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجارية للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. في الأخبار العالمية، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن تسجيل انخفاض كبير في إنتاج حقل الشرارة إثر إقدام مجموعة عسكرية مسلحة اليوم على إغلاق الصمام السابع لخط نقل الخام نحو ميناء الزاوية، محذرة من إمكانية اضطرارها لإعلان حالة القوة القاهرة في حال تواصل هذا الوضع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم سعدتكم ان شاء الله تكون معنا حلوه، وان شاء الله تسمعوا برشا موسيقى كيما العاده ثلاثه سوايع ان شاء الله يتعدوا معاكم كوم الفو. نسيكم شويه زاده في بدايه الاسبوع، ان شاء الله مطره الخير اللي كانت في الويكاند يمكن نقصد شويه اليوم هكا بارابور النهارين اللي فاتوا، ولكن مطره باهيه كوميم في بعض الولايات وبعض الجهات. ان شاء الله تكون مطره الخير ومطره النفع يا ربي، ان شاء الله تكون زاده دواء وشفاء للارض وللزيتون والجو هذاك الكل. على كل ان شاء الله زادة تعملوا معنا بوكيفة كما قلت من توحتة للنص الليل. سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو وانا قاعد نخدم هكا وحاطين لجماعة التلفزة الوطنية ونتفرج على الحفلة متاع المهرجان التلفزيون العربي جبونساكا كان لسه مش غالط أزبي انتوكا في الدورة 26 متاعه دونك عسارة اللي قالوا لي اسمها رحمة محسن ولا رحمة رياض ما منعش هذه ولا هذه، هيفا انت تعرف أكثر مني ما ننتبعش موزيكا. وكيف كيف نسيف زيتون هما مش يكونوا موجودين دونك في السهرية هذية انتر طان. انا اقول لكم سيدة الموزيكا كيما العادة معنا وسيدة الزعبار محضرين برشا موزيكا. ايه داير مش نرجع بيكم البرشا اغاني قديم، هما نسيف زيتون وهما رحمة وهما ليلة، مش نعطيكم بعد شوية رامي عياش.

0: هذا بالنسبة للكاسيت. بعد شوية ميسينو توسويت نمشيو مع برشا موسيقى, والبداية متاعنا تكون مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه لباس في الشمعة.

كوليغيالا دونك الموسيقى هذه القديمه برشا داير تعرفوها يمكن الجيل نتاع الثمانينات يعرفوها ببليستي نتاع ماركه نتاع غازوز على كل انا نقول لكم هذه ريميكس باش تسمعوا موسيقى باش ترجعنا لحاجات قديمه كافون جيفونيسكا اجيني باش تسمعوا ميلي سايروس احمد سعد من بعد شويه تو سويت باش خليكم شنو هي الموسيقى هذه ما نتاع شكون تبع شكون هذه مش تبعتني على كل نوت كا رفاقه تو سويت منتوريز من تيروزا فوالا هذه الموسيقى اللي باش تكون معاكم تو سويت عملوا بون كيف بون ايكوت انتم تسمعوا فينا كلوب

0: كفان الله يرحمه ديما زاهي كان وخلينا موزيكا تخلينا ديما زاهين وإن شاء الله تكونوا ديما زاهين يا ربي. هذه الموزيكا اللي ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب
1: موندو دي جيين الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
0: الموسيقى متاعنا مازلت متواصلة معكم حتى للنص الليل. ديجا مازلنا في ساعتنا الأولى ديريكتومون باش نرجع بكم الأغاني قديمة وقديمة برشا الأغاني اللي تحبهم هيفا سيدة المعدة بعد شوية. دونك هيفا حضر روحك ديريكتومون نمشي معكم الكاسيت.

0: الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: كما قلت لكم قبيلة رامي عايش مش غني لعيونك بادي غني عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب. هذه الموسيقى أنا نذكرها حتى معناها هكا سوفنير وأنا صغير معناها نذكر تلمو كانت ناجحة وقتها العبيد يلوج على اللي باغول في الجرايد متاحها وفما اللي شكون كيما حالتي أنا قبل يسمع الغنية ويبدأ في الكاسيت بوز عاود رجع بوز بلاي رجع كذا باش تبدأ تقيد الكلمات متاحها. كانت من أروع الأغاني اللي وقتها خرجت نذكر جبونس وقت على ارتي معناها كانت من الأول من أحسن من أحلى الأغاني اللي كانت أغاني خليجية وقتها بديت التوندونس ديجا توصلنا بتاع الأغاني الخليجية. على كل هذي مش اسموها بعد شوية زيدا أصالة نصري قلبي بيرتاح لك مصطفى أمر السود عيون وزيدا هاي نعم موسيقى قديمة وقديمة برشا ما تنسوش باش خليكم مع نانسي عجرم شيل عيونك عني. هذي موسيقتنا شوية خير تكون معكم يكون معكم الأخبار مع حمدي وإحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانية ما تبدلوش الموجة أولديز والبيلبورد متاع عام 2004 في ساعتنا الثانية خليكم معنا برانشين انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: الموجز العاشرة مساء ديوان فام. مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بحث اليوم بنيويورك مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم البعور آليات تسوية المسائل الثنائية العالقة وتذليل صعوبات المعابر الحدودية. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي واتفق على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الإسراع بانعقاد اللجنة الكبرى المشتركة. كما بين الطرفان أهمية أحكام التنسيق بهدف تسوية ملف الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية وتدارسا سبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتؤثر على مرونة تنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. وزارة الشؤون الثقافية تعلن إحداث فضاء للتربية الوالدية وآخر للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بمدينة سند من ولاية قفصة لتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين. وأوضحت الوزارة أن تجهيز هذين الفضاءين رفع إجمالي الفضاءات النموذجية المحدثة بالمكتبات العمومية التونسية إلى أكثر من 70 فضاء. وبينت أن هذه الفضاءات النموذجية تتوزع بين فضاءات التربية الوالدية والمكتبات الصوتية وأقسام المطالعة الرقمية، وتتيح خدمات مجانية وجاذبة للأطفال منذ سنواتهم الأولى. جلسة عمل موسعة ناقشت اليوم بمقر ولاية تطاوين مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية، وتمتد مكونات المشروع على مساحة 200 هكتار وبكلفة تناهز 80 مليون أورو. وكشفت الجهات المعنية أن أشغال الإنشاء ستنطلق خلال الثلاثية الثاني من السنة القادمة على أن تتراوح مدة الإنجاز بين 15 و 18 شهرا. كما تمت الإشارة إلى أن الإنتاج السنوي للمحطة سيبلغ 260 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل استهلاك 200 ألف نسمة. منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس تسجل بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الغد اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي أرجعت هذا الاضطراب إلى عطب فجئي طرأ مساء اليوم على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس الشاطئ. ورجحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من نفس اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الأخبار العالمية، مكتب رئيس الوزراء الدنماركي يعلن أن جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية ستوقع الاتفاق بشأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم أول حصة تدريبية في النيكس رادس بحضور 15 ملاعبي بين الليلة وغدوة اكتمال نصاب الملاعبين. ذكر المنتخب نمشي واجه نهار 24 سبتمبر أوغندا ونهار 28 سبتمبر بوتسوانا في تصفية الكنز. زوز ماتشوات باش يكونوا في استاد حمد العقربي برادس وتصريحات الملاعبية ووصول الملاعبية موجودين على صفحتنا سبور باي دي وان اف ام. مالك نادي استوا بوخارست الروماني في تصريح جديد اليوم أكد أن المدرب لوريسيو ريجي كانف باش يوصل نهار الأربعاء لرومانيا من أجل الإشراف على الفريق بعد ما أكد البارح أنه تم الاتفاق رسميا مع ريجي كانف. من جهة أخرى ذكر أن إدارة الترجي أكدت في وقت سابق أنه ريجي كانف على ذمة الفريق، لكن ثم اجتماع اليوم بين ريجي كانف وهيئة الترجي من أجل تقرير مصيره مع الفريق. وفد المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يسافر غدوة لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بروجرام ماتشوات تونس. نهار الخميس باش يكون مباراتنا الأولى 4:30 تاع العشية ضد المنتخب الجزائري. نهار الأحد 27 سبتمبر نواجه المغرب 8 متاع الليل. نهار 34 سبتمبر ضد مصر 8 متاع الليل. ونهار الأحد 3 أكتوبر نواجه منتخب ليبيا 4:30 تاع العشية. هيئة القوافل الرياضية بقفصة في بلاغ رسمي لها اليوم أعلنت عن التركيبة الرسمية لقائمة الهيئة التسييرية لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة. بالنسبة لتركيبة الهيئة، رئيس الهيئة محمد فوزي الكتاري، نائب الرئيس عبد العزيز بالطيب، عبد الرحمن سويد نائب ثاني، الأعضاء ناظم تاج، منور مليل، عبد المجيد نصيب، نعمان سلطان، رامي الوناسي، عادل مراد، علي حفيظ وعلاء بالربح. وتقوم الهيئة هذه بتسيير الدواليب اليومية للفريق وتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية. المنتخب التونسي لكرة الطائرة ترشح النصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بتونس. منتخبنا التونسي فاز اليوم ضد رواندا 3 أشواط نظيفة بواقع 25-13 25-18 و25-18. نذكر منتخب الجزائر يترشح ضد مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. 25 و26 سبتمبر تجرى مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الأكابر لكرة السلة. بالنسبة للبروغرام الماتشوات نهار الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة ضد الدالية الرياضية بجرومبيريا 16:00. نهار السبت 26 سبتمبر نجم الساحلي الملعب النابلي 6:00. شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري 5:30. النجم الرياضي بحلق الواد والنادي الافريقي 5:00. اتحاد الانصار شبيبة المنازة 5:00 و4:00. النادي الرياضي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الراسي.
2: احنا صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوان FM.

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ديجا تسمعوا في ساعتنا الثانية تسمعوا في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.
1: الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.

0: L'émission référence de la musique.
1: نعتذر منكم على الشرق هذايا فينالمون. En tout cas, إن شاء الله تسامحوني ونديريكتومون نمشيو للموزيكا ونرجع بكم البيلبورد العام 2004 في أولديز. أولديز. في أولديز الليلة نبدأ معكم بالمرتبة 50 ونرجع بكم 2003 جيسيكا سيمسون كانت معروفة كبوب ستار وصوتها قوي. أما مع With You شفنا جيسيكا مختلفة شوية, أكثر عفوية, أكثر بساطة وأكثر وأقرب للحياة اليومية. With You كانت من ألبومها الثالث In This Skin وخرجت كسينجول في 2003, والغنية تحكي على حاجة بسيطة برشا, كي تلقى شخص اللي تحبه ما بقاش يهمك تكون بيرفكت, ما عادش يهمك رأي الناس, المهم إنك تكون معاه. ولهنا جاء الهوك متاع الموسيقى With You. الغنية عندها pop sound خفيف, درامز, جيتار أكوستيك بساط, وصوت جيسيكا اللي خليها أقرب الغنية متاع Love هكا عفوية أكثر من البرودكشن الضخم. الميوزيك فيديو زادة كان يخدم الفكرة ذي بطريقة واضحة, جيسيكا تظهر بعيدة على العالم متاع هكا الأجواء متاع الشهرة وكل شيء, تظهر في دار طيب, تعمل في شوبينج بساطة متاع إنسان ولا مواطنة عادية. يعني الفكرة أنه الحب الحقيقي مش لازم يكون هكا سبكتاكل, ينجم يكون في التفاصيل الصغيرة. والغنية كانت نجحة برشا خاصة في أستراليا, وين وصلت للمرتبة الأولى ودخلت للتوب 10 في بريطانيا وعدت أسواق أخرى. وزادت شهرة الغنية بفضل ظهورها في برنامج الواقع اسمه نيولي ويدز نيك أند جيسيكا, اللي كان وقتها يعطي للجمهور لمحة على حياتها الشخصية مع نيك ليتشي, وهذا زاد اللي قرب الغنية للناس, خاطر With You كان تقريبا الساوند تراك متاع الصورة العفوية اللي كان جيسيكا تقدم فيها في الوقت ذاك.

في المرتبة 49 وفي بداية الألفينات أتلانتا كانت قاعدة تصنع في ساوند جديد في الهيبوب اسمه الكرانك، حكيت لكم عليه نهار الجمعة. باز ثقيل، درامز قوية وصوت عالي خليك تدخل في البارتي من أول سكوند. ومن أشهر الأسماء في وقت ذاك لي جون يينغ يانغ توينز، وفي 2003 جمعوا طاقتهم في واحدة من أشهر أغاني الكرانك سالت شيكر، الغنية اللي كانت من ألبوم مي أند ماي ماذر ماي براذر سامحوني يينغ يانغ توينز، وخرجت كسينجل في 2003. والفيتشرينج كان مع ليل جون و إيست سايد بويز، كان مناسب جدا للتراك من أول بيت. تسمع الفورميلا متاع الكرانك، نحكيو على باز، نحكيو على ديشان، صوت ليل جون اللي يعمل في اللي فيه متاع ياه، كانوا فينالمون هم اللي خليوا التامبر متاع موزيكا تكون ناجحة. نحكيو على موزيكا مفيش برشة فلسفة كبيرة، الفكرة متاعها ارفع الصوت اتحرك وخلي الكرانك هو اللي يخدم. الغنية حقت نجاح مهم، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وخليت يينغ يانغ توينز يثبتوا حضورهم في موجة الديرتي ساوث. والحاجة اللي تخليها ميمورابل هي البرودكشن، البيت بتاعها الاجريسيف، الباز اللي حاضر بقوة، والهوك اللي معمول باش الجمهور يعاودوا مع الارتيست. وهذا كل كان سير الكرانك في الفترة هذيك. الغنية ما تسمحهاش كهو وما تسمحهاش وحدك ديجا تعيشها مع الناس في الكلوب في الايكار في البارتي. واتلانتا في عز الكرانك ايرا.

في 2004 بريتني سبيرز كانت بالفعل واحدة من أكبر نجوم البوب في العالم، ومع توكسيك عملت حاجة مختلفة تماما من أول سيكوند. نحكيو على دسترينجز، نحكيو على بيت إلكترونيك والصوت اللي يخليك تقول شنو هذا بريتني سبيرز في توكسيك، الغناء اللي كانت من ألبومها الرابع إن ذا زون، وخرجت كسينجول في 2004، والساوند بتاعها كان ميلانج ذكي بين الدانس البوب والإلكترو بوب مع تأثيرات بتاع بوليود وإلكترونيك ميوزيك، والبرودكشن كان من فريق عالمي. نحكيو على بلو تشاي أند أفانت مع كاتي دينيس في كتابة الغنية. الغنية كانت في الأصل معروضة على كيلي مينونغ، أما كيلي ما سجلتهاش ومن بعدها وصلت لبريتني. وبالنسبة للقصة، توكسيك تستعمل كلمة توكسيك كاستعارة لعلاقة جذابة برشا، أما في نفس الوقت تخطيرة ومدمرة، يعني تعرف اللي الشخص هذا مش بالضرورة good for you، أما ما تنجمش تبعد عليه، وهذا بالضبط اللي يخلي ليركس فيها تنسيون هكا شوية، فما اتراكشن وفما خوف زاد. الموسيقى لهنا فيها سحر حقاني، سترينجز سريعة، الإلكترونيك في إفكت موجودين، كل شيء تقريبا يوحي بموزيكا حام جاية من المستقبل فريمون. هذاك اللي خلى زاد الناس تتعلق بالموزيكا ذي. الموزيكا وصلت للتوب 10 في برشا بلدان، وفازت لبريتني بأول جرامي أورد في مسيرتها على البيست دانس ريكوردينج.

0: الخصم ساعتين ستاند اب.
1: في المرتبة 47 نلقاو كاني ويست وموسيقى اسمها وبيان سور معها سيلينا جونسون. الموسيقى اسمها All Falls Down. في 2004 كاني ويست ما كانش فقط رابور جديد, كان فنان يحب يحكي على حاجات الناس تعيشها كل يوم. وبعد ثرو ذا واير جات غنية أخرى أثبتت أنه كان عنده حاجات مختلفة. All Falls Down الغنية كانت من ألبومه الأول The College Dropout, وخرجت كسينجل في 2004 بمشاركة المغنية كما قول سيلينا جونسون. المهم لهنا كان ما يحكيش على الغانغستر لايف ولا على الكارز والماني والجو ذيك, بالعكس يبدا يسال يقول علاش الانسان ديما يحاول يثبت قيمته بالحاجات اللي يشريهم, اللكشري البراندز الكارز الفلوس, وحتى طريقه اللي الناس تشوف بها بعضها. عنوان الغنيه يقول برشا حاجات, يعني في الاخر المنظومه الكل تنجم تطيح خاطر الناس ساعات تحاول انها تغطي على السكيورتي نتاعها بالمظاهر. ولا البرودكشن زاد مميز, كان يستعمل سامبل من غنيه ميستري في انكويتي تاع لورين هيل بصوت سيلينا جونسون اللي يعطي الكورس متاع يعطي في الكورس الاحساس متاع هكا حاجة سولفول. لهنا تلقى كاني في افضل حالته, نحكيو على راب نحكيو على ساون نحكيو على دي سامبل وموزيكا حلوة برشا. يقول احنا الكل داخلين في اللعبة هذية. الغنية نجحت ووصلت للتوب 10 في البيلبورد وليت واحدة من اكثر الغالي المعروفة من The College Dropout.

الغامبي كانوا قاعدين يكتشفوا في طريقه جديده باش يعملوا الميلانج مع الراب وبين الراب سامحوني مع الفايب لاتان. ومن الاغاني اللي جات التلفزيون هذيا هي تشوغا تشوغا نتاع بيبي باش وفرانكي جي. الموسيقى من عند بيبي باش هو رابر امريكي من تكساس عنده جذور مكسيكيه كان معروف بالساوثرن بوب والانفلونس لاتان نتاعو. اما في تشوغا تشوغا عمل حاجه مختلفه راب هيدي جيتار سوفت وفويس رومانتيك من فرانكي جي. الغنية كانت من ألبوم The Smoking Nephew. بيبي باش لهنا خرج عام 2003 ومن أول سكون تسمع الجيتار اللي يعطيها الفيلينج هكا بتاع سيف. في ألبوم الموسيقى نجحت أكثر عام 2004 وكانت من أكثر الأغاني الناجحة ودائرة ذيك عليش موجودة في البيلبورد وحتى التاوى ما زلت تتعدى الموسيقى زي في اللي غاديو دائرة وصلت للمرتبة 7 في البيلبورد وقعدت أسابيع في الشارس ولت واحدة من أشهر أغاني سيف بتاع 2004. الميوزيك فيديو كان نفس المود تقريبا نحكيه على اتموسفير هكا رومانتيك نحكيه على كاليفورنيا سانشاين كرهب. يعني كي تسمع تشوغا تشوغا اليوم صعيب ما ترجعش لبداية الالفينات. نحكيه على السي دي بلاير نحكيه على سامر نحكيه على الغاديو وعلى الفايب هذي كان بتاع لغان بي ومتاع بداية الالفينات.

اولديز اولديز بالنسبه لليله وفاته ديريكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه. دونك في ساعة سلطنة الليلة اخترت اني نسمعكم سيرة الحب. سيرة الحب اللي هي غنية الكلمات مرسي جميل الحان بليغ حمدي وغناء ام كلثوم بتبيع. داير البارح نتفرج على فيديو متاع انترفيو يبقى نسيت سامحوني الاعلامي اللبناني هو معروف برشا اللي يعمل بالخط الاحمر كان تعرفوا البرنامج في نلمو عنده بودكاست حلوه برشا يبقى يحكي على جيب كلكان اللي هو خبير في علم الاعصاب والحاجات هذيك الكل يحكي على ام كلثوم وفي الفيديو يحكي على انه ام كلثوم السر نتاع الاغاني نتاعها واللي خلينا انه ديما نحبوها كبار ولا صغار ولا نرتبطوا بالاغاني نتاعها السر مش في اللحن ولا الكلمات ولا لا السر في انه أم كلثوم صوتها يمشي على ترددات دي فريكونس معينين اللي يخليه المخ يوصل للنشوة يوصل للأمبيونس معناها الترددات اللي في صوتها والطلعات متاحة اللي موجودين يخدموا على فريكونس والله نسيت قداش اكزاكتومون ولكن هما دي فريكونس اللي يخدموا ولا كيما نقولوا احنا يطلعوا دوبامين يطلعوا فما هرمون اللي هو معناها يطلع في المخ اللي يخلي الانسان شيخ هذيك علاش ام كلثوم مهما نسمعوها صغار ولا كبار فانه نبقاو ديما نحبوا الموسيقى بتاعها حتى ولو نسمعوها كل ليله معناها حتى لو كان تسمع الموسيقى هذيا كل ليله ماكش متفدمان على خاطر الفريكونس هذوما هما اللي اثروا على الشيخه في مخك بالموسيقى نتاع صوت ام كلثوم. فينا المهم حاجة روعة ما نعرفش انا نحاول اني نعطيكم معلومة مرجية اكثر ديتاي ونحاول هكا نعطيكم لي فريكونس هذوما وكيفاش تخدم الامور لكن هذا مش اللي حاشي بيه بقدر ما اني حاجكم انكم تعملوا بون كيف. انا ليلة اخترت اني نسمح لكم اما مش بصوتها هي خاطر خليت قلت حتى هات لي نجيب المعلومة رسمي تو نسمعكم بصوتها هي خلينا نسمعها بصوت ماجد المهندس هذه الموسيقى اللي مش يكون معاكم بعد شوية يكون معاكم حمدي بالاخبار.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الأخبار ديوان فام عسلامة. رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص الدكتور أمير بخريس يؤكد تسجيل بين 15 حالات جلطة دماغية يوميا بولاية صفاقس بمعدل سنوي يتراوح بين 150 و200 حالة لكل 100,000 ساكن. وأوضح بخريس في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذه المعدلات المسجلة في تونس تعادل نظيراتها في الدول الأوروبية، وأن الهدف من الإعلان عن هذه الإحصائيات ليس تخويف المواطنين بل توعيتهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية وتفادي العوامل المسببة للجلطة. كما بيّن أن أبرز أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية تعود إلى التدخين وقلة النشاط البدني والابتعاد عن الأكل الصحي، بالإضافة إلى عدم معالجة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، كما أن التوتر يساهم بشكل غير مباشر في ظهور هذه العوامل وتفاقمها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية أكدت خلال اجتماع متابعة انعقد اليوم أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباق والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل، ولا سيما لمتابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة إلى المشترات، بما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر عند الاقتضاء. الديوان الوطني للتطهير يعلن أنه سيتم إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس SP5 بداية من مساء اليوم ولمدة 48 ساعة، وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة. وأوضح الديوان أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل جزء من المياه المستعملة إلى محطة الضخ SP6، فيما سيتم تصريف الجزء الآخر عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما أكد حرص مصالحه المختصة على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها في أقصر الآجال، بما يسمح بإعادة المحطة إلى نشاطها والعودة إلى الوضع العادي في أقرب وقت. في الأخبار العالمية، رئيس الوزراء البريطاني يعلن موافقته على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة، في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة، خاصة مع ارتفاع نسق الهجمات التي يشنها الحوثيون على مناطق سعودية متفرقة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف ديجا معنا بالموزيكا وما زلت برشا موزيكا وساعة كاملة موزيكا على خاطر توت سويت مش جيكم فوفة وين مش ترجع بينا كيما العادة طلعة من طلعاتها والهبلة من هبلتها في الموزيكا. كل مرة تزنا في فواياج, كل مرة تزنا في بلاصة ترجع بينا الأغاني قديمة, ترجع بينا الأغاني يمكن عندنا مدة ما سمعناهمش ولا نسيناهم شوية. على كل توت سويت نمشي توت سويت مع بيهايند ذيس سونغ.
1: نايت كلاب, نايت كلاب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا أليزي وقاية نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أنه راه كل غنية ناجحة فما ناس behind the song. شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه اللي كسرت الدنيا.

القصائد والأغاني الراقية هذه الكل جمعها نفس ستيلو قلم الشاعر الراحل المتميز نزار قباني اللي يعتبر واحد من أشهر الشعراء العرب في العصر الحديث. تولد في دمشق عام 1923، تعرف بلقب شاعر المرأة. واللي يميز نزار هو أسلوبه القريب من لغة الشارع والناس العادية البسيطة، وهذا اللي خلى كلامه يدخل القلوب الملايين، مش كان من نساء أما زيدا من رجال، وخلى كبار المطربين كيف ما عبد الحليم وحتى كوكب الشرق أم كلثوم وخاصة كاظم الساهر يغنيوا قصايده المتميزة ويختاروا التعامل معاه. البداية باش تكون مع رائعة أيظن النجاة الصغيرة، الغنية اللي صدرت عام 1960، كلمات نزار قباني بالطبيعة وألحان محمد عبد الوهاب، وكانت أول قصيدة لنزار يتم تلحينها وغنائها. وحسب المصادر اللي توثق مسيرته الغنائية، حكاية الغنية هذه ترجع لأنه نزار بعث القصيدة في رسالة النجاة الصغيرة وكان يتمنى إنها تغنيها ويلحنها محمد عبد الوهاب بالذات، وفعلا قدمتها نجاة لأول مرة في حفلة في القاهرة نهار 27 مارس من عام 1960، وجمعتها بنزار قباني من بعد برشا أعمال أخرى كيف ماذا أقوله واللي خرجت للجمهور عام 1965، كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب زيدا، والثنائي صنعوا برشا نجاحات. نجاة الصغيرة خلينا نسمعوا أيظنوا.

0: رسالة من تحت الماء، هكا غنى عبد الحليم حافظ قصيدة لنزار قباني، تحولت الوحدة من أشهر أغاني العندليب، وقدمها لأول مرة عام 1973، وكانت أول لقاء لعبد الحليم مع شاعر نزار قباني. ومن بعدها جت برشا نجاحات أخرى، التعاون ما بين الثنائي جمعهم في قارئة الفنجان اللي صدرت عام 1973، ويقولوا إنه القصة متاع القصيدة مستوحاة من موقف حقيقي صار لعبد الحليم مع قارئة فنجان يعرفها سبق، وتكهنت له بأنه باش يصير معاه برشا حاجات ما هيش باهية وأنه باش يموت عن قريب. ويقولوا زيدا أنه كلمات الغنية كتبها نزار قباني على علاقة عبد الحليم حافظ بالسندريلا سعاد حسني. العندليب قدم الغنية هذه لأول مرة قدام الجمهور في أفريل 1976، وكانت آخر ما غنى، ولليوم تعتبر من روائع الخالدة. عبد الحليم حافظ، قارئة الفنجان.
1: حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود،

ضحكتها أنغام غور فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام غور والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا

0: تهواها القلب هي الدنيا.
1: زيديني عشقا الكاظم الساهر تعتبر من أشهر القصائد اللي غناها من شاعر نزار قباني، غناها في ألبومه مدرسة الحب في التسعينات، قصيدة لحنها كاظم الساهر بيدو. والمفارقة إنه قبل ما يغنيها القيصر نزار قباني عرض عليه قصيدة أحبيني، لكن وقتها ما عجبتوش واختار زيديني عشقا. ومن بعد النجاح الكبير للغنية هذه زاد رجع طلب منه قصيدته أحبيني، وكانوا من أروع ما غنى القيصر. وتواصل التعاونات الثنائي اللي اكتسحوا العالم العربي بالقصائد المغنات واللي كانت راقية وحلوة برشا، وخرجونا روائع أخرى كيف ما علمني حبك وهل عندك شك. وتوا نخليكم تسمعوا كوكتيل من أحلى القصائد هذه بإمضاء نزار قباني وكاظم الساهر.

كلمات المجد الرومي تعتبر من أشهر قصائد نزار قباني المغنات، وصدرت عام 1991. ألحان إحسان المنذر. كيف كيف النجمة مجد الرومي غنيت لنزار قباني واحدة من روائعه هي قصيدته الجريدة، وبرشا برشا روائع أخرين. نخليكم مع مجد الرومي كلمات والجريدة.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر المتميز نزار قباني. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي.

0: athletefoot.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوانا فام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يهدى اليوم بنيويورك إلى ضرورة تكثيف التحركات الدولية لمكافحة ظواهر الإسلاموفوبيا وتوفير حماية أكبر لحقوق الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية. وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير في أشغال فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وركزت مداخلته على أهمية التصدي للخطابات الشعبوية والمتطرفة التي تستغل قضايا الهجرة والدين لتأجيج الإقصاء والاعتداء على المسلمين ومقدساتهم. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بإمكانهم الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإيطالي بحثا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتنسيق تبادل الخبرات بين البلدين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة الإيطالية. وركزت على ضرورة دفع الشراكة وتطويرها وتحديدا في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد مخصص لمساعدة دول الخليج على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية. وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المقترح قيد المناقشة مع عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية والإمارات. المكسيك وفرنسا تعلنان في مبادرة تقدمتا بها على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلنتا تأييدهما لتعليق استخدام حق النقض الفيتو في الحالات التي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق، فيما شهدت هذه المبادرة إلى غاية اليوم تأييد 128 دولة. ونختم بنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي أشار فيها إلى أن الوضع الجوي يكون ملائما لظهور ضباب محلي كثيف بالمناطق الغربية أواخر هذه الليلة وخلال صباح يوم الغد، ويكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات، وهو ما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: مرحبا شباب مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، عاصمة أنجلترا، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع ويمبلدون، أحد ملاعب التنس اللي تصير فيهم كل عام دورة شهيرة. أنجلترا كما تعرفوا هي بلاد الضباب وباردة، وسكانها دمهم أبرد، معناها كي يجي نهار ولا أيامات سخونة المواطنين يذوبوا كالفريقولو وإلا كورنو الكريمة. المهم أنه راشيل نيكيل عارضة متعازية عمرها 23 سنة خرجت ولدها أليكس تعمل بيه في دورة لعل تلقى شوية برود، وكانت تدز في الكوسات وساعة ساعة تدندن لغناية كيما نني نني جاك النوم بالإنجليزية القحة باش هكاكة تلهيه. أما في نفس الوقت ما كانتش فايقة اللي فما حد جايب جرتها يتبع فيها ويتسلوس كالخيال ما بين الشجر. ولهنا يقول القائل أش باش ينجم يصير فيها كالنهار وعين القائلة. راشيل دخلت في طريق مغموم بالشجر هاك اللي بعيد على عينين ومطرف شوية، هي هكاك ماشية وتدس في الكوسات اللي فيها ولدها، وهالزبنطري اللي خرج لها من ورا شجرة ومشى لها طول حط لها سكينة في جنبها سكر لها فمها وما خليلهاش الوقت باش تسيح. وظاهر أن السيد هذا ما هيشي أول مرة يعتدي فيها على مرأة وعنده خبرة. بالوقت طيح راشيل جابها على ركيبها وبرك عليها وباقي مسكر لها فمها باش ما تسيحش. ومن غير ما نطولوا عليكم ونعملوا مقدمات، اذبح راشيل بهك السكينة اللي في يده، خلالها راسها يدلدل شادد في شوية شرايين في رقبتها. مع العلم أن ولدها أليكس اللي موجود في البوسات ما زال مغلقش العامين، المسكين عينيه كانت طايشة وقاعد يتفرج في المشهد وما هو فاهم شيء. ولو كان جاي يعرف شنو اللي قاعد يصير راهو قلب الدنيا بالبكاء وخلوذها والناس فزعت. في نفس المشهد الرهيب الدامي هكا الوحش بعد ما ذبحها راشيل وولات جثة هامدة تعوم وتغطس في دمها، اغتصبها بكل وحشية وهي في الدنيا الأخرى ميتة. وهكا الوليد الصغير يخزر ما هو فاهم شيء، وبعد ما أشبع فيها غرائز الحيوانية تخلى عليها بالسكينة الطعنة في جرة أختها بطريقة جنونية، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي. شرقلها بدنها الكل 50 دغرة على الأقل، وهذم اللي بيش يحسبهم الطبيب الشرعي من بعد. وبعد ما كمل المهمة متاعه بتفاصيلها قام بكل برود الدم وما تلفتش لهك الوليد اللي شاف كل شيء، وكأنه يستحلى في حكاية أنه قتل امرأة واغتصبها وصغيرها يتفرج. مختصر الحديث هكا المجرم خرج ما بين الشجر ومشى في عقل عقله حتى لين وصل لغدير صغير متاع ما في وسط جنينة، اغسل يديه اللي تبلحته بالدم، وحتى كي شاف الناس متعدين وماشيين وجايين لا خاف ولا هرب ولا جرى، بقى يمشي في عقل عقله. في نفس الترابط هاك البيبي اللي عمره عامين تقريبا هبط من البوسات متاعه وفي باله اللي امه راقدة، مشالها قعد بحذاها وشدها من يدها وعنقها ومنها بدأ يخذ فيها ويقول لها فيك ماما، حتى لين الناس شافوا هاك المجزرة وجاوا يجري وتلموا بهاك البيبي وكلموا الشرطة بالوقت. الأمنين دوب ما خلطوا لوجوا على شهود عيان، والقاو مواطن قال لهم اللي هو شاف الشخص من بعيد يغسل في ديه فيها كالغدير، لكن رغم هذا عطاهم الأوصاف متاعه بالتدقيق، والبوليسية بالطبيعة عملوا له بورتري روبو يعني رسم تقريبي ونشروه في الصحافة والجرائد الإنجليزية كما تعرفوا يموتوا على الفضائح والمآسي من نوع هذا. وفي ساعة مخبرها كالفاجعة هبط والناس الكل سمعت به، لكن هذا ما يمنعش أنه البشاعة متاع اللي صار قلب المجتمع البريطاني الكل سافليه على عليه.
4: The young mother was brutally murdered in broad daylight, just a few hundred yards.
5: The savagery of this murder has shocked even the most hardened detective.
4: She was found with her throat slashed. She'd been sexually assaulted.
3: وحد ما كان يتخيل اللي ثم إنسان يقتل امرأة ويغتصبها وهي ميتة ويتلذذ كي ولدها يتفرج فيها. معناها حاجة أشنع ما يمكن باش يتصوروا العقل الإنساني. والغريب في الأمر أنه الشرطة كي عاينت مكان الجريمة ما لقاو حتى أثر للمجرم، لا بصمات لا أدلة مادية لا عفسة صبات. معناها كما سبق وقلنا لكم السيد الصناعي بروفيسيونيل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث وفي العوام هذوكم مازال كيبدأ يظهر اختصاص جنائي جديد اسمه بروفايلاج، طريقة شبه علمية يحاولوا بها باش يعرفوا الملامح النفسية متاع المجرم وهكاك ينجموا يتعرفوا عليه بطريقة أسهل. لكن المشكل أنه البروفايلاج هذا ردوه الأمريكان موذا والأنجليز تبعوهم بما فيهم الفرنسيس، وأغلب الأحيان يلقاوا رواحهم في ثنية غالطة تماما وعملوا حسابات بعاد على الواقع. المهم أنه هالبروفايلر هذا اللي قالوا جابوه قال لك يدو طفي النار وتجمد الماء، وبعد ما خدا المعطيات الكل على الجريمة قال لهم راهو القاتل عمره في 30 سنة وعنده مشكلة مع النساء وزيد عايش منعزل وحده ما يخالط حد وعنده غرام كبير بالساتانيزم، يعني من اللي يعبدوا الشيطان يلعنهم في 2. المهم أنه البوليسية استندوا عليها كالصورة التقريبية وفلاو الجنوب الشرقي متاع لندن فليان فماش ما يتيحوا بحد عنده نفس الملامح. وبالمسلط جاتهم برشا بلاغات من عند مواطنين قالوا اللي هما عقلوا المجرم من هكا البورتري روبو، يعني الرسم التقريبي اللي عملوه له، واعطاو اسمه واللي هو كولين ستاك، عمره 30 سنة ويسكن على بعد 3 كيلومتر من جنينة متاع وينبلدون اللي صارت فيها الجريمة. الشرطة بطبيعة الحال هبطوا عليه وهو في الشارع. المهم أنهم سلسلوه وركلوه وعكلوه في الجيول لوحوه في انتظار أنهم يستنطقوه، ومشاو لداره فركشوها تركينة تركينة ولقاوه داهن البيت متاعه باللكحل من فوق اللوتة ومصور علامات غريبة بالطباشير الأبيض أغلبهم رموز يستعملوهم عبادة الشيطان يلعنهم الكل. وهكا البروفايلر دوب ما سمع قام يشتح بالمحارم قالوا لهم ماني قلت لكم. لهنا البوليسية مشاو في الثنية اللي صور هالهم هكا البروفايلر، لكن كيما لقاو حتى دليل إدانة مباشر ومقنع ما عدا التخمينات متاع البروفايلر سايبوا هكا المشبوه في كولين ستاك ولقى روحه حر طليق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الشرطة سيبوه منا وجاتهم فكرة كالتكرة وما هيش قانونية بالكل. اش عملوا؟ طلبوا من واحدة زميلتهم ضابطة باش تلعب دور امرأة عادية وتدور بكولين ستاك اللي مازالوا كي سيبوه وتخليه يتخبط فيها باش تتحصل منه على اعترافات. وفعلا البوليسة هذه نجحت باش تربح الثقة متاع كولين، ومن أول ضربة طيحتو على قلاقمو على راسو السيد ولا يحبها، وأكثر من هكا مستعد باش يعترف بأي عملة حتى لو كان ما عملهاش على أساس يدخل في علاقة جنسية مع هكا الضابطة. ومش لازم نقولوا لهنا أنه المسؤولين متاع سكوتلاند يارد كيفاقوا بهاللعبة الخسيسة هذه عاقبوا كل من كان فيها قاصة وسبب. وهذا ما منعش أنهم على ضوء الأبحاث اللي صاروا عاودوا شدوا هكا كولين ستاك وبعثوه للحبس في انتظار أنه يكمل ملف الإدانة ويبعثوه للمحاكمة. في تسلسل هالأحداث وفي آخر أوت 1992 زوز مواطنين شافوها كالبورتري روبو، يعني الرسم التقريبي للجاني، أما بطريقة عفوية، شافوه في جريدة قديمة. وبالوقت اتصلوا بالشرطة وقالوا اللي هو مع عقل السيد هذاك وثرانتو جارهم واسمه روبر نابر، وخلينا نقوله روبر نابر. وأكدوا أنهم ما يستغربوش اللي هو القاتل متاع راشيل، لأنه تصرفاته غريبة ومتاع مجرم. والأمنين المكلفين بالقضية رغم اللي كان عندهم متهم موقوف حبوا يقطعوا الشك، وبعثوا استدعاء لسي روبر نابر، لكن ما مشالهمش بالكل. زادوا بعثوا له مرة ثانية كيف كيف، لا تخلي لهم المركز ولا حتى كلمهم طفيهم. ولهنا البوليسية في الحقيقة ما كانوش مالين يديهم بالبلاغ هذا، يقول لك اللي حاجتنا بيه شديناه، يعني كولين ستاك تحت يدهم وما ينجمش بالنسبة ليهم يكون حد آخر ما عدا هو. وخلف هذا ودونه عنده أوصاف ما تنطبقش على أوصاف القاتل كما الطول، والشاهد يعتقد أنه ما بين المتر واثنين وسبعين والمتر وخمسة وسبعين، لكن نابر عنده متر وخمسة وثمانين يعني جبوت. والجزئية هذه فقط خلات المحققين بعد روبير نابر من دائرة الشبهات. ومن شهر أكتوبر 1992 الأمنيين معاودوا بعثوا حتى استدعى روبير، والبحث الكل تركز على كولين ستاك. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في تسعينات القرن الماضي الشرطة اللندنية كانت تستعمل الوسائل القديمة، لا إعلامية ولا تنسيق بين المصالح والفرق متاعها، وزيد عليهم التخاذل وغياب الضمير عند بعض الأعوان باش ما نعموش. ويلزمكم تعرفوا زادة أنه روبير نابر هذا زادوا استدعوه في شهر جويليا 1993. يقول القائل علاش؟ لأنه شكات بيها مرأة شافته يطل عليها من شباك دارها، وبالتحديد بحذا حديقة بلامسيت كومن، يعني في نفس المنطقة اللي صارت فيها كالجريمة. والمرأة هذه وصفته بالقذال البوليسية وجابوه وفركشوه، والقاو عنده كرني مصور فيه البلونات متاع برشا حوم، وثم ديار مدورهم بستيلو الأحمر مقمرهم يعني. ورغم هالكارني اللي هو معطى مهم، الشرطة اللندنية المكلفة بالقضية ما اعطت حتى أهمية لهك الكارني. وأكثر من هكا، ما قاموا بحتى تتبعات روبير نابر، وبكل بساطة سكروا الدوسي مرة واحدة. ولو كان المحققين تلهاوي شوية بسي روبير نابر هذا وعاملوا على الأقل نظرة على الملف متاعو، راهم ربما راجعوا موقفهم فاللي عملوه في الثنية اللي خذاوها لحد الآن في هالقضية، لأنه السيد يستحق باش يركزوا عليه. ولهنا نعطيكم فكرة على روبير نابر، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير نابر وقت اللي بدأت أحداث قضيتنا كان عمره 26 سنة، ومن حومة في الجنوب الشرقي متاع لندن اسمها أبي رود. والغريب في الأمر أنها موجودة بحدى الحديقة اللي صارت فيها الجريمة، مع العلم أنه نابر كان وعنده زوز أخوات ولاد وطفلة، وهو الكبير فيهم. بوه كان مغطرس عنيف لأبعد الحدود، وكيشد واحد من صغار وحي يسيبه ميت، وبالطبيعة أمه كانت ماكل على مرمتها. والوضعية هذه خلات الجيران يشكيوا للحاكم اللي عمل إحاتة نفسية للصغار. لكن من البداية روبير نابر أموره كانت معقدة، أخواته منعوا وكل واحد شد ثنية ولقى طريقه، لكن هو تصرفاته ما كانتش طبيعية بالكل، وطب الشخص عنده شكل من أشكال التوحد، معناها ما كانش قادر على الاندماج مع محيطه الاجتماعي. والأكثر تفاصيل، روبير نابر وقت اللي وصل عمره 12 سنة بوه مطلقه، البو مشى من الدار بشكل نهائي وما عاودش يشاف صغاره بالكل، والأم هي اللي تلهت بيه وفي الحقيقة هملته. وروبير عنده طفولة تعيسة برشا، كان ضحكة ما بين أصحابه في المكتب، والكلهم رافضين ويوميا يضربوا فيه وساعات يدوروا عليه حمية ويدقدقوه الدقديق ويروح يحبي لدارهم. والمأساة اللي باش تخلف له صدمة كبيرة وباش تأثر على حياته تماما صارت في صيف عام 1978، يعني الفترة اللي تعرض فيها للاغتصاب وهو مصيف مع أمه وأخواته في كومبينج، واللي يعتدي عليه صديق للعائلة ماهوش براني. بطبيعة الحال الحادثة هذه خلفت عند روبير نابر بارش عنف، وأول ضحاياه المباشرين هما أخواته وكان مبدع بيهم. وكبدا يدخل للمراهقة ولا يسرق في النظر وقت اللي تبدأ أخته الصغيرة تدوش وإلا تبدل في حوايجها، ومن وقتها روبير ولا قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في كل لحظة، خاصة وأنه خرج من المكتب وهو عمره 16 سنة وما وصلش للمرحلة الثانوية، وبقى يتسكع في الشوارع ومهمش لأنه حتى حد ما كان قابله. في نفس التسلسل من حياة نابر، في وقت من الأوقات القى خدمة ماجازيني، ولهنا وليت عنده صنعة جديدة لأنه ولا يتبع في النساء بالسرقة حتى اللي نعرفهم فين يسكنوا ويتخبى ورا شباك من شبابك باش يطل عليهم، ويبقى يستنى ويترصد في اللحظة اللي هما باش ينزعوا فيها دبشهم ويبدأ يشلل في عينيه. وفي نهار من نهارات أوت 1989 بعد جنينة اسمها وينز كومن، شاف امرأة تشيح في شعرها في الطاق الفوقاني متاع دارها، وقتها دار لها من تالي يعني من الباب اللي دخل للكوجينة، وبظاهره لقاها محلول. ادخل يمشي على ثلاثة سوابة وتقولش عليه قطوس ما يعمل حتى حس، وإذا بيه يسمع في صغار المرأة يلعبوا في الصالون. وقتها طلع مباشرة في الدروج من غير ما يشوفوه، وغادي فين جاء كف وغرزة مع المرأة وسكر لها فمها ومنقلها باش ما تتحركش، ومن بعد اغتصبها شر اغتصاب. والمرأة المسكينة خافت على أولادها لأنه هددها لو كانت تصيح يعمل فيهم فترية، وعلى هذاك سكرت فمها وخلاته يعمل اللي يحب عليه. وتصوروا روبير بعد ما أشبع غرايز وش قال للمرأة، واش وصلها في وذنها وقال لها المرة الجاية ما عادش تخلي باب دارك محلول. وبالوقت خرج من الدار كيما تخللها، لا حس لا تبك. في تتالي هالأحداث روبير نابر بعدك عملية الاغتصاب روح لدارهم، مع العلم وأنه يخاف من أمه ما يشدش لسانه معاها، وحكي لها على عملية هكا الاغتصاب اللي قام بيها، وهي ما بقاتش تستنى ومشيت شكات بيه للشرطة. والإشكال أنه المرأة اللي اعتدى عليها مش كاتش بيه، غمت الحكاية وبلعت السكينة بدمها، والشرطة ما تبعتوش بالكل. وهذاك هو الشيء اللي خلى روبير نابر يتمادى في الاعتداءات متاعو، ولا يتبع في النساء اللي يحلاو في عينه ويقمر لهم ديارهم في البلون اللي مصوروا على الكارني متاعو، يعني اللي حجزوه له البوليسية وما ركزوش معاه برشا باش يفهموا هكا البلونات والديار اللي مقمرهم بالأحمر. وصير روبير نابر من بعد يرجع للناب متاع النساء اللي قمرهم الكل، ويتركن ويقعد يعس عليهم حتى لين يلقى فرصة باش يدخل لهم ويعتدي عليهم كما اعتدى على اللي قبلهم. من الأول ما كانش يوصل للاغتصاب وإنما كان يعري ضحاياه، أما هوك كل واحدة يشدها يعمل معها ملامسة ويبدأ يمشي ويجيب في شفرة متاع سكين على بدناتهم ويتلذذ، وكأنه الجنس ما يهموش بقدر ما يحب العنف. ورغم هذا الكل الشرطة اللي متكلفة بهالقضية كانت في صبات عميق، أما وقتاش مش تفيق. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي بدأت أحداثها نهار 15 جويلية 1992 في الجنوب الشرقي متاع لندن، وبالتحديد في الحديقة العمومية متاع وين بيلدن. امرأة عمرها 23 سنة اسمها راشيل نيكال خرجت تحوس بوليدها الصغير أليكس اللي عمره عامين. وعلاش ما تقولش وهي تدس فيها كالبوسات وثم شخص غريب يتبع فيها من غير ما تفيق بيه؟ ودوب ما وصلت البلاصة معزولة وفيها برشا شجر اهجم عليها وذبحها واغتصبها وهي ميتة، ومن بعد تخلى عليها بالسكينة وطعنها 50 طعنة. وهذا الكل صار قدام ولدها كالبيبي اللي عمره تقريبا عامين وموجود في البوسات وقاعد يتفرج ما هو فاهم حتى شيء. الناس كي اكتشفوا هالجريمة هذه بلغوا الشرطة اللي جات وعاينت ساحة الجريمة وما لقاه حتى دليل مادي وصل للمجرم. ما عداش هذا متاع واحد شافوا يغسل في ايديهم الدم في غدير وسطك الحديقة العمومية. والتحريات متاع الأمنيين باش توصلهم الواحد اسمه كولين ستارك، مع العلم وأنه هكا البوليسية فلتوا على رواحهم واحد مهم برشا اسمه روبير نابر عنده سجل إسحاق أحموم كما نقولوا. ولهنا نعطيكم فكرة على إنجازاته الإجرامية. في نفس هالترابط من الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه روبير نابر اعتدى على برشا نساء قبل ما يقرر أنه يتعدى مرحلة الاغتصاب. وفي شهر ماي 1992 اعتدى على امرأة أو بالأحرى فتاة عمرها 22 سنة وهي تحوس بولدها في بوسات في وسط جنينة. بالوقت باغتها ودهم عليها تحت تهديد السلاح في وسط كالشجر واعتدى عليها جنسيا وبقى يضرب فيها حتى لين فسدلها وجهها، لدرجة أنه كي روحت المسكينة لدارها بعدك الاغتصاب راجلها معقلهاش بالكل. وكشكاو للبوليسية هالحادثة هذه تقيد الضد مجهول. وملخص حديثنا أنه لو كان البوليسية رجعوا لسجل السوابق متاع روبير نابر وثبتوا مليح وشافوا نوعية الاعتداءات اللي قام بها راهم في ساعة ما ربطوا الخيوط وألقاوا عليه القبض. لكن كما سبق وقلنا لكم الأمور كانت مفرطة عند الأمنيين، وحتى واحد منهم قال أنه هالمجرم اللي عنده كيف كي يغتصب النساء ويقتلهم قدام صغارهم ما ينجمش يكون واحد آخر غير روبير نابر، معناها مش كولين ستارك اللي المسكين مطيش في الحبس على خاطر عنده كتابات على حيوط متاعه اللي مدهونة باللكحة ومركزين معاه على الاخر باش يكملوا له ملف الإدانة ويبعثوه مباشرة للفينجا. لكن نهار 3 نوفمبر 1992 البوليسية حساباتهم الكل باش تطيح في الماء. وهو جايكم الحديث. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992 روبير نابر كان عنده أيامات وهو يتبع ويقانس في مرأة اسمها سامانتا بيسات عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها جاسمين، وخلينا نقوله ياسمين، عمرها 4 سنين. مع العلم أنه سامانتا هذه من أمهات العازبات وما تعرفش أصلاً بو بنتها شكون، معناها حبلت بها في مغامرة من المغامرات متاعها مع برشا رجال وما تعرفش شكون. على عكس الضحية راشيل اللي كانت معرسة وكي تقتلت راجلها المسكين كان يستنى فيها باش ترجع هي ولده من جنينة، وكي وصلوا الخبر بكى عليها بدموع الدم. مختصر الحديث، في النهار اللي ذكرناه يعني 3 نوفمبر 1992 نابر كان يطل على سامانتا من الشباك وشافها كما قلنا لكم وهي في طنبك علاقة جنسية مع صاحبها وفاقت بيه، وفي ساعة ما قالت لصاحبها راه ثم شكون يطل علينا من الشباك. صاحبها استغرب وقال لها اللي باش يطل علينا يلزم يكون دخل من الباب وتخبى في البركون. هي المسكينة دخلها الشك وقالت بينها وبين روحها بالك شي نستخايل. لكن اللي باش يصير في النهار هذاك باش يعطيها الحق،
لأن وقتها روبير نابر كان كيما الأيامات اللي قبل يتشعبت في ميزاب حتى لين يخلط للدوزيام إيتاج يهبط للبركون ويطل على سامانتا حتى لين شافها وحدها راسها راس بنيتها جاسمين. صاحبها بعد ما خدا غرضه منها خرج ووقتها حلك البورت فنيتر وخرج من بيت النوم ودوب ما حد ساقه في الكلوار جاء كف وغرزة هو وسامانتا وقبل ما تعمل أي ردة فعل اهجم عليها وتعنى بالسكينة على الأقل 8 مرات وكسر لها العمود الفقري متاعها وخليها مطيشة تعوم وتغطس في دمها. ومن بعد مشي لها كلبيت متاع الطفلة الصغيرة ياسمين اللي كانت راقدة ودايرين بها العرايس متاعها ودبوباتها واللي بيلوش بصفة عامة. روبير نابر اخنقها كالملايكة المسكينة بالمخدة متاعها وما سايبها لما ولات جثة هامدة. ومن بعد غطاها بك القوات ورجعها لأمها سامانتا اللي دمها ساح في وسط الكلوار. واللي عملوا فيها هك المسكينة لا يتحكى ولا يتوصف. نابر اغرسلها السكينة في رقبتها وبدأ يجبد حتى لين شقها في 2 بما فيهم القفص الصدري متاعها وأعضاءها الداخلية واللي وباينين. وتخمر وبدأ يضرب فيها بالسكينة ولا كف ولا عف لدرجة أنواك الدار وليت حمام متاع دم والشضايا في الحيوط وفي السقف وهو باقي يضرب ويتبنن. وفي الأخر اختر له باش يهز مع سوفينير معناها ذكرى يخلد بها هالجريمة في ذاكرته. اش عمل؟ نحل سامانتا طرف جلد مصدر متاعها باش يستحفظ به وما أكثرش من هكا. في نفس الإطار الدامي وبعد ما روبير نابر كمل المجزرة الشنيعة متاعه هز الجثة متاع سامانتا وهي مشقوقة من البلايس الكل ومصارنها على برا وحتى على الكنبي متاعها وبعد لها سقيها على بعضهم باش الوضعية متاعها تولي خليعة وكأنه يحب يعاود اللي شافه كي يطلع عليها من الشباك يعني وقت اللي هي وصاحبها يمارسوا في الجنس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث اللي اكتشف الجثة متاع سامانتا هو صاحبها ما هو عنده دوبل متاع المفتاح ودوب ما دخل البورتمان وشاف على الكنابي وهي فيها كالحالة ما حبش يصدق اللي حد عمل فيها الشيء ذاك لدرجة أنه ولا يتوهم اللي صاحبته سامانتا تفدلك عليه واللي الجثة هذيك اللي قاعد يشوف فيها مالها إلا مانكا عروسة كبيرة ومدهونة بالأحمر باش تظهرك الدم. لكن في ساعة مرجع لعقله والدارك وفهم أنه الحكاية فيها جريمة قتل شنيعة. بطبيعة الحال طلب الشرطة

في مجريات الأحداث، الشرطة البريطانية في سعم خلطة تتوعوع وتونون ودخلوا لساحة الجريمة وعينوا الجثة ولقاوا ضربات متاع سكينة في أعلى سقين الضحية. وترنتو روبير نابر حاول باش يقطع سامانتا تروف تروف، لكن من بعد تراجع، أو ربما بخل والحكاية باش تاخذ له برشا وقت، وإلا خاف يجيش حد. المهم أنو أحوان الأمن وقت اللي فرقصوا الدار القاوا كالبنية ياسمين ميتة تحت الخطام تاعها، والصدمة بالنسبة للبوليسية ولات صدمتين. المحققين ما لقاو حتى دليل مادي، البصمات اللي في الدار أغلبهم متاع البنيات الصغار اللي جاوا يحتفلوا بعيد ميلاد ياسمين هذايا من نهارين التالي بل مصير الجريمة. ومش لازم نقول لكم أن الشرطة ما شدتش صحيح في البحث، خاصة وأن الصحافة اعتبرت أن سامانتا مومس، وبالتالي ما ثميش علاش باش يضيعوا وقتهم في البحث، وكأن ماشي مواطنة بريطانية وما يلزمش يتم التعامل معها كما الناس الأخرين. وهذا اللي خلى الأمن يهمل القضية تماما ويكلف بها فريق محدود الخبرة. لكن كما يقولوا الخير ما تقطعش بالدنيا، وأكيد راهو ثم شكون بقليبه وما يخليش حق يضيع. والكلام هذا ينطبق على المفتش ألون جاكمان اللي عمل من قضية مقتل سامانتا مسألة شخصية، وعاود جبد المحاضر والملفات وتقارير الشرطة الفنية والأدلة المادية، وثبت فيهم ودقق من الأول ومن جديد، وفطن بأشياء خلاته يفهم التخاذل واللا مبالاة متاع زملائه. ألون جاكمان فاق اللي ثم بصمات أخرين في دار سامانتا، خلف بصماتك البنيات الصغار اللي حضروا في عيد ميلادها، وهالبصمات هذم ما تمش معاينتهم، وبطبيعة الحال هو بعثهم للمعمل الجنائي وطلب باش يفحصوهم ويقارنوهم بالبصمات متاع روبير نابر، وفعلا لقاوهم مطابقين ليه 100%. ومش هذا برك، جاكمان طاح بهاك الكارني وفليه فليان ولقى أنه الأماكن اللي مدورين بستيلو الأحمر مطابقين الضحايا واعتداءات صاروا في هاك المنطقة. وخلف هذا كيقارن تصويرة نابر اللي كانت موجودة في ملف الأبحاث بما فيهم الرسم التقريبي اللي عملوه بعد ما تم قتل راشيل، القاها مطابق لك البورتري روبو. وهالخدمة هذه والتفاني فيها حتى واحد من زملائه مقام بها قبل، ولو كان بذلوا حتى شوية جهد راهو روبير نابر في الحبس ومقصفش يعمر سامانتا وبنتها ولا غيرها. بطبيعة الحال وعلى هالمعطيات هذه روبير نابر اتحط تحت المراقبة. في تسارع الأحداث والأبحاث والتقصيات، نهار 21 ماي 1993 الشرطة مشاو لدار روبير نابر مع 7 متاع الصباح على أساس باش يوقفوه، لأنه هذاك هو الوقت اللي يمشي فيه للخدمة. أما مخرج، والبوليسية في سع مجال بالهم أنه فاق بيهم يراقبوا فيه وهرب. لكن بكل بساطة السيد ظهر يجبد فيه خميلي راقد في 7 نومة، لأنه عارفه مازال كي طردوا من الخدمة ما عندوش لها فين عنده باش يمشي، وعلى هذاك فش غيظه في النوم ومقام لما قريب الشرطة يكسروا عليه الباب. بطبيعة الحال هو حل منه والأعوان تلكمتوا عليه وسلسلوه وهزوه وفركسوا له داره ولقاوا فيه كارني آخر. أما المرة هذه دار سامانتا كانت واضحة ومدورة بالأحمر وفيها تاريخ الاعتداء، يعني 3 نوفمبر 1992. اش مازال سينبر باش ينكر ويقول لا لانا؟ وبعد ما تم القبض على نابر يلزمكم تعرفوا انه الموقف اللي ضحك لكنه مؤسف جدا، انه زملاء جاكمان اللي كانوا مكلفين بهالقضية ما حبوش يستعرفوا انه نابر هو المجرم، وقعدوا شادين في هيك المغبون كولين ستاغ. اش قال لك؟ اش قال عليك؟ السيد عمل اعترافات لهك البوليسة اللي صلبته على راسه، وبالنسبة لزوما لا جاكمان ما ينجمش يكون واحد اخر قاتل غير كولين.
لكن وكيل النيابة الجديد اللي دوب مخذاه بزمام الأمور أثبت البراءة متاع كولين بعد ما عدى 13 شهر وهو في الحبس ظلما وعدوانا. أما هاوك أخذي غرامة من عند الحاكم ب700,000 جنيه استرليني، يعني قرابة 3 مليارات بفلوسنا. وخلف هذا الشرطة عملت له اعتذارات رسمية، خاصة وأنهم حبوا يورطوه ويلزوه يعترف بجريمة ما عملهاش. وكيما سبق وقلنا لكم هكا اللعبة اللي عملوها له كانت قذرة لأبعد الحدود. في هالطور هذا من القضية، وبما أنه أدلة الإدانة في جريمة سامانتا أكثر من الواضحة، روبير نابر منكرش أنه هو اللي قتلها. أما بالنسبة لراشيل نيكيل قال لاريت ولا نعرفها، لأنه فهم اللي الشرطة ما عندهمش ما يكفي من القراءة باش يورطوه. أما رغم هذا تعدى على المحاكمة نهار 19 أكتوبر 1994 من أجل الزوج جرائم، وفي الأثناء تمت معاينة حالته العقلية من طرف فريق متاع أطباء نفسانيين اللي قالوا أن روبير نابر صحيح مريض ويلزمه يتعالج، أما هذا ما يمنعش اللي هو مسؤول جنائيا، يعني واعي ويعرف إيش يعمل، وهالمشاكل النفسية اللي عنده ما أثرتش على قدرته على التمييز ما بين الخير والشر. روبير نابر تحكم في نهاية الأمر بالسجن المؤبد، أما شنية حطوه في حبس خاص باللي عندهم أمراض نفسية. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الحكم هذا ما عجبش المفتش اللي كان مكلف بالقضية جاكمان، لأنه اقتصر على جريمة سامانتا فقدت بنتها، وبقى شاهد صحيح واستنى حتى العام 2004 اللي في هاك الوقت العلم الجنائي تطور، وبفضل عينات تم الاحتفاظ بيهم من جثة راشيل، قاموا باستخراج لاديان متاع روبير نابر، وزادوا عليه حويجة أخرى واللي هما نكت متاع دهن لونه أحمر القاهم في شعر أليكس والدراشيل، وظهروا جايين من الصندوق اللي كان روبير نابر يحط فيه معون الخدمة. ونهارت الجريمة بالذات دهنوا بالأحمر لون الدم. في نهاية هالقضية الشرطة عاودوا استجواب نابر، لكن ما غيرش موقفه وشد صحيح في الإنكار. وفي 18 ديسمبر 2008 عاود تعدى على المحكمة، والقاضي عاود سلط عليه عقوبة ثانية بالسجن مدى الحياة في نفس المؤسسة اللي بعثوا لها، يعني السجن الخاص باللي عندهم أمراض نفسانية. وفي أكتوبر 1994، مش لازم نقولولكم أنه روبير نابر ما عاد عنده حتى أمل باش يلقى روحه